0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: النعمة التي يتم تجاهلها تصبح نقمة. ويقول حكيم أيضا: لا يمكن لأحد أن يكذب أو يخفي أي شيء إذا ما نظر مباشرة في عيني الآخر.

أختم بهذا القول، يقول حكيم: إذا بدأت بالوعد بما لم تحصل عليه بعد فسوف تفقد الرغبة في العمل لنيله. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق مشوار في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أمان مصدح، فيصل القزمي.

أسرت أمامها. كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام بلا رقيب منك أو من قارئ. فاصنع بنفسك ما تشاء، اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت، فأنت منسي وحر في خيالك. ليس لاسمك أو لوجهك هاهنا عمل ضروري، تكون كما تكون، فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك. فالتمس عذرا لمن تركتك في المقهى لأنك لم تلاحظ قصة الشعر الجديدة والفراشات التي رقصت على غمازتيها. والتمس عذرا لمن طلب اغتيالك ذات يوم، لا لشيء بل لأنك لم تمت يوم ارتطمت بنجمة وكتبت أولى الأغنيات بحبرها.

كانت هذه رائعة جورج وصوف سلطان الطرب حلف الأمر. المشوار متواصل في النار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيا الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ مع الرائع دائما عدنان الشواشي وأغنية من الحان سمير العقربي وهي سور المدينة علينا شاهد. نستمع.

0: وشهر ولالا في الكتالة وحليلة تكوي الرجالة.
1: كانت هذه أغنية شهلولة، كلمات أحمد سالم بالغيت والحان أحمد حمزة وغناء الفنانة المغربية لطيفة رأفت. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم مجيا الشعري فيصل الجاسمي. الاختيار الموالي، اخترنا لكم أغنية لشهرزاد، الحان محمود الشريف وكلمات أحمد محمد علي. نستمع إلى شهرزاد، أحبي اسمك وأحبي سيرتك.

كان هذا الفنان العربي الكبير السعودي محمد عبد الأماكن. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من سير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجي الشعري، أما المصدح فيصل الجاسمي. مسك ختام أترككم مع كلمات مأمون الشناوي، ألحان بريق حمدي، وأغنية غنتها كوكب شرق أم كثوم سنة 1968 في تونس، بعيد عنك حياتي عذاب. من أجمل الأغاني نستمع إلى بعيد عنك حياتي عذاب.

الانتساب مع حداء الطيور القافلة إلى أوكارها، والناس العائدين بعيد احتضار الشمس بقليل، وهي تبشر بحلول العشية.

بي وأنت محظية جدا. البيادر لم تزل قشا خارجا على حداثة من حقول القمر.

شق الشباك أنتظر سمري مع النجوم التي بدأت تطلع في كبد الجو مشعة بهدوء. البدر الذي أنتظره لم يطلع بعد، إنما تباشيره أرسلت للدنيا بشيرا.

بوحدتي وبوحشتي. هل ترقق تحمت حدودي متحدية ضعفي أمامك؟ أجيبيني يا مزركشة الريش الجميل، وتحدثي إلي بلغة العصافير المغردة في مسائها، نغمها العلوي في مطلع الفجر.

شئت في بيدري يا عصفورتي الصغيرة. وانتبهي للحاقدين أن يحشروا في حلقك الصغير قشة زائدة فتموتي. أريدك حية تلعبين في ميداني الواسع. أتمناك أن تبقي جارتي هنا حتى

لأنك أثنيتني عن إطعام جميع المواشي والمارة التي آبت مع الغروب كما كنت أفعل دائما. هجرت جميع قطعاني لما لمحتك بجانبي، نسيت جميع أحزاني لما لمحتك بجانبي، سفحت آهاتي على أطراف جانحيك الناعمين لما لمحتك بجانبي. وعرفت أن لي وطنا كبير القلب اختصر الأوطان كلها على بيدريه،

صفحة جديدة فتحت في ملفات الكثيرة التي رصفتها صناديق الخشب المركون في زوايا كل حجراتي.

بتغري شكل ناعم اللعوب. اقفلي عليك بوابة من غشاوة رعشتي، ودعيني اطرق الباب عند الحاجة. مريني استجب، فانا بحاجة لامرأة مثلك تزين داري دائما كوردة عبقة. لا تكوني كغيرك من العصافير اللواتي مررن على بيدري في كل عام وطرن عنها.

0: يسوع، رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري. ذبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس، والقوم عبيد للثار. فالحرب ستار الأشرار، والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بكثير دومة،
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة الرابعة.
2: إنها فرصتنا يا أبي، سنرد الصاع للربيع صاعين.
3: أعد علي ما قاله ابن زياد يا شهاب. من سيضعن؟ ومتى؟ وإلى أين؟ هيا تذكر.
2: تذكر كل ما قاله الربيع لقومه.
4: سمعته يقول: غدا صباحا تضعن النساء. سيسبقننا إلى منابت العشب حيث المرعى والماء. وقال إنه سيرسل معهن الذراري يصحبهن نفر من الرجال.
5: لكن أين سيكون اتجاههم يا أبي؟
3: أنا أعلم إلى أين سيضعنون يا عتبة. أحسنت يا شهاب، أحسنت. الآن نستطيع حقا أن نرد للربيع الكيل كيلين.
5: لكن يا أبي.
3: لكن ماذا يا عتبة؟
4: أنت يا عتبة لا يعجبك شيء، عندك لكل حل نختاره معضلة.
3: دع أخاك يتكلم، قل ماذا تريد يا عتبة؟
5: أنا من رأيي يا سيد القوم أن نسترد حقنا دون ما إراقة دماء.
4: يا لجبنك يا أخي، هل هذا الحد تخاف منظر الدماء؟
3: لن نريق دم أحد يا عتبة، نحن سنرتهن ما يمكن ارتهانه حتى يرد لنا الربيع درعنا.
4: متى نعترضهم يا أبي؟
3: سنخرج في الحين في كوكبة من الفرسان، ووراء الوادي سنكمن للضحائن. وحالما تمر أمامنا نهجم عليها ونأخذ منها ما نريد.
4: وأنت يا عتبة، هل ستكون معنا أم ستظل إلى جانب جدتنا؟
5: أنت أرعن يا شهاب، وأنا لن أكلف نفسي الإجابة عن حماقاتك.
3: سحقا لكما أيها الشقيان، هل ستضيعان الوقت في خصام لا طائل من ورائه؟ هيا إلى جيادكم وأسلحتكم، هيا.
6: تصحبكم السلامة يا أماه.
7: لا تخشي شيئا يا معاذة، الطريق ستكون آمنة، الدليل سيأخذكن إلى المكان الذي نروم.
8: سننتظركم يا قرة العين، لا تبطئوا.
7: يومان أو ثلاثة ونلحق بكم، اطمئني يا أم الربيع.
6: هيا هيا يا رجال،
9: هيا
6: هيا
9: هيا يا رجال،
6: هيا.

0: أيها الفرسان، هذه طريق ضعائن الربيع، أسرعوا واحترسوا، سنكمن لها وراء تلك التلة. تنبهوا وتيقظوا ولا تبادروا بشيء حتى آذن لكم.
1: فإن كانت طريقهم غير هذا، فماذا عسانا نفعل يا أبتا؟
0: هذه هي طريقهم يا شهاب. الربيع لا يضعن إلا مع طريق القوافل. إنه ليس غبيا حتى يرسل نساءه وأمواله في طريق حافلة بالمخاطر واللصوص وقطاع الطرق.
2: لا تنسى يا سيد القوم، نحن لن نسفك دماءهم بدرع، أليس كذلك؟
0: عتبة، لا تضع لي شروطا ولا قيودا، وإلا عد من حيث أتيت، فلم يخلق بعد من يشتيط على قيس بن زهير.
2: عذرا يا أبتاه، إنما أردت أن أذكرك ليس إلا.
1: سيد القوم أدرى منك بما يجب يا فارس بني جذيمة.
2: لا تسخر مني يا زير النساء.
1: أنا زير النساء؟
0: ألا تكفاني عن هذا الشجار؟ ألا تخجلاني أمام الرجال؟
3: طيب يا شهاب، طيب.
0: هيا أيها الفرسان، هنا سنترك الجياد، ووراء تلك التلة يكون مخبأنا.
1: ألا ترى يا سيد القوم أننا سنبتعد كثيرا عن مربض الجياد؟ فربما
0: منذ الآن لن أسمح لأحد بإبداء رأيه. أنتم تنفذون الأوامر فحسب، أفهمت يا شهاب؟
1: أجل أجل يا أبتاه.
0: هيا هيا إلى أماكنكم.

يا توماثر، الأيام والشهور تمر بك وأنت غارقة في أمان خلب وأحلام كالسراب. هذه الحروب والأحقاد تأخذ منك فلذات الأكباد الواحدة والآخر، إنها لا ترحم ولا تلين. ليت أيام زهير تعود، ليتني أغمض عيني فأجدني إلى جانبه ثانية. زهير عندما كان السيد كل القبائل، كنت يا توماثر أهنأ النساء وأفخرهن بين العرب، واليوم بعد أن غدر بنا بنو عامر، بعد أن قتلوك يا زهير، ضاع مني الفخر والهناء. يا توماثر، ترى ماذا تخبئ لك الأيام بين ثناياه؟ أمجدا يعيده لك ولدك قيس، أم خيبات وحسرات يا أم مالك؟

0: انظر يا خالة، لكأن السماء تعلن بعاصفة هوجاء.
1: هذا ما كنا نخشاه يا معاذة، العاصفة ستؤخر وصولنا وربما تبعثر متاعنا.
0: ألا ننيخ هنا حتى تصفو السماء يا أم الربيع؟
1: كيف ننزل بهذا الوادي ونحن لا نرى ما وراءه؟ هنا لن نكون في مأمن يا معاذة. علينا أن نحث السير حتى نصعد تلك التلة.
0: أتمنى لا تحمل لنا هذه الرمال ما لا نتوقعه.
1: تمني خيرا يا ابنة بدر، تمني خيرا. لا أحد من العرب يسر على التعرض لضعائن بني زياد، إنا مهيبون في كل القبائل إن كنت تجهلين.
0: الشرور بأرضنا أصحابها كثرة يا أم الربيع، وهؤلاء الرجال ربما لا يستطيعون حمايتنا.
1: ألا تملكين في كنانتك إلا الشؤم؟ قولي خيرا أو اصمتي. إن كنت لا تشعرين بالأمان وأنت بيننا، فأين ستأمنين على حياتك؟ في فزارة حيث إخوتك؟ أهذا ما تقصدين يا ابنة بدر؟ عجبا لك من امرأة، حتى رجالنا أصبحت تشكين بقدرتهم على حمايتنا؟
0: طيب طيب يا أم الربيع، ها أنا قد خرست.
1: الآن تخرسين بعد ماذا؟ بعد أن جعلت قلبي يخفق يكاد ينفلق. أنت ستقتلينني يا معاذة، إن أصابتني المنية فلن تكون إلا بسببك وبشؤمك.
0: سحقا لهذه الأنمارية، كلما تفوهت بكلمة تحاصرني وتطوقني وتكتب

0: قربا لهذه الرمال العاتية. إنني لا أكاد أرى شيئا يا ربيع.
1: الأغنام أيضا ينتابها شعور بالخوف يا عمارة. أصغي إليها تزخو لكأنها تتذرع للسماء تطلب الرحمة.
0: أرجو ألا تعطل هذه العاصفة مسير أمنا وبقية النساء.
1: أتمنى ذلك يا عمارة.
0: ما بك يا سيد القوم؟
2: خدمي.
0: ماذا جرى؟
2: خدمي.
0: ما بك يا أخي؟
2: هات الخنجر أسرع، لقد لدغت يا عمارة.

0: اسمعوا أيها الرجال، عائل الربيع قد تمر أمامنا ولا نراها. هذه العاصفة قد تحول بيننا وبينها.
1: فما العمل يا سيد القوم؟
0: سيتسلل عتبة إلى الوادي، ربما يحتمي به أهل الربيع من هذه الرمال. وأنت يا شهاب اركب جوادك، خذ معك بعض الرجال وتطلع إلى الطريق فوق تلك الهضبة. لدي شعور أن القافلة قريبة منا، لكننا لا نراها ولن نعثر لها على أثر، فهذه الريح تأخذ معها كل شيء.
2: شهاب لا تكن أرعنة، إن وجدتموهم أمهلوهم، لا تبادر بأي شيء حتى تعود إلى أبيك.
0: سر أنت حيث أمرتك يا عتبة، لا شأن لك بأخيك.
1: أمرك عجيب يا عديم البصر والبصيرة. يا فارس بني جذيمة،
0: هيا أسرعوا أسرعوا واحترسوا.

0: قدمي يا حمارة، السم يكاد يفتتها.
1: لا خوف عليك يا سيد القوم، لقد امتصصت كل ما كان بها من سموم. لو نعشت تلك الحية ولدا صغيرا لأردته قتيلا على الفور، لكن جسدك أنت يا ربيع أقوى من كل الحيات والثعابين. جسدك قوي وسيقاوم، فلا تجزع يا أخي.
0: طوار يتملكني يا عمارة، الحمى تخلخل كل أوصالي، أحس أن الأرض ستنشق وتبتلعني. ما يحزنني يا أخي أن أموت ميتة الرعاة. هذه الميتة لا تليق بفارس مثلي يا عمارة. أتمنى أن أموت وأنا على ظهر حصاني ماسكا بسيفي.
1: أنت تغالي كثيرا يا سيد القوم، اصبر يا أخي اصبر، فليس مثلك من تهزمه دابة ضئيلة حقيرة.
0: أتعرف في من أفكر الآن يا حمارة؟
1: ربما في أمنا، أو في زوجك، أو في الأولاد ربما والضعائن.
0: كلا ورب الكعبة يا حمارة، لا أحد ممن ذكرت مر بخيالي.
1: ففي من فكرت إذن؟
0: في مالك ابن زهير.
1: في مالك أخي قيس؟
0: أجل، ذاك الرجل يا حمارة يهزني إليه شوق عظيم. كلما ذاقت بي الدنيا وتملكني الحزن والأسى لا أفكر بسواه.
1: ربما يا سيد القوم لأنك عشت معه أيام الصبا.
0: ربما يا عمارة.

0: ما وراءك يا عتبة؟ هل رأيت بالوادي أحدا؟
1: كلا يا أبي، لكنني وقعت على بقايا الجمال فتتتها فوجدتها طرية ساخنة.
0: فقد مروا إذن من هنا ولم يمضي عليهم وقت طويل، علينا أن ندركهم قبل أن يبتعدوا.
2: هو أخوك قد عاد أيضا؟
3: هلما يا سيد القوم، ضعائن الربيع صارت تحت أنظارنا.
2: أين هم يا شهاب؟
3: لقد انحدروا وراء تلك الهضبة، ليس معهم سوى نفر قليل من الفرسان، سنتمكن منهم دون ما مشقة يا أبي.
2: هيا يا رجال، أسرعوا إلى جيادكم.

0: اسمعوا يا فرسان الربيع، أنتم ترون أننا أكثر منكم عددا وعدة، فلا تجعلوا بيننا وبينكم دماء. نحن لا نريد إيذاءكم، ولكن اعترضناكم لنرتهن أم سيدكم حتى يرد علينا درعنا. الربيع من ابتدأ والبادئ أظلم.
1: لا تقاتلوا أحدا أيها الرجال، لا تقاتلوا، أعيدوا سيوفكم إلى أغمدتها. أما أنت يا قيس، اقترب مني، أنا فاطمة الأنمارية، قل ماذا تريد مني ومن أولادي.
0: اسمعي يا امرأة، ولدك الربيع غدر بي وأخذ مني درعي، وقد أرسلت إليه بالحسنى أن يردها إلي، لكنه أبى واستكبر وظل على غيه وغدره.
1: فماذا تريد الآن؟ هل ستقتلنا لأجل درع يا قيس؟
0: لن أقتل أحدا، لكني سآخذك معي، سأرتهنك حتى يعلم والدك أنني لن أفرط بحقي ولو كان شسع نعل أو جزة صوف.
1: ويحك يا قيس، أترتهنني وتريد بعدها أن تتصالح مع بني زياد؟ إن فعلتها يا ابن زهير، أولادي لن يغفر لك ولن يصالحوك، ستشعل بينكم فتيل حرب، وأنتم أبناء عمومة. حكم رأيك يا قيس، فقد جبلت علي.
2: المرأة ما تقول إلا صوابا يا أبتي، إن أخذناها معنا لن نتصالح مع أولادها أبدا الدهر.
3: أمسك لسانك أنت يا عتبة، دع أباك وما يريد.
0: أصبت يا عتبة، أصبت، ارتهانها لن يزيد الطين إلا بلة.
1: هيا يا ابن زهير، تنحى من طريقنا وعد إلى قومك.
3: لا تتردد يا سيد القوم، لا تتردد، أبيت اللعنة، هذه العجوز لن تثنينا عما خرجنا من أجله.
4: اسمع يا قيس، ورب الكعبة، لو مسست شعرة واحدة منا لتجتمعن العرب عليك وعلى قومك، ولتقسمن ظهرك وتبيذنك وذريتك.
3: من هذه المرأة؟
1: هذه معاذة بنت بدر، زوج ولدي الربيع، فماذا أنت فاعل يا قيس؟
0: اسمعي يا أم الربيع، أنا لن أرتهنك فلا حاجة لي بك، وأنت على شفا حفرة من الموت، إنما سآخذ هذه النوق بما حملت، سآخذها وسأبيعها بدرع المغتصبة.
1: اسمعوا أيها الرجال، دعوا ابن زهير يأخذ ما يريد، هو ليس لصا حتى نقاتله، دعوه يرتهن ما يريد، سيكون لأولاد الكملة قول آخر معه، سيجعلونه يندم أيما ندم.
0: إلى النوق يا شهاب، هيا هيا يا عصبة، هيا يا رجال، هيا.
5: داحس والغبراء.
6: عندما تقرع الطبول
5: وتركض الخيول
6: وتذكر الصحراء،
5: داحس والغبراء.
6: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
5: بكثير دومة،
6: وأخرجها
5: لزهر بوعزيزي.
7: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات قيس منصف لوكيل، شهاب صابر ساسي، عتبة منير عوة، عمارة توفيق بخريس، الربيع علي بن حمدة، فاطمة منصور أبو ستة، تماظر سعيد الحامي، معاذة زهرة النفاتي. اختيار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 85، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. فبعد أن بين سبحانه حقيقة الإسلام وأنه الدين الذي بعث الله به جميع الأنبياء ولا يقبل من أحد غيره، أردف ذلك بيان حال الكافرين به وذكر جزائهم عند ربهم، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ نزلت هذه الآية في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم وأقروا وشهدوا أنه حق، فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا به بعد إقرارهم السابق. كيف يهدي الله؟ أي لا يهدي الله قوما كاليهود والنصارى وقد كفروا بعد إيمانهم وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وأرشدتهم الحجج الظاهرات والآيات الواضحات من القرآن والكتب السابقة وسائر المعجزات الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته. وشهادتهم أن الرسول حق كانت بمعرفتهم بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا عازمين على اتباعه إذا جاء في زمنهم وانطبقت عليه العلامات وظهرت فيه البشارات. لكنهم بعد أن جاءهم بالبينات وظهرت الآيات على يديه كفروا به وعاندوه. ففي الآية استبعاد لهداية هؤلاء وتيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم منهم. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي والله لا يهدي أولئك الظالمين لأنفسهم، لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه وأنكروا النبوة التي ثبتت لديهم بالأدلة واهتدوا إليها بالعقل.

0: عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله هي الطرد والإبعاد من رحمته والعياذ بالله. إن هؤلاء يستحقون غضب الله وسخطه والطرد من رحمته وسخط الملائكة والناس وصب اللعنات عليهم والدعاء عليهم بالطرد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى في سورة العنكبوت: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا خالدين فيها، أي وهم خالدون إلى الأبد في اللعنة وخالدون في النار، لأن مستحق اللعنة جزاؤه النار والعياذ بالله. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم العذاب ولا ينقص، ولا يؤجلون ويمهلون، لأن سبب عذابهم ما امتلأت به قلوبهم من ظلمات الجحود والعناد وسخط الله وغضبه، وهذا كله باق معهم، فلا يستحقون التخفيف طالما هم على ذلك الحال. ثم استثنى الله تعالى التائبين فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. من تاب من هؤلاء عن ذنبه وترك الكفر ورجع إلى الله وأصلح قلبه وعمله وندم على ما فعل، فإن الله غفور لما تقدم منه، رحيم بعباده. قال تعالى في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وفي قوله تعالى وأصلحوا إيماء إلى أن التوبة التي لا يتبعها العمل لا يعتد بها في الدين، إذ كثير من الناس يظهرون التوبة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى مثل ما كانوا قد ارتكبوا من السيئات، لأن توبتهم لم يكن لها أثر في نفوسهم ينبههم إذا غفلوا ويهديهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شؤونهم وتقويم المعوج من أمورهم. فإذا هم فعلوا ذلك، تابوا وأصلحوا، نالهم من مغفرة ربهم ما يؤهلهم لدخول جنته والفوز برحمته. هذا هو الصنف الأول من الكفار، وهم التائبون توبة صحيحة مقبولة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. أما الصنفان الآخران من الكفار فقال عنهما الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. الصنف الثاني من الكفار هم أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا قبل بعثته أنه حق، ثم كفروا به بعد البعث، ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد ومقاومة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة المؤمنين. هؤلاء لن تقبل توبتهم ما داموا على الكفر، ثم ماتوا وهم كفار. وأولئك هم الضالون، ظلوا

يتابعون أعمال الكفار حتى يدركهم الموت على هذه الحال ويموتون وهم كفار، فهؤلاء لن يقبل منهم ما يتصدقون به في دنياهم ولو كان بقدر ما يملأ الأرض ذهبا، ولا يفيدهم ذلك في نجاتهم من عذاب النار، لأن الكفر يحبط أعمالهم ويمحو كل حسناتهم. يقول تعالى: ولو افتدى به، أي على افتراض أن أحدهم يملك فعلا ذلك الذهب ويريد استخدامه وسيلة للنجاة من العذاب فيقدمه كفدية في الآخرة، فإن ذلك لن يقبل منه. ونحو الآية قوله تعالى في سورة الحديد: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ذا كأن النجاة في هذا اليوم لا تكون بمال يدفع ولا بجاه ينفع، بل جعل الله أمرها موقوفا على صفاء النفس واستعدادها، فمن زكاها بالإيمان مع العمل الصالح فقد أفلح، ومن دساها بالكفر وسيء الأعمال فقد خاب وخسر. قال تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول تعالى بعد ذلك: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي ولهم عقاب مؤلم، وليس لهم ناصر ولا شفيع يمنع عنهم العقاب والعذاب أو يخففه. ادعى أهل الكتاب في الآيات السابقة الإيمان وأنهم شعب الله المختار، وأن النبوة محصورة فيهم، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات، وحاجهم الله تعالى في ذلك. وفي الآية الموالية يبين لهم أن دليل الإيمان وميزانه هو الإنفاق في سبيل الله مما يحبون من المال مع الإخلاص وحسن النية، بينما هم آثروا شهوة المال على مرضاة الله. ولو أنفق أحدهم شيئا من ماله فإنما ينفق من أردأ ما يملك وأبغضه إليه، لأن محبة المال في قلبه تفوق محبة الله تعالى، والرغبة في ادخاره تعلو الرغبة فيما عند ربه من الرضا والثواب. فكيف يرجون أن يكونوا من المؤمنين الصادقين وهم لا ينفقون مما يحبون؟ قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تبلغوا حقيقة البر ولن تكونوا بررة تستحقون رضوان الله وفضله ورحمته وصرف عذابه عنكم، ولن تصلوا إلى ثواب البر وهو الجنة حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها وتؤثرونها، حتى تنفقوا من أحب الأموال إليكم. ومما أثر عن الصحابة أنهم كانوا يتصدقون بأحب الأموال لديهم، فكانوا إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى. ومن الأمثلة على ذلك أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار نخلا بالمدينة، وكان أحب أمواله إليه برحاء، وهو بستان في المدينة، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي برحاء، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى.

وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أي شيء تنفقونه مهما كان فإن الله عليم به وبنيتكم عند إنفاقه، فيجازي عليه ولا يخفى عليه أمر الإخلاص والرياء. ففي الآية ترغيب في الإنفاق وترهيب من الرياء. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: إلهي، أنا من معينك يا إلهي أستقي، وأهيم حبا بالجمال المطلق. مولاي، ذكرك في فؤادي نشوة علوية فاضت كنهر مغدقي.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك

الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمال ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. في أول مواعيدنا الإخبارية، بلدية صفاقس تستكشف عن تقدم أشغال عدد من المشاريع بنسبة تجاوزت 90% وشروع في إنجاز أخرى موفى هذه السنة. يوم تحسيسي اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة. ندوة فكرية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بساقس اليوم بمناسبة إحياء ذكرى 3 لطوفان الأقصى. استشهاد 5 فلسطينيين فجر اليوم في قصف صهيوني غرب مدينة غزة وإصابة ناقلة بريطانية في مضيق هرمز. وانخفاض في أسعار النفط بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ للنفط والديزل. الموعد يتجدد مع الأخبار في تمام 6:30. يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: مع تحيات أنس.
1: أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. الساعة تشير في استوديو واحد بإذاعة صفاقس للستة ودقيقتين. إن شاء الله يا ربي صباح الخير والفرحة، صباح جديد، نهار جديد، فرصة جديدة باش نبداوها بقلب مرتاح وبأمل كبير. إن شاء الله يا ربي يكون نهار الخير، نهار النجاح، نهار تتحل فيه البيبان وتجي فيه الأخبار الباهية، الأخبار المزيانة. خليه والتفاؤل ديما حاضر، هذا هو الشعار اللي نرفعه في صباح اليوم وفي كل صباح الحقيقة، على خاطر كل صباح وكل نهار جديد هو فرصة جديدة باش نقرب أكثر من أحلامنا، من طموحاتنا، والأكيد أنه بخطوة صغيرة نجم ونصنع فرق كبير الغدوة. إن شاء الله يكون غدوة أحلى وأجمل بإذن الله. تبدأ معاكم توا المنوعة الصباحية المباشرة أحلى صباح، تتواصل حتى للتسعة. نذكركم اليوم بث مشترك، بث مزدوج على إذاعة صفاقس وعلى إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. هذيك علاش موسيقتنا وإيقاعاتنا وغنيتنا باش تكون إن شاء الله تونسية 100%، وأكيد للأغنية الجهوية أغاني فرقة إذاعة صفاقس نصيب زادة كيف كيف في حصة اليوم من أحلى صباح. اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، الموافق لـ 22 ربيع الثاني 1448 هجري، 35 يوم في فصل الخريف. شروق الشمس لهذا اليوم باش يكون إن شاء الله بعد شوية في حدود 6:12. إن شاء الله يا ربي تعديوا معنا صبحية مزيانة، صبحية كلها أخبار وكلها متابعات وكلها استضافات. إن شاء الله تكونوا في المتابعة على موجاتنا على البوند اف ام، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in، ونذكركم زادة كيف كيف بصفحتنا على الفيسبوك واللي هي راديو صفاقس. بعد شوية نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. نعطيكم زادة فكرة كيف كيف على أحوال طقس اليوم، بعض المعطيات الأولية في انتظار إن شاء الله النشرة الجوية المفصلة لجينا في 7 درجين مع المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا يستنى فيكم بعد شوية. أما خليني نسلم على أنور وجلبين معانا في الإخراج التقني، منعم جمل معانا في الإخراج المرئي، وترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات. ليلة

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: توقيتنا 6:08 دقائق، صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد ليامات. هذا هو اللقاء، هذا هو المشوار، هذه هي الرحلة في أحلى صباح. ما زالت كيف بديت ومش تتواصل إن شاء الله يا ربي حتى للتسعة. خليني نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر كان أذن في 4:49، أذن صلاة الظهر نص نهار 13:00، أذن صلاة العصر إن شاء الله في الماضي 3:27، أذان صلاة المغرب في 6:00، وأذان صلاة العشاء بش يكون في 7:23. هذه إذن أوقات الصلاة بالنسبة لنهار اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. خليني نذكركم بتوقيت 6:09، وبعد شوية نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون، زعما التفاصيل بعد لحظات.

ان شاء الله زينة وديما لاباس. ان شاء الله يا ربي صبيحكم فرحة كله خير، وان شاء الله ديما قلوبكم عامرة بالامل والتفاؤل. طقسنا اليوم زعما كيفاش باش يكون؟ نعطيكم بطبيعة في الوقت هذايا بعض التوقعات الاولية. طقس السبت 3 أكتوبر 2026، طقس نهاية هذا الاسبوع من المتوقع ان يشهد سحب احيانا كثيفة خاصة في المناطق الغربية مع امطار مؤقتا رعدية، سحب عابرة في بقية الجهات، الحرارة دون تغيير، تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. الريح باش تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل، ضعيفة معتدلة في بقية الجهات. البحر يكون عامة مضطرب شديد الاضطراب في الشمال. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الصباح، اليوم الصباح مثال في صفاقس 27 درجة، في صفاقس درجة الحرارة اليوم في فترة ما بعد الظهر توصل 29 درجة، وفي الليل أثناء الليل تقريبا في نفس المعادلات متاع 29 درجة. على كل هذه بعض التوقعات الأولية في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة في 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رائقة ومميزة للجميع، لكل العاملين بالفكر والساعد، لكل التلامذة، لكل الطلبة. تعديوا إن شاء الله ويكاند فيه برشة تغيير، فيه برشة تفرهيد، فيه برشا نفس جديد، خاصة بعد أسبوع كامل بين الخدمة، القراية، التنقل من بلاصة لبلاصة، القضيات الحركية، ديما النسق نعرفه معناه وسط الأسبوع نسق سريع ومتسارع. يجي الويكاند، تجي نهاية الأسبوع، الإنسان يحب ياخذ هكا نفس صغير يجدد به الطاقة متاعه. إن شاء الله ديما لباس بخير، الصحة الجيدة، هذيك هي رأس المال، هذيك هو المهم والأهم. 6:16 هذا هو توقيتنا. عدنان الشواشي، سور المدينة، نرجع لكم بعد شوية.

0: صباح.
1: أحلى صباح، مازال معكم حتى للتسعة توا 6:23 دقيقة. كنا نسمعوا الفنان التونسي عدنان الشواشي صور المدينة، وأكيد يقدم صور

شاهد على التاريخ، شاهد على الذاكرة، يحكي حكايات أجيال مرت من عديد الأماكن. هذه كانت أغنيتنا، وما زلت برشا أغنيات، وما زلت برشا موسيقى، وما زلت برشا إيقاعات تونسية تستنى فيكم حتى للتسعة، موعد نهاية هذا الفضاء المباشر أحلى صباح. احنا كل رجاء باش يكون إن شاء الله نهار جديد يجعل فيه إن شاء الله الخير البركة، ربي يفتح إن شاء الله أبواب الرزق والفرح والنجاح للجميع. إن شاء الله ربي تتحقق أمانيكم، ربي يبعد عليكم كل شر كل تعب، ربي يفرح القلوب الكل، يسهل كل ما هو صعيب، وإن شاء الله يكتب لكل واحد فينا نصيبه من الخير وين ما كان. هذه كانت دعواتنا، دعوات خير لهذا الصباح، لهذا اليوم الجديد. بعد شوية إن شاء الله موجز الأخبار يجيكم تمام الساعة 6:30 صباحا. بعد الموجز نرجع لكم بذاكرة الصباح في مثل هذا اليوم، يعني برشا شخصيات الحقيقة مرتبطة وعندها علاقة بتاريخ اليوم واللي هو 3 أكتوبر. بعد شوية زادة كيف الأكتواليتي في اشتبه جديد، لكن قبل هذه الكل جمال الشابي في هذا النغمة.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أكد المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك للأخبار تجاوز نسبة إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة 90% على غرار إنارة مدخل الكازينو وإنتاج الطاقة الكهروضوئية بضيعة بشكا، فيما ينتظر أن تنطلق أشغال بقية المشاريع الأخرى موفى هذه السنة. تحت شعار مدونة السلوك قيم نلتزم بها وثقة نبنيها، ينتظم اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يوم تحسيسي حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة بمناسبة مرور 12 سنة على صدور الأمر المنظم لها. في صفاقس أيضا ينظم الاتحاد الجهوي للشغل اليوم ندوة فكرية بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، تتضمن مداخلتين الأولى لممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تونس عابد الزريعي حول مسار التحولات الاستراتيجية في ظل طوفان الأقصى فرص وتحديات، والثانية تكون عن بعد للإعلامي ناصر قندريلا بعنوان طوفان الأقصى فرصة لنتعلم كيف يصنع التاريخ لا كيف يكتب فقط. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال على طريق سيدي منصور من كيلومتر 4 إلى كيلومتر 7، كما ينقطع من 8 صباحا إلى 3 مساء على منطقة عين الشرفي طريق منزل شاكر من كيلومتر 11 إلى كيلومتر 13 وقصاص بومر الخزانات وحي الكرامة. ثقافيا تنطلق اليوم بصفاقس الدورة الرابعة لتظاهرة تجارب مسرحية لتتواصل إلى غاية 11 من الشهر ذاته، متضمنة عروضا رقحية وورشات تكوينية وندوة فكرية. وبمدينة الثقافة بالعاصمة تنطلق مساء اليوم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية على أن تختتم يوم 10 من أكتوبر الجارية. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية غربي مدينة غزة، فيما نفذ العدو الصهيوني عملية نسف في حي التفاحة شرقي المدينة. يأتي ذلك في وقت تمنع فيه سلطات الاحتلال دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى القطاع دون أي تبرير رسمي. حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن ناقلة نفط خام تعرضت لضربة على بعد 4 أميال بحرية من شرق سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي على متنها. شكرا على المتابعة. الموعد القادم للأخبار تمام 7. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة،
4: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا ما تتنسيش
4: على خاطركم.

0: صباح.
1: أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس، إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. تبقيتنا 6:39 دقيقة. صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد ليامات. اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، تاريخ يحمل في طياته برشا ذكريات، برشا أحداث، برشا شخصيات. تاريخ 3 أكتوبر، احنا باش نرجعوا بأكثر تفاصيل على التاريخ هذية في الفقرة هذية. في مثل هذا اليوم، هذا هو الركن اللي باش نمشيو معاه توت سويت. اليوم 3 أكتوبر، وكيما اليوم من سنة 1960 تولد جليدي العويني، واللي هو شاعر غنائي وباحث في التراث الشفوي التونسي. جليدي العويني أصيل الجنوب التونسي، ولاية مدنين، متحصل على الأستاذية في التاريخ والجغرافيا، ثم على ماجستير في علوم التراث. كيف نقولوا جليدي العويني؟ نقولوا نصوص غنائية عديدة في رصيد هذا المبدع، من بينها أنا عاشق يا مولاتي، محل ربيع شبابنا، كان سلمت وحسر على أيامك يا حما. كذلك وقت اللي نقوله جليدي العويني، يقولوا أغنية تعرف وتشهر بها برشا الفنان التونسي عدنان الشواشي، أشجاب رجلي للمداين زحمة، غناها عدنان الشواشي وتوجت بجائزة أفضل نص غنائي، كان هذا في مهرجان الأغنية عام 1990. جليدي العويني كتب للمطربين والملحنين من أجيال مختلفة، وفي تجربته ثم جمع بين عفوية الشاعر وصرامة الباحث، وثم كذلك هذاك الجانب الإنساني اللي فيه الطيبة متاع شخصيته وفي علاقته وكذلك في مواقفه مع الأخرين. جليدي العويني إذن من مواليد 3 أكتوبر عام 1960. اليوم زاد كيف تاريخ 3 أكتوبر يذكرنا بشاعر وكاتب أغاني تونسي، واللي هو آدم فتحي، من مواليد 3 أكتوبر 1957. بدأ في ثمانينات القرن العشرين في كتابة الشعر الملتزم، تعاون مع فرقة البحث الموسيقي يعني في البدايات متاعه، ومن بعد توسع تجربته للترجمة وللكتابة الغنائية وللعمل الإعلامي والثقافي. أصدر 6 دواوين شعرية، قدم برشا برامج ثقافية في الإذاعة والتلفزة التونسية، من بينها برنامج رواق الكتب. والشاعر آدم فتحي شاعر اختار اللغة كموقف، واختار من الترجمة فعل عبور بين الثقافات. تاريخ 3 أكتوبر زاد كيف مستمعينا يذكرنا بممثل ومونولوجيست تونسي تشار خاصة في ستينات وسبعينات القرن الماضي. 3 أكتوبر عام 1932 هو تاريخ ولادة محمد المرالي، من مواليد باب سعدون في العاصمة. في بداية الخمسينات كان خاض تجربة فنية خارج تونس، مشى للجزائر، التحق غاديكي بفرقة مسرحية وشارك في بعض أعمالها، من بعد مشى ليبيا قبل ما يرجع نهائيا إلى تونس. عام 59 التحق بفرقة بلدية تونس للتمثيل، من بعد أصبح من الوجوه اللي رافقت مسيرة فرقة مدينة تونس للمسرح. بطبيعة من أشهر أدواره المسرحية مشاركته في الماريشال، إلى جانب حمدة بتيجاني، منى نور الدين ونور الدين القصباوي والهادي السمليلي وغيرهم. وكانت المسرحية بطبيعة ماريشال عمار معالجة تونسية لمسرحية موليير لو بورجوا جونتيوم. ما اقتصرش نشاط محمد المرالي على المسرح، شارك في أعمال تلفزية وسينمائية، من بينها مسلسل عشقة وحكايات، مسلسل عطر الغضب عام 2002، كذلك أفلام يا سلطان المدينة. أما الشهرة الأوسع والأكبر للفنان محمد المرالي جت من خلال فن المونولوج والأغنية الفكاهية، تعرف يعني إلى جانب الهادي السمليلي ومحمد الجراري ورضا الحجام وغيرهم، وكان عنده رصيد يقارب 40 أغنية من الأغاني الفكاهية وفما برشة تسجيلات كانت مع فرقة الإذاعة التونسية محمد المرالي، كذلك من أوائل الفنانين اللي ظهروا في البث التلفزي التونسي في التجربة الأولى للبث في 1 أكتوبر عام 1965. نجم نقولوا فنان شاهد على زمن كانت فيه الفكاهة وسيلة باش نقولوا لحواج اللي ما نجموش نقولوها مباشرة، وحتى غنياته والمونولوجات متاعه دخلت للذاكرة الفنية التونسية من باب السخرية من الواقع ومساءلة المجتمع. هذا شخصيات فنية تونسية إذن اليوم في فقرة في مثل هذا اليوم، وكما قلنا عندها علاقة بتاريخ 3 أكتوبر. احنا باش نسمع الحقيقة توا غنية من كلمات الشاعر آدم فتحي وبصوت لطفي بوشناق في توقيت 6:44 دقيقة.

0: أحلى صباح منوعتكم الصباحية المباشرة، ما زلت حتى لتسعة وستة واحدة وخمسين دقيقة. صباح الخير، صباح الفل والياسمين لكل مستمعاتنا ومستمعينا، كل ما نختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. شفما جديد، شني آخر الأخبار، شني آخر البلاغات، هذا الكل باش نكتشفوه مع بعضنا في الفقرة هذه.
1: شفما جديد،
0: تم استئناف القوافل الصحية المتنقلة بمنطقة الحاج قاسم من معتمدية منزل شاكر بولاية صفاقس. تم استئناف النشاط متاع القوافل من خلال تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات، وهذا في إطار البرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، مبادرة من أهدافها استعادة نسق الخدمات الصحية المتنقلة في المنطقة، كذلك توسيع نطاق الكشف المبكر والوقاية، وضمان استمرارية تقريب الخدمات الصحية من متساكني المنطقة من خلال برمجة عديد عيادات دورية، وهذا باش يكون إن شاء الله كل يوم خميس أول من كل شهر. القافلة مكنت في الفترة الأخيرة من توفير خدمات صحية مباشرة، استفادوا منها تقريبا 29 مواطن بعيادات الطب العام، 26 امرأة بخدمات الصحة الإنجابية، 10 نساء بعيادات طب النساء والتوليد والفحص بالصدى، هذا إلى جانب إجراء عمليات تقصي للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشرية.
1: فما جديد،
0: مش نقعد في صفاقس وفي القطاع الثقافي. فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة تجارب مسرحية تنطلق اليوم في صفاقس، تتواصل حتى لنهار 11 أكتوبر 2026، والتظاهرة هذه باش تقدم للجمهور برنامج فيه تقريبا 13 عرض مسرحي، فضلا عن مجموعة من الورشات التكوينية. فعاليات الدورة تقام بشراكة بين مركب الثقافي محمد جاموسي، مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، كذلك دار الثقافة ببحر، المركز الثقافي جوكير بصفاقس، وكذلك الفضاء الثقافي فندق الحدادين، وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.
1: فما جديد،
0: الشركة التونسية للملاحة أعلنت عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وهذا في إطار الحرص على تطوير الخدمات والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية اللي تعيش في أوروبا. الرحلات هذية باش تتوزع وحسب بلاغ للشركة إلى رحلة ما بين مارسيليا وجرجيس من 11 إلى 13 ديسمبر 2026، رحلة أخرى في نفس الاتجاه من 9 إلى 11 جانفي 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 حتى 13 جانفي 2027. وذكر الشركة أنه كل هالسفرات باش يتم تأمينها على متن السفينة كارتاج، وقالت أنه الهدف من البرمجة هذية هو توفير مزيد من الخيارات أمام المسافرين باش بطبيعة تزيد المرونة وكذلك الراحة في سفراتهم. ودعت الشركة الراغبين في الحجز لزيارة الموقع الإلكتروني للشركة tunisiafaris.ctn.com.tn، وإلا الاتصال بوكالات الشركة في تونس، وإلا التواصل مع الوكالات المكونة لشبكة مبيعاتها في الخارج.
1: إيش فما جديد؟
0: جديد الحقيقة من جمعية إبصار وبالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، اللي أصدروا قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية، وذلك بهدف دعم النفاذ المتكافئ للمعلومة البيئية والوقائية لفائدة الأشخاص الصم. وتم تقديم القاموس هذية مؤخرا في مقر الوكالة الوطنية لحماية المحيط خلال اجتماع أشرف عليه المدير العام للوكالة، وكذلك رئيس جمعية إبصار محمد المنصوري وعدد من إطارات الوكالة. الإصدار هذية نلقاو فيه معناها مرجعية موحدة للمفاهيم المتعلقة بالبيئة، الوقاية من المخاطر بلغة الإشارة التونسية، وهذه بطبيعة باش يمكن من تيسير وصول الأشخاص الصم إلى المعلومة ذات الصلة، ويدعم مشاركتهم في المبادرات الرامية إلى حماية البيئة.
1: إيش فما جديد؟
0: مازال عنا برشا جديد مستمعينا، مازال عنا برشا اخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية هذا اللقاء المباشر على الصباح. هنا نقول اقعدوا معنا، تابعونا، رافقونا، وان شاء الله تلقاو كل الإفادة والمتعة في حصتنا معاكم اليوم في احلى صباح. الموعد يجدد بعد شوية مع الاخبار، العناوين بعد لحظات تمام السابعة. نذكركم نشرة مفصلة للاخبار تجيكم في 7:30، اخبار الرياضة في حدود 8 غير ربع. هذه المواعيد ومواعيد أخرى تستنى فيكم في أحلى صباح إن شاء الله، متابعة رائقة ومتميزة للجميع على موجتنا في أحلى صباح.

0: صباحكم سعيد. في عناوين الأخبار: بلدية صفاقس تكشف عن تقدم أشغال عدد من المشاريع بدائرة صفاقس المدينة بنسبة تجاوزت 90%. يوم تحسيسي اليوم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة. ندوة فكرية اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. في العالم، استشهاد 5 فلسطينيين فجر اليوم في قصف صهيوني غربي غزة، وإصابة ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، وانخفاض في أسعار النفط بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ للنفط والديزل. وتفاصيل هذه العناوين تأتيكم في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

0: أحلى صباح على موجات إذاعة فاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى. توا 7:11 استفاقة، إن شاء الله تكون رايقة ومميزة لكم الكل. طقس اليوم وطقس نهاية هذا الأسبوع كيفاش باش يكون؟ الإجابة مباشرة بعد لحظات مع الميتيو. ميتيو ومعنا في المباشر المهندس صبحي بن أحمد يأمن معنا النشرة الجوية. صباح النور.
1: صباح الخير أختي أنس، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات صفاق.
0: شكرا ليك. شنو عنا اليوم في تفاصيل النشرة الجوية؟
1: نعم، بالنسبة ليوم الأمس في العشية معناتها تكونت خلايا رعدية نشطة وخاصة بالمناطق الجنوب الغربي، سجلنا أمطار بجهة قبصة بقبلي توزر وكذلك وصولا إلى المناطق كذلك الشمال الغربي والوسط الغربي، كانت الأمطار حاضرة ورعدية على كميات كانت تقريبا بجهة القصرين تراوحت ما بين مليمتر واحد وعشرة مليمترات، بقفصة كذلك بالقطار كانت على كمية ثمانية مليمترات، وبقبلي أربعة بقبلي المدينة. بالنسبة لهذا اليوم معناتها تقريبا استقرار في العوامل الجوية ما عدا بعض الأمطار الضعيفة في الصباح في المناطق الشرقية خاصة للشمال جهة الوطن القبلي، وبالنسبة لفترة ما بعد الظهر كالعادة تتشكل خلايا رعدية قد تكون معناتها نشطة خاصة بمناطق الشمال الغربي والوسط مع أمطار تكون أحيانا غزيرة، نعرف الأمطار في الفترة هذه تكون غزيرة مع الخلايا الرعدية. وبالنسبة للرياح كالعادة معناتها رياح جنوبية من قطاع جنوبي بالشمال والوسط، من قطاع شرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بالسواحل الشمالية. هناك آلام برياح قوية بالنسبة للسواحل الشمالية ما زال يهم خاصة منطقة سيرات أي معناتها بنزرت وتبرقة. وبالنسبة للبحر عموما مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، والحرارة في استقرار أو في ارتفاع طفيف نجم نقول مقارنة بالأيام الفارطة، تتراوح القصوى ما بين 26 و 31 درجة ما عدا بالمرتفعات الغربية للوسط تكون في حدود 23 درجة. اليوم نسجلوا بساقس تقريبا 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. وبالنسبة ليوم الغد نفس الملامح، الطقس تقريبا فماش حاجة معناتها تذكر من ناحية الأمطار أو ظهور الخلايا الرعدية، كالعادة تبقى ديما واردة في فترة المساء بالمناطق الغربية للشمال والوسط. بعد ذلك الحرارة في استقرار، كذلك الرياح جنوبية معناتها الأيام هذه بتكون جنوبية حسوا أكثر الإحساس بالحرارة معناتها تقريبا، وتعتبر أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة بداية شهر أكتوبر تقريبا بفارق يتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات.
0: نعم.
1: في حين إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع يمكن وسط الأسبوع القادم هناك بوادر توصل تقلبات جوية لبلادنا إن شاء الله.
0: ربي يرحمنا. شكرا لك المهندس صبحي بن أحمد، بارك الله فيك. كنت معنا في المباشر صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، أمنت معنا اليوم النشرة الجوية. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. نعرفه بداية فصل الخريف معناها خلطنا 35 يوم الأمطار في الوقت هذا، باهي وقتها إن شاء الله ربي يجيب الخير على مهل مثالش، المهم تجي الخيرات وتجي الأمطار. 7:15 هذا هو توقيتنا، احنا موصلين معكم للتسعة في أحلى صباح، نهاركم إن شاء الله يكون مزيان وبالفرحة مليان مستمعينا.

0: أحلى الصباح.
1: شهرزاد هلال انت روحي 7:18 دقيقة، هذا هو توقيتنا معكم وصلنا اللقاء في أحلى صباح. نبدأ كيف العادة صباحنا ونهارنا بالأخبار المزيانة.
0: خبير مزيان، خبير مزيان.

0: توسيع الاستفادة من طب الاختصاص، وهكا تنجم بطبيعة تقرب الخدمة الطبية من المواطن، تحديدا خدمات طب القلب، وهكاك زادة كيف تنقص هذيك التنقلات للمؤسسات الصحية. تجربة جديدة، مبادرة جديدة، خطوة جديدة. احنا باش نحكيه على الأهمية متاحة، ولا باش نتعرف على الأهمية بتاع التجربة هذية. نسمعوا في دقيقة تصريح الدكتورة ليلى عبيد، رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس، تزيد توضح لنا وتفسر لنا الحدث هذا وأهمية التجربة.
1: عيادات القلب والشرايين عن بعد انطلاقا من المستشفى الرقمي بالإدارة الجهوية بصفاقس، هذا مكسب الجهة صفاقس، مكسب المرضى صفاقس، خاطر مش يمكننا باش نمشيو للمريض حتى عن بعد. فما حالات يعني قناها مهمة برشا، كما حالات ارتفاع ضغط الدم نجم نعدلوها عن بعد، يعني ما تستوجبش باش المريض يتحرك ويجي من الجهات للصفاقس الوسط الصفاقس. كان فما تعاون زاد مع أطباء العامين في حالات أمراض القلب والشرايين، لكن يقعد في بعض الحالات المرضى هذو يستوجبوا تصوير بالصدى، تدخلات أخرى، هذيك نسهلوا لهم المواعيد ويجيونا للصفاقس مستشفى الجامعي الهادي شاكر باش نقولوا لهم باللازم. هنا نشوف هنا هي تجربة ياسر مثمرة، وهي لخاطر مش تقرب كما قلت الخدمات للمواطن في الجهات، وتقرب زادة بين الطبيب الاختصاص والطب العام في المستوصفات والمستشفيات الجهوية، وتخلينا كما قلت نحسنوا الخدمات. وإن شاء الله اليوم هي التجربة الأولى تتواصل، وإن شاء الله تكون نتائجها ترضي المواطن التونسي وبارتيكولير هنا جهات صفاقس وأحوازها.
0: إذن هي تجربة مازالت في البداية متاحة، مازالت في الخطوات الأولى متاحة، إن شاء الله تكون تجربة مثمرة، تكون عندها نتائج إيجابية، وإن شاء الله زادة كيف تتعمم التجربة هذه على بقية الاختصاصات وعلى بقية الأقسام. كنا نسمع إذن في تصريح الدكتورة ليلى عبيد، رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس. إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لكل بطبيعة الإطار في معناها قسم القلب، في اختصاص قسم القلب، وإن شاء الله زادة كيف كما قلت التجربة هذه تلقى صدى وتجاوب من المواطنين. كما قلت حاجة حبينا اليوم نحكيوا عليها نثمنوها، تعتبر نجاح آخر من النجاحات اللي تنضاف لقطاع الطب في صفاقس وفي تونس عموما. 7:22 دقيقة، هذا هو توقيتنا. نسمع نبيل بوذينا كلمة حلوة، نرجع بعد شوية في أحلى صباحة.

0: الصباح.
1: أحلى صباح لأحلى ناس اختارت باش تكونوا معنا وترافقنا في صبحية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026. نشرة الأخبار تجيكم بعد 4 دقائق من توا، تمام 7:30. ثم أخبار الرياضة مع زميلة مونجي عطية الله من قسم الرياضة. احنا نرجع لكم إن شاء الله في الجزء الثالث والأخير من أحلى صباح، باش تكون عنا بطبيعة مجموعة من المتابعات والاستضافات. اليوم باش نرجع الحقيقة على منصة الحياة المدرسية. نعرفوا أن المنصة هذه جديدة، ما زلت جديدة لكن فيها برشا جديد، وديما نحب نتعرفوا على آخر المستجدات الرقمية المتعلقة بالمنصة هذه، منصة الحياة المدرسية اللي نذكر أمنت تسجيل وترسيم أكثر من 2 ملايين تلميذ مع بداية هذه السنة الدراسية الجديدة. وإن شاء الله يا ربي في حصتنا اليوم وفي هذا الموعد المباشر من أحلى صباح باش يكون ضيفنا سي الحبيب بلسليمي، واللي هو المكون الجهوي للتكنولوجيا الرقمية بمندوبية التربية صفاقس 2. اليوم زاد كيف كيف باش نحكيه على تظاهرة ثقافية تنطلق اليوم في صفاقس تحت عنوان تجارب مسرحية. الانطلاقة اليوم تتواصل حتى 11 أكتوبر، وباش يكون معنا بالتليفون سي حاتم الحشيشة مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. ما ننساوش نصائح التغذية اليوم ترجع لنا مع أخصائية التغذية علا. هذه هي مجمل فقراتنا، بطبيعة عنا برشا أخبار أخرى، متابعات أخرى. أقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة على موجات إذاعة صفاقس وبانوراما اليوم في أحلى صباحة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم. بلدية صفاقس تكشف عن تقدم أشغال عدد من المشاريع المبرمجة بالجهة بنسبة تجاوزت 90%. يوم تحسيسي اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بوركيبة حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة. ندوة فكرية اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى. استشهاد 5 فلسطينيين فجر اليوم في قصف صهيوني غرب غزة، وإصابة ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، وانخفاض في أسعار النفط بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ للنفط والديزل. وفي تفاصيل هذه العناوين اليوم، فاطمة زلوزي
2: صباح الخير
1: وسونيا بن عمار أهلا بكم. البداية بالشأن الجهوي، حيث أكد المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك للأخبار تجاوز نسبة إنجاز عدد من المشاريع بالجهة 90% على غرار إنارة مدخل الكازينو وإنتاج الطاقة الكهروضوئية بضيعة بشكة، فيما ينتظر أن تنطلق أشغال بقية المشاريع الأخرى موفى هذه السنة.
3: تم التركيز على المشاريع اللي قدمت بنسبة كبيرة على غرار مشروع تركيز محطة إنتاج الطاقة الكهروضوئية بضيعة بشكة، اللي هي مش تكون عندها تأثير كبير على استهلاك الطاقة، وتنقص تقريبا 50% من استهلاك السنوي لثمانية محاولات كهربائية، بلغت نسبة الإنجاز متاعه 95%. كيف مشروع متاع الإنارة المدخل الكازينو والبقية الفضاء اللي ما تمتش إنارته في السابق في حدود 80%، إن شاء الله من هنا حتى الموفى شهر أكتوبر يتم تلام الوقت ويتم تشغيل الإنارة. بقية المشاريع اللي عندها بعد جهوي، مشروع تعبيد الطرقات والارتفاع تم تخصيص تقريبا 10 مليون دينار. بالنسبة لمشروع تأهيل سوق الجملة للخضر والخلال، وإن شاء الله قبل انتهاء السنة الحالية تنطلق الأشغال. فما الوحدة البيئية اللي تم أحداثها مؤخرا واللي هي تقريبا بنسبة ريسك 100% جاهزة، الوحدة هذه هي اللي ركلت النفايات سواء عن طريق البلدية أو حتى المواطن مباشرة ينجم، خاطر اون باراليل تم أحداث منظومة اسمها منظومة التواصل على التليفون، النجم مواطن من داره يقول لنا شنو أنواع الفضلات اللي عنده، اللي هما شوفوهم ديما احنا موجودين على قريعة الطريق ويأثروا حتى في الجمالية متاع المدينة. في اخر شهر اكتوبر بداية استغلال الوحدة هذه. كيف المسلخ البلدي واللي دوا في مرحلة الدراسة باعتمادات تقدر ب4.2 مليون دينار.
2: نبقى في صفاقس وفي المجال الصحي. ينتظم اليوم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة يوم تحسيسي حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة تحت شعار مدونة السلوك قيم نلتزم بها وثقة نبنيها، وذلك بمناسبة مرور 12 سنة على صدور الأمر المنظم لها.
1: تحتل أمراض القلب والشرايين المرتبة الأولى كسبب الرئيسي للوفيات في تونس، حيث تتسبب في نحو 26% إلى 30% من مجموع الوفيات سنويا.
2: وللتحسيس بخطورة أمراض القلب والأوعية الدموية وطرق الوقاية منها، تنظم الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين اليوم بالمستشفى الجهوي الهادي جاب الله بتوزر قافلة صحية تحت شعار صحة قلبك أمانة، تتضمن فحوصات طبية مجانية للأطفال والكبار والتقصي المبكر لأمراض القلب والشرايين.
1: بعد انطلاق العمل بآلية القرض على الشرف في تونس، طالب العديد من المواطنين وأصحاب المشاريع الصغرى بالاستفسار عن طرق التسجيل بعد الضغط الكبير على المنصات الرقمية للبنوك وتعطل تفعيل الروابط الإلكترونية الخاصة بإذاع هذه المطالب. ريبورتاج زهر الحبيب.
4: الله يمشي باش نستفسر على حكاية القرض على الشرف. أول حاجة قال لك السيت ما يخدمش، ثاني حاجة سألت في بنكة أخرى قال لك مازال مش متوفر عندنا وماهوش موجود. هل معنى الحكاية هذه صحيحة؟ ما لقيناش شكون يوضح لك معنى الأسباب.
5: مشيت للبنك حضرت أوراقي وموري وهاني وكل شيء، ما حبوش يعطوني على خاطرني هنا زويلي، فهمتي؟ ما يعطونيش، يعطوا كل فلان وفلتين. هاي قرض على الشرف يعطيك صح أوراق الكل حاضرين، حضرت مقدمتهم للبنك قالوا لي لا ثم 30,000 واحد باش ياخذ، يعني أنا مانيش معاهم 30,000 واحد، 5 مليون هذوما باش على الأقل تحرك بهم الدولة الدولية، فهمتي؟ وزولي عركو مراني إلا هزت الدوس نتاعي قالوا لي لا بالرغم راني ما ترسم.
4: مازالت الحكاية جديدة كيفاش وفاه والله أعلم، هل فما عدد معين
6: اللي يستحق لازم خلع بيت تتنفس شويه.
7: برشا تشكيات من انا وقال ثم اللي سيت ماهمش فيابل، معناها ما ثمش ما عندوش معلومه معناها صح.
8: حبيت نشوف اذا معناها بابي ينجم معناها ياخذ والا لا، نحب نعرف منين ناخذ معلومات كامله، معناها ماذا بيا في الاذاعه تحكوا عليه الموضوع برشا وخلي الناس تاخذ فكره معناها باش كل واحد يعرف ايش يعمل.
9: بالوجوه حتى لا بالوجوه يعرفوا شكون يعطيو عادي توكا مسمارينا الدنيا اشتراها بشيء اللي يبدو رامنين ويدور مع البنك وامور وحركه وباش يعطيوها. خاطر برشا عباد راهو عباد مستحقه ريزومه فماش خاطر برشا اختك عليه
8: اللي عنده حق وكذا هكا من غير انتريس. الناس الكل اللي ينجم معناها ياخذ باش يعاون به روحه وكذا ياخذ، فبرشا ناس معناها تستحق معناها قرض هكا وباش تستنفع به وباش تعمل به مشاريع وكذا، فماذا بينا معناها احكوا عليه خلينا الناس الكل تاخذ فكره.
2: وبعد تفعيل آلية إسناد القروض على الشرف، حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسين بونني، حذر من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على هذه القروض، ودعا الراغبين في الانتفاع بها إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية. وشدد بونني على أن البنوك ستعتمد المطالب الإلكترونية المسجلة عبر المنصات التي أعدتها للغرض، ولن يتم قبول الملفات الورقية.
10: دوبت فتحت المنصات فما ناس مباشرة دخلت وبدأت تتعمر في المطالب متاعها، أكل المطالب الورقية راهو مش يتم النظر فيها. اللي يسجل على المنصة حسب تاريخ الدخول وقت الدخول للمنصة والتسجيل مش يقع تباعا حسب الأولوية. وتوصية لهنا بالله، فما بعض ليليان اللي نشوفوا فيهم على منصات التواصل الاجتماعي راهو ردوا بيننا، كل مواطن ولا كل شركة ولا كل مؤسسة ولا كل فاعل اقتصادي يحاول انه يتحصل على القرض ذا راهو فما ليسيت معناه اوفيسيال بتاع البنوك.
11: من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد التلاميذ، وضع رقم أخضر على ذمتهم قريبا ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.
2: ذلك ما أكده المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل، معلنا عن تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة.
11: في موضوع آخر، أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وستؤمن على متن السفينة قرطاج.
2: أولى الرحلات ستكون رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر القادم، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته سيتم برمجتها من 9 إلى 11 من جانفي القادم، والرحلة الثالثة من جرجيس إلى مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي المقبل.
11: ثقافيا، تنطلق اليوم بصفاقس الدورة الرابعة لتظاهر التجارب مسرحية لتتواصل إلى غاية 11 من الشهر الحالي، متضمنة عروضا ركحية وورشات تكوينية وندوة فكرية.
2: التظاهرة ستتوزع فعاليتها في كل من المركب الثقافي محمد الجموسي ودار الثقافة باب بحر والفضاء الثقافي فندق الحدادين.
11: بمدينة الثقافة بالعاصمة تنطلق مساء اليوم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية على أن تختتم يوم 10 من أكتوبر الحالي.
2: الدورة تتضمن برمجة فنية وثقافية ثرية وعروضا من 15 دولة، ويسعى منظموها إلى أن تشمل رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعة الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين.
11: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، ينظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم ندوة فكرية تتضمن مداخلتين. الأولى يقدمها ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تونس عابد الزريعي حول مسار التحولات الاستراتيجية في ظل طوفان الأقصى، فرص تحديات ومهام.
2: المداخلة الثانية ستكون عن بعد للإعلامي ناصر قندريل، وعنوانها طوفان الأقصى فرصة لنتعلم كيف يصنع التاريخ لا كيف يكتب فقط.
11: وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف فجر اليوم شقة سكنية غربي مدينة غزة، فيما نفذ العدو الصهيوني عملية نسف في حي التفاح شرقي المدينة. يأتي ذلك في وقت منعت فيه سلطات الاحتلال دخول المعدات الطبية وأجهزة الأشعة إلى القطاع وفق منظمة الصحة العالمية.
2: وفي اليمن، ومع استمرار المعارك في البلاد، حذر برنامج الأغذية العالمي بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه.
11: أعلن وزير الخارجية الباكستاني أن إيران اقترحت الانخراط سياسيا مع حركة الحوثي اليمنية بعد الهجمات التي شنتها، وهو اقتراح ستناقشه لجنة تابعة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك في اجتماع طارئ بالرياض الأسبوع القادم.
2: انخفضت أسعار النفط بنحو $2 إثر موافقة القادة الأوروبيين على خطة فرنسية تقضي بالإفراج عن كميات إضافية من مخزونات الاحتياطات، وجاء القرار استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لوح في وقت سابق بإمكانية فرض قيود على صادرات الولايات المتحدة من الديزل.
11: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم أن ناقلة نفط خام تعرضت لإطلاق نار في مضيق هرمز على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عمان، ما أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي على متنها.
2: وأخيرا، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة موبايل، كرر تعهده بتقديم شيك بمبلغ $5,000 لكل أمريكي إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس.
11: تذكير في الختام بأبرز العناوين: بلدية صفاقس تكشف عن تقدم أشغال عدد من المشاريع المبرمجة بالجهة بنسبة تجاوزت 90%. يوم تحسيسي اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة. وبمقر الاتحاد الجهوي للشغل ندوة فكرية بمناسبة إحياء ذكرى 3 لطوفان الأقصى.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله، الأخبار متواصلة لكن رياضية مع زميل مجعتي طلة. متابعة طيبة.
6: إذاعة صفاقس،
12: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديمة
13: ثنية زينة.
14: في بالك ال 60% من علامات الطريق ما ينجمش ينتبه لها سائق المنشغل بالهاتف الجوال؟
13: سبور نيوز.

0: أول موعدنا الرياضية صباح الخير. طبعا باش نبدأ بخبر يهم النادي صفاقسي. الاتحاد الدولي لكرة قدم صلت عقوبة المنع من الانتداب على النادي صفاقسي. تفاصيل إن شاء الله في المواعيد القادمة. النادي صفاقسي يصبح الفريق الرابع الفريق التونسي الرابع الممنوع من الانتداب إلى جانب الاتحاد المناصري قوافل القفصة مستقبل رجيش. نرجع بعد ذلك للأخبار النادي صفاقسي. لكن تعرفوا نهار السبت الأولوية لكرة القاعات. باش نبدأ بكرة السلة النسائية. اليوم انطلاق البطولة مع الجولة الافتتاحية. النادي صفاقسي يستضيف في قاعة البجاوي في الثلاثة متاع العشية شبيبة المنازة. بقية المقابلات الملعب التونسي جمعية نسائية بجمال. أما الوطن القبلي النادي الغاز بتونس. جمعية دار شربان الفهري الزيتونة الرياضية. النجم الساحلي الهلال الرياضي. بالنسبة للسلة أكابر بطولة تونس المحترفة الجولة الثالثة. اليوم الموعد مع مقابلة الجولة الثالثة. إذن مقابلة بين الخمسة متاع العشية والستة متاع العشية. النادي صفاقسي يلعب في الخمسة في قاعة البجاوي مع الملعب النابلي. نجم حرق ود الكرم شبيبة المنازة. شبيبة القيروان النادي الافريقي. اتحاد الانصار مع اتحاد مناصري. نجم الساحلي الدالة الرياضية بجرومباليا. وغدوة المباراة الختامية للجولة الثالثة نادي حمام سوسة مع النجم الراتسي. في الكرة الطائرة السيدات البطولة الافتتاح اليوم في المجموعة الثانية. النادي صفاقسي باش يكون ضيف على الأولمبي الإقليمي. مساكن الكرة الطائرة مع الترجي التونسي بومال البساتين معفى. في المجموعة الأولى اتحاد مناصري النادي الإفريقي مستقبل مرسى اتحاد قرطاج والنادي النسائي بقرطاج معفى في الجولة هذه. إلى كرة اليد الموعد اليوم مع مقابلة الجولة الخامسة في البطولة بطولة قسم النخبة. المقابلة الخامسة بتاع العشية النادي كرة اليد بجمال النادي ساقط الزين. جمعية الحمامات النجم الساحلي. نصر طلبة الترجي التونسي. اتحاد منزل تميم بعث بن خيار. المنزل الرياضي سبورتينج المكنين. مقابلة وحيدة تنطلق في الخامسة واربعة مقابلة القمة بين مكان مهدية والنادي الإفريقي. ذكروا في كرة اليد بطولة قسم النخبة بعد أربع جولات ثلاثي الترجي التونسي الإفريقي والنجم الساحلي يحتل الصدارة ب 12 نقطة. النادي ساقط الزيت الرابع ب 10 نقاط. في آخر الترتيب اتحاد منزل تميم والمنزل الرياضي في المركز 11 و 12 بأربع نقاط. في كرة اليد بطولة القسم الوطني ألف الجولة الثانية زوز فرق الممثلة لجهة صفاقس في البطولة هذه. عندهم المقابلة متاحهم اليوم في الثلاثة. اتحاد غرنمدا يستضيف النادي الهلالي وشبيبة شحية باش تنزل ضيفة على أولمبيك مدنين لكرة اليد. إلى كرة القدم الجولة الثانية من البطولة المحترفة الثانية. المقابلة الدور بين اليوم وغدوة. باش نقتصروا على برنامج مقابلة اليوم اللي تخص المجموعة الأولى. المقابلة الكل في الثلاثة متاع العشية المكارم المهدية نادي محيط قرقنة الحكم طاهر طليش. الحديد صفاقسي مستقبل جابس تحكيم لرضا شويحي. كوكب عقارب سبورتينج بن عروس نبيل الهمادي. جمعية دمقرين النجم الخلادي فادي بوخريس. هلال مساكن مع هلال الشابة أشرف مجدوب. واتحاد طوين ملعب السوسي الحكم أمير الفغير. نرجع لأخبار النادي صفاقسي. أمس اللجنة العليا للدعم في النادي صفاقسي عقدت اجتماعها الثاني الموسم هذا كالعادة تقييم الأوضاع المالية والحرص كل الحرص على دعم الخزينة. على كل رئيس اللجنة العليا للدعم السيد المنصف السلامي باش يقدم لنا كشف على الوضعية الحالية للنادي صفاقسي. طبعا نحكيه على الوضعية المالية نسمعه.
1: يوم الثاني اجتماع اللي تعمله لجنة الدعم وكان في حضور كثيف سيرتو دي جون ولا كونتريبيسيون يعني نتاع الاخوان اللي حضروا ايتي افيكاس اي بوزيتيف. ان شاء الله في المستقبل سيرا انكور بلو بوزيتيف. اليوم دركنا اعمالنا في ما يخص زوج مواضيع. لو بيدجي بريفيزيونيل بور لا سيزون 2026-2027 البيدجي هذا ب 11 مليار فيه ان ديفيسيت تقريبا 2,200,000,000 والإخوان اللي في لجنة الدعم تعهدوا كونوا يسرا كومبلي. وفي وسط الاجتماع هذا حصلنا على 1,500,000,000 يعني لورست بلوك 600,000 دينار وكلفنا بهم الإخوان يشوفوا مع أحباء الكل في نادي رادي سفاخسي. نشكر السوسيوس اللي دعمنا ب 250,000 في العام هذا، لكن ماذا بينا يزيدوا المشتركين باش ندعموا نادي رادي سفاخسي. إنما عندنا يعني نقطة اللي هي سودة في نادي رادي سفاخسي، هما الديون القدم، الديون القدم اللي تقريب 6,000,000,000 فيما يخص مخالفات اللي تسلمنا الفيفا وغيره وغيره، يعني يلزمنا نشوفوا حل.
0: كان هذا السيد مصف سلامي رئيس اللجنة العليا للدعم في النادي الصفاقسي. باش نذكر بخبر يتعلق بالنادي الصفاقسي، الاتحاد الدولي صلت عقوبة المنع من الانتداب على النادي، طبعا في انتظار التفاصيل من النادي الصفاقسي، لابد من جمع إلى حدود الآن في انتظار التأكيد تقريبا 500,000 دينار لتسوية بعض الملفات. نادي صفاقسي إذن يصبح الفريق التونسي الرابع الممنوع من الانتداب إلى جانب الاتحاد المنسيري قواف القفصة ومستقبل الرجيش. إلى أخبار نادي الأفريقي، مهاجم صادق قديدة باش يركن للراحة الإجبارية لمدة 2 أسابيع بعد الإصابة اللي كان تعرض لها مع المنتخب الوطني على مستوى ليزاديكتور. نذكر النادي الأفريقي موجود في ليبيا باش يجري اليوم مباراة ودية ضد أهلي بنغازي في 6 متاع العشية. في الترجي التونسي، المدرب الإسباني فرانكو بابلو من المفروض يكون وصل اليوم الفجر العشية باش يباشر المهام متاعه على رأس الفريق الأول. نذكر الترجي التونسي يلعب غدوة لحد مباراة ودية في حديقة حسام بالخوجة ضد الاتحاد العسكري الليبي. ما دمنا حكينا على المباراة الودية، نعطيكم برنامج المباراة الودية بالنسبة لليوم. في ماضي ساعتين النادي الصفاقسي باش يستضيف الواحة الرياضية بقبلي، اليوم الملعب التونسي يلعب مع الهلال السوداني. ترجي الجرجيسي نجمت له المباراة هذه طبعا تلغات بسبب عودة ملاعبية النجم التلوي للإضراب. اليوم مباراة ودية في ماضي ساعتين ونص، النجم الرياضي الساحلي مع تقدم ساقط الدير، كذلك اتحاد منسيري أمل حمام سوسة، الأولمبي الباجي مع مستقبل مرسى، وأهلي بنغازي مع النادي الأفريقي. كما قلنا غدوة ترجي تونسي يلعب وديا مع الاتحاد العسكري الليبي. وعلى آخر أخبار الاتحاد العربي لكرة القدم، اللي كان أعلن أمس على عودة عديد المسابقات اللي تنتظم تحت الإشراف متاعه. من جملة المسابقات هذه مسابقة تهم الأندية التونسية اللي كانت تألقت فيها في السنوات الماضية، منها النادي الصفاقسي، واللي هي بطولة كأس أبطال الأندية العربية أو كأس العرب للأندية. الدورة القادمة باش تتلعب بين 21 جويلية و 8 أوت 2027، بدون معناها ما نعطيه خبر جازم. من المنتظر باش تنتظم الدورة هذه في مصر. ذكروا المسابقة هذه توقفت بعد دورة 2023، دورة 2023 اللي كان فاز بلقبها النصر السعودي. في الكرة الإفريقية على مستوى المنتخبات الشابة، منتخب أقل من 20 عام اللي أضاع فرصة التأهل إلى غانا، نقوله أضاع بنسبة 99% من بداية الدورة في الحقيقة، بعد 2 تعادلات أمام الجزائر والمغرب ثم هزيمة ضد المنتخب المصري منظم البطولة هذه. طبعا اليوم منتخبنا باش يختم مشاركة متاعه في البطولة هذه في ماضي ساعتين ونص بملاقات المنتخب الليبي. نختم بالكرة في أوروبا، أمس كان الموعد مع مقابلة الجولة الثالثة الخاصة بالمجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية. المنتخب البلجيكي فاز بثلاثية على منتخب تركيا. طبعا منتخب بلجيكا يبقى في المركز الثاني لكن يعزز رصيده من النقاط ب6 نقاط مقابل 0 نقاط لتركيا. فرنسا في القمة تعادلت مع إيطاليا 1-1. فرنسا تبقى في المركز الأول، لكن طبعا بوليا على بعد نقطة وحيدة على بلجيكا، وإيطاليا تبقى في المركز الثالث 4 نقاط. نذكروا المقابلة هذه، كان سجل هدف المنتخب الفرنسي في الدقيقة تقريبا 55، وبعد تقريبا 13 دقيقة المنتخب الإيطالي إذن يسجل هدف التعادل. الترتيب بالنسبة للمجموعة هذه في دوري الأمم الأوروبية: فرنسا الأولى 7 نقاط، 2 بلجيكا 6 نقاط، إيطاليا الثالثة 4 نقاط، وتركيا في المركز الأخير بصفر من النقاط. مايكل أوليسي سجل هدف المنتخب الفرنسي، وأليساندرو باستوني سجل هدف المنتخب الإيطالي. نهاية سبور نيوز. شكرا لك أنور بوجلبان، كنت معايا في الهندسة الصوتية، أنا موجة عطيطلة كنت معكم في الإعداد والتقديم. أنصر باعت رجع لكم في منوعة أحلى صباح، متابعة طيبة، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: الصباح إشهار ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو
1: حكيلي بالديتاج صار
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس
1: اسمع كلمني
0: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو
1: سي با فري اي بي ودي شقتلو
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
2: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش متعب 300% بونيس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: تذكرة للذاكرة
5: المتحف العسكري بقصر سعيد بباردو تتنزل منظومة المتاحف العسكرية التونسية في إطار فلسفة المقولة الشهيرة الجيش سور للوطن أي أنه يحمي الحدود الجغرافية ويحمي أيضا الذاكرة كأحد عناصر المدونة الثقافية والمحافظة على التراث يعد المتحف العسكري بقصر السعيد بباردو حيث سكنت البرتال المتحف الخامس في رصيد الجيش التونسي يحتوي المتحف على مختلف الأسلحة والأزياء وشارات الرتب العسكرية وعلى وثائق مرفوقة ببيانات تاريخية حول مؤسسة الجيش وأكبر المعارك والحروب وترجع أقدم مجموعة معروضة إلى العهد التركي والحسيني خاصة صور البيات والمواكب الرسمية هذا المتحف متعة يكتشفها الزائر ووثيقة ثمينة يستعين بها الباحث والمؤرخ بما يتكامل مع متحف باردو القريب ويحافظ على الذاكرة الوطنية
6: مع تحية رضا القلال
7: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل

0: عشرة دايمة،
1: عشرة دايمة. صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد الأيام، صباح الخير، صباح جديد، وتحية متجددة لكل من يسمع فينا اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، نهار جديد وكذلك نهاية أسبوع جديدة، وأكيد معها أمل جديد وطاقة جديدة باش نكملوا إن شاء الله الطريق بثقة في ربي. إن شاء الله يا ربي نهاركم زين، فيه البركة، فيه الرزق، فيه الأخبار اللي تفرح، فيه النجاحات، وإن شاء الله ديما قلوبكم عامرة بالتفاؤل. نقولوا مع بعضنا إن شاء الله زينة، إن شاء الله ديما لباس والخير مازال القدام. توا تبدأ معاكم الساعة الثالثة والأخيرة، الجزء الثالث والأخير من منوعتكم الصباحية المباشرة على الصباح. احنا بدينا من الستة على بكري، إيه نعم على بكري، نفيقوكم بطريقتنا، وإن شاء الله يا ربي توصل لكم كل الموجات الإيجابية اللي نحاول نعديها عبر هذا البث المباشر على موجات إذاعة صفاقس وعلى موجات إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. تحية من فريق العمل اليوم، أنور بوجلبان في الإخراج التقني، منعم جمل في الإخراج المرئي، تحية أيضا للزميل سفيان خديم الله في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية وفي استقبال الضيوف، وترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. برشا محطات تستنى فيكم، برشا متابعات واستضافات، قدوا معنا ما تبدلوش الموج، احنا نرجع لكم مباشرة بعد فايا يونان في النغم هذايا.

0: الصباح
1: بصوت فايا يونان. سمعنا نفرح برشا الغنية اللي نوصلوا بها لثمانية واثناش دقيقة, والحقيقة كانت كشفت فايا يونان في الأيامات القليلة الماضية أنها باش تكون حاضرة في تونس الأيامات الجاية في جولة فنية ترجع بعد غيبة نوعا ما فايا يونان في توقيت ثمانية واثناش دقيقة. نسلم عليكم ونحييكم ونقول لكم مرحبا بكم, تأنسونا وتنورونا. موضوع الغدة الدرقية وخمول الغدة الدرقية مشكلة معناها يعانيو منها برشا ناس, أكيد عندها علامات عندها أسبابها. واليوم مع أخصائية التغذية علا باش نحاولوا نفهموا ونزيدوا معناها نتعمقوا في كل ما يتعلق بالغدة الدرقية وبالمشكلة هذه اللي يعانيو منها برشا ناس. باش نستقبل معايا في المباشر أخصائية التغذية علا. نرحب بك علا, وفي البداية لو كان توضح لنا العلامات اللي تبين اللي ثم مشكل وإلا ثم موضوع الغدة الدرقية لازمنا معناتها نعطيوه الاهتمام اللازم.
2: صباح النور, نسلم عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة فاكس. اخترت اليوم باش نحكي على العبيد اللي تعاني من خمول الغدة الدرقية. دونك هما معناتها كيفاش نكتشفوا انه عندنا خمول في الغدة. ساعات يبدا عبد ما عنده حتى شيء, فجأة تلقاه يزيد في الميزان بطريقة ملحوظة كبيرة ما غير حتى ما يغير هو في عاداته الغذائية, ولا تلقاه يلاحظ على روحه برشا أعراض كما تساقط الشعر, برشا ستريس, تلقاها ديما هكا على أعصاب وأي حاجة في الساعة تقلقه, تلقاها هكا عنده شوية انفاخ. دونك هنا يولي واحد يقولك زعما أنا شبيني. دونك ماذا بينا ديما إذا كان حاسين واحدة من الأعراض هذه, خاصة متاع الوزن, يولي يمشي يشوف يعمل تحليل ويشوف متى طبيب غدد ولا جنراليست ولا أي طبيب المختص نتاعو اللي ديما يتبع فيه ويعمل تحليل الغدة ويثبت.
1: هذه إذن أبرز الأعراض, أبرز العلامات اللي تقول أنه ثم خمول في الغدة الدرقية. لكن أكيد ثم أسباب وراء معناها الخمول هذية متاع الغدة الدرقية, فاش تتمثل بالضبط؟
2: الأسباب اللي متاع الغدة الدرقية خمول متاعها, ثم ساعات عبد عنده برشا ستريس ولا مر بحاجة معناتها تروماتيزون, كانت تقول لك واحدة بعد ما طلقت ولا بعد ما صارت لي فقدت شخص عزيز عليا ولا حاجة متى هيك الستريس انتونس لعبد يرجع على بدنه ويكبت مشاعره, راهو هذيك يخلي العبد معناتها عرضة انه ينجم يصاب بخمول الغدة الدرقية. وزيدا فما الأسباب الوراثية, فما زيدا العبيد اللي عندهم مناعة ذاتية بالغدة, دونك هنا تلقاه هو لبيت من بعد البدن واللي يحارب في الغدة هذيك.
1: وبالنسبة لأخصائي التغذية نحب نعرفه بطبيعة فيش يتمثل دوره بالضبط بالنسبة للناس اللي تعاني من الغدة الدرقية.
2: إذا كان عبد يبدأ عنده خمول في الغدة باش يزيد في الوزن, دونك هنا باش ندخله كأخصائي التغذية لازمنا نعمله ريجيم سبيسيال باش نبداو نقصوا في لابور كالوريك شوية شوية بارابور اللي هو كان ياخذه, ونحاولوا انه نقويوا شوية في الاكتيفيتي فيزيك باش نقويوا لي ديبونس نتاعنا باش العبد يحرق شوية هيك لي كالوري ويقعد ديما محافظ على الوزن. وديما يجيني سؤال يقول لي اسمع انا راني عندي غدة هيك علاش ما عادش نضعف. هو اذا كانك انت شلقت اللي انت عندك خمول في الغدة ومشيت للطبيب وخذيت تريتمون نتاعك, إذا كان خذيت أنا الدواء متاعي وليت كي نعمل تحاليل نلقى لي فالور متاع تيساش تيفتي كاتخ وتيتخوا مريقلين, دونك بدني سافا معناتها تعدل بهيك الحرابة اللي ناخذ فيهم, دونك نجم نرجع نظف على روحي وفما حتى مشكلة. يعني ما هوش أي عبد عنده خمول في الغدة الدرقية يعني راهو إنسان ما عادش بشي ضعاف, لا راهو جوست ينظم دويته تنظم الغدة متاعه يستحفظ على ماكلته ويزيد شوية في الأكتيفيتي فيزيك ونعليه لاباس علينا, مع انه ماذا بينا ناخذ شويه دي فيتامين. مثل قلت انا كي يبدا عبد عنده نقص خمول في الغده ولا عنده تساقط الشعر مثلا, دونك هنا يولي عندنا عنصر الحديد ناقص شويه في الدم, دونك نجمو احنا كيف كيف مع الطبيب نتاعك بالطبيعه ولا جنراليست ولا اخصائي التغذيه ولا اللي هو باش يعطيك تحاليل نتاع الفيتامينات باش يثبت الفيتامين دي باش يثبت المغنيسيوم باش يثبت الحديد. دونك هذوما ديما ما ضروري انه نثبتوهم مع خمول الغدة الدرقية باش اذا كان عندنا اي نقص والجنرالمون يبدا موجود نكملوا بالمكملات الغذائية وتبدا نوليو نتلهيو اكثر بالكاء على الكاليتي نتاع الماكلة نتاعنا. دونك هنا اخترت انه هالسجي نحكي فيه باش العبد ما تقعدش تخاف تقول لا انا هو مركب الغدة سي ما عادش باش نضعف وتلقاها عامل بانيك يقول لك انا بدني تو باش يفتد وهيك زدت 10 كيلو ولا 15 كيلو ما عادش باش نحيها وخايفة من الفيخ. دونك بالعكس معناتها ما تخافش جوست تعمل السويفي نتاعك ورد بالك تقصي على دويتك خطر اي هرمونه في البدن نعرفوا انها كي تتفرعص راه البدن يتفرعص والغده الدرقيه راهي بريسك هي شيف دوخ تيست نتاع البدن تتحكم في برشا حاجات في الجسم منها حتى حراره الجسم. دايوغ تلقى عبد عنده خمول في الغده تلقى يقول لك عندي بوفيت شالور عندي برشا سخانه ساعات نبرد فيه ساعه متى ما عندوش هيك التمبيراتور
1: المعدله
2: خاطر الغده هي اللي تتحكم في في التمبيراتور نتاع الجسم. اذا كان هي انفراسه دونك شنو قاوا عنا برشا تفرعي في الجسم
1: واضح.
2: دونك هنا لازم العبد ديما يعطي اهميه لبدنه خاطر برشا عبيد تلقى يحس باعراض يقول لك عادي لاباس نورمال شعري طايح نورمال ديما تعب نورمال ديما احنا كتوين عادي عادي وكهو اخر حاجه نفكروا فيها انه شنو عادي عند الطبيب. دونك ساعات اعراض هكا تافهه صغيره ما نعطيهاش اهميه ونقعدوا بها سنين وهي تلقى العبد مخبي في بدنه حاجات ما هوش عارفهم. انا احكي اون جينيرال هنا مش كنا على الغده يعني نصيحتي انه اي عبد يحس بحاجه توجعه اي اعراض جديد على بدنه يمشي يعديني باش يعمل لك التحليل ولا اللي هو باش يكون هو فاهم بدنه شنو فيه ياخذ التريتمون المناسب وياكل الماكله اللي تتماشى مع بدنه مع احتياجاته مع اموره الكل.
1: هذا هو المطلوب. يعطيك الصحه شكرا لك اخصائي التغذيه علا كنت معنا في المباشر اليوم موضوع خمول الغده الدرقيه وبطبيعه اخصائي التغذيه علا عطاتنا برشا تفاصيل فسرت لنا وضحت لنا حول العلامات الاعراض الاسباب ودور اخصائي التغذيه بطبيعه في انه يعني ما نيأسوش وإذا كان نحبه معناها نضعف وإذا كان نحبه نتبع الحمية اللازمة حتى وكان عنا معناها الغدة هذية فبقدرة ربي كل شيء لباس. صحة للجميع. 8:19 دقيقة احنا نرجع لكم بعد شوية.
0: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي شامبوان كلير 360

0: صباح.
1: هذا هو أحلى صباح، مازلنا معكم حتى للتسعة وثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، ديما نعود نسلم عليكم، ديما نحييكم، وديما نقول لكم إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات. 3 أكتوبر 2026، نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مميزة ورايقة للجميع. نحب بتبيعة نحيي الناس اللي تتفاعل معنا، عددهم كبير برشا على صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك، شكرا لكم من الأعماق. تتواصل متابعاتنا واستضافاتنا، صفاقس تتنفس مسرح من 3 حتى 11 أكتوبر 2026، يعني بداية من اليوم تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة تجارب مسرحية، برنامج فيه مجموعة كبيرة من العروض فضلا عن الورشات التكوينية. هذا الكل باش ناخذ تفاصيله مع الأستاذ حاتم الحشيشة، مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. سي حاتم صباح النور.
2: صباح الخير، ربي فضلك عايش.
1: شكرا لك. إذن الافتتاح باش يكون إن شاء الله اليوم السبت 3 أكتوبر في المركب الثقافي محمد الجاموسي، نحكيه على برنامج فيه 13 عرض مسرحية. سي حاتم، برنامج تبارك الله قاعد نشوف ثري متنوع بمعدل تقريبا كل نهار ثم عرض، كيفاش تنجم بطبيعة تقدم لنا التجارب المسرحية والتظاهر هذه ككل؟
2: هي في الحقيقة التظاهرة في دورتها الرابعة،
1: نعم،
2: انطلقت من خلال شراكة بين المؤسسات العمومية موجودة في صفاقس اللي هي مركز الثقافي محمد الجاموسي، إدارة الثقافة والأبحار، وفندق الحلالين، ومركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس. أثناء نضاف لنا هيكل خاص اللي هو شركة جوكر، وهذا في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، لأنه نحاولوا أنه مع بعضنا نأسسوا مهرجان يليق بحجم مدينة صفاقس، رغم اللي احنا

0: من نحن مؤكد أنه إن شاء الله يكون نمارس الدول في السنوات المقبلة
1: إن شاء الله يا ربي. علاش لا، وصفاقس جديرة بذلك، ونعرفوا أنه صفاقس متسمية على المسرح كمام سي حاتم.
0: هذا مؤكد، لأنه حتى المسرحيين كيجيوا لصفاقس يستعدوا بالبي، وأغلبيتهم الكل يعني مسرحية جديدة يكلمنا باش وقتاش نعرضوا في صفاقس. بطبيعة عنا جمهور ذواق، جمهور اليوم ينجم يحلل المسرحية، ينجم يحكي، لأنه عودناهم زادة بالنقاشات اللي هي مش تكون موجودة في الصدارة هذه، بعد كل عرض مش يكون فما نقاش. هذه ما نجم كان يرسخ تقاليد الفرجة اللي هي قديمة، ونحاولوا أنه نعودوا نرجعوها بزخم آخر، لأنه الغاية متاعنا نحبوا نبعد شوية على المناسباتية، معناتها مرة في بعد قديش باش يجي عرض مسرحي، لا نحاولوا أنه ديما عنا عروض، ديما عنا مهرجانات، وهذا راهو اللي ولا في السنوات الأخيرة.
1: نعم.
0: حتى نوفيو مهرجان ندخل مهرجان آخر، هو مهرجان دور الثقافة ولا مهرجان الهواية، وهذا يخلي أنه الناس تولي تستهلك الأعمال المسرحية بصفة منتظمة.
1: نعم، اليوم السبت 3 أكتوبر الافتتاح باش يكون يعني بعرض مسرحي الهاربات لوفاء الطبوبي، ونعرفوا أنه العمل هذا تبارك الله سافر لبرشا بلدان عربية وتحصل على العديد الجوائز، وحتى في مهرجانات يعني عربية ودولية وتونسية خذا برشا صدى وبرشا كما قولوا نجاح. قبله ثم عرض موسيقي لسوندا لساكسوفونيست، يعني اليوم مراوحة موسيقية مسرحية في افتتاح تجارب مسرحية.
0: بالطبيعة حابين نكون افتتاح موسيقي، ما انت قبل ما يدخل الناس للقاع مش يكون في البهو متاع المركب، هنا استقبال الجمهور والناس تستمتع بعرض موسيقي في انتظار انهم بعد ما ندخل للعرض مباشرة ندخل العرض الهاري بيت، اللي هو كما قلت انت من عروض المهمة، حابين انه شخص جيبوا له معارض يتفرجوا عليه اليوم، يعني نقاش فرصه باش نشوف تونس يفارس العرس. هذاك
1: نعم.
0: علاش كانت الاختيار على مسرحيه الهيربات اللي هي شرف تونس، والحق اكدت اللي مسرح التونسي مسرح ريادي ويمشي ديما يخلي اثر. ان شاء الله الجمهور اللي مستمتع بالعمل هذايا، وبعد العرس ان شاء الله فما نقاش وناس اللقاء مع المخرجة مع الممثلين ويطرحوا الأسئلة والتساؤلات اللي يحبوا عليهم.
1: نعم، الحقيقة كما قلت بمعادلة تقريبا عرض كل نهار، معناها من اليوم حتى النهار لحد 11 أكتوبر، برمجة ثرية في عديد العروض، وندعو كل عشاق الفن والمسرح باش يكونوا موجودين يتبعوا ويواكبوا، خاصة يحضروا النقاش، على خاطر نعرفوا النقاش الحصة هذه ولا الفقرة هذه عندها زادة كيف كيف خليني نقول الامباكت متاحة، التأثير متاحة، ونعرفوا معناها برشا مثقفين في صفاقس عندهم ما يقولوا في المسرح وفي غير المسرح. سي حاتم
0: أكيد أكيد هذي ما يزيد كان يأكد احنا حرصنا كبير على أنه خاصة ننشر الثقافة، نقولوا احنا الجادة، لأنه للأسف في السنوات الأخيرة تقريبا ثم اللون واحد بغاء على الساحة بصفة عامة في الفنون الكل.
1: نعم،
0: احنا محناش ضد نقول الفنون الاستهلاكية ولا الفنون
1: التجارية بين طفرين،
0: التجارية بين طفرين، لكن فيها بس انه اليوم لانه جمهور راهو جمهور راقي، جمهور اليوم جمهور واعي، جمهور معناتها تقدم له طبق دسم راهو قادر على انه ينجم يفهم وينجم يحل وينجم، والدليل على انه قدام عملنا نقدموه في المسرح وجينا العباد والانطباعات وبعض الأحيان تساؤلات تجي حتى من الناس العاديين اللي ما تتفطنهاش أنت.
1: نعم.
0: يعني يخلينا اليوم كما قلت لك إن شاء الله التظاهرة هذه تحقق الأهداف اللي حسنا بها. هذا كان إيش قلنا، قلنا التظاهرة هذه كانت تضافر الجهود بطبيعة إشراف المنظمة الجوية شرطة قلب الصفاقس، دعم من الوزارة اللي أعطتنا عروض مدعومة مشكورة.
1: نعم.
0: وفما عروض أخرين حاولنا باش نقتنيهم، فما زاد دورات تكوينيه حاولنا باش نجيبوا اسماء، لانه نحاولوا كل عام نبدلوا ونغيروا باش الشباب في صفاقس يلقى تكوين شامل وتكوين مختلف، لانه تعرف انه كل استاذ ولا كل مكون عنده المقاربه نتاعو. هذاك علاش اليوم اسماء ان شاء الله عندنا وفاء الطبوبي وعندنا رياض حمدي وان شاء الله وعندنا زاد الندوه مهمه برشا المسرح والتكنولوجيا لطفي العربي السنوسي وهشام بن عيسى.
1: نعم.
0: وتقديم الدكتور خالد الغريبي. إن شاء الله كل عام نحاول نجيبوا حاجات أخرى مختلفة.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله معناها تظاهرة ناجحة، تلقى الإقبال، تلقى التفاعل من الجمهور في صفاقس. كل الشكر والتقدير ليك الأستاذ حاتم الحشيشة، مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، كنت معنا في المباشر على إذاعة صفاقس وبانوراما. شكرا ليك ونهارك أحلى وسعد ليامات. 8:30 توقيتنا، إحنا معكم حتى للتسعة في أحلى صباحة.
2: إشهار ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
3: حكيلي بالدتاج صار.
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس،
3: اسمع كلمني.
2: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
3: سي با فري، اي بي ودي شقتلو.
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فميش. متى 300% بونوس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، 500% بونوس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
5: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: في توقيت 8:35 دقيقة نسلم عليكم الناس الكل، نرحب بكم ونقول لكم إن شاء الله صبحية الخير والبركة للجميع. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، سيسر رواحكم في الكياس، خاصة نعرف برشا يسمعوا فينا في وسائل النقل خاصة وإلا عمومية. تحية لكم الناس الكل، نحيي زيد كيف كيف المستمعين في تونس الكبرى في بانوراما، جمهور كبير الحقيقة تبعنا زيد كيف كيف عبر موجات بانوراما للجميع أحلى تحية. تتواصل رحلتنا معكم في أحلى صباح، يتواصل اللقاء هذايا مروحة بين الموسيقى والإيقاعات، المتابعات والاستضافات والأخبار، وحديثنا توا باش يكون على التكنولوجيا والرقمنة وما أدراك اليوم بطبيعة اللي وليت جزء أساسي من حياتنا. وكما نعرفوا معناها حتى المدرسة التونسية بدورها قاعدة تعيش في التحول الرقمي بهدف تقريب الخدمات أكثر ما يمكن من المواطن وتسهيل الإجراءات على التلميذ، على الولي، على المواطن بصفة عامة. واليوم وفي الإطار هذايا باش نرجعوا من جديد على آخر المستجدات الرقمية بالمرحلة الابتدائية وآخر مستجدات المنصة الرقمية، منصة الحياة المدرسية، الفضاء هذايا اللي يقدم جملة من الخدمات المرتبطة بالحياة المدرسية. ويسعدني كثيرا أن يكون حاضر معايا في الأستوديو سيد الحبيب السليمي، المكون الجهوي للتكنولوجيا الرقمية بالمندوبية الجهوية للتربية في قصنين. سي الحبيب صباح النور.
1: صباح النور أخت أنس، مرحبا بك مجددا، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات الإذاعة صفاقس أينما يصلهم صوت الإذاعة، وإلى مستمعين في تونس الكبرى عبر بانوراما. وبالنسبة للسادة الأولياء والفعالين التربويين الكل نوجه لهم تحية صباحية متميزة مليئة بالنشاط والرقميات.
0: نحب نشكرك برشا على تفاعلك وعلى تواصلك مع إذاعة صفاقس، وين ما نوجه لك الدعوة إلا وتكون حاضر بتبيع لي تقديم المعلومات معلومة لتسهيل الخدمة ربما للمواطن. اليوم مرة أخرى نتحدث عن منصة الحياة المدرسية، يقول قائل علاش هي منصة جديدة قاعدة تتطور، ديما ثم جديد في المنصة هذه، هذيك علاش احنا نحاول نحط المستمعين مواكبين ومتابعين معنا لمستجدات المنصة هذه. يكفي باش نقوله سي الحبيب انه اكثر من 2 ملايين تلميذ سجلوا وترسموا عبر المنصة هذه، معناها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
1: نعم، رقم مهم. نعم، هو في بلاغ لوزارة التربية يوم 14 سبتمبر كانت قد أصدرت وزارة التربية بلاغا يؤكد أن أكثر من 2,100,000 تلميذ يعني تم التسجيل عبر منصة الحياة المدرسية.
0: نعم.
1: قبل ما نبدأ في الحديث عن الحياة المدرسية نحب نوجه تحية خاصة لزملائنا وأصدقائنا في جنود الخفاء في المندوبيات، وكذلك معناتها في المستوى المركزي في المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، اللي هما يخدموا في عمل جبار لتأمين الخدمات هذه. وأكبر دليل على ذلك أن مش نعطيك بسطة يعني في شكل برقي للخدمات اللي قدمتها المنصة حاليا.
0: نعم.
1: المنصة أمنت عملية نقل التلاميذ بين المؤسسات التربوية في القطاع العام والخاص. المنصة أمنت تسجيل تلاميذ المرحلة الابتدائية التحضيري والسنة الأولى وبقية المستويات. المنصة أمنت معالجة يعني العديد من الأشياء خاصة في مستوى المعرف الوحيد، وكذلك مصطلح علمي يعني فيلتراج، معناته يعني اللي موجودين تو في المنصة هامش الخطأ صفر.
0: ممتاز.
1: يعني هذايا هو الاستراتيجية اللي تخدم عليها وزارة التربية واللي تخدم عليها منظومة الرقميات، خاصة لمواكبة تحديات الواقع وتحديات العصر واستشراف المستقبل الرقمي. احنا كنتحدثوا رقميات عمل وإنجاز.
0: نعم.
1: وبالنسبة للخدمات الأخرى اللي هي خدمة معتها أنا ريتها معتها خدمة ممتازة اللي هي خدمة الإعاشة ذاتها. يعني الإعاشة والمبيت كذلك راهي المنصة أمنت الخدمة هذه، وبصدد معالجة الملفات رقميا اللي هي سنة معتها تتسمى معتها حاجة ممتازة. باش نعطيك علاش معناتها حبيت النوه بالحكاية هذه، لأنه الولي في مطالب النقل متاعه يقدم المطلب معتها يسجل صغيره، عملية النقل تتم عبر المنظومة، وكذلك عملية تطعيم الملف نتاعو بالوثائق القانونية المؤيدات اللي هي مثلا شهادة الإقامة أو دفتر النتائج تتم كذلك عبر المنظومة. وبالنسبة للولي الإجابة يتم الحصول عليها عبر المنظومة، يعني حتى قبول المطلب من انعدامه أو المعالجة أو في طريق التسوية أو في بسدد المعالجة.
0: نعم.
1: الولي يدخل للحساب نتاعو ويتحصل على المعلومة نتاعو.
0: نعم.
1: بالنسبة للحاجات اللي باش نركزوا عليهم اليوم،
0: أيوة.
1: يعني هي موجهة أساسا للولية، خاطر احنا تو في بريس كل يد خذت أختها، يعني احنا تو عودة مدرسية تلان ذاك كل نحبوه
0: القطار على السكة،
1: يعطيك الصحة. ما زالت فما شوية حويجات ما باش ندركوهم مع بعضنا وباش نوجهوا بهم السادة الأولياء بالنقطة بالنقطة.
0: بالضبط. دونك خدمات عديدة اليوم يلقاها الولي، يلقاها التلميذ على المنصة، لكن كما قلت أنت من بين الأهداف متاع المنصة هي تسهيل الولوج إلى عدد من الوثائق المدرسية. نحب من خلال حضورك معنا اليوم نتعرفوا على طبيعة الوثائق، على طبيعة الخدمات اللي أصبح بالإمكان اليوم النفاذ لها بطريقة رقمية.
1: نبدأ احنا ساعة المسألة الأولى اللي هي ما تحكينا عن الرقميات، يعني بالنسبة لنا الإشكالية البسيطة مش نبدو بالتدرج.
0: بيه.
1: التلميذ اللي موجود خاصة مش نحب نوجه معناتها للسادة الأولياء اللي المنشور بتاع التسجيل بتاع تلمذة بتاع سنة أولى سنة يعني كان قد فتح باب التسجيل للتلاميذ من المواليد 1 جان في 2020 إلى 31 مارس 2021. يعني ثم مجموعة من الأولياء اللي سجلوا صغيراتهم معناتها اللي يعتبر ملحق سابقا، يعني من 1 جانفي 2021 ل 31 مارس 2021. يعني الولي لهنا يحب يصغيره معناتها يحب يخليه في التحذيري، ثم حاجه معناتها تخليه هو باعتبار انه سجله وتحصل على معرف وحيد في السنه الاولى. عمليه التسويه راهي تتم رقميا لكن في مصالح المندوبيه، يعني الولي في الحاله هذه يتصل بالمندوبيه باعتبار انه تحصل على المعرف الوحيد نتاعو، باش الصغير ما يتسجلش عليه المعرف الوحيد على اساس انه قرا عام كامل سنه اولى. تم التسويه في مصالح المندوبيه. بالنسبة للتلميذ في السنة الأولى اللي هو موجود في تسجل سنة أولى لكن في بالشكل العادي، لكن الولي لسبب من الأسباب يعني صغيره يحب يكون في التحذير، كيف كيف تتم العملية في المجال هذه. هذه نقطة هامة حبيت نوجهها للسادة الأولياء باش يعرفوا شنو يعملوا في الحالة هذه. بالنسبة للوثائق اللي أنت حبيت عليهم،
0: أيوة.
1: بالنسبة لنا برشة طلبات جهتنا وبرشة حديث وبرشة يعني نعرفوا أنه شهادة الحضور اللي هي وثيقة هامة خاصة الناس كل تستحقها والناس كل تحب عليها. احنا منذ تقريبا أسبوع لكن منذ يومين يعني تم التفعيل النهائي للخدمة هذه، هي مفعلة منذ أسبوع لكن التفعيل النهائي يعني بهامش خطأ صفر. بالنسبة للولي بيمكنه الاتصال بالمؤسسة التربوية لصغيره ويتحصل على نشاط الحضور متاعه اللي يحب عليها، لكن جديد سنة نشاط الحضور باش تكون حسب طلب الولي. يعني انا بالنسبه لي مش نمشي للسيد مدير المدرسه نطلب شهاده حضور للاشتراك المدرسي، يعني تخرج لك العباره للاشتراك المدرسي
0: للحصول على جواز سفر،
1: للحصول على جواز سفر او لاستخراج بطاقه التعريف او للادلاء بها لدى من يهمه الامر. يعني اربع اختيارات اللي هي تضمن تلبيه طلب الولي. الخدمه مفعله، اي ولي في اللحظه هذه ينجم يتصل باداره المدرسه ويتحصل على الشهاده اللي حب عليها. بالنسبه للنقله من القطاع الخاص من القطاع العمومي للقطاع الخاص، بلادي جاتني برشا اسئله معناتها الساده الاولياء معناتها سهل برشا. انت عندك الحساب نتاعك وعندك باش نوضح لهم، يعني عندك عندك في الشاشه نتاعك في امام الشاشه على الجهه اليمنى عندك عباره ابني ابنتي وعندك التسجيل. انت تحل رابط التسجيل تلقى طلبيه التسجيل مباشرة، يخرج لك الصغير وقدمه مباشرة القطاع النقلة للقطاع الخاص، تختار المؤسسة نتاعك اللي تحب عليها ومجرد انه اختيارك تعمل عملية تحميل للمطلب وتتحصل على الورقة نتاعك مباشرة.
0: واضح.
1: يعني الباركور سهل وفي متناول الناس كل.
0: ممتاز. بي فما زيادة كيف كيف التغيير متاع البريد الإلكتروني وإلا التغيير في دفاتر الحالة المدنية، ما نعرفش هذه الإشكاليات يظهر لي تم طرحها ووصلنا الحل؟
1: باه شوف اثناء جديد والحاجه الباهيه انه مدير المدرسه او مدير المؤسسه التربويه وهذا موجه لكل المراحل التعليميه انه الولي اذا كان عنده تغيير في دفاتر الحاله المدنيه حسب المقتضيات القانونيه بالطبع يستظهر مثلا في مضمون الولاده تغيير لقب او في اي امر من الامور يستظهر مضمون الولاده نتاعو، يتصل باداره المدرسه مدير المدرسه مباشره دون الاتصال بالمندوبيه.
0: واضح.
1: مدير المدرسة هو المسؤول على الأمر هذايا وبإمكانه في فضائه المهني أن يقوم بتصحيح أو تصويب أو تحيين المعطيات الموجودة حسب الروابط الموجودة اللي احنا حطيناهم في متابعة التلاميذ. يعني لهنا ينجم الولي ثلاثة حاجات في إدارة المدرسة، الأولى أنه التصويب متاع دفاتر الحالة المدنية تتم عن طريق مدير المدرسة دون سواه وإلا تغيير الهاتف الجوال الموجود بالنسبة للولي في حساب الولي أو البريد الإلكتروني وتتم في المدرسة، يعني تغيير الحساب الولي معناته إذا كان مثلا فات منه أخطأ سابقا أو ما إلى ذلك، قبل كانت إمكانية التدارك في المندوبية، الآن لا، إمكانية التدارك في المؤسسة التربوية. ثلاثة اللي هي تتعلق معناتها بتصحيح البيانات بالنسبة للتلميذ، ربما معناتها ثمة تلامذة إلى حد الآن عندهم إشكالية في التسجيل وإلا في الترسيب.
0: أيوة.
1: يعني راهو إذا كان تعرض الإشكالية يتصل مباشرة بالسيد مدير المدرسة دون الالتجاء أو الاتصال بالمندوبية.
0: نعم.
1: يعني ومدير المدرسة يقوم حسب مقتضيات العمل وله من الصلاحيات يعني القانونية حسب الفضاء نتاعه من تدارك هذا المشكل. وإذا تعذر الأمر مديرين المدارس يعرفونا ويعرفوا مثلا احنا ما يتصلوا بنا احنا نقوموا وماذا بينا إذا كان ثم أي إشكاليات، راهو احنا أذان صاغية.
0: نعم.
1: يعني في المندوبيتين كانوا واحد ولا اثنين، راهو إذا كان خاطر هم فماش برشا مشاكل أما راهو على البلاصة يتصلوا بنا على البلاصة نحل المشكل خاطر نحبوش الولي يتنقل.
0: نعم. نفس الشيء بالنسبة لتصحيح معطيات الهاتف الجوال ولا المعطيات اللي مجمونة الموجودة في المضامين، نفس الشيء
1: كيف كيف معناتها الحاجات هذه، يعني مدير المدرسة الابتدائية له من الصلاحيات القانونية الموجودة في فضائه المهني.
0: نعم.
1: وهذه الاستراتيجية الجديدة اللي مدير المدرسة أصبح له الشخصية للقيام بهذه المهام وتصويب وتصحيح الأخطاء بالنسبة للأولياء، وهذا معناته هذا هذا هذه حاجة ممتازة. علاش؟ خاطر باش نربحوا برشا وقت.
0: نعم.
1: والولي معناته باش يربح معناتها خدمات رقمية متميزة، وكذلك يعني معالجة الإشكاليات يعني بشكل نقولوا احنا محلي معناتها. نعم. في مستوى المدرسة.
0: نعم. اليوم نقصنا برشا من هذوك الطوابير اللي كنا نشوفوهم العادة في المندوبية، هذيك التنقل للمندوبية ظهر لي اليوم نقصنا بشكل ملحوظ، معناها مع وجود المنصة هذه التنقلات هذه سلاح.
1: ولا يشوف أنا بالنسبة لي يعني من موقع المسؤولية والموقع المواكبة خاصة معناتها في السنوات الأخيرة، خاصة يعني كنشوف أنا العدد نتاع الناس معناتها أو المواطنين اللي يتصلوا بالمندوبيات معناتها لتسوية الوضعيات، على الأقل اللي شفته معناتها يأكد أنه الخدمات اللي تم إتاحتها في المنظومة يعني قدمت أكلها وقدمت الحاجات اللي يطلبها المواطن، خاصة معالجة النقل. وإحنا المشكلة وين معناتها النقل اللي هي تعتبر حركة كبيرة ياسر، وهذه معناتها يرجع لطبيعة معناتها المواطن التونسي. إحنا معناتها عنا ديما معناتها تغيير مقر الإقامة أو الرغبة في تدريس صغيرك، وهذا حق مشروع معناتها لأي مواطن، لكن الحاجة الباهية أن المندوبيات وزارة التربية تلبي الطلبات هذه رغم أنها مرهقة راهو معناتها عملية النقل كل شيء، لكن يعني تم تلبية الطلبات هذه الكل وتلامذة كل في مدارسهم، وتقريبا مثلا مش حتى واحد طلب حاجة ما خذهاش.
0: واضح. ومع هذا الكل نأكدوا على نقطة هامة سي الحبيب، الاحترام متاع المعطيات الشخصية للمواطنين للتلاميذ للأولياء، هذا الكل مضمون من خلال منصة الحياة المدرسية، وانتم نقطة هذه تولي لها الأهمية القصوى واللازمة.
1: احنا شوف احنا بالنسبة لنا وكالة السلامة المعلوماتية اللي احنا ما نخدموش وحدنا، نخدمو برقابة، نخدمو مع أجهزة الدولة الموجودة، المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، وكالة السلامة المعلوماتية، المندوبيات الجهوية، يعني حتى عملية الولوج للمواطن للحساب الشخصي متاعه هو لا تتم إلا بحصوله على رمز تحقق.
0: نعم.
1: ليؤكد أنه شخص يعني هو بيده وصاحب الهاتف الجوال، يعني حتى كي تبدا كلمه السر عند اي واحد يدخل ما ينجمش يدخل الا برمز التحقق اللي يجي على هاتف الجوال.
0: نعم.
1: وهذاك علاش احنا متمسكين بالامر هذا، وحتى التوصيات الموجوده عندنا نحترموا المعطيات الشخصيه. وبالله بالمناسبه معناتها نوجه معناتها بكل لطف معناتها الطلبات اللي تجيني معناتها سي الحبيب نحبوا فيديوهات معناتها باش
0: توضيحيه
1: وكذا، راهو لا يستقيم الامر لانه فما مذكرات قانونيه لا تسمح بذلك، نظرا اولا المبدا احترام السر المهني.
0: نعم.
1: ثانيا يعني مبدأ احترام القانون. ثالثا راهي سرية الأعمال الموجودة في المنصة تقتضي وجوبا عدم كشفها للعموم هذه، وحتى إذا كان فما أي حاجة راهي تدار تحت إشراف وزارة التربية في مؤسسات وزارة التربية للفاعلين التربويين الموجهة ليهم، لأنه هذا سر مهني ومن واجبنا أن نحافظ على السر المهني كيف ما لوتي بي معناتها تحافظ على سرية المعطيات الشخصية الموجودة بالنسبة للولي، راهو حتى احنا نحافظوا، هذا واجب وهي ثقة.
0: أكيد جدا. باليوم 3 أكتوبر 2026 حبيت نسألك سي الحبيب، ما زالوا ثم تلامذة لتو ما رسموا على المنصة هذه؟
1: شوف هو في كل الحالات لازم باش نلقاو صغيرات ربما معناتها
0: لسبب أو لآخر
1: التسويات، خاصة التسويات نتاع دفاتر الحالة المدنية وما إلى ذلك. أنت تعرف أنه راهو منصة الحياة المدرسية وعملية التسجيل والترسيم عن بعد لا تتم وهذه نأكد عليها، لا تلميذ يمكنه الدخول إلى المدرسة التونسية أو التسجيل في منصة الحياة المدرسية إذا لم يكن متحسنا على مضمون ولادة تونسي بتأشير من ضابط الحالة المدنية التونسي.
0: نعم
1: واضح العمل. يعني بالنسبة لنا احنا ثم يمكن صغيرات مازالوا معتها اللي هم موجودين والعدد قليل وموجود، لكن راهو تسوية يعني بالنسبة لدفاتر الحالة المدنية متاعهم، دوب ما تصير التسوية معناتها متاع الحالة المدنية متاعهم يعني يتم إدراجهم، وفي أقصى الحالات راهو يتم إدراجهم ومورهم مريقلة ويتحصلوا على تعليمهم اللي متاح كفرصة للجميع.
0: ممتاز. المنصة هذه منصة الحياة المدرسية أكيد مازال فما برشا خدمة، أكيد مازال فما برشا عمل قابل أنها تزيد تتطور ونزيد نلقاو فيها خدمات أخرى في المستقبل القريب أو على المدى المتوسط والبعيد. سي الحبيب،
1: شوف أنا بالنسبة لي تو معناتها منصة الحياة المدرسية أنا أعتقد شخصيا أنها ترسانة من المعلومات، يعني هي قوة كبيرة قادمة على مهل.
0: نعم.
1: لأن لو كان نعطيك أنا منصة الحياة المدرسية شنية بالضبط تو الناس كل تعرف شنو منصة الحياة المدرسية، هو مدير المدرسة وحيثياته وعمله، هو مدير المؤسسة التربوية الإعدادية والثانوية وكل الحيثيات والعمل، هو المربي في تونس وكل ما يستحقه من أعمال، هو القيم العام وما يستحقه، هو طلب الإعاشة وما إلى ذلك، هو التلميذ التونسي وعملية التسجيل والترسيم عن بعد، يعني ما زالت الخدمات برشرة. لكن الحاجة الباهية أنه على الأقل كمنصة جديدة يعني وتركيز الأسس متاعها قامت بتأمين عودة مدرسية في اعتقادي أنها عودة مدرسية ناجحة، وهذا كلام أسوقه احتراما لهذا الوطن وكذلك احتراما لهذا العمل ولمن ينجزه. نحب نوجه تحية خاصة للسادة المديرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية على التفاعل البناء متاعهم وعلى المواكبة الدورية ويتواصلوا معايا بشكل كبير ياسر مختلف عن حال الجمهورية، لكن نحب نحييهم تحية خاصة على خاطر الناس تعبر على رغبتها في العمل والإنجاز.
0: أي.
1: يحب يخدم، يحب يقعد حتى كي يتعطل في حاجة يقول لك شبيه معناتها نحب. وإحنا رانا أذان صاغية.
0: نعم.
1: والمستوى المركزي راهي الإدارة المركزية تستمع وتتابع وتقوم بتذليل كل الصعوبات وكل ما يستحق المدير.
0: وسي الحبيب نعرفوك معناها أنت ما تكتفيش بدورك كموظف في المكتب، انت تتنقل وانت رجل ميدان بامتياز، نشوفوك معناتها في افتتاح السنة الدراسية وقت اللي تقرب الامتحانات وقت اللي يقرب هذيك صبين العدد نشوفوك موجود معناها في المدارس في مختلف معناها مدارس صفاقس تتنقل بالكيلومترات باش تذلل كل الصعوبات، وهذه بطبيعة نحبوا ننوه به اليوم ونثمنوه مجهود يذكر فيشكر. بالنسبة ليك سي الحبيب السليمي برافو ليك ولكل بطبيعة جنود الخفاء اللي انت ذكرتهم قبليك في سبيل إنجاح العمل هذا متاع منصة الحياة المدرسية وغيرها بطبيعة من الأعمال الأخرى المناطة بالعهد متاعكم. خلطنا تقريبا لنهاية هذا طبعا الحوار معاك سي الحبيب، نورتنا برشا اليوم، وديما إذا كان ثم بطبيعة جديد ومستجدات في المنصة هذه احنا نعدو سيد المستمعين باش نكونوا معاهم بالمعلومة وبالإضافة ولا بالخدمة اللي تحقق الإضافة للناس الكل. خليلي كلمة الختام سي الحبيب.
1: شكرا ليك، شكرا لإذاعة صفاقس مجددا على المواكبة الدورية، وأنا نعتقد أن إذاعة صفاقس توا في إطار شراكة معاكم يعني أكثر من 4 سنوات. إذاعة صفاقس بالنسبة لي أنا صمام أمان العمل الرقمي في الجهة وخارج الجهة، فألف شكر لكم على هذه المواكبة والمتابعة للمستجدات متاعنا، وإن شاء الله يكونوا السادة المستمعين استفادوا، ومازال احنا راهو ديما نقدموا المعلومة وقت يقتضي أن نقدموها، وإن شاء الله ربي يوفق الناس كل وسنة تربوية ناجحة للجميع وبالتوفيق للنجاح للإذاعة وللفعاليات التربويين ولكل التلاميذ ولكل المستمعين. ومجددا تحية خاصة لزملائي بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اللي هما أذان صاغية، وكل ما اتصلت على أمر أو تواصلنا على أمر إلا كان الحل في الإبان. شكرا جزيلا.
0: وانت نشكرك سي الحبيب سليمي المكون الجهوي للتكنولوجيا الرقمية بمندوبية الجهوي للتربية صفاقس 2، نورتنا برشا اليوم في استوديوهاتنا بإذاعة صفاقس، وإن شاء الله سنة موفقة ومكلة بالنجاح للجميع. احنا بعد شوية نرجع باش نختموا معاكم هذا اللقاء والموعد من أحلى صباحة.

ونختم كيف العادة والعويد وكيبدأ عن الأفراح والمناسبات السعيدة وأعياد الميلاد بطبيعة احنا هوني على الذمة سي عبدالله العربي تحية كبيرة برشا لبنته فرح العربي عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير يا فرح. تحية هذه تخلط من والدتها سعاد كيف كيف من فاطمة الغريبي من أخواتها مبروك وحنان ورجاء وتحية كبيرة برشا الفروحة وسي عبدالله العربي إن شاء الله يا ربي فضلها ويعطيك القوة والصحة. نحب نحيز إذا كيف كيف زينب السوداني ديما تسمعنا وديما تتبعنا وديما ترافقنا وديما تبعثنا التحايا وين اليوم أنا ذكرتك زينوبة شكرا لك على المتابعة وعلى المرافقة. نحيي برشا زيدا كيف كيف تحية المني الحرقيفي ديما تتبعنا وديما تونسنا وتنورنا. شكرا للجميع أنور بوجلبين في الإخراج التقني منعم الجمل في الإخراج المرئي سوفيان اختيملة في ستوندار أنصر باعي في الإعداد والتقديم بعد شوية موزيكا مع ألفا زميت. نهاركم زين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. ينتظم اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يوم تحسيسي حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة بمناسبة مرور 12 سنة على صدور الأمر المنظم لها. تم التأكيد خلال جلسة عمل للجنة المحلية للسلامة المرورية بمعتمدية الغريبة، تم التأكيد على تركيز الإشارات المرورية وتحديد السرعة وإحداث مخفضات سرعة مع العمل على تحرير الرصيف من كل المخاطر والعراقيل والاستغلال غير القانوني بهدف الحد من حوادث الطرقات وتأمين عملية السير أمام المؤسسات التربوية. إحياء للذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، ينظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليوم ندوة فكرية تتضمن مداخلتين، الأولى حول مسار التحولات الاستراتيجية في ظل طوفان الأقصى فرص تحديات ومهام، والثانية بعنوان طوفان الأقصى فرصة لنتعلم كيف يصنع التاريخ لا كيف يكتب فقط. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من الساعة 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال على طريق سيدي منصور من كيلومتر 4 إلى كيلومتر 7، كما ينقطع من 8 صباحا إلى 3 مساء على منطقة عين الشرف طريق منزل شاكر من كيلومتر 11 إلى كيلومتر 13 وقصاص بومر الخزانات وحي الكرامة. ثقافيا، تنطلق اليوم بصفاقس الدورة الرابعة لتظاهرة تجارب مسرحية لتتواصل إلى غاية 11 من الشهر ذاته، متضمنة عروضا رقحية وورشات تكوينية وندوة فكرية. تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة بداية من مساء اليوم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية على أن تختتم يوم 10 من أكتوبر الجاري. في أخبار العالم، أفادت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتين لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز في أحدث تهديد لحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل، في حين أعلنت مجموعة السبعة طرح الكمية بشكل منسق عبر الوكالة على مدى 4 أشهر مع ضخ كبير ومبكر لإمدادات الديازل خلال الأيام 20 الأولى. نقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام الإماراتي أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال

0: بمثابة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
3: احكي لي في الديتاج صار.
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
3: اسمع كلمني.
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
3: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
2: كي ما يبداش

0: ما تشارجي 5 دينارات 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريد طور عالمك.
2: عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG شامبوان كلير 360 مليلتر 7490 في عوض 13390.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: موزيكا موزيكا
1: موزيكا موزيكا موزيكا نعم موزيكا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الموزيكا. 9:07 إشارة التوقيت. نصبحكم بالخير الناس الكل، نقول لكم مرحبا بكم معنا في موزيكا بتاريخ نهار اليوم سبت 3 أكتوبر 2026. نعم خلطت علينا 3 أكتوبر سيء، معناتها عادك بينا نبدو نحكي وراء وفان داني ويمن عاش وبعد رسلع قريبة بديت شوية الحكاية هذية. دونك 3 أكتوبر 22 ربيع الثاني 1448 هجري، نعيشوا مع بعضنا النهار 35 من فصل الخريف اللي نحسوه اليوم ربيعي محلي سوفت ريكح، مش سخون مش بارد محلي، طقسه كي عمل 66 كيف. دونك ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم اسعد الايامات واحلاها ان شاء الله. ان شاء الله نتمنيو بدايه نهايه اسبوع مريحه للناس الكل، ديما نقولها في بدايه موزيكا في اخر موزيكا نقول لكم نهايه الاسبوع نقول لكم باي باي. اجمل تحيات انور بوجلبين في الاخراج الفني، منعم شبشوب في منعم جمال تحيه لزميلنا منعم شبشوب منعم جمال في الديجيتال، والفا زميت من قدام الميكرو تسلم عليكم سفيان خديمالة في ستوندار. موزيكا موزيكا نحب الموزيكا هي اللي تحكي وباش تحكي بصوت كوكب الشرق ام كلثوم سورتو. دونك نسمعوا نسمعوا اي اسمه المقطع المزيان هذا نهديه لكم في بدايه حصتنا اليوم من موزيكا.

0: موسيقى
1: موسيقى اي هذيك هي الموسيقى والايقاع والجو والطرب زادة وتسلطينا ودندينا في بداية حصتنا اليوم من موزيكا. مرحبا بالناس الكل, تحية الكل ملتحق بينا توا. قولوا راك تسمع في موزيكا ميوزيك اند اونلي ميوزيك. اكهو اكهو راهو ما نحكيوش برشا الحقيقة, هذاك علاش نحب نصبح عليكم من جديد بركة ونقولكم اقعدوا معنا حتى للعشرة في موزيكا. اكيد تستنوا في جوار تيتولير, اما قبل هو فما جوار واحد اخر توا باش تسمعوا وباش نبدلوا شوية لو ريتم. وان شاء الله يا ربي مع تسعة ونص هكاك نسمعوا العندليبوسي فقرتنا القارة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في موسيقى حلوة. نعرفوه جوار تيتولير في الاميسيون, دونك ما ينجمش ما يكونش موجود, ما هوش على البنك مرة بمرة هكا ولا يا أنور. هذيك علاش أنا نقولكم اقعدوا واسمعونا وما تبدلوش الموجة, وهذه موسيقتنا.

0: موسيقى.
1: قديش محليكم، قديش محلى جوكم وإيقاعاتكم، هكا نسمعوا في كلام مزيان يعمل 66 كيف ما يخلينا كان نزيدوا نعطيكم انرجي حلوة، انرجي مزيانة بوزيتيف كيما انتوما تحبوا وتشتي وحتى أكثر. هذيك علاش نقولكم راهو اقعدوا اسمعوا وما تبدلوش الموجة العشرة في موزيكا، حتى بعدها بيان سور تسمعوا ديما إذاعة صفاقس في كل أوقات مع مختلف برامجنا موزيكا كل نهار سبت من 9 حتى العشرة مع ألفا زميت. اليوم يرافقني أنور بوجلبان في الإخراج الفني. 9:25 دقيقة، أنا نحب نسلم على السادة المستمعين الكل، قولهم ميرسي انفينيمون، يعيشكم يعطيكم ألف صحة على تحييكم الجميلة، محليكم ومحلى الروح الحلوة اللي تتحليوا بها انتوما، روح حلوة تحليوا بها به حلوة الكل مزيان الكل، وزيد نعلق عليها بالحلاوة كيف كيف. دوك شاء الله نهاركم زين، نهاركم كله خير، كله حب، كله طاقة إيجابية. نسمعوا الشامي توا، نزلنا مع الجو هذا ونسمعوا الجديد سورتو بعد ما سمعنا القديم غوميكسي عمرو ذياب وسمعنا غنيته خطفوني قبلها تسمى جديدة قديمة. توا باش نسمعوا الشامي في وين وين وين يا أنور وين، يلا نسمع.

0: حياتي
1: موسيقى.
2: التسعة ونصف إشارة التوقيت ملكة جمال الكون. سمعنا ثامر حسني وسمعنا الشامي وقبلها سمعنا الشامي وين خلطنا بيهم لدقيقة 30 بعد التسعة. وقديش ألفا بونكتويل أي سورتو مع فقرة نعرفكم تحبوها وتبدأوا تستنوا فيها وماذا بي نهار نجرب ما نعديش خنشوف هكا شنو مش تقولوا لي في الحصة ومن بعد الحصة. خوينو عبد الحليم علاش ما عديتش عبد الحليم ليه سيدي نعديولكم عبد الحليم ونعديولكم في صبحيتنا لنهار اليوم اي سختوكي باش نسمو الغنيه هذه عنا مديد عليها اسمه لي الويل الويل اي سامحني عبد الحليم غنيت معك سامح صح عليكم ما تقولوا لحد 12 دقيقه مع بعضنا نعيشوا معاهم احلى

هكا الفريق وهكا طرب ولا بليشي. شفتوا قديش سمعتوا قديش سمعتوا شكرا لكم، شكرا على كل تفاعلات قاعدة دخلتنا للأستوديو، يعيشكم ويفضلكم. احنا بيدنا ياسر نفرحوا لفرحتكم انتوما وتفرهيدتكم انتوما وتسالتينا. اما يظهر لي يزمني ما شاء الله هي الغيبيرتوار متاع العندة اللي بالأسمر ما شاء الله عندك بارش ما تدلل وما تعدي، مي سينو لازمتني يظهر لي معناها نعمل كل جدول باش نعرف روحي شعديته وما عديتش تلمون عادي وكل حصة ولا يمتجري برشا وبرشا غنية تحبوهم اللي تعاودوا. ساعات غنية طويلة ناخدوا منها مقطع في الأول، نجموا ناخدوا منها مقطع في الوسط ولا في الأخر. كل مرة ندللوكم، كل مرة نودوكم ديما على مواش إذاعة إصفاقس الأولى استماعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الموزيكا. سمحهم سمح سمحهم هاي هاي نحبوكم، احنا زيدا نحبوكم، نحب هاوك الجو ذي من المصري للليبي وبعد باش نمشي ولا تونسي في موسيقى.

ملالات اسمه الغذاء ذا الكل وما يزيدش الحب. هذه هو برشا حبينا وبين مستمعينا. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد ليام، كله طاقه ايجابيه، كله حب، كله اخبار مزيانه، كله تفرشيكه في نهايه اسبوع ان شاء الله تكون جميله مريحه للناس الكل. بعد شويه الناس المليح مع مهدوش ومنصف لوكيل وبقيه الضيوف ألفة تقول لكم نتلقى بكم ان شاء الله نهار اثنين في احلى صباح في التعويضي في تعويض الزميله فاطمه مقنيسي. نتلقاوني كالعاده في بقيه برامجي كل نهار ثلاثة عشيه، كل نهار خميس في الليل في المنوعة، وكل نهار سب بيان سور في موزيكا. هذيك هي، شوفوا مش نسمعكم توا واسمعوا وتبنوا اشطحوا سيختو. صحة صحة صحة ليكم الناس الكل. هذا زين الحديد في للعيشة بروتا. قولكم باي باي.

0: أسعد الله أيامكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. يعقد اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس يوم تحسيسي حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة بمناسبة مرور 12 سنة على صدور الأمر المنظم لها. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال على طريق سيدي منصور من الكيلومتر 4 للكيلومتر 7، كما ينقطع من 8 صباحا إلى 3 مساء على منطقة عين الشرفي طريق منزل شاكر من كيلومتر 11 للكيلومتر 13 وقصص بومر الخزانات وحي الكرامة. قرر قضية التحقيق المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2 إصدار بطاقات دعم السجن في حق الموقوفين على ذمة قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 16 سنة داخل منزل بمنطقة الملاسين في العاصمة، وشملت بطاقات الإيداع كافة الموقوفين ومن بينهم فتاتان إضافة إلى ممرض وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين في القضية وصاحب المنزل. أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. في العالم، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين واقتحامات واسعة وعمليات احتجاز جماعية للمواطنين واعتقالات. كشف موقع أكسيوس أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية عقدوا اجتماعا سريا مطولا في منتجع كامب ديفيد لمناقشة الحرب ضد إيران والصراع في اليمن، وذلك وسط تحشيد عسكري أمريكي متزايد في المنطقة وتلويح الرئيس دونالد ترامب باستئناف العملية العسكرية في إيران. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: إشهار. ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: حكيلي في الديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
5: اسمع، كلمني.
4: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
5: سي با فري، إيباي ودي شقتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر أحلى بونيس متاع وريدو، أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونيس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: وريدو، طور عالمك.
8: أحبائي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. متابعة رياضية خاصة جدا هذا المساء مع عشوية السبت، الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم في جولتها الثانية مباشرة من ملعب المهدية. الزميل نبيل بن حسين يؤمن لقاء مكان المهدية نادي محيط قرقنة. الحديد الصفاقسي مستقبل جابس على عشب ملعب ثمار 60 بصفاقس مع الزميل خالد بوشيبة والزميل ياسين كمون في متابعة خاصة للقاء كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس. ومباشرة من قاعة الرايد البجوي بصفاقس، المتابعة خاصة للسلة النسائية مع النادي الصفاقسي شبيبة المنازه، والخامسة مساء النادي الصفاقسي الملعب النابلي كرة السلة أكابر. الزميل فاخر بن عبد القادر في متابعة خاصة هذا المساء. أحلى أمتع الأوقات مع شوية السبت مع الزميلين هند الأسود وفتحي الصامت.
1: إذاعة صفاقس، عشرة دائمة.
9: الناس الملاح،
1: الناس الملاح،
9: الناس الملاح.
10: يعني طول ما وشوشك سامحة، ناس بتظلم ناس مسامحة.
11: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير.
12: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
1: الناس الملاح.

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

الفصليت والفسليم على خير الانام اللي يسمع فينا الان يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح. مرحبا بكم مع الناس المليح، والناس المليح ما تكونوا كان انتوما اليوم من 10:30 نهار باذن الله بتوقيع السبت 3 أكتوبر 2026 ميلادي. ليسال اليوم قداش في تاريخنا الهجري، اليوم 22 ربيع الثاني 1448 للهجره، اليوم 35 يوم في فصل الخريف. ان عام الخريف هو العام، الخريف عدينا شهر منه، والخريف ان شاء الله يجينا صابة بأمطار وغيث نافع. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، وتحية لريحة الجنة، عرفتوا هاشي؟ إيه نعم، لميمة العزيزة اللي الجنة تحت أقدامها واللي ريحتها من ريحة الجنة.

0: أمي جنة، أمي خير، أمي فرحة، أمي بركة. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا. البوي تغششي حبي، تحية لكل أب هذا الصباح.
1: آه كم أشتاق أيام أبي، ذلك الرجل الرهيب العصبي والعصبي. إنه أورثني الحزن ولكن مدني بالعزم والعزة والصبر الأبي، فحملت العبء طفلا ودموعي لعبي، وبكى حين رآني ناجحا ورضى عينيه أطفى تعبي. إنما كان أبي قاسيا فعلا ويخفي نهر حب عذبي، قلبه قلب صبي صبره صبر نبي، رحم الله أبي وآباءكم جميعا.
2: الناس المليح معكم مهدي والخال والناس المليح، كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
0: تحية لكل أميمة، تحية لكل بهذا الصباح. يرضيت الله يرضيت الوالدين، أهلا وسهلا مرحبا بكم. تحية لمستمعينا اللي يتواصلوا معنا من خارج حدود الوطن، تبارك الله. اليوم من الصين الشعبية، من عشر الخال يحفظ شوية بالصيني، من اليابان، من كندا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من قطر، من الكويت. تحياتي لكم جميعا. الخال وين وين وين وين وين؟ صباح النور يا الخال.
3: أي نهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب.
0: نهارك ورد يا سيدي.
3: محليك تبدأ تعدل بين الأم والبو.
0: خطوة خطوة.
3: معناها كوما هما الأساس وكوما العرس بتاع العائلة، هي البو والأم. ربي إن شاء الله يفضل كل بو كل أم ويرحم المتوفين الكل.
0: أمين.
3: إن شاء الله.
0: أمين.
3: باهي يعطيك صحة. وبديت 35 يوم قلت لي في الخريف. ربي يرحمنا. ربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع. صحيح هي تو صفاقس من جد ناقصة شوية مطر. ربي إن شاء الله يجيبها، وهي خاطر من أصل الدنيا هي صفاقس. راهي ديما هكايا مع برشا ناس يقول لك شبيه ما عندناش مطر، وهي راهي صفاقس بالفعل هي ديما هكايا. شي باين لك معناها الناصر بي يعمل هكا النماج اللي في الناصرية. عمل 360 ماجل على أساس ديما صفاقس، يسميوها كما يقول عم يوسف الشرفي تحياتي
0: ليه
3: قرعة العطش. بالفعل هذاك علاش هي تعملت. احنا نقولوا شبيها على صفاقس. الواحد قال لي دور المطر في كل جهه كان صفاقس. يا ولدي هيك هي.
0: رجعتني لبرشا حاجات. واحنا اليوم ان شاء الله عندنا مع 11 و4 البوم ايام زمان، وتنرجع لك
3: البوم. يا حسره على ايام زمان. والله كي تقول ايام زمان.

0: اكيد يا صفاقس يا جنة ومحليه الانسان كيبقى وفي الوكر، لانه في بعض الاحيان الانسان يعطي بظهر لمسقط الراس نتاعو. ونحب ميساج لبرشا ناس وبرشا محلين وبرشا اسماء ربما في مختلف الميادين. البير شربت منه ادعي له بالبركه، والبير تشرب منه ادعي له بالبركه. والانسان ساعات احنا وليت عندنا موضه يخرج من اداره يحال على شرف المهنه يبدا يقدح. يبارك لكم ديما، ادعي بالبركه وادعي بالخير، كسوة الاداره اللي قريت فيها، للريف اللي كبرك، وللمدينه اللي خرجتك، وللناس اللي سيروك راجل.
1: وكرك وكرك
0: ولا العادي،
1: وكرك وكرك لو كان تعمل وكرك. واذا كان تحكي لي على ايام زمان في صفاقس راني قلبي يوجعني.
0: انا قلبي يوجعني،
1: انا قلبي يوجعني، انا عشت اكثر منك.
0: انت محسومك جده،
1: انت ولد ولدي. فهمتي؟ والله العظيم نتألم وقلبي يوجعني، قلبي يوجعني بعد كما قلت انت تو مش نحكي وبعد تليك على صفاقس ايام زمان.
0: منعم الجمال اليوم على مستوى الاخراج المرئي، والحاج سمير تقتق على مستوى الاخراج الفني. اما الحاج سمير قال لي مهدي بالله قل للخال كي نسمعوا لقطات المسرحيه هذيا زعما قلبه يتحسر على الواقع الاليم اليوم.
2: هيت. عز احمد عبد السلام،
3: عز احمد عبد السلام،
2: عمر سيدتك اسمك ايه؟
3: احمد عبد السلام.
2: الله برضو.
3: ايه برضو دي؟
2: سيادتك اسمك احمد عبد السلام وبنتك اسمها عز احمد عبد السلام.
3: ايوه
2: ايوه ده ربنا له حاجات يا جلع.
3: شنو السبب ان اسم احمد عبد السلام وبنت اسمها عز احمد عبد السلام؟ انا ليا واحد صاحبي كده برضو بس هو اسمه زكي عبد المجيد وبنته اسمها ناديه خليل محمد.
0: محله
1: لا بالفعل هذا هو المسرح، هذا نسميه الفودفيل. فودفيل هو معناها قضايا اجتماعية في قالب هزلي لكن شوف يا مهدي احنا ومصر مش كيف كيف. فاش مش قل لك علاش مصر 120 مليون. انا مشيت مرتين مصر كي يختموا مسرحية تقعد 6 شهور تخدم كل ليلة كل ليلة والناس تدخل. هنا في تونس شويه لعبات. اذا كان ما تدعمكش وزاره الثقافه دعم المسرحيه باش تخدم انت مسرح وتنهض بالمسرح ما تجم نعملوا حتى شيء.
0: مالوروزمون مش نزيد نرجع لك لانه الصعيده وصلوا ولا ما وصلوش. هات يا حاج هات.
4: فاكر لما قلت لي علمني الشطرنج؟
5: ايوه
4: شهرين اعلم فيه الشطرنج وفي الاخر قال لي فهمان. قلت له مات الحصان؟ قال لي دقيقه ورجع لك. رجع بعد اسبوع كنت فاني على التريس. قال لي موت الحصان سميت لك البهايم. فكاك
5: ايوه فكاك.
4: ومش هو لوحده اللي عينه كلها كده.
6: اخوك مات ازاي؟
5: مات متاثرا بغباء.
4: اخوه راح للحلاق قال له اعمل لي شعر ششوار. الحلاق قال له ما تقربش من الميه. بعد شهرين لقي اخوه بيطلع في الروح وبيقول عطشان. ده اخوه. ابوك مات ازاي؟
5: ابويا مات بالسكه الجبليه.
4: أبوه كان بياكل بإيده الشمال، الناس قالوا له الشيطان بياكل معاك حط سم في الأكل. جده اللي جابوه بيطلع في الروح لحده بالسكينة.
6: بلاش أبوه، عمك مات إزاي؟
5: راح للدكتور قال له اشرب حاجة سخنة، شرب مية نار.
6: خالك مات إزاي؟
5: مات كده ها؟
6: كده ها؟
4: خاله هو اللي نحس الصعيدة، خاله هو ماشي عربية خبطته مات روحه طلعت، وهي طلعة خبطتها طيارة.
7: ومات!
6: هو مين؟
7: خاله.
4: ما هي روحه طلعت خبطتها طيارة؟
7: ماني فهمان، بس هو مات!
4: وفهمان؟ استناني شوية ده انترحم منه بكتير. خلو مات دي جار.
7: ايه بقول
4: يعني دي اللي هتبقى مات خبطته عربية روحه طلعت خبطتها طيارة.
7: ومات
4: الطيار هو اللي مات يا ابن الكلب.
7: وروحه طلعت
4: وخبطتها سالوك. هيفهم كيف؟ هيفهم كيف؟ اللي بتتوحم تروح. راح لدكتور السنان قال له
0: هذا يا احمد بدير يا حسرة على الصعيدة.
1: حسرة على الصعيدة وصلوا. وشوف الضحك الواحد بريء ضحك معناها بذكاء. ثم برشا مسرح يبدا ضحك.
0: ف فما مسرحين لا فما مسرحين يضحكوا في الناس على روحهم
1: بكل صدق. انا شوف يا مهدي ثم بعض اللي نشوف فيهم انهم يتفكهجوا فهمت ويقدموا في الفيسبوك مع احترامي ليهم انا ماذا بيا يتلنصيه واحد، لكن باش تخدم انت تحب باش تضحك باللهجه الصفاقسيه اللي هي معناها لو كانت تخدمها كما هي كما نخدموها احنا
0: تعمل
1: ماشي معاه، اما انت باش تستهزى بها هذاك هو اللي مش باهي.
0: اي يا سيدي ما نطولوش،
1: ضحكني ما نضحكش،
0: ما نطولوش برشا نمشيو مع بعض لكن حس اليوم يلا حاش نبداو.
8: كل مره حكايه.
0: اي نعم، في كل مره حكايه، وحكايتنا اليوم مع منانه اللي تنضم لينا البلاتو، هي شيخه فرحانه لان عرست بنوتتها. منانه فاطمه، مرحبا يا فاطمه.
9: مرحبا بكم الناس الكل،
1: وربي يهنيك
9: يعيشك يعيشكم، وشكرا للناس الكل اللي فرحت معايا بزواج بنتي، وان شاء الله ربي يهنيهم وربي يخليكم ليا.
0: حاضرين اموركم لباس منانه وعليله؟
9: الحمد لله.
0: فما نقار يا منانه بينك وبين عليله في الدار؟
9: لا والله لا سي عليله، ناس مليحه على الاخر.
0: والله سامحني في الكلمه هذه. برحمه والديك ناس مليح.
1: هو شيء اش بيك تنظر لي
9: قدامه تقول لي ناس مليح ولا مش ناس مليح؟ تحب بعض ناكل
0: اي تعرفوا شو كيفاش؟ جاونا سمح اليوم يزكم طلعوا المثل الشعبي اليوم في حوار منانه وعليله.
9: يا سي عليله تبعد شويه الغاد، خليني نظهر في الكاميرا.
10: اظهر اظهر وبانوا عليك لمان يا منان.
9: انا منانه ومن دراك،
10: وانا سي عليله وراك وراك.
9: السلام عليكم.
1: عليك السلام.
9: نوم العوافي يا سي عليله.
1: تقول لي تي وين كنت يا منانة؟ من الساعة وانا النادي فيك، تي وين غبرت؟
9: يا حاش تعرفني ما نمشي حتى البقعة إلا ما نشاورك. اليوم هكا لقيتك ريقت ما حبيتش نحيرك.
1: اللي يسمع يقول بالمجد. لو كان حتى ما نعرفكش، متعودة دايما كيف ما قال عادل إمام. أي باهي باهي يا منانة، وين كنت؟
9: هيك جاتني جارتنا زنيخة اللي بسيس احنا وياها، وقالت لي راهي حنيفة جارتنا اللي في الطرف النهج، ماك تعرفها يا سعيد؟
1: نعرفها نعرفها، امرأة طيبة باش لغمها كيف ما يقولوا. سلمت علي الصباح وانا جاي من السوق. هي تقول لي شبيها؟
9: مسكينة داخت وطاحت وما في عينها بلا قدام الدار وهي تكنس. يا اخي عاد جابوا لها الطبيب وقال لهم هزوها للمصحة، يلزمها تصاور وتحاليل.
1: الحق متاع ربي، انا شفتها تكحكح الصباح، تلقاها هذيك واخذة هوايا مننا.
9: لا لا يا سي عليلة، حنيفة واخذة حمد ولد عمها التاكسيس.
1: خرفه مش براني يا مننا، لا حول ولا قوة الا بالله. ظاهر لي المرأة مرضت بالزهايمر ودخلت في حيط.
9: قلت كرهبة البرة تزمر، ايش يهمنا فيها يا سي عليلة؟ حتى هو التزمير كثر برشا هالايامات.
1: ايه برشا عباد مزمرة. تي حبيت نقول برشا عباد قاعدة تزمر في الكياس.
9: عادة قلت لك مشيتين وزنيخة باش نطيروا سوا على حنيفة.
1: فيكم الخير.
9: عايشك.
1: هيا ان شاء الله لباس. الجار وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
9: صلى الله عليه وسلم.
1: تقول لي يا منان.
9: نعم.
1: شو الوقت توا؟ من قالتي معدومة راهو.
9: توا بالضبط. العشرة وعشرين دقيقة.
1: مالاش بيها رون ولد بنتك التوا ما جا من المكتب. ما هو يسيب العشرة.

0: ترتيب البلدية لا قدر الله
1: أي؟
0: اللي ما يعمل لك محذر على البني الفوضى واللي عندك.
1: يا يا الصنصاري لوم على مريكزي يا مننا والله والله لا عرفت نطول بالي ولا لساني معك. تشفت روحك وانت بكلك تدحدح الله معافينا وطول النهار وانت رواشكك فالتة باش ما نقولش حاجة اخرى ويزينا من الفضايح الناس تسمع ومهدي يسمع زي
0: ده. يسكت علي نسكت هو هارون حس وجاء وكحل البيت.
2: انا الفتى النظيف مهذب لطيف اقوم في الصباح.
1: استنى ما صباح وما نظيف ايش بيك جيت مخر يا هارون يا ولدي. تشبيك يا هارون داخل للدار تجري تقولش عليك عامل عملة وهارب من البوليس.
2: والله والله ما بيشي يا بابا عليلة ما بيشي
1: بلاش بي وجهك أصفر كالقارصة
2: مستخانة الدنيا سخونة برشا يا بابا عليلة.
1: يا هارون يا ولدي يا ولدي اعطيني الصحيح وحكي لي شنو واللي صار.
2: ما صار شي يا بابا عليلة ما صار شي.
1: يا هارون انت تعرفني تعرفني ما نحبش نضغط عليك اما نحب نعرف الحقيقة الغلط يتصلح اما الكذب يغطي الغلطة بكذبة اخرى.
2: يا بابا عليلة صدقني صدقني ما صار شي.
1: ايوة ملا ايش بي محفظتك مقطعة ودبشك موسخ.
2: محفظتي من الاول هكا. يا هارون المحفظة متاعك راهي جديدة يا ولدي.
1: يا هارون الكذبة الاولى سمعناها وإذا ماشي تواصل في الكذب يولي كونتور الكذب يماركي أكثر من كونتور الصوناد وستيك.
2: أبابا عليلة بصراحة بصراحة خرطفني صاحبي وطعت في القاعة وتمزق دبشي مشيت أنا دزيته يا أخي هو قطع لي محفظتي.
1: شفت شفت يا هارون لو كان قلت لي الحقيقة من الأول صحيح نتغشش لكن نبدأ فرحان على خاطر صارحتني بالحقيقة. الصدق راهو تربية وسلوك والكذب سلطان المعاصي. افهمت يا سي هارون البطلة. وصاحبك صاحبك هذايا اسمع كلامي برا سامحه حتى ولو ظلمك الراجل هو اللي يتقبل الظليمة والمسامح كريم مش متاع كعبد الرزاق الشابي ولا شنو.
2: باي سامحني مالا يا بابا عليلة ما بقاش نعاود صنعتي ونكذب. شفت يا هارون ولدي بابا عليلة يغضب من الغلطة مش من الصراحة. والثقة كي تتفقد ما تتصلحش مش كيف المحفظة تتصلح بالخيط والإبرة.
1: ايه يرحم الناس قبل كيف قالوا.
0: اش قالوا يا سي عليلة؟
1: تو المستمعين يقولوا لك يا منانة.
3: ها عليلة وها منانة زعما اش قالوا الناس قبل. انا مش بشقول حد شيء لان وردة جزرية مش تقول كل شيء.

0: 26 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. تحية المستمعين الكل. خونا طارق كانوني يتواصل معنا يقول لي محليه الخال محليه منانة
1: يعيشهم
0: طارق خلي يتبارك الله عليهم.
1: إن شاء الله يعجب مستمعين. إن شاء الله احنا باش بدلنا وغيرنا عملنا نفس جديد وأكسجين جديد.
0: باهي أنا نقول لكم عندكم 150 دينار من هدايا عبودة إكسبريس. ماك تحب الهمهامة تحب تمخمية
1: للي طلع المثل
0: للي طلع الشكول
1: أما أنت عاد
0: أنا بيع الماتش
1: بعت المجدي من بيع الماتش
0: من حزام القايد محمد وإحنا مشيل تاني ورا 20 436 300 البليبي صحن تونسي توا تبرد الدنيا يلزم
1: اللبلبي
0: وتهز معاك فاطمه خمشير وفور الحطب يعطينا البانوتزو يعطينا المقلوب يعطينا تاكوس عبوده بطبيعه الحال بهويه وطابع العائله الصفاقسيه. شكرا لدور الصاف حمزه تقول يعطيكم الصحه محليه جوكم اليوم الصباح شمس الوفاء تقول لي تهنيه لبنتي ساميه بمناسبه انتدابها في وزاره الصحه بعد عام من الانتظار وربي يحفظها وربي يعطيها الصحه مع انطلاقه جو مهني. فاطمه بن موسى مرحبا بك يا فاطمه. شكرا نورهان القليل شكرا نوري العوي سليم الحبيب طارق كانوني يقول لي مهدي عملنا تحية خاصة لنورز أختي كالعادة بالله هي عايشة على ذكرى جميلة حزينة في نفس الوقت اليوم ذكرى زواج ولدها محمد الله يرحمه عنده 11 سنة. تحية للعائلة كاملة تدلل يا طارق ومرحبا بيك. شكرا ليمو حمد علي يتواصل معنا من ألمانيا. فايزة الشريب بالرمضان مرحبا. راني أبو جلبين تحياتي ليك بونجور نحب كونتاكت معاه تحية كبيرة برشا للناس الكل. وثوريا بالعالية تواصل معنا من فرنسا تقول لي فاطمة بالعالية نحب نهني بنت عمي فاطمة بمناسبة عيد ميلادها ونقول لها إن شاء الله تقوم لباس السويك
1: الحار
0: والسويك ما يكون
1: كان حار
0: حار حار مالك الحار.
2: بالسويك الحار
0: ومع بسويك الحار تحية كبيرة برشا صديقنا فوزي الشعري كما سمعتوا المسمع التمثيلي في العادة الكتابات نتاعو فيها إبداع وفيها سيناريوات سمحة برشا وحتى سويك الحار الإبداع والإمضاء دائما لصديقنا فوزي الشعري هكا ولا يا سيدي الناس
1: هو موسيقي هو
0: عازف كمان
1: صيدلاني ما شاء الله
0: أي سيدي
1: أي سيدي مع الأسف
0: أي
1: رغم المجهودات من طرف السلطة الجهوية الطريق أو الكياس في صفاقس مغامرة لكل صفاقسي. يا مستمعين رحنا نتحدث على صفاقس الغراء. إذا تحب تعيش مغامرة في صفاقس ما تحتاجش باش تسافر ولا تمشي للغابة يكفي باش تركب في كرهبتك وتمشي في الكياس وخلي الباقي على البنية التحتية. أحيانا تحس روحك مش تسوق بل في مسابقة رالي دكار بعد الحفر في صفاقس مش عادية على خاطر ولات مواقع أثرية من العصر المروري الحجري.
0: أيه
1: وزارة التجهيز يا مهدي أو البلدية على ما يبدو ناوية تصنفنا ضمن التراث العالمي وبين الحفرة والحفرة حفرة
0: أكيد
1: وكل حفرة عندها تاريخ وأبعاد وبعضها يلزمك تاخو فيها رخصة سياقة خاصة بيها باش تتعدها. أما إذا عطى ربي خير وصبت المطار
0: مشينا
1: هاكا وين شخد الحفرة تتحول بحيرات موسمية تكثر فيها الضفادع والوشواش المدججة بالحنين للدم البشري وتولي مجرى طبيعي مؤقت وزيد عليها مع تدهور البنية التحتية التطهيرية إن صح التعبير نولي ونعوم وحشاكم في النزاسة. مازال عندنا مواقع في صفاقس يا مادي نقط سوداء الصفاقسية الكل تعرفها واحدة منهم هي قدام الإذاعة وقت الصب المطر لين نارب والبعيد
0: لا داك يولي بحر فيه الوراطة والقاروس
1: في كل مطرة تتعطل حركة المرور. المجلس البلدي والتجهيز يقولوا لك هيك حد جيد أصبروا تو تتحسن الأمور وسايس خوك هالحديث صار له قيت من حين كان بويا عازب والتلفزة كحلة وبيضة
0: وبوك عرس
1: توفى الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: وكيف ما قال وديع الصافي بيق اللي حكاية عن حلمه القديم
0: ايه
1: قال الفرح الفرح جاي من الله الكريم صرت بعمر بي ويحصر عليا بعد الأمل فيه وعايش بالأحلام. وفيما يخص الكلاب السايبة حشاكم حدث ولا حرج كثرت برشا في صفاقس وانتشر معاها مع الأسف ده الكلب الله معافينا. شوفوا الإحصائيات الرانديفوات ولا التزاوج متاع الكلاب ما يحلى ولم كان في قلب الكيس وشكون باش يسلكها وقتها تتعطل حركة المرور الواحد يولي خايف على روحه حتى من القدمان وبالتالي من ذلك لبعف الله الجميع. في الطرق الجهوية ساعات تشوف حلوف يعبر الطريق بكل ثقة كأنه ماشي المقابلة رسمية، هذا ما يسمى عندنا بالتناغم الحضاري وبين الإنسان والحيوان والعربة.
0: كلامك صحيح.
1: بالنسبة للإشارات المرورية
0: هيت
1: ثم لفتات بعضها ممسوحة ضربة واحدة ما تفهمهاش نية، حتى ولات تشبه اللوحة الفنية التجريدية، وأحيانا تلقى لفتة طريق مغلق هو طريق عادي ما تفهمش علاش حاسبينه مقطوع. ملخص الهدرة باش تعيش التجربة كاملة لازم تحترم الموروث الشعبي للطريق الصفاقسي، لكن نقولوا تفائلوا خيرا وإن شاء الله الطريق يرجع في صفاقس طريق مش فخ ويا لطيف يا لطيف، وإن شاء الله الضرب يجينا خفيف.
0: يجيك أنت خفيف إن شاء الله.
1: بالنسبة للمشاريع المعطلة في صفاقس سامحوني سامحوني
0: معطلة
1: خلي عزيها سكيت، البعض منه عينه رئيس مدير عام على مشروع حتى اخذ التقاعد وما صار شيء، ولليري يما لليري وحديثنا قياس. وفي الختام نحب نقول كلمة لكل مسؤول، المسؤولية ليست مجرد منصب بل التزام ومحاسبة. كلمة مسؤول في اللغة العربية مأخوذة من سأل، أي أن المسؤول هو من يسأل، وكل من يحمل صلاحية يجب أن يقبل المحاسبة على قراراته وأفعاله.
0: إيه.
1: مش كان رمي الورود يا بابا، الكلام الوجع نفاع ولا يكفي أن يفوض بل يجب أن يراقب ويقيم. إن شاء الله صفاقس الغراء العزيزة علينا تكون في المستقبل خير من هكا، مدينة جميلة يطيب فيها العيش. أي دمتم بألف خير إن شاء الله.
0: كلامك صحيح وكلامك من الواقع اللي فيه اللي نعيش فيه اليوم
1: صحيح.
0: ومع هذا ديما صفاقس
1: عزيزة وغالية،
0: وهي الحياة وهي الروح وهي القلب
1: الله.
0: ويا قادم لينا
1: ما تفارق تونسنا البيت
0: إلا ما تجينا
1: وتذوق مريقة صفاقسية.
0: هاي جيت طوح.

0: هي قادم لينا ما تفارق تونسنا البين آه. محلية الجو نتاعنا
1: شنو جو الصفاقس
0: ورمضيون الصفاقسي
1: جو الصفاقس وحده
0: راه علي صامت قال لي بالله يقول له ما هي خبز الفيف مازالت حضرت ونويتكم الجو
1: تعرف خبز الفيف كان في الصفاقس يتعمل له
0: والبشماط
1: لا البشماط ممكن في كل
0: القليت
1: لا القليت كان في قرقنا
0: يا وخايا
1: ثم زوز بوش برك في قرقنا يصنعوا القليت كانوا قبل هنا يصنعوا القليت وقت كان شط القرقنا في باب حر توا ولا كان في قرقنا
0: اما البشماط وخبز الطليان نشهيك ولا ما نشهيكش
1: اسمعني والفينوا
0: وخبز الفيف فما تو معاصر في صفاقس كي تتعدى يحط لك عصريح زيت زيتونه
1: وصحن
0: وصحن ويبدا الخبز الفيف سخون كعبات زيتون ورحم على الوالدين
1: اي لا محلاك الجو
0: انا حاسس بيك ديما ترحم على الوالدين انت انت من قوت صباح من الفطور من عشاء
1: تعرف بسم الله ما شاء الله نعرف ناس بارك الله صحاحه ما شاء الله يشد خبزه كامله سخونه متاع الفيف يغطسها بكلها في البسينه متاع الزيت كلها وياكل بسم الله ما شاء الله حتى هو يدز برميل ب 600 كيلو تبارك
0: الله. اي سيدي مكرم عبود حاب نسلم عليه عيد ميلاد سعيد مريم وميسين عبود زيد دورصاف حمزه تقول لي اي لاف صفاقس وحطت لي خبز والمرقه والموبيلات الزرقاء. طارق كانون يقول لي محلاه ومحلاك يا طارق فيك تصور بعثهم لنا ثريا بالعاليه من فرنسا تقول لي شعملت لك انا جايه لحد الجاي توت سويت مشي نعمل لومبيونس في صفاقس. اليوم سيد المستمعين بالحق مش نفاجئكم بقصص من اعماق الواقع اوكي فما شكون مش فرهتكم فما شكون ماشي باكيكم ما نطولش عليكم برشا الدنيا سي سمير ما تكون كان حكايه
2: الدنيا حكايه الدنيا حكايه
0: الدنيا حكايه والحكايه الاولى معايا في استوديو موهبه من طراز خاص جدا شيخ هو الى حد الان مش فاهم السيد هذا مش نقول لكم كلمه قيتو يبيع في الياسمين في الرومبوان تاع طريق العين كيلومتر 6 الوليد هذا يتقاوى في يبيع في الياسمين ساعات كان قبل يبيع في الطابونه يبدا عامل جو شيخ لكن عنده موهبه فريده من نوعها وليد صباح النور اقرب شويه الميكرو يا وليد شنو حوالك
3: شحال الصحه يا سي مهدي
0: والله لاباس امور اول مره تحضر في استوديو كيما هكا ها اول مره في استوديو جديد هذا قداش عمرك وليد
3: عمري قريب
0: اقرب الميكرو
3: قريب 43 سنه
0: قريب 43
1: معناها قريب تخلص لونتريت
0: معرس ولا مش معرس؟
3: لا عازب
0: عازب ما حصل لك عازب ولا معرس؟
3: لا عازب خلي
0: وهو شيء يا
1: اخي جربت انت
3: العباد جربوا
1: تاخذ بالعباد انت
0: العباد جربوا اقرب شويه ميكرو العباد شيكيكه احنا اليوم انت جبت لنا الياسمين ها؟
3: نعم مالش
0: شكون جبت الياسمين؟
1: خالد سعيد
3: مهدي
0: اي ولا عطيت البي انت عاد لبرا
3: البي
0: انت تبيع في الياسمين لكن نحط عندك يا الخالي انك انت ريحه الياسمين يا الخال السيد هذي اللي بحثينا في الاستوديو عنده موهبه بسم الله ما شاء الله
3: ساعات ما ننسى راني
0: نعم
3: ساعات ننسى راني
0: ساعات تنسى اما عندك موهبه الموهبه هذي فيش في الحفظ
3: شويه حساب هكا
0: وفي الحساب وينها فاطمة تدخل بحذية لهنا فاطمة في الحساب تبارك الله عندك موهبة وعندك موهبة أخرى هي أنك بسم الله ما شاء الله تحفظ إيش معناها الحفظ حلنا الكود يا فاطمة لهنا أنك تحفظ إيش تحفظ بالضبط أنت تحفظ مثال
3: يا بيا بنت اختي
0: اي كي تسمع
3: وهذا كسبته بابك محلول على فرتين قول علي سيدي بوشويشه
0: اي اقرب الميكرو اقرب الميكرو
3: اي هذه نهارك سعيده يا اخي وين البنات اختي مش هنا طالوا الجنان اما جنان يعطيك جنان يا زافيه بلفط تدروش عليا تحسبني سيدي تاتا ليلك
0: معناها غزلي
1: انت
0: لا كي يسمع الاخبار يحفظ على طول لكن عنده موهبه اخرى في الحساب صحيح ولا بيه مش نعطيك توا عملية حسابية سيدة المستمعين تفرجوا عليك 1568 في
3: صعيبة ما ديرون ساعات مناش صعيبة
0: نسهل لك
3: بيه
0: 1500 في 56
3: تطلع 84 ألف
1: أبي
0: بسم الله عليه بالله صفق عليه يا ولدي شوفوا الناس هذوما إذا هذي
3: المشموم هذي أبو ثلاثة انتقال عملت وانا
0: اسمعني
1: تروازي تاج
0: شفتوا يا ناس هذي يبيع المشموم شفت سمير تبارك الله عليه ده 1460 في 80
3: في 80
0: اي
3: 116,800
0: بالله صفقوا عليه اللهم صل على محمد يا ولدي يا ولدي
1: بل الكلكلاتري يطلع
0: بارك الله عليك اقسم بالله
3: بل الكلكلاتري هو الموضوع بالايطالي
0: نعم
3: لارجوميت هو الموضوع
0: لا لا انا نفهم كان بونجورو بالايطالي هذاك اذا سب الله اعلم. قل لي منين شكون لي الموهبه هذه نتاع الحساب؟
3: تعلمت سبحان الله من عند ربي.
0: انت حتى لين قاري؟
3: الاول ابتدائي.
0: سنه اولى ابتدائي ورحمه والديك.
3: نابو جاردو لا نكذب عليك.
0: نابو
3: جاردو
0: شكون اللي حفظك هذا سنه اولى ابتدائي؟ نلقاوك تبيع في المشموم تبيع في كل شيء يا سيدي، مش نصعب عليك تو. 1865
3: مناش نعرف ان شاء الله نعرف برا
0: في 58 اي
3: طلع 108000
0: اي
3: و170.
0: اللهم صل على محمد.
1: الله تبارك الله.
0: اللهم صل على النبي. بسم الله عليك تبارك الله عليك وحوت عليك ربي معاك ان شاء الله تبارك الله. باي بالليل الشركات اللي يسمعوا فينا راهو تبارك الله كفاءه غير عادي في الذكاء
1: بالفعل.
0: هذا يا ولدي
3: الشركه يقولوا لها لاتزانتا بالايطالي
0: وبالالماني
3: ما نعرفش.
0: باي الموهبه نتاعك هذه في حفظ وفي الحساب وفي العمليات.
3: انا نشكر مرت خويا غلاء غاده باهي معانا عملت معنا كانت تجيب لنا العشاء والفطور.
0: اي سيدي توتكم 142 يا سمير. سمير امشي معايا مو نعم احسب معايا احسب معايا انت 142 في 165
3: تطلع 23430.
0: كيفاش تحسبها في مخك؟
3: نعرف نعرف
0: بالله يسريو عليه هاكا شوفوا احسبها قديش
1: تينا ما زلت حتى
3: 23430.
0: انا مش اقول لك بسم الله عليك
1: انا بالكالكيلاتريس
0: نتاعي معاك في الدنيا اشتعم في الدنيا.
3: والله نعم شويه ياسمين وبرا
0: هاكا هو كل نهار نلقاوك في الرون بوان وين تبيع لي ياسمين
3: لا فران اي كوم مش تمشي مادي ما بقاش علي وقت.
0: انا مش اقول لك مش نصفق عليك لهنا
1: وعطلتوا يا مادي
0: مش اقول لك حاجه. عندك جاي زميليه من إذاعة صفاقس اليوم
3: فور هو العمل
0: يرحم والديك فما انفلوب مش يتمدلك بعد شوية. أنا من القلب إلى القلب مش أقول لك كلمة بارك إيه إيه على بالي بيك أما مش هزبعك بتحبش فلوسة
1: أقرب
0: بيه. فاطمة خنفير قالت لك سؤال 190 في 190
3: 36100
0: بالحوت عليك وبسم الله عليك. كمل لي بلقطة من دار القفل
1: 36100
3: علي بالله رجعت هذا مدخلت سوق الحوت
0: اي
3: العقبة خير وبرا تشمعشي بيها بي بني دخلت الطميعي بيت ساري عنا خاله والسداري وانا هكا ديما جدني في ايش ادبروا علي وحلت في هذه المشكلة علي بالله ايش بيك اتكركر في سخيك ديما في مشاكلك.
0: احنا مش نصفق عليك لهنا انا حبيت للناس هذا ولد يبيع في الياسمين هذا وليد عمره 43 سنة هذا وليد ما شاء الله ربي عطاه.
3: ايه خليك معديك
0: ايه لا احنا مش نصفق عليك مش تعد مش تحب تسمع اغنية ولا
3: ايه
0: اهدي له اغنية يا سيدي. الصلاة على محمد بالحوت عليك وبسم الله عليكم.

0: الفصليت والفصليم على خير الانام. تحية للناس الكل اللي تواصل معنا. شكرا لياسين، اهلا وسهلا ومرحبا. تحية زيدة كل الصور تلقاوها ان شاء الله بامضاء سيدو الاحلام. تحية كبيرة برشا اللي كل من قيس دباش بدر حمزة، اهلا وسهلا ومرحبا. صورة من صور الحياة ينعم الدنيا حكاية، شفتوا جانب مضيء منها، لكن فما احيانا جانب قاتم. فما ام كانت بحذينا اسبوعين التالي، جيت معها بنتها، البنية هذية سمعناها إلا بالصوت متاعها، ما حبيناش الصورة تكون موجودة باعتبارها أقل من 18 سنة، وفما قوانين بطبيعة الحال لابد من احترامها، لكن صوتها وصورتها غابوا الاثنين الأسبوع الماضي باعتبارها رحلت إلى عالم آخر، وحطت لوعة كبيرة برشا الأم متاعها. الأكثر من هذية البنية اللي كانت لهنا حاضرة معنا، تذكر يا الخال، جابت شهيد من شرف من شكر أمها بحذينا الآن. عسلامة لله الغالية، مش نحمل الصح، البركة فيك البنوتة، تقرب شوية ميكرو،
1: البركة فيك
2: دايم، ربنا يرحمها،
0: الله يرحمها. اسمها
2: أميرة تيمومي.
0: أميرة قديش عمرها أميمة؟
2: 13. نهار عيد ميلادها نهار 23 عيد ميلادها، وتوفت نهار 25.
0: البنية عندها إشكال في القلب، صحيح ولا مريضة بالقلب البنية هذية؟ تذكر وقت خارج من السدو
1: شد في يديا الله يرحمها
0: وشد في كنت ويا عمو مهدي أمانكم، نحب نعمل عملية جراحية. حبيت اليوم درس ربما حتى رسالة خاصة لوزارة الصحة، لأنه فما برشا بنات كما أميرة،
1: صحيح.
0: وفما برشا صغار كما أميرة، وفما برشا والدين كما أختنا الغالية حاضر لهنا يعيشوا على الجمر، عايشين عن النار. ساعات الإجراءات الإدارية قد تعبث بينا وتحول الأحلام هذية إلى صور قاتمة جدا. تعرفوا أميرة، أنت حبيت اليوم تجي لأنه قلت لك ماماتي هالوريقة هزة العمو مهدي، والبنية هذية كتبتها نهار قبل ما تتوفى. أميرة كتبت كلام بكيتني ساعة شوية وأنا نقرأ في الرسالة هذية. قالت: ها أنا أكتب كلماتي الأخيرة هنا، رسالة الأخيرة، ويوجهها إلى كل من كانوا لهم مكانة غالية في قلبي. أتمنى أن أكون تركت بصمة طيبة لدى البعض منكم، انتهت لحظات الجميلة بينكم كما ينتهي أي شيء جميل في هذه الحياة بسرعة، ولكني لابد أن أصحو يوما على الحقيقة الوداعة التي نعيشها. أحببتكم وأحببت تواجدي بينكم، ماماتي، باباتي، خواتي، أرجو أن تتذكروني بالخير. أصعب الفراق وما أصعب التفكير ولو مجرد التفكير فيه، وما أسهل نطقها وأصعب الإحساس بها. كاتبة باللون الأزرق الكلام هذايا، وكاتبة باللون الأحمر كلام. أنا قلت بنية كم هذايا، شوفوا وش خرجت من قلبها.
1: ما شاء الله الله يرحمها، معنا شفنا الشهيد اللي جابتهم أمها.
0: اجتمعنا غرباء وافترقنا أحبة، أتمنى أن أكون تركت بصمة طيبة فيكم وأحسنت معاملتكم. حان وقت الوداع يا أصدقائي لفراقي هذا اليوم، لا أعلم كيف ستستمر السنوات الدراسية دونكم ودون ضحكاتكم. بالحق كلام من بنوتة، أنا حبيت نقول هذي راهو بارش صغار من بين وليد ساعة شوية كي جاء الإذاعة. ساعات عندنا إجراءات غير عادية في الإدارة التونسية، بمحبة نقول هذايا، ساعات التعطيلات وساعات تمشي وساعات إيجا وساعات الحياة تتوقف في ظل هذا الماراثون. أنا حبيت نقول لك الله يرحمها،
2: تعيش الفرح.
0: أخرب ميكرو إن شاء الله تكون عصفورة جنة
2: إن شاء الله يا رب،
0: إن وإن شاء الله نهار آخر هي تدخل أمها وأبوها للجنة. قديش عمرها أميرة ذكرني؟
2: إن شاء الله عمرها 13
0: سنة. تبارك الله على الشهيد اللي كان موجودة. 13
2: نهار 23 نهار 23 سبتمبر
1: وقت أنا شفت الشهيد سمله ما شاء الله. تو تقول لي نعرفش أين وزارة الشؤون الاجتماعية، أين يا أخي؟ ثم قوانين يلزم تتغير عندنا في البلاد، احنا ثم قوانين من وقت الاستعمار نحكموا بها، ومن وقت معناها السبعينات يا اخويا، ثم قوانين وتشريعات يلزم تتغير، وهذه التشريعات ينادي بها اعلى صلاه الهرم السلطه انه غيروا يا اخي القوانين والتشريعات. اين مجلس النواب في التغيير؟
0: انا مش اقول هذه رساله لكل هيكل الدوله، في فما أباء يتعذبوا، فما ولدين يتعذبوا، ساعات إجراءات تطول، لكن شكون يمشي فيها بنادم؟ برشا اللي يسمعوا فيه أكيد الدم على الخد متاعه، فمش كون يبدأ مقهور لأنه ما نجمش يعمل بروتيز، فمش كون يكون مقهور لأنه العملية الجراحية. تحية لإطاراتنا الطبية وشبه طبية، لأنه العمل اللي متاعهم كبير، لكن يلزمنا حلحلة عديد المواضيع نسهلوها للمواطن التونسي. تنجم تلعب مع كل شيء ما عدا مع موضوع الصحة، لأنه الصحة ما يحس بيها كل اللي يفقدها، والصحة ما يفقدها كان الإنسان اللي يبدأ أمام حتمية موضوع معين.
1: زوالي
0: نداء للناس الكل
1: بكل صدق، كفاءات اللي قلت أنت عنا كفاءات كبيرة كبيرة كبيرة، لكن البنية التحتية متاع السبيطارات ومتاع هذا يزمة تتغير، يزمة تتوسع، يزمة ما نعرفش لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: مدام الله يرحمها ميرا،
2: الله يرحمها،
0: احنا العائله نتاعك. تفضل اذا عندك ميساج تحب توصله.
2: انا جبت الرساله هذه للخطر، هي تحب صاحبتها وكل جوني وعزوني في الجوني للدار طرفوا حملوا فيا وقالوا لي اميره في القلب، اميره نحبها ونعزها، هذيك اختنا
0: الله يرحمها يجعلها في الجنة إن شاء الله، ربي يخلي لك أغلى ما عندك.
2: يتفكروها ويتفكر المدير والأسادة اللي قروها والصحابات،
0: أكيد مش تبقى راهي صورتها معاهم الناس الكل،
2: يتفكروها بالرحمة متربحة.
0: وإحنا رحموا عليها والسادة المستمعين مش رحموا عليها، وإن شاء الله تكون
2: دكتورتها رانيا القرقوري الله يرحم والديها، وفاتن تريكي الله يرحم والديهم الكل الحق،
0: محليها لحظات الاعتراف بالجميل. شكرا لك أختي الغالية، الله يرحمها إن شاء الله تكون عصفورة من عصافير الجنة
2: إن شاء الله يا رب.

0: 55 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح صحيح الدمعة ومتأكد أنه بكينا برشا، لكن هذا الواقع نتاعنا. رجاء من السادة المسؤولين هنا راهو ميساجي لوزير الصحة للهيكل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. راهو فما ناس قاعدة تموت، فما ناس قاعدة ما تلقاش دواء، فما ناس ما يلقاش دواء الشيميو. يبارك لكم، سهلوا الإجراءات ويزي ورقة منا ورقة منا، ولا سكانير ما تعملها كان بعد 6 شهور راجل عنده تيمار في راس ولا يريم. صحيح نقول لكم هيك ضوابط المهنة، لكن ارحموا الناس،
1: نصلحوا يا مهدي.
0: اللي بعده يعجبني ما يعجبنيش،
2: يعجبني ما يعجبنيش،
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: يعجبني ما يعجبنيش،
0: يعجبني ما يعجبنيش.
1: فما شنو اللي يعجبك ولا ما يعجبك؟
0: لا، فما اللي يعجب اللي ما يعجبنيش. اللي ما يعجبنيش هو اللي قاعد صاير في كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم واللي صار في ليكيب ناسيونال.
1: شيء مؤسف.
0: اللي يعجبني وما يعجبنيش مع سامي طرابلسي، ما رحموهش التوانسة الكل. مع سامي طرابلسي الإعلام هبط على سامي على طول، وتوا الناس الكل هرب شوية من عديد المواضيع، لأنه الله غالب دائما. كل إنسان اللي كتافه معبين نحكيه عليه، واللي كتافه هكا ولا هكا نهبطوا عليه على طول.
1: كيلو بمكيالين.
0: أنا لقلبي وجعني المنتخب المغربي مع تحية الكبار لي يحتل المرتبة الخامسة دوليا على مستوى تصنيف الفيفا، وإحنا إلى الوراء سر. ونمشي الكرة متاعنا كي نشوف ملاعب طائرة في دار البيضة، في طنجة، في الرباط، في أغادير، في كل مكان من الأفريق، ونشوف الملاعب التونسية الضحك وتسخف
1: بالفعل. كان شوية استاذ حمادي العقربي الله يرحمك وقريب يوفى،
0: وهز يديك،
1: فهمت، وهز يديك من المرق لا تتحرق.
0: باهي نمشي بيك. زيد اللي قاعد صاير الآن، الأخبار اللي قاعد نسمعوا فيها في الفيسبوك، يقين واللي صار اليقين حول اعتداء على يقين، للي قاعد صاير نحب ميساج برك. رجاء الفيسبوك احترموا الذات البشرية، ما تكونوش انتم القاضي والفيصل وانتم الفاتق الناطق. سيبوا القانون ياخذ المجرى نتاعو، ولينا ساعات فلان يلزم كذا فلان يلزم كذا، فما قانون وفما تحري. كما البارح معناه نسمع انه يقال انه في ولايه من الولايات تلميذ سنه خامسه اقتل زميله، معناها اليوم يهبط الاخبار انه فما تصادم في وهما داخلين، معناها هيك البوسكيلاسيون هيك الفول الكبيره، راهو بين خبر وخبر، فما برشا فوارق. سيبوا القانون ياخذ مجراه. وحبيت نترحم على امام الجمعه اللي توفى امس على المنبر،
1: في قصري
0: توفى وهو على المنبر، ربي يعطينا حسن الخاتمه،
1: امين يا رب.
0: توفى وفاه الامام حسن السويقي على المنبر خلال الخطبه الثانيه لصلاه الجمعه في جامع سيدي سهيل بقصرين. الانسان قاعد على منبر، قاعد وهو يخطب في صلاه الجمعه، وذكر ربي، ربي يعطينا حسن
1: أمين
0: الخاتمه،
1: امين
0: يا سيدي.
1: اي تعرف مازال عندك ولا ها؟
0: ايه انا مازال عندي، مازال
1: عندي. انا مشيت نسوق الصياغه باش نشري صياغه،
0: ايه
1: نلقى انواع اخرى متاع صياغه ناصبينهم،
0: ايه
1: نلقى الطماطم ب5000،
0: ايه
1: والفلفل ب3000 والبطاطا ب3000،
0: ايه
1: والتفاح ب8000، العنب ب10000، والبنين ب25. قلت له هات قفتي ما حاشتي بعنب هيك هو. قال لي ايجا الهوني ايجا، هاي الصياغه ولا ترخص. قلت له ها يا مع المواطن، وهربت نجري لا نحصل.
0: انا عندي بطاقه حب ومحبه للدكتوره ليلى عبيد اللي نحب نوجه لها تحيه، رئيسه قسم امراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. لاول مره اسمع صفاقس الولاده وتونس الولاده، لاول مره في صفاقس انطلاق عمل اول عياده طبيه لمرضى القلب عن بعد بالمستشفى الرقمي فرع صفاقس. تحيه للدكتوره ليلى عبيد وتحيه لكوادرنا الطبيه. وفما ورقة حمراء مش خرجها الآن
1: لشكون؟
0: البعض المسؤولين عن المنشآت الرياضية. البارك تعرفوا بالباهي،
1: نعرفوا بالقدا،
0: مش في البارك فما قاعة جديدة تعملت متاع باسكيت.
1: هي
0: قاعة الباسكيت ما فيهاش بانو،
1: ما
0: والبانو هدايا صحح عليه السيد وزير الرياضة، قال لهم هزوه لصفاقس. إلى حد الآن بح التصحيح نتاع الوزير موجودة،
1: اي
0: اما البانو مش موجود.
1: عملوا شي سلة في الحيطة،
0: عملوا بلاغ ضياع وقالوا عجيب يا دنيا عجيب. يا سيد الوزير البانو توصل. اخبار لحديش نرجع لكم بعد.

0: تعقد خلية الحوكمة ببهو المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالساقصة اليوم يوما تحسيسيا حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة تحت شعار مدونة السلوك قيم نلتزم بها وثيقة نبنيها. التيار الكهربائي منقطع يوم غد الأحد من السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال على طريق سيدي منصور من الكيلومتر الرابع إلى الكيلومتر السابع، كما ينقطع من الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء على منطقة عين الشرفي طريق منزل شاكر من كيلومتر 11 إلى الكيلومتر 13 وقصاص بومرة والخزانات وحي الكرامة. يلتقي نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط في تونس من 5 إلى 7 أكتوبر أي مطلع الأسبوع القادم بمناسبة انعقاد فعالية النساء معا في قطاع مصايد الأسماك، وهي فعالية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة للبحر الأبيض المتوسط. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من الفلسطينيين خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم في منطقة العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس. في خبر لها منذ قليل أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني بأن الجيش الإسرائيلي استهدف القيادي بحماس في غزة علي العمودي بغارة مساء أمس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح. الدنيا حكاية الدنيا حكاية
4: أربع دقائق بعد الحديش متاع الصباح. الدنيا حكاية على طول، وحبي زيادة تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الكرام. تحية محمد علي يتواصل من ألمانيا، جيلي تونسية تبارك الله الخير والبركة من البلدين العربية والأجنبية. حبي تعزي زميلتي فاطمة مقني والخوها أيضا نزار مقني إثر وفاة والدهم ربي يرحمه، وتعزي أيضا زميلي وصديقي وخويا حسام قوبعة إثر وفاة والدته اللي هي مربية ويعرفوها الناس كل في عالم التربية والتكوين، الله يرحمهم، وكل الحب وتقدير لكل مستمعينا الكرام. ذكرني بالمثل يا سيد الناس فوز الشعري قال لي تمشيش كي الحصة متاع الأسبوع قبل الماضي نسيه.
5: لا آه يا سيدي لا. هو سهل برشا إذا الكذب ينجي الصدق أنجى وأنجى.
4: أي هذه النجم يقولوها في عالم الرياضة التونسية. مثال ساعات ساعات انا نقول لك حاجه وبعد نهارين نتراجع في الراي نتاعي، صحيح ولا مش صحيح؟
5: لا صحيح.
4: هذا فما شكون ساعات يتراجع
5: من جد، يتراجعوا ديما
4: اي
5: مش ساعه ساعه،
4: وساعات الدنيا مع الوقف
5: هاكي متفاهمين فيها
4: نحكي ولا ما نحكيش،
5: ما تحكيش ولا احكي انكيلو بمكي علينا احنا.
4: اي سيدي الدنيا حكايه. فرحان برشا مع تحيه كبار اليوم لضيفنا اللي نحب نوجه له تحيه لانه سباق في عالم الكشافه التونسيه او اول قائد في الكشافه التونسيه يا سيف، لكنه نور القلب أقوى من كل شيء. الزحمة شنو حوالك؟
6: تحياتي مهدوش، تحية ليك، تحية خالة سعيد ولكل العاملين ذات صفاقس، وتحية لكل المستمعي ومستمعات ذات صفاقس.
4: دينا
6: منور، دينا
4: انت منور، انت عسل على طول. هيدنا تعرفوا على الزحمة غربال.
6: أحمد غربال كفيف، قائد بالكشافة التونسية حالي، كنت قائد فرقة وأسست فرقة المسبراي للكشافة 2017، وكان السابق عندك مهدوش قبل وقتك أنت ذكر. واليوم أول قائد فوج كفيف. الفوج هو فيه مجموعة من الفرق ما فيه أشبال وزهارات وكشافة ومرشدات وجوالة ودليلات ورواد وغيره من الفرق والعشائر. دونك هذا يتسمى فوج. دونك انا اول قائد فوج كفيف في فوج، قائد فوج مركز بعصيدة، وناشط بالمجتمع المدني، خاصة نحكيه على جمعية الثقافة والترفيه للمكفوفين بصفاقس.
4: والحمد لله تبارك الله عليك،
6: ربي فضلك.
4: وانا فرحان برشا لانه اليوم الحضور نتاعك راهو مش يكون جوست لايت، الحضور حبينا اليوم تصور حلوين يكونوا على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس. وتحيه لهنا لاستوديو الاحلام، وتحيه كبيره برشا قيد زباش وكيف كيف بدر حمزه. عشقك للكشافه وقتاش بدا؟
6: عشقي للكشافه بدا 2011 مع اول مخيم خرجت له في بورصه صدرية تحت الخيام وقتها. كانت تجربة فريدة من نوعها الحقيقة، أول مرة نلتحق بالحركة الكشفية العريقة هذه، وأول مرة نعيش أجواء الخيام وأجواء الغابة والحطب طهي على الحطب وغيره
5: والعسى
6: والعسى
5: بالليل.
6: نعرف
5: الكشافة
6: معلم خالص
4: معلم.
6: فمن 2011 وقتها فهمت الحركة الكشفية، فهمت مبادئ الحركة الكشفية، فهمت الأنشطة تاع الكشافة، وكنت أول كفيف وقتها ننخرط في الحركة الكشفية في صفاقس. جدني حاجة صعبة على الأول الحقيقة، مش حاجة سهلة، ولكن بعدك اندمجت وطوعت الكشافة للي أنا باش نجم نخدم بها المجتمع. قد صار والحمد لله.
4: والحمد لله. أنا حاجة أخرى قالت لي عصفورة أنك تعشق التنشيط الإذاعي وتحب تدخل كأول كفيف تونسي لعالم التنشيط الإذاعي والتلفزي.
6: بالضبط،
4: صحيح ولا؟
6: صحيح.
5: أمنية
6: ديما ديما مهدوش بالسكوب نتاعك معروف، فهمتني ولا؟ تبارك الله عليك. مغروم بالتنشيط حقيقة، بالنسبة لي كان غرام وحاجة مهمة على الأخر. نرى روحي وراء المصدح ونؤمن الحقيقة أنه المصدح ينجم يبدل، ينجم يوصل، ينجم يطور، ينجم يقدم بالمجتمع، ونؤمن بدور الصحافة ودور الصحفي مهدي والدور اللي تقوم به الإذاعة، خاصة الإذاعة وبعد التلفزه، لانه ديما الكفيف عنده غرام، عنده ينحاز للراديو اكثر من التلفزه الحقيقه. و دونك جاء غرامي بالتنشيط وبالبرمجه والاعداد وكذا، وكانت لي برامج خفيفه حقيقه.
4: اي
6: بون، هو نتذكر مهدي سبق انه كنت معاك وحصل الشرف بيان سور، وبارك الله فيك وفي ذات صفاقس اللي ديما تفتح الفرص للشباب وديما تشجع. بالحق معنا هذا مش رمي ورود مهدي، وانما هذا واقع. نتذكر في 2017 كانت
4: نعملوا تحدي اليوم،
6: نعملوا تحدي
4: نخرجوا بحاجات محس اليوم. إذاعة صفاقس تعيد التجربة هذه، لكن التجربة مش عندها لوك معين، إنه أحمد غربين إن شاء الله بوركوا با يكون معنا في الحصة نتاعنا بركن خاص جدا، ولك حرية التصرف وانت ونسخوا مع بعضنا
5: خصوصا على الكشافة. علاش؟ خاطر الكشافة راهي فايدة مفيدة للنشأ.
4: يا قائدي يا أعزب كيفاش؟
5: يا كاش حفظ يا قائدي
4: يا قائدي كيفاش؟
6: أعزبوها في الزواج ترغب نحاتي أنا محالة في الحركة الكشفية،
4: نحاول عرسها
6: نحاول.
5: أنا تو كفريت وعملت التحية الكشفية وتحياتي للقائد متاعي، قائد مازال موجود ربي يطول في عمره عمرو قايد علي الحمير الحمداوي مع
4: اي سيدي
5: تذكروشي تحيه ليه
4: مال ان شاء الله باذن الله بالتنسيق ان شاء الله مع اداره اذاعه صفاقس ومدام ندى شعري يتوجه لك تحيه ومع دعم تقولي دعمي الكبير للناس الكل المكفوفين المستمعين الكل ان شاء الله كي العاده اذاعه صفاقس هي الدار نتاعكم وهي المحبه نتاعكم تحيه زيد زميلي زياد خنفير رئيس قسم البرامج والبرمجة يتواصل معاك يقول لي عنده تنبر طاير في الصوت نتاعو حبينا اليوم التكريم تفضل الورد لهنا مش المدورك الورد لهنا وانت اهل الورد كل الحب تفضل. والتكريم وبارتير من اليوم تبدا زيدا اذا عتفق دائما تفتح ادراعها في تجارب فريده من نوعها في الاعلام التونسي.
6: والله يا مهدي الحقيقه انا من مكاني هذا ومن المنبر هذايا ما نجم كان نفتخر أني أنتمي لإذاعة صفاقس ما نجم كان نفتخر بصداقتك وأني نكون حاضر في برامجك
5: وأنا
6: استنى اصبر على قسمك
4: اي
6: وفخور جدا اني ديجا كنت سبق انه كنت معاك ومع خالد سيد وعم يوسف وقت 2017 اذاعه صفاقس الاذاعه الام ماشي غريبه عليها حاجات كيما هكايا. تحياتي للسيده ندى الشعري السيده المديره سي زياد كيف كيف تحية ليه وأنا فخور جدا فرحان بالحق ما نجمش
4: احنا مش نصفق عليك تاو لهنا الورد وتاو نعملوا تصويرات حلوين الناسنا نورتنا
6: بوحميد سيدي بارك الله فيك
4: عالبالك البوند اللي عندك كحلة وبيضة سيسيس
6: في القلب سيسيس
4: يا بابا
6: في القلب تحكي حتى موضوع سيسيس
4: حب الكولر
6: معروف في الحومة

0: يا عيني يا عيني مية موري سبيسيال ما يعطيك الصحة. شكرا لك أحمد غربين،
1: نورنا سيسي.
0: أيوة استنى فيك نبيل كوكي يسمع فيك والوليد الكل، وتحية للكوتش نبيل والملاعبية الكل اللي قاعدين يتجاوبوا معنا. جونا يتواصل حبيت ديديكاس وينها نزلي جميل في الساحة لمواليد اليوم. تحية من طرق لقسمتيني يقول لي الحبي وأميرتي بنتي البنية عيني بوها على طول يسر لقسمتيني. إن شاء الله الفرحة فرحتين بين الباك وبين عيد الميلاد. وتحية ضيل للدكتور نادر الحمامي يسمع فينا لين يقول لي مش نعمل تحليل الخالك سعيد تحليل على انه مازال قلبه يحب ولا لا. شكرا للدكتور نادر الحمامي، جوايز انيفرسير للناس اللي يسمعوا فينا اليوم معه.

0: محليه الجو في الاستوديو. تحيه للناس الكل، مواليد اليوم، مواليد امس، تبارك الله. قاعد تجاوب كبير من السادة المستمعين. خونا حسين القطي يقول لي بلي مهدي، تحيه كبيره برشا. السلطان حفيدي اللي نور الدار كامله اليوم، امير عيد ميلاده محمد قدوره، محمد امير بوعزيز جويز انيفرسير، سي امير بوعزيز محمد امير بوعزيز، رامي الجاموسي، فؤاد البحري، رياض ويرد، نادى الحمامي، نزار الويتي، لازهر جرده، دكتور ايمن ترابلسي سحنون، نادر العيادي، طارق بن حجل، تحيه للناس الكل. صفوين داود سيدي، دكتور وسيم المهيري، زميلي الحبيب الهدار سعاد بن علي، وكل مستمعينا الكرام.
1: سميه بكوش تهدي لك التحيه ليك ولاسره البرنامج.
0: وسي جمال الشاب يقول لي حبا وعشقا دائما في الغناء والحكايه وبرشا حاجات.

0: اي مع قامه كبيره. تحيه لسمية كريشير فاطمه خنفير في الجو هذايا الكل. واليوم حبيت نستقبل زي جميل بالورد، الورد اللي بجنبه باش تعملوا تصويرات حلوين، لانه انا نكبر في الورد اللي هو سي جمال. الورد اللي بجنبه حبينا نكرموك اليوم كالعاده ونقول لك ديما جمالك وديما عطاؤك وديما البشاشه نتاعك
1: وديما تخلق يا مهدي.
0: يعيشك جمال
1: انت والعسل. سي منصف
0: توغلط كنا لبس علينا قلت العسل.
1: الله يبارك فيكم الكل، الله يحفظكم الكل،
0: يعيشك. هذاك تاج وانت تاج وانتم الحاجب والعين عمرها ما تعلى على الحاجب. اليوم على شكون باش نحكيو ان شاء الله؟
1: معلم ثاني علم من اعلام الموسيقى التونسيه، حكينا على احمد حمزه الجمعه اللي فاتت. اليوم سيدي علي شلغم المرحوم، سيدي علي شلغم الله يرحمه، هو ملحن وعازف تونسي متميز من ابناء صفاقس. ولد يوم 18 نوفمبر 1928. نشا في عائله موسيقيه، تعلم مبادئ العزف على يد اخيه وسي محمد، وكان له شقيق ثاني في الجمعيه العصريه للموسيقى النحاسيه، مقرها باب الجبلي معروف. تعلم اله القانون والعود والناي واله نفخ نحاسيه، ولكن تشهر بالترقيم الموسيقي سولفيج ينوط. هذه بدايته. انتقل سيدي علي شلغم بعد المرحله تاع التكوين والهوايه الى الاحتراف مع الفنان محمد عرولو الله يرحمه كعازف عود ومطرب في المناسبات والعرس. في سنه 1957 التحق سيدي علي شلغم بفرقه الاذاعه التونسيه بالعاصمه كعازف وملحن، وهذه مرحله مهمه في مسيرته. قدم عديد الالحان للمطربات والمطربين، للذكر للحصر خاطر تبارك الله خيرات، غنيت استوريا ستار عليا، وكنت غنيت هنا في مهرجان كارتاج الدولي 2001 في عرض مع سي عبد الرحمن العيادي قرن من الموسيقى، اخترت نغني للملحن عايش الغم. وقدم داري الهواء، داري الهواء لمصطفى شرفي صوت صوت الريع كريم محمود تونس
2: مشهوره ياسر
1: مشهوره. وعنده تليفون النعمه الو الو النعمه مثيل عرف الياس، صفية الشامية، يوسف التميمي، زين العروسة، يعني قامات غنيوا له لسيدي علي شلغم لأنه كفء وملحن من طراز رفيع. عاد سيدي علي شلغم إلى صفاقس مرة ثانية عام 1967 في أواخر الستينات بعد ما أرسى الفنان أحمد حمزة النواة الأولى للفرقة الموسيقية، وبدأ سيد أحمد في الإنتاج الخاص، وسيد علي جاء وكمل وتعامل تعامله الفني مع عديد الأصوات للذكر للحصر، قاسم كيفي، سالف مرادي، محمد العز سعدية، حمد العايدي الله يرحمه، قاسم الله يرحمه، أصوات في الفرقة الإذاعية في إذاعة شخص عديدة. وكان لي شرف أني غنيت له الرسام من كلمات الأستاذ عبد المجيد حاج قاسم، وغنيت له أجمل هدية. وسي علي شلغم راهو كاريزما، وهرة، حضور، أناقة، تعامل فيه جديه وانضباط صعيب راهو في في في قسم الموسيقى هنا. لما يدخل سيدي شلغم بصراحه يعني اربي الابره تسمع حسها.
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه. وشوف وبديت وقتها نسمعوها بعض
0: هذه. هذه شنو سي جميل الاغنيه؟
1: سي العرف الياس صفيه الشاميه
0: يا عيني. ملا نوتة موسيقية
2: أغاني محلام أغاني اللي احنا هذوما يلزمنا نسمعوهم يا مهدي.
0: صحيح
2: سورتو أغاني صفاقس
0: صحيح.
2: اسمع

0: هذه صفية شامية.
1: صفية شامية لقاء رومبا وحلول حلول جمل الموسيقية قصيرة جدا ومزيانة.
0: انت عملت لنا كوكتيل برشا غني انت والسمير وكنا فوزي الشعري
1: ربي يبارك فيك
0: الله. اي ومش نهزنا السمير عطينا حويجه اخرى اي
1: داري الهواء
0: يا بابا مصطفى الشرفي
1: معلم يقولوا له كريم محمود تونس
2: اي
1: من اجمل الاصوات.
0: علاش نسيناهم الاصوات هذوما؟
1: لا ما تساوش في شوف عند الموسيقيين والفنانين ما تنساوش الاصوات هذيا.
0: علاش الاصوات هذيا لا تكرم في مهرجان كما مهرجان

0: التلفزه الجزائريه صورت الحفل اون ديريكت مع قاسم كافي الله يرحمه ومسي محمد عشوة وصفوة وسيدي شلغم من الناس اللي مطربين طالعين. عيطني قال لي مش معنا للجزائر الله يرحمه وينعمه. شوف يا مهدي
1: سيتي
0: غرنوبل فرنسا وعديد البلدان اللي كان فيها. اسمع اسمع الصوت مستشار
1: الله الله
2: شكون مازال يتفكروا من الاعلام راهو شيء مؤلم وشيء مؤسف والله. عشنا عليهم وتربينا عليهم الاغاني.

0: تونس.
1: تونس انا كنت
0: تفضل سي جمال.
1: صوت صافي عنده عنده عديد الاصوات اللي غنيت له مثل نعمه غنيت له التليفون حلو برشا
0: حلو برشا التليفون.
1: الو الو اسمع اسمع اخويا
0: حلو برشا انت والريزو
1: اي
0: الاغنيه هذه طاح الريزو مشينا دخلنا في حياتنا.
1: اسمع اسمع محلاها
0: كلمني وكلمته هكا على سمير
1: اي محليه سمير متعاون جدا عبد المنعم محليه ربي يبارك فيه
0: والله
1: والله ربي يحفظهم هكا سيفوز الشعري هكا
0: قال لي الاغنيه هذه الريزو طايح
1: الله يفضله
0: اي
1: لايف حفله
0: اي
1: مباشرة الحفلة مش تسجيل
2: اي
1: مش استوديو
0: حفلة العظيم
1: نعمة يا عيني على النعمة الله يرحمها
2: الله يرحمها

0: هو نورمالمون في التاكسيفون مش التليفون، لانه قبل كان تاكسيفون ولا تليفون الدار
1: الفيكس كان فيكس
0: توليت واتساب وعيني عينك بالتصوير هكا ولا
1: شوف الروائع
0: فما زيدا يظهر لي أسر يا ستار فما زيدا اي بعد شوية اي واسي جميل تفضل اي
2: نعمة يعني شوف أصوات كبيرة برشا عليا نعمة صفية شامية يعني
0: كبارات كبارات كبارات
2: زين العروسة غنى له سي يوسف ميمي الله يرحمه شوف سي علي شلغم الخدمة خدمة سيد أحمد حمزة هو طورها وظهرها للناس في التلفزيون في الحفلات في البلدان وكان كما قلت لك يعني منضبط جدا جدا كي كنت صغير مع الدكتور خماخم الله يرحمه في الكورال شكون يسجلنا في المسرح عامل هادي بوراوي الله يرحمه
0: الله يرحمه ولد يوسف عبد العزيز
1: عمالقه والله
2: وسي علي شلغم هو ريجيسور تاع الكورال يسمع نسجلوا في الاغاني نهار احد في المسرح أيه. في المسرح ماذا
0: لايف بلوز. كلها لايف أيه.
2: وسجلوا الفرقه الموسيقيه وسي علي شلغم كان شوف سيدي علي شلغم عند زياره الاذاعات ولا التلفزات البيت والدار باش يعملوا له روبورتاج والله للامانه يصدعاني انا ومحمد بن عمر خصيصا في داره كي يطحننا ويحبنا وكان شجع اصوات الجديده مني انا ومحمد بن عمر مشيو له الدار وقت عنده اذاعه مستير ولا التلفزه الوطنيه ولا الاذاعه الوطنيه تجي الدار وتعمل له روبورتاج وراه لحن في مسرحيات غنائيه الورد
0: انفتح محلاه اسمع شكون غنى هذا
1: يوسف تميمي
0: يوسف تميمي باهي منزل تميم ذكرتوني مبيع الماتش
2: سبي عمل قطاع موسيقية عديدة أفراح تونس تشوف على سالي شلغم أكثر من 300 عمل فني وكان من بين أعضاء لجان التحكيم في مرجان الأغنية تلقى سالي شلغم
0: ديما
2: حسن عادل محنك عنده خبرة وما يخاف من حد يقول كلمته الحق شوف هذي اللي خلى في محيطه في حوته مش أحكي لك حاجة تبقى الذاكرة ونذكر بيه أحبابي
0: أي.
2: شوف سعلي شلغم يسكن في طريق منزل شاكر هذي كيلومتر ثلاثة على اليمين وعلي صاره سي محمد جاموسي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: شوف هيك الزنقة هيك تربط ما بين طريق منزل شاكر حتى طريق العين شوف شكون في عداد الزغيدي عازف كمانجا نجيب الزغيدي كونتر باس في عبود العجمي عازف جيتار في حميد الهدار وحبيب الهدار عاصفين اورج
0: إيه؟
2: فيها حامد مشيرقي الله يرحمه حتى حميد الله يرحمهم يعزف تشيلو فيها يونس المشيرقي حضره فيها مصطفى يعيش ولدنا ولد اذاعه بالكونترباس
0: إيه؟
2: فيها حافظ الفقي يعزف جيتار فيها المسرح يسي مصطفى التركي
0: شعر الفنانين
2: فيها حتى لين توصل لاخر الزنقه تلقى العمده عماد البراكي
1: إيه؟
2: عازف الاكورديون وتلقى حميد غربال الحضره والجلوه وكل شيء شوف الزنقه هذه والتاثير حتى الاولاد كي العرضم ونحكي معهم قال لك سيدي علي شلغم يسكن بحذنا يتفخروا سيدي علي شلغم والاخر يقول لي سي محمد جاموسي جنان جاموسي بحذنا يعني شوف

0: تاثير ايجابي مع الفنان.
1: والله معزك سي جمال
2: محليها صفاقس.
0: اي نعم
2: اش خرجت مبدعين واش خرجت عمالقه
0: مسرح.
2: هذا ما نحكيوش على المسرح ومختار الحشيش وعبد السلام البش بيذم معناها. والله والله والله العظيم قلبي
1: هذا يا قاسم كيف يا
0: اي
3: حرام حرير
1: وفوطاسوري محليك سي جمال عطينا كل شيء اليوم عملت لنا جوله كبيره
0: وحصل لي شرف اني غنيت له
1: غنيت له
0: اجمل هديه وغنيت له رسام من كلمات عبد الحاج قاسم.
1: يعني فما تصويره بعد باش نبدا بها مع الحاج المصوره كل جاموسي
0: ضرب بدايه في الطيب مهيري 1977.
1: عندك 50,000 دولار سي جمال. عندك الورد سي جمال
0: الله ينورك
1: وصور تلقى استوديو الاحلام. شكرا ليك الفنان الانيق الفنان الكبير في قدره عطاء جمال الشابي.

0: دقيقة بعد الحديث نتاع الصباح بلي بن صالح يقول لي تحية كبيرة برشا لأمي هيلا قوب عاب بمناسبة عيد ميلادها. تحية كبيرة برشا سحر القرقني ياسين بن عياد بسم اللجمي باكور كل مستمعينا الكرام. توب ألبوم أيام زمان.
1: ألبوم أيام زمان.

0: نرجع بكم للذكريات الحلوة. مصورنا المبدع على الدوام الحاج صفاقس رؤوف الحاج. طيب حاج نحويلك
1: صفا يا رب ماك الحمد.
0: أمورك لباس
1: يا رب
0: كالعادة كالكبوس التونسي
1: والبجوة
0: ولي ميداي ولي باج. يا سيدي ألبوم أيام زمان في خمسة دقائق اليوم نبدأه تصويرها الأولى. شكرا لزميلي عبد المنعم الجمال الفنان محمد الجموسي يفتتح ويدش الملعب المهيري بصفاقس.
1: يا حسرة يا حسرة والحبيب العكروت سي غيزة
0: هي توفيق غيزة وكم جنبه على اليمين والحبيب العكروت على اليسار.
1: الحبيب العكروت على اليمين نتاعو وغيزة على اليسار. هذه وقت كي افتتحوا
0: مارس ملعب طيب هيري
2: هيري في العشب
1: العشب
0: أيوه. وكان جو كبير شفتك كان قبل الفن يخدم في الرياضة لأنه الرياضة فن لأنه أيامات العقربي الله يرحمه أيامات تعقيد أيامات مختار على أساسي نمبر 7 أو كشوف محلية التصويرة
1: ومنصف بركة والقايد
2: الفوراتي والحجري وسعد وداود وهات وخروف والقلصي.
0: التصويرة الثانية سي أحمد العش على يمين وسيد علي سليم وعلي يسار وسي رشيد العيادي. الإعلام في القوة متاعه الإعلام في صحيح ولا
1: سي أحمد العش غني التعريف وسي
2: علي سليم
1: وسي رشيد العيادي الله يفضله ربي يطول في عمره
0: ربي يطول عمره سي رشيد وسي علي والله يرحمه سيد أحمد لأنه ذكريات حلوة. الإعلام
1: هذه صار له إيه
0: تو حاجة تذكر قبل نص نهار ونص أنك ترجع ليه باش تسمع الرجوع حديث الرياضة
1: يا حسرة
0: صحيح ولا
1: يا حسرة
0: وتشيخ بي سي أحمد العش هو يحكي ها
1: الله يرحمك سي أحمد العش نبداو نستناو فيه الوقت
0: صحيح ولا
1: مش نسمع أكل الطريف الكورة ما كانش قبل.
0: أنا نتذكر مرة وقتها بونتو تمركة للسيسيس كورة خرجت ما قولش كونتر شكون نص مترو عملت سنتيرة تذكر ولا السمير الغدوة دوب شبدا قال هنا الصين الشعبية قال ما برا ما احنا تبعين بلاد أخرى
1: وقت يقول
0: قامت عليها القيمة
1: الكورة تعجبني الستريكي
2: وقت الراحة تفرهدني
0: يا سيد
2: كان حتى النقد متى سيد أحمد العش الله يرحمه نقد لاذع في حقه في الصميم
0: قلبكم مش يوجعكم تو صورة الكنيسية
1: وجاني قلبي
0: الكنيسية اللي بحروها الكنيسية
1: هذه تقعد نقطة سوداء للرياضة هذه كنت نصور فيها اسم الباسكت الفولي الحمل الأثقال المبارزة بالسيف
2: والجمباز
1: والليت
2: كلهم في الكنيسية
1: يعني كانت تولي سبورتيف سبورتيفيتي كلية وكانوا اسمع نعطيك حاجة أخرى كنا اللي يقرأوا في السيد جارسون السيد تكنيك في 18 جانفي يجيوا غاديكا فهو يمشي يدور في الشوارع يدخلوا للصالة تلقى كسكروتو وقاعد يتفرج واللي يلعب واللي يتفرج ما ثماش كدورة في الجردة وكل واحد
0: هي الكنيسية تولت كلها عصافر وحمام
1: تم حمام دخلت لك المرة حبيت جيت مش نعمل تصور لداخل
2: قلب يوجع
1: متى القدوس نتاع التراب زبلة حمام يعني في قلب صفاقس
0: هذه الحمام على الأقل يلقى فضايا يتزوج فيه هاكا قال الكنيسية
1: في قلب صفاقس راهي الكنيسة راهي هذه علاش هذه قبل
2: تاريخ كامل هيك
1: قبل 2014
0: ايه
1: كانت روعة والله روعة تبدأ الصباح العباد من 7:30 تبدأ في الكنيسية
0: يا حاج قلبي واجعني لأنه المدنة تقدمت وإحنا وأخرنا
1: لا.
0: التصوير اللي بعدها البيسي لكن هذي ما يعرفوهاش البيسين الموجود وراء قاعد محمد العقيد يا سبحان الله حتى الكرسي هرب لأنه الكرسي اللي قاعد عليه انت تخل بعضه
1: ما هذه تعرفين هذه هذه طريقة بداية طريق سيدي منصور هذه الكنيسة البيسين برا مشي تشوفها تو
0: تيوكا كلها فضلات
1: برا امشي شوفها
2: في قاعة محمد علي عقيد
1: ما احنا ما لقاوش فين يعوموا ما لقاوش عبيد علاش جماعة سيدي منصور ما تجيش وحي بورقيبة يجيو البيسين
2: كانت تستقطب برشا شباب ذكرها علاش وين علاش هذوما علاش
0: يا صفاقس وين ماشيين
1: ما ثماش ما ثماش ما نرجعوش السينما سينما الريكس
0: قبل كانت شيخة
1: صفاقس كانت سينما كلوب في بغداد
2: سيني كلوب
1: في بغداد نمشيو نبداو نشدو نقصو ونتفرجو على الافلام وثائقي افلام روعة تمشي سينما الكوكب تلقى سينما الأطلس، تلقى المسرح،
2: سيني جينيس، سيني جينيس، سيني ترافايور.
0: معناها كنت قبل في العيد تشيخو تشيخو في السينما السينما.
1: أنا جينا فيلم تو نسميه لك هذا ولدي لعب في سفيقس
2: هنداوي،
1: هنداوي لعب في سفيقس قرابة خمسة شهور.
0: إيه
1: هو خمسة شهور، خمسة شهور هذا ولدي.
2: كانوا ثمانية قاعات سينما يا
1: بادي. عام 80 عام 80
2: كانوا ثمانية قاعات سينما، بقات عندنا حتى قاعة.
0: الدكتور وجدي شريف قال لك السينما ولعبوله والصوماتر ونحاوة
1: كل شيء، كل شيء
0: الكنيسية وتنحات البريكة متاع سيدي منصور،
2: كل شيء.
0: فما حاجة ونختم بها الآن، الدكتور وجدي يسمع بالباهي، هذايا حانوت ريستوران في البلاد العربي في صفاقس النهار 5 جون في 77.
2: توتو
0: الدجاج بقديش؟
2: 12%
1: 12% دجاجة.
0: صحن الدجاج بتن بقديش؟
1: 500 صحن، صحن الدجاج تاخذ صحن الدجاج ب 400 كعبة حوت، كعبة حوت ب 400 فرنك، شكشوكة بالمرمز طرف الحم علوش ب 350 فرنك.
0: اه ديجا الاسوام
1: الكمونية فيها جيش ستة طرف كبدة
0: ايه،
1: وفيها الحم
2: وهبرة
1: وهبرة
0: ايه
1: ب 300 فرنك
0: ايه،
1: الكفتاجي كعبتين عظم وبطاطا
2: وقرع
1: وقرع وفلفل قرن فلفل
0: تسمع دكتور
1: فوق مني شوية فلفلك على شوية كذا
0: ايه
1: ب 250
0: ايه،
1: صحن تونسي كان خير وخير
0: ايه
1: ب 220 فرنك
0: ايه،
1: تاخو كسكروت كسكروت
0: ايه
2: باقيت كامل
0: ايه
1: مش باقيت، ما كانش باقيت
0: ايه،
1: كان تاخذ كسكروت الخبزه الطويله
0: معناها تاخذ كسكروت تمشي للروت
1: ايه 170 فرنك
0: ايه،
2: خبزه بلانكيت كامله
1: ما هيك هي
0: ايه،
1: كعبه جازوز 70 فرنك، كعبه جازوز 70 يا ولدي من حق يا ودي
0: معناها ال 5000 تجيب لك الخير والبركه
1: على حاجه. 5000 5000 شكون جا عندي 5000
0: اي سيدي حضر لنا برشا حاجات، يرحم والديك الحاج عبد الرؤوف، تحياتي ليه. الجمعه الجايه ان شاء الله، الجمعه اللي بعدها تكون بحذانا ان شاء الله لهنا بعد جمعتين مع بعض الصور من سفيقس.
1: كثر خيرك.
0: الدكتور قال لك اعطيني كعبه جزوز واني داخل على طول.

0: وحلاء هالايام والله رجعنا برشا ذكريات. فمشكون قال لي اسهل الدكتور وجدي شريف كليشي من كسكروت الرمانه؟ قلت له نسهله لكن بعد الومضه الخاصه. قل لي يا دكتور.
1: قل لي يا دكتور.
0: دكتور وجدي ينضم لينا. دكتور اهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا.
0: شحوالك
2: مهدي
0: يا سيد الناس؟ كيف الحال؟
2: عنست بالحاج محلاه بلا حكايه. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآتي الغيب بعد الاوان.
0: الله.
2: واغنم من الحاضر لذاته والله. فليس في طبع الليل الامان. كانت الكسكروت وكان وكذا وكنت يقين الشهريه قديش وكذا. احسن فتره اللي عايشينها احنا تو
0: محليك
2: نعيشوها.
0: عيش اللحظه
2: ونشيخوا بيها.
0: شيخ في اللحظه.
2: واذا كان مش نعيشوا على الاطلال وقال شنو قال الكسكروت كان قديش الرمنة.
0: ايه
2: شوف بلي ما قيش تسالوني الحكاية هذه على الرمانة وعلى من عشوة.
0: ايوه كلمين المعدنية بيب كل
2: راني ولد البلاد العربي
0: يا عيني.
2: اما مش نسهل وانا تاو قليك. انا حكينا في الموضوع هذا حكيت كسكروت الرمانة حكينا فيه هنا استيدو القديم.
0: بنين تحفون
2: شنو بنين حاجة تعمل الكيف
0: رائعة
2: اما للاستهلاك بي مش برشا.
0: يسمنا
2: علاش لا بون معناها تو نرجعوا له موضوع الاخر هذا.
0: ايه
2: علاش سماوها الرمانه؟
0: عليه
2: خاطر غاديك كانوا يبيعوا القيم والصوف وكذا وكانوا يوزنوا
0: بالرمانه
2: ميزان الرمانه.
0: يا حسره
2: نهار اخر تو نجيب لكم ميزان الرمانه
0: نحكيو
3: فيه. مازال عندك دكتور؟
2: عندي اربع انواع
3: تاع الميزان.
2: ميزان الرمانه عندي واحد نحاس قليل وجوده في العلم لقيته مطيش في سوق خرده. اي بال عطيته حياه جديده بالفرنسيه جولي روتابي جولي ريستوري.
0: ايه
2: وتوا ولا معناها قيمه كبيره ياسر. عندي واحد حديد وعندي واحد قصدير وعندي انواع الكل.
0: سيد المستمعين اذا اليوم نجموا كوش الخمسه حالات انسانيه اذا نجموا نوفروا زوز كراسي متحركه وثلاثه جرايات طبيه ومجموعه من الادويه ان شاء الله 70 164 280. خاصه انه عندنا اربع صغار يتام في حاجه لتدخلاتكم. 70 164 280. رحاب البرشاني قالت لي محلاه عمو وجدي شريف تحب تهني ولدها شادي الحجام بعيد ميلاده وتتمنى له الخير والبركه. هيا دكتور تفضل.
2: وانا نحب نهني واحده من رموز العطاف صفاقس
0: اللي هي
2: مدعمة متاعنا برشا ومستمعة وفية ومربية فاضلة فهمني للا نهى السلامي خروف.
0: وانت حكيت
2: ان شاء الله ديما رمز للعطاء.
0: وانت حكيت على السلامي المنصف السلامي رئيس لجنه الدعم للسي اس اس قبلك شويه يوجه لكم التحيه للكيب كامل وحبيت نوجه له تحيه لانه متعاون معنا في كل الحالات الانسانيه وديما هيك البو كما هو بو على مستوى لجنه الدعم دائما في حركاته الانسانيه. كل الحب وتقدير ليك المنصف السلامي.
2: والشيء من مأتاه ما نستغربوش منه. بارك الله فيك.
0: برافو سي المنصف السلامي.
2: بالله على الذكر سي المنصف السلامي بالله بارك الله فيك سي المنصف بارك الله في الناس كل اللي يشجعوا واللي دعموا. اما بالله ماذا بينا كما يقول الوالد الله يرحمه الفرنك اللي يجي يمشي في مطرحه. البارح والله مرضت زوج ملعبيه واحد جانا عمل لنا جرين شعره هكا في شعره نهار كامل يريقن في الجرين نتاعو اللي قاعدوا في صفاقس يريقن في القرن نتاع الشعر رغم اللي انا مانيش ضد حكايه قرن وحكايه شعر طويل وحكايه شعر قصير حريه شخصيه وكل واحد يعني. اما
0: يجعل الجمعيه ممنوعه من الانتداب
2: على الاقل يكون قد ما لهته بشعره باهي قد ما لعبته بالرياضه باهي.
0: صحيح
2: 500 مليون هو وضاح واحد والله ما نعرف اسمه انا نتذكره هكا قالوا مش وضاح الزيدي
0: اللي واحد آخر.
2: لا وضاح واحد اخر هذا
0: فنان اخر
2: بلا على ذكر الفن شهر اكتوبر
0: ايه
2: ما هو الشهر الوردي
0: ويبدا باليوم بالموسيقى يبدا بالموسيقى
2: شهر الفن
0: صحيح
2: وامس اطربونا طوق الياسمين محلاهم
0: تحيه لطوق الياسمين المجموعه كامله
2: مجموعه كامله مش مستكر حتى حد باش ما يتغشش عليا نساء وليست ككل النساء بارك الله فيكم
3: فن الاصيل
2: اكتوبر الوردي
0: هيت نبداو بالدقيقه الاولى
2: الدقيقه الاولى دقيقه اسعف ما قلنا داخلك حد في الدار خليها على جنبك اللي صار ما تغرغرلوش لا سكر لا عسل حل البرسيان لي بيرسيان فهمتي لي فنستر ولا لي بيرسيان ولا البرسيان ولا النوافذ
3: برسم ولا الشبابك
2: ولا النوافذ ولا الشبابك هوي ما تججوش عليه اجبدلو الذقن نتاعو باش يجي يتنفس. اليوم مش نمشيو الحركة واحدة اخرى هي لهنا او هنا تحسوا بها الناس الكل
3: الصدغ يتسمى
2: تنزل لهنا والله من عاش هذايا
0: الصدغ في بالي يتفرج فيك في الكام يشوف
2: زاوية نتاع الفك هاي الزاوية هاي نتاع الفك نزلت عليه بالصباع نتاعك هذايا بالبهام هذا كما هو
3: اي البهام
2: البهام هذا وبالصباع الاخرين بلطف كبير اجبد له الذقن نتاعو تو اللي يتنفس
0: صحيح
2: وكلمه كلمه ديما كلمه وقولوا له كلمه سمحه ما تذكروهاش بالحوايج المشومه فهمتي كيفاش ذكروه كان بالحوايج الباهيه ذكروها بالسياسات اللي كانت تلعب سمح ومحمد العقربي وعلى اساس
0: ايوه
2: مش اشبه اللاعبين اللي توا قاعدين يلعبوا ذكروا بسامي الطرابلسي
0: ايه هاك بديت تجبد على كيب ناسيونال اي
2: شوف والله اللي كيب ناسيونال
0: سامي هذاك سوسير سامي طرابلسي
2: اللي كيب ناسيونال الفريق القومي شو اسمه هو اسمه الفريق القومي التونسي
0: تونسي
2: راهو تونسي احنا والجزائر عنا الجزائر الى الجيري الجيري لا تونيزي اي تونس ما هوش ليكيب ناسيونال تونيزواس وهنا نحب نتجه الواحد زميلك سي أحمد عدالة
3: أي
2: سي أحمد عدالة توا ولا يعيط ومن عشنو وتكلم في المنابر وكذا سي أحمد راهو ماذا بيك تسكت توا خاطر تسجيلك اللي أنت سبب من هالحكايات هذه سبب من اللي وصلنا له سبب من الأسباب الرئيسية وقال شنو قال ما لعبوش ضد البرازيل سيدي وصلنا بفضل تدخلاتك الرشيقة وهدمانك تهديمك وصلنا ما نلعبوش ضد مالي وننسحبوا أصعب حاجة وأذل حاجة أنك تنسحب وشوف يا سي مهدي بعد 30 سنة احنا نصوم توا احنا في 2046 ماشي يذكر التاريخ أنه تونس في شهر أكتوبر الوردي شهر الفنون وشهر الدنيا الكل انسحب
0: الغات
2: مش الغات تلغي لي أسباب أمنية تجنم تلغي لي أسباب
0: أما ما شاركتش في المقابلة ما لعبتش
2: بتاع الطقس
0: انسحبت من اللقاء
2: انسحبت يا أخوي عطيتونا مالي وجبتوا هنا لصفاقس تونا عملوا جمعية بين عقارب وقرقنا والسياب والرلوي والسياساس ونربحوها مالي الله يهديها شكون قال لي شكر السياسيين مريح لا ما نشكروش احنا السياسيين مريح السياسيين مريح ما نشكروش علاش على ثلاث حوايج لولا ان وقت مشى للمتلوي وربحوها وغاروا عليها في المتلوي الفريق نتاعو اللي كان يلعب معاه فهمت وفرح وعبر شوف الملاعبين الكبار وقت يماركي ولا يربحوا فريق مسابق ما يحتفلوش
3: بزي. يحتفلوش
2: يحتفلوا حتى يحتفلوا وقت جاء هنا في الطيب المهيري كل عام يغيروا علينا يغوروا علينا هو يعبر على فرحة كبيرة يصر قصوا هنا في ردس وفي ماتش مالي شعمل فينا مع سامي الطرابلسي أنا ديما سبق النية الطيبة ما وقالوا سبق النية تقديش من سبق النية
0: باهي سيدي هي تمشيوا للأمور الطبيعية محمد علي من حمامات قال لك يا دكتور الفاكسان متاع الجريب نبداوها ولا ما زلنا
2: فاكسي جريب نبداوها وقت ولي الأمر منا يقل لنا موجودة في السوق وهو يعرف وقتاش التاريخ مش نوزعوها
0: وزعوها ضبط الفاكسان
2: للناس الكل
0: على حد السواء
2: للناس الكل
0: خاطر احنا ساعات نقول لك دائما كبار السن دكتور
2: الصغيرات نقولوا احنا قل من 20 و25 خلي الباب وخلي المكان للكبار اللي كيفي انا البقيه الكل اللي يجم يفاكسن يفاكسن يلقح باش نكونوا واضحين يلقحوا بالفاكسي جريب واضح ولا وصدقوني وما تكبروش راسك ما قالت لي المراه سرطان الثدي من الفاكسان اللي عملوهن قلت لها انت عندك شي شكون مرض بسرطان الثدي سميوه سرطان الثدي سميوه
0: اللي يديو
2: هو اليوم يزمو يخاف منا سرطان الثدي يزمو هو اليوم يخاف منا بالوسائل العلميه والوسائل معناها الإطارات الطبية الكفءة اللي عنا في صفاقس بالله يا سي مهدي وصل لي صوتي
0: ايه
2: صوت ما لا صوت له انت ما كاكا ولا اش معناها ملاعبي في النادي الرياضي الصفاقسي يمشي يعمل عملية جراحية في تونس العاصمة الوركو ايمن دحمان عمل عمليته في صفاقس
0: وقت الأربطة المتقاطعة،
2: نفس العملية اليوم ولعب من النخبة قالوا لي مشى لتونس العاصمة. يا أخي هو خير منا؟
0: ما هو مش خير منا.
2: وبعد يقل لي ساهم ودعم، بارك الله فيك يا سمو صف، الله يبارك الله فيك، ما زلت تساهم والدعم ويكثر خيرك. اش نحب نقول انا؟ نحب نقول سرطان الثدي. سميوه سرطان الثدي. عمتي عندها سرطان الثدي، خالتي عندها سرطان، انا عندي سرطان الثدي ومش نغلبه كو فين وفات.
0: معناه ما يلزمش الانسان يتازم. لاباس.
2: عندي حالات عملت عمليه في صفاقس عام 93 بالامكانيات اللي عندنا. بالامكانيات اللي عندنا
0: اللي كانت متواضعه للغايه.
2: امكانيات عام 93 و94 و95 ولليوم امس انا وياها.
0: والحمد لله ربي يعطيك الصحه
2: يعيشكم. شنو هو السر في ذلك؟ بلاي نتفقوا مع بعضنا الناس كلهم واسمعوني واسمعوني. بلاي زميلك قال الاستقصاء، ماهوش استقصاء راهو. هو التقصي المبكر. تحب تتكلم ولا بالعربي متاعنا محلال محلال برامج نفيق بوي بكري.
0: وكي تفيق بكري ديما
2: وفاء برا
0: بإذن الله.
2: والله العظيم صدقوني أسهل من برشا حالات قريب ساعة ساعة حالات قريب توصل إلى ما لا يحمد عقبة وتوصل إلى بيوت الإنعاش.
0: احنا ديما فما هيك الرهبة كي تسمع الكلمة،
2: ما ثم حتى رهبة
0: لباس
2: بي بادون باتي،
0: يكونوا اوبتيميس هكا ويكونوا متفائلين. احنا ساعات المرض النفسي اصعب من كل شيء، صحيح ولا
2: افهمني منيح؟ الطبيب كسوة طبيب العائله ولا الطبيب المختص فقت بيه فهم مريضتك بالقدا، فهمها وفهمها في مكتب انت وياها ولا معاها احد من افراد العائله اللي هي تسمح له باش يدخل
0: لانه فما
2: مستشير قبل ما تحكي
0: المجلس ليها امان بطبيعه
2: صح به. فهمها منيح وفهمها ماشي يصير، ما لا للفزع لا للهلع.
0: به الدكتوره هي مريم قالت لي دكتور مش قال الجمعه اللي قبل فاتت عنا 20 ماموغرافي هكا
2: هني جاك يا لالا كانك تحب تعمل عنا 20 وانت نمر 21
0: يا تي صحه مريم
2: مادام مادام جبدت الموضوع المصحه الكبيره اللي في طريق تونس مبادره حماد العقربي
0: بتاعه
2: صفاقس ماشي نقوموا بيوم ابواب مفتوحه. مرحبا بكم الناس الكل تجموا تسجلوا في المصحه واللي في الناطق الرسمي باسم المبادره سي شهاب الشريف 21 412 260. اش ماشي يطلب منكم الاسم واللقب ورقم الهاتف باش نعيطوا لكم نهار تاش ماشي تجي تعمل بلي نتفق
0: باهي 21 412 260.
2: المساحه الكبيره اللي في طريق تونس لذا صفاقس مبادره حمد العقربي وراي مبادره العرض حمد العقربي عايشه بفضل المسانده والسند نتاعنا
0: بالضبط
2: واحنا في خدمتكم. ساعة قلت جراية ما جراية مائية
0: هي 70 164 280
2: هيك موجودة
0: زوز كراسي
2: في وسط الجمعة إذا كان ما يكونش زوز يكون كرسي.
0: باهي يرحم والديهم على كل أهل الخير اللي هم في تواصل معنا 70 164 280.
2: نكمل لك على حاجة غالية علي ياسر هي الأكتوبر الوردي. ما أكتوبر قلنا الفن العالمي راهو شهر كامل عالمي
0: فيه زاد المسنين
2: وفيه اليوم العالم المسنين ربي يعطيهم الصحة والعافية. خافوا عليهم ما تخافوش منهم المسنين
0: بالله مدام مسنين. سامي قال لك جوز دكتور انت فيخ الرجلين، قال لك المسن يلزم يتحرك ولا
2: المسن الأحسن حاجة عنده هي الحركة،
0: يلزم يمشي
2: يلزم يمشي
0: ما يقعدش نهار كامل راقد
2: يلزم تفد لك
3: امشي يا مهدي امشي ما تقعدش قاعد.
0: والله مش تسألوا على سؤال احنا نحكيه سبونتاني
2: يفهم اللي هو مسن.
0: لا لا لا تو فما بعض المسنين اللي تلقى احفادهم يحرصوا على يلعبوا شكبه معاهم.
2: اي اي
0: شكبه لانه شكبه تخدم له المخ نتاعو صحيح ولا بحق
2: اي شكبه وروندا
3: ودومينو
2: ودومينو فهمتني. اسمع شوف
0: احكيه معك كبار السن نقعدوا معاهم فدلكم معاهم لانه في حاجه الامور هذيا.
2: نرجع للتقصي المبكر
0: سيدي،
2: راهو التقصي المبكر يبدا من اللي عمرك 18 سنه. راهو باش نتفقوا اسم منصف راهو للرجال ولا النساء.
0: بالله الماموغرافي قداش بين ماموغرافي وماموغرافي؟
2: شنو؟
0: معناها بيناتهم؟
2: لا لا ما ثماش ما ثماش قواعد، ثم حسب الحاله. مش كيما انسانه عندها امها ولا عندها عمتها ولا عندها خالتها مرضت، كيما انسانه ما عندها حتى في الحد في العائله.
0: معناها مره في العامين مره في ثلاث سنين هكا.
2: الطبيب المباشر نتاعك هو اللي يقول لك اذا كان نعمله كل عامين، لكن احسن احسن من ذلك من 18 سنه سامحوني في الكلمه مش نقولها الناس كل الرابع خامس يوم الدوره الشهريه نتاعك تاع المراه تمشي ولما تدخل الحمام تشوف الثديين الزوز تشوفهم تغيروشي اللون الحراره نتاعهم
0: المتابعه والتقصي
2: خمشي كعبوره حسيت بها حسيت باي تغير تمشي ما يهبط شويه وقت تنزل ما تنزل ما تنزلش بالقوي تنزل بشويه تثبت صدرك تمشي السائل يخرج ثم هذا اب اجبد صفارة الانذار وامشي يا قابله يا طبيب طبيب عائله ولا طبيب نساء
0: انت ما نقولوا الوقايه خير من العلاج
2: راه سرطان الثدي يجم يجي عند الرجال حسيت بتغير وحسيت بكعبوره امشي طول صور التصوير يعيشك الصور بعد الكشف السريري الباهي خاطر الكشف السريري برك يجم يعمل تقصي مبكر وراه مش كل كعبوره طلعت لك في صدرك هيك سرطان لا
0: لا كعبوره عاديه ساعات
2: احنا الى ان ياتي ما يخالف ذلك ولا المتهم بريء مش كما بلاي
3: حتى تثبت يدين
2: بلاي شيوخ المنابر او عمر بلاي استهلاو شويه في الفتيات كيما دخلتوا في الفتاه اللي اغتصبت ربيوا اولادكم زاده باش ما يتسلطوش على رزق مش نتاعهم
0: نبعدوا على الموضوع هذا بعده اي
2: تفقيل به بالنسبه للكعبوره اللي طلعت في في الصدر في الثدي راهي مش بالضروره تكون سرطان
0: معناها احنا تسميه انتم بلغه الاطباء حميد هكا ولا
2: لا حميد لا خبيث
0: اي
2: يلزموا كشف سريري
0: ماموغرافي
2: يلزموا صوره بالصدى
0: ثم ماموغرافي هذه
2: ثم ليكوغرافي بالصدى والماموغرافي باشعه اكس ساعه ساعه بالصدى تكفي ساعه ساعه يلزم بالصدى بالاشعه ويلزم لا لا لا بعد النصر وساعه ساعه يلزم الزوز دونك يعيشكم اللي قلتكم الطبيب عملوا
0: بالضبط وربي يسلم الناس الكل لا يا سيدي
2: هو ربي يسلم الناس الكل اما ثم الناس ماشي يصابون واذا كان الفايده انك لما المصيبه تصير ولا المرض يصير فهمت يلزم الدواء الدواء على بكري وخذا دواء علاش على بكري به انه الشفاء تقريبا 100% ثاني حاجه العمليه خفيفه ما هيش رزينه كيما في السرطان المتقدم وثالثا ما نستعملوش ادويه تقلق ياسر
0: بالضبط
2: هذا هذم الجوانب الباهيه في المرض
0: باه
2: ونعود نقول الرجال راكم ورحنا
0: معنيين بالامر
2: معنيين بالامر
0: سلمى تتواصل معنا من وين من زغوين قالت لك دكتور المضادات الحيويه الاكثر منها اكيد دخلنا في حيط
2: لا هيك موضوع اخر كما قلت لي انت بعده على الموضوع هذا موضوع المضادات الحيويه اللي نقولوا احنا الوحشيه ايش معنى وحشيه أي. انت حلف الثلاجه وجبه مضاد حيوي اللي خذاه ولدك كمل بيه
0: برشا ناس
2: فهمت عامل ثلاث ايام وقص تفرهدت نقص عليه لا مش المضاد الحيوي كان فعال انت ما يلزمكش المضاد الحيوي انت بطبيعتك مش لكن شنو هي المضره اللي عملتها المضره اللي عملتها انك عملت الجرثومة خليت لها مناخ باش المرة الجاية تولي أي. حتى مضاد حيوي مضاد حيوي هكا أنتيبيوتيك ما يأثر عليها وتولي تعودت عليه يعيشكم للمواطنين الناس كل وللأطباء صحابي يعيشكم استعمال المضاد الحيوي كان للضرورة وقت يلزم مضاد حيوي راو ليتاغريبال لتاغريبال ما يلزمهاش مضاد حيوي الفيروس لما عندك فيروس ما يلزموش مضاد حيوي وكان ما عليك نقولوا احنا لابريسيون ضغط المريض وراك ما تخرجش بطل لما يبرى بعد ثلاثة ايام ما تخرجش بطل لا راهو بالنسبة للمجتمع كامل راك ضريتنا وهذا علاش اليوم قاعدين نشوفه في جراثيم ما تتأثرش بالكل بالمضاد الحيوي. يهديكم استعملوا المضاد الحيوي في بلاسته والمدة اللازمة، مش المدة قبل
0: وقت ما يلزم. عندك تحية كان سمير، حضر لك أغنية قدمها له شوية. عرفتها ولا دكتور؟
2: عجب بهش
0: كان تعرف عندك 60,000 دولار
3: من الخزينة متاعك.
0: لا من الجامعة، من الجامعة.
2: الجامعة
0: الأغنية شنية ضيب؟
2: ايه ام كلثوم. انا تو نقول لك ذيبتي. شوف الجامعة التونسية لكرة القدم يعيشكم. بالفرنسية مش نقولها لكم، يا كوليز امبيسيل كي شونج با دافي. نحبوا نترشحوا، نحبوا نترشحوا.
0: أيه.
2: الكاس افريقيا اللي ماشي نتاع اوغندا ونتاع الزوز بلدان الاخرين، يظهر لي كينيا، نحبوا نمشيو لكينيا يا خويا،
0: وتنزانيا.
2: وتنزانيا نحبوا نمشيو لتنزانيا. تاع علاش تحرموا فينا؟
0: تنزانيا طايره.
2: عندكم زوز عناوين لا ثالث لهما،
0: اللي هما
2: انيس بوجلبان ولا سامي الطرابلسي. وما واش عيب انكم تبدلوا رايكم وتتراجعوا في رايكم وتطلبوا السماح من الراجل، تسميوه ولا ما تسميوهاش، اطلبوا السماح من الراجل في اللي عملته فيه.
0: يا عين عليك دكتور، شكرا لك دكتور سيد الأحلام. تحية قيس دبيش، تحية البدر حمزة، وتحية للدكتور، وتحية لسمير. تقتق اليوم على مستوى الخرج الفنية في غرفة الفار مرعب الجمال. تحيات خالنا سعيد، منصف لوكيل، الدكتور واجي شريف، جميل الشابي، ومهدي قاسم.

0: إشهار ستوري تايم كيبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
1: احكيلي بالديتاج صار
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: اسمع كلمني
0: كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري اي بي ودي ايش قلت له
0: كي ما يبداش

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أفاد النائب عن جهة صفاقس حسن الجربوعي أنه تم إدراج مناطق الخفيفة وعوين من عمادة الحاج قاسم ضمن مشروع الربط بالمياه الصالحة للشرب على أن تنطلق الأشغال خلال شهر نوفمبر القادم. انعقدت أمس جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس خصصت لمتابعة وتقييم نشاط وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة، وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على إيجاد مزيد من الحلول الكفيلة بتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن سلامة نقل الدم ومشتقاتها بل ومشتقاته ووصولها في أفضل الظروف إلى مستحقها. جدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء تحفظه بشأن تطبيق الفوتة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية. أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. في العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن وصول 7 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 السابقة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يشهد تأخيرا تلو الآخر منددة بنقص مزمن في الإمدادات الطبية. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعين الكرام، أمم وأقوام كما قص القرآن، هالمساحة اللي نرجع فيها إلى قصص الأمم والأقوام اللي ذكرهم القرآن الكريم، مش باش نستعيد وراه أحداث من الماضي ولا باش نحولوها لحكايات نبدأ نرويو فيها، وإنما مستمعين الكرام باش نقراوها في ضوء القرآن الكريم ونتأملوا ما وراء أحداثها وفصولها من معاني ودلالات إنسانية وحضارية.
1: إذن مش نتوقفوا عند بعض القصص القرآنية اللي اختارها القرآن وذكر فيها بعض التفاصيل وترك التفاصيل الأخرى، والغاية متاعنا أن احنا نوصلوا باش نطرحوا أهم سؤال، اللي هو علاش القرآن الكريم قص علينا هالقصة هذية، وشنو هو الشيء اللي يحب القرآن الكريم يبقى في وعي الإنسان.
0: وطبعا من القوة والغرور إلى الفساد والاستعلاء، ومن الإصلاح والمقاومة إلى التوبة والمسؤولية، باش نحاولوا مستمعين الكرام أنه نقرأوا الماضي بعين الحاضر، مش باش نسقطوها عليه، وإنما باش نفهموا القوانين الإنسانية اللي تتكرر ديما والسنن الكونية الثابتة، وفهم الإنسان زاد في ضعفه وقوته وفي اختياراته ومصيره. أمم وأقوام، لأن انتهت أحداث القصص فإنه رسائلها مستمعين الكرام لم ولن تنتهي.

0: أمم وأقوام مع هدى الكشوك والدكتور عمر المنولي.
1: مرحبا بكم الناس الكل مستمعين الكرام، هذه حلقة جديدة من أمم وأقوام. أهلا وسهلا بك سي عمر المنولي، شنو حوالك لاباس؟
2: بارك الله فيك هدى، الحمد لله. تحية ليك وتحية لكل المستمعين الكرام ولكل متابعينا، وكما قلت أنت البرنامج هذايا عنده ما شاء الله معناها توجه حضاري، يطرح في التساؤلات يعني اللي تهم واقعنا وإصلاح واقعنا وحاجتنا باش الناس تفكر معنا انطلاقا من القصص القرآنية.
1: صحيح، وشكرا جزيلا الشكر في الحقيقة لمستمعينا متابعينا، وشكرا جزيلا على الكلمات اللطيفة وتفاعلكم. طبعا نحب نوجه لكم أجمل تحيات سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني، منعم جمال على مستوى الإخراج على الديجيتال. مرحبا بكم الناس الكل، وأكيد تتفكروا مستمعينا الكرام أنه في الحلقة الماضية توقفنا عند قوم عاد، قوم منحهم ربي سبحانه وتعالى القوة والتمكين، وحول غرورهم بأنفسهم نعمة القوة إلى مصدر للاستعلاء والشقاء. تتفكر سي عمر شنو قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة. اليوم مستمعينا باش نقفوا مع القرآن الكريم لاكتشاف قصة قوم آخر، ويلزمكم تتبعونا بالقداء.
2: وإذا كان قصة قوم عاد كشفت لنا وهم القوة، كيفاش الإنسان وقت يتصور وأنه قوي وذاك وهم، اليوم مع قصة أخرى مع قوم أخرين مش نكتشفوا حاجة أخرى.
1: ماذا يحدث حين يلتقي التمكين، التمكين متاع القوم الآخرة لكن المرة هذه بالعمران، ماذا يحدث حين يلتقي التمكين بالعمران؟ وقت اللي يبدأ كالإنسان يبدأ يعتقد أنه كل مبنيه بيده راه كفيل بحمايته من كل شيء.
2: قصة اليوم ماهيش قصة قوم نجحوا باش ينحتوا الجبال فقط، هي قصة مجتمع نجم يبني ويستقر ويطور حياته ولكنه ما استطاعش باش يوضع حد لطغيانه. وهنا تبدأ القصة، وهنا نشوفه أنه كيفاش وأن القرآن الكريم اختار باش يقص علينا القصة هذه اللي هي تبقى دائما وأبدا حاضرة. والمرة هذه نطرح السؤال،
1: سؤال هام يا سي عمر، سؤال هام جدا، شنو اللي يصير المجتمع وقت اللي يبدأ الفساد ينخر من الداخل؟ وشنية عاقبة مجتمع كتولي فيه الأقلية الفاسدة هي اللي قادرة على التأثير على الأغلبية، وهي اللي تدفعها باش تمشي في الاتجاه الخاطئ؟ هذا يظهر لي سؤال معاصر جدا وفي غاية من الأهمية.
2: نعم، وهيك علاش نقولوا لقصة القوم هذايا مش تكون كما مش نتبين الناس الكل قريبة من كل مجتمع غرق في الفساد وربما ما قراش حساب العاقبة، فشكون هما القوم هذوما؟
1: القوم هذا باش نتعرفوا عليه في الحقيقة برشة تفاصيل في ورقة بعد قليل بعد الأذان مباشرة، أكيد باش نعديو لكم الورقة هذه ونعطيكم جملة من التفاصيل. ولكن القوم هو معروف، أخت اللي أنت قلت قبيلة سي عمر نحت في الجبال، فهو ثمود بطبيعة الحال، المجتمع اللي بناه وأعمر. وقبل ما نكمل نحكي على ثمود، نحب كالعادة مستمعينا الكرام تلقاونا على ستريمينج على اليوتيوب، تلقاونا زاد على راديو سفاك صفحتنا الرسمية، تلقاو لافيش نتاع أمم وأقوام، ماذا بينا تحطوا التعليقات نتاعكم، تفعلوا معنا كالعادة بشتى المعطيات، يعطيكم الصحة، وشتى التعليقات أثرية وثرية جدا، شكرا لكم جميعا. نبي صالح عليه السلام شيقول القوم، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. الإنشاء معناتها الإيجاد والأحداث، وذكر تعلق خلقهم بالأرض لأنهم كانوا أهل غرس وزرع. وشنو الاستعمار أي الأعمار؟ إنهم خلاوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع.
2: ما شاء الله القرآن الكريم يذكر هنا بقدرتهم العمرانية، قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
1: ونواصلوا بعد ما نرفعوا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي مستمعينا الكرام.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

تقبل الله صلاة الجميع مستمعينا الكرام. أجمل تحية فريق أمم وأقوام، وبطبيعة الحال مواصلين معكم بإذن الله حتى حدود الواحدة. أوجد تحية وترحاب للدكتور عمر الملولي، أيضا سمير تقطق على مستوى الإخراج الفني، نعمين منعم الجمل على مستوى إخراج في الديجيتال. اليوم باش نحكيوا على قوم ثمود مستمعينا الكرام، وهذه القصة هي قريبة جدا من كل مجتمع غرق في الفساد ولم يبالي بالعاقبة. كل التفاصيل في هذه الورقة، وطبعا احتراما هكا ولا للأمانة العلمية سي عمر، نقول الورقة هذه راهي من إنتاج مجلة ميم، ولكن أنا أدخلت عليها بعض هذه التفاصيل. ما بعدنا

أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن قصص الأقوام الأولين ليتعظ بها عباده المؤمنون. ومن أجمل ما ورد في القصص القرآنية قصة عن ناقة النبي صالح عليه السلام التي وقع ذكرها في آيات قرآنية عديدة من الذكر الحكيم. فهذه الناقة الكريمة كانت إحدى معجزات الله تعالى، جعلها آية عظمى لقوم ثمود في ظهورها وعلاماتها وخصائصها التي لم يعتدها البشر من قبل. وثمود قبيلة عربية بائدة كان يعيش أفرادها في منطقة تسمى الحجر بين الحجاز وبلاد الشام، وعرفوا بأصحاب الحجر. اشتهر قوم ثمود بتشييد بيوتهم داخل صخور الجبال العملاقة، وكانوا قوما عصاة يشركون بالله تعالى ويعبدون الأصنام. فأرسل الله إليهم النبي صالح عليه السلام كي يهديهم ويدعوهم إلى ترك الشرك وإلى الإيمان بالله.

فقد قيل إنه لبث يدعوهم إلى عبادة الله 116 عاما لم يؤمن خلالها إلا قلة من الأتقياء الصالحين، فيما كذبه الباقون وجحدوا ما جاء به وأنكروه، إذ اتهموه بأنه مسحور وطلبوا منه إمعانا في تعديزه أن يخرج لهم ناقة عشراء من الصخر، فكانت معجزة الله تعالى لإقامة الحجة عليهم.

أقامت ناقة صالح عليه السلام في قرية الحجر، وكانت تشرب ماء البئر يوما وتدعه لهم يوما، وفي يوم شربها كانوا يحتلبونها فيملؤون من لبنها ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم، لقوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، وقوله عز وجل: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فلما رأى المشركون ذلك اشتد تكذيبهم للنبي صالح، وعزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم. فنبههم نبي الله من ذلك خوفا عليهم من عذاب الله الوشيك، وأملا في أن يتعظوا ويعتبروا، لقوله سبحانه وتعالى:

فرصة أخيرة للتوبة، فأمهلهم برحمته 3 أيام للعودة إلى الصراط المستقيم. تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب.

لكنهم لم يرجعوا عن غيهم، فأخذتهم الصيحة جزاء بما كانوا يفعلون من جرم، ولم تغن عنهم بيوتهم ولا أموالهم ولا الجبال التي كانوا يحتمون بها. والصيحة صوت صاعق مدمر نزل على دورهم، وكان من القوة بحيث جعل أجسادهم تتنافس.

0: مستمعينا الكرام عن قصة هذا المجتمع الذي بناه وأعمره. اليوم نحكي يوسف عمر.
1: نعم، بالطبيعة والقرآن الكريم تحدث على قدرتهم على بناء البيوت في الجبال، قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. معناها اعترف بقدرتهم الفائقة على أنهم ينحتوا في الجبال بيوت حتى تظهر كأنها مبنية. فثمود كانت أمة عندها قدرة، والقرآن يعترف بقدرتها، وكانت بارعة في النحت والاستفادة من الجبال ومن الأرض عموما. لكن السؤال اللي لازم نطرحوه اليوم هو يا هل ترى النجاح ما يقتصر كان على الإنجازات المادية؟ الإنسان وقت يبدع في البيوت ولا في البناء هذا كافي، ولا يزمو يعرف كيفاش يزمو يبني روحه من الداخل، كيفاش يهتم بالجوانب الأخرى في بناء الإنسان؟
0: وهذا اللي باش نحكيه فيه، لأنه القرآن الكريم يأكد على ضرورة التوازن مستمعينا الكرام بين التقدم المادي والتقدم الأخلاقي. معناتها كي نشوفوا احنا سي عمر تنجم تتقدم أدوات الإنسان هكا ولا؟
1: نعم،
0: أما قدرته على ضبط نفسه تنجم تتراجع، صحيح ولا؟ به تنجم زادة تكبر المدن تولي حاجة كبيرة برشا، أما قيمة الإنسان نجم تصغر، وتنجم زادة تزداد القدرة على السيطرة، أما تضعف زادة القدرة على مراجعة النفس والاعتراف بالخطأ. وهذه إحدى الرسائل اللي تخلي قصة ثمود كغيرها من القصص القرآنية تتجاوز الزمن متاعها. باش نحكيه على النبي صالح صوت الإصلاح سي عمر.
1: بطبيعة هو النبي صالح جاء كصوت من أصوات الإصلاح، وخاصة الإصلاح العقدي وما يتبعه، لأنه النبي صالح ما جاش باش يعترض على براعة قومه في البنيان وفي نحت الجبال، بالعكس هذه خصلة من الخصال اللي يشجعها، ولكن جاء باش يصلح العقيدة وباش يبني سلوك جديد عند القوم بتاعه. هيك علاش ذكرهم بالتوحيد ودعاهم للعودة إلى عقيدة التوحيد.
0: بالضبط، هو دعاهم لإصلاح عقيدة عقيدتهم. شنو قال لهم؟ يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
1: هنا بعض العلماء قالوا راهو ثمود جاد بعد عاد، والقوم هذوما ما شاء الله يعني طوروا في العدد وكانوا موحدين، ولكن ربما طور المدة اللي عاشوها خلتهم يرجعوا لربما الاشتراك بالله سبحانه وتعالى، نظرا لأنهم يعني طارت المدة وعتوا في الأرض ونسوا نعم ربي سبحانه وتعالى. فربي سبحانه بعث لهم النبي صالح عليه السلام، دعاهم إلى عقيدة التوحيد.
0: ما تضربش على الطاولة سي عمر، يخرج يقلق شوي.
1: تبعوه قلة من الناس، ولكن الأكثرية كفرت بدعوته والعياذ بالله. وهنا ربي سبحانه وتعالى قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويلزمنا نقف عند كلمة مفسدين، وهنا نعرف لقضية ثمود ما هيش يعني قضية
0: عقيدة مجردة ومنفصلة عن المجتمع، صحيح؟ خطر فما فساد في الأرض، ما فما طريقة زادة في استخدام النعمة، وفما زادة حدود اللي يتم تجاوزها، وفما مجتمع يحتاج إلى إصلاح عقائدي. بعد هذا الفاصل الغنائي مستمعينا الكرام لنا عودة ونتحدث دائما عن قوم ثمود.

0: إشهار ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
1: احكي لي في الديتاج صار
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: اسمع كلمني
0: كي يبدا عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري اي بي ودي شقتلو
0: كي ما يبداش

0: تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
1: اريد طور عالمك.

0: أمم وأقوام كما قص القرآن الكريم. اليوم نحكيه على قصة قوم ثمود، ولهنا باش نحكيه على كيفاش يولي الفساد منظومة. توا باش نوصلوا للآية اللي ربما مستمعينا الكرام تكون مفتاح الحلقة كاملة. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. انتبهوا مع بعضنا، القرآن ما قالش انه المجتمع كامل متكون من تسعة أشخاص، لا، اتحدث عن تسعة رهط، تسعة أشخاص داخل المدينة. سي عمر،
1: بعض المفسرين قالوا هل الرهط هذوما التسعة بعد ما عقروا الناقة قالوا نقدموا، أي نقدموا القدام، أي نقتلوا صالح نقتلوه ونخفيوا الجريمة ونحلفوا اللي احنا خطينا. وهنا تظهر صورة شديدة العمق، راه الفساد لا يحتاج دائما إلى أغلبية، ربما يبدأ من أقلية ولكنها تملك النفوذ ولا تملك الجرأة ولا تملك القدرة على التأثير. فالأخطر ما هوش في وجود الأقلية هذه وإنما في قدرتها على التأثير. وهنا ربما السؤال الهام نطرحوها، كيفاش هالأقلية هذه بين ظفرين الفاسدة نشحت في جر الأغلبية على اتباعها؟
0: ودائما بطبيعة الحال القصة تتكرر في كل العصور وكل الأجيال.
1: والنبي صالح عليه السلام ما اكتفاش بنهي قومه على الفساد وإنما قال لهم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، معنى راه الرؤساء متاعكم وخاصة هل تسعة رهط هذوما راهم قاعدين يفسدوا في الأرض وما هماش مشي يصلحوا حتى شيء.
0: وهذه الآية تنقلنا أو تنقل القصة كاملة إلى مستوى آخر تماما. لاحظوا مع بعضنا أنه ما قالش ربي سبحانه وتعالى لا تفسدوا، قالش لا تفسدوا فقط، قال لا تطيعوا، أي أنه مشكلة المجتمع راهي مش فقط في اللي يصنعوا الفساد. انتبهوا بكده، إذا يلزمنا راهو بالحق نسطروا تحته عديد الأسطر. مشكلة المجتمع ما هيش فقط في اللي يصنع الفساد، وإنما المشكلة الكبيرة في اللي يطيعوا أمر المفسدين. ولهنا يولي السؤال، هل يمكن أن تكون المشكلة أحيانا في قوة المفسد، وإلا المشكلة الحقيقية في قابلية المجتمع للإنقياد وراء المفسد هذية؟ الفساد راهو ما يكبرش باللي يمارسوها كهو هكا، ولا سي عمر؟
1: نعم،
0: راهو الفساد يكبر باللي بروا، باللي يسكت عليه زادة، باللي يقول بليش نجم نعمل أنا، وباللي هكا ينساق هكا مع الجماعة باش ما يحبش يقعد زعمة وحده.
1: نعم،
0: ولكن زادة فما حاجة زادة مرتبطة بهذه المسألة اللي هي كيف يتحول الخطأ إلى سلوك جماعي.
1: هذه هدى تقريبا من أخطر النقاط اللي نتعرضوا لها في القصة متاعنا. هل تسعة رهط المفسدون هذوما قاموا بعقر الناقة، معناها ذبحوها، وهنا الفعل بدأ ينتقل من سلوك فردي إلى سلوك جماعي كبير وكبير ياسر، معناها عندهم قدرة على التأثير، ولا ثم معناها قبول وثم تواطؤ وثم سكوت، ولا الفعل هذية فعل جماعة. وهنا مشتور القضية معاش قضية شكون ارتكب الجريمة، وإنما القضية الأكبر كيفاش المجتمع يسمح بارتكابها، وكيفاش ارتكاب الجرائم ولا ممكن بل ولا حتى مقبول.
0: وهذا سؤال مختلف تماما، على خاطر المجتمعات راهي ما تنهارش فقط بسبب أشخاص فاسدين ولا أشخاص سيئين، راهي المجتمعات تنهار وقت اللي يولي الصالحين هذوك يا خايفين يا صامتين يا غير مبالين، ما يهمهمش، وإلا وقت اللي يقتنعوا بأنه مقاومة المفسدين والفاسدين مش بشي يبدل حتى شيء. معناتها هذه قضايا الساعة سي عمر.
1: نعم،
0: به الناقة، هذا الاختبار لمدى احترام الحدود كيفاش؟
1: هنا المخالفين بالطبع وقت النبي معناها صالح دعاهم للإيمان بالله طلبوا الناقة هذه، وهنا وجود الناقة كان فيه حدود، كان متبوع بأحكام. ربي سبحانه وتعالى قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وبعدين مع وجود الناقة ثم تحديد للشرب، ربي سبحانه وتعالى جعل نهار يشرب فيه القوم ونهار تشرب فيه الناقة، قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هنا القسمة هذه هما ما مرضوش بها، وهذا وجه من وجوه الاعتداء وربما تجاوز حدود المولى الحدود اللي ضبطها المولى سبحانه وتعالى،
0: وتجاوز الحد بصفة عامة. سي عمر، المسألة تبدو بسيطة هكا كترها، فما حد وفما حق، أما فما ترتيب يلزم احترامه. هنا راهو فما سؤال عميق جدا أنا نعتبره، كيفاش يتعامل الإنسان مع الحدود وقت اللي تتعارض مع رغبته ومع مصلحته؟
1: وهنا نقول القضية هذه، السؤال هذا هام يعطيك الصحة في طرحه، أن القضية هذه هدى ماش قضية ثمود وحدها، بل من قصة ثمود يلزمنا نستخلصه أن كل مجتمع يحتاج إلى حدود. ثم الحدود القانونية، ثم مسألة احترام الحق
0: طبعا،
1: ثم مسألة المحافظة على المال العام
0: طبعا،
1: ثم كيف كيف احترام حقوق الآخرين، ثم كيف كيف المصلحة المشتركة، ثم كيف كيف الإذعان للسلطة العادلة، ثم احترام الحريات. هذه كلها أمور يلزمنا نقف عندها.
0: لكن يا سي عمر، المجتمع راهو لا يختبر فقط وقت اللي تبدأ هيك القانون القوانين الكل مريحة. كي تبدأ القوانين مريحة ما يعتبرش اختبار. وقتش يختبر؟ وقت اللي القانون هذايا يمنع الإنسان من حاجة يحب هو يوصل لها، هكا ولا؟
1: نعم.
0: وذيك علاش القضية هامة جدا وجدا. وزادة فما مسألة أخرى زادة كيف كيف مرتبطة بها، اللي هي قضية خرق الحد اللي ننتقله من المرحلة هذه ونوصله إلى تبرير الخرق. سي عمر، وقت اللي ثمود ما بداتش بعقر الناقة من فراغ، علاش؟ خاطر كان فما تكذيب، وكان فما اعتراض، وكان فما رفض لدعوة صالح، وكان فما شكون يعارض الإصلاح نفسه هذية ويرى فيه أنه مشكلة. وفي المرحلة هذية باش يحدث أمر خطير جدا. شنو هو؟ يتحول السؤال من يندرى احنا على حق ولا، يولي كيفاش نجمو احنا نتخلصوا من اللي عارضوا فينا.
1: هذا ربما سؤال خطير وسؤال هام، وهنا ربما نقوله هذا هوني يتغير المجتمع. وقت اللي يولي الشخص اللي يحمل الفكر المخالف، هنا ما عادش نقبله، تولي مشكلتنا كمجتمع في الشخص اللي يحمل الرأي المخالف. وهنا يولي الهدف موش إصلاح الخطأ، وإنما في بعض المجتمعات مش يولي الهدف متاعهم هو إسكات من يكتشف الخطأ. وهذا ما يجعل قصة ثمود قصة عن الفساد وقصة عن مقاومة الإصلاح. الناس ما تحبش تصلح وإنما تقاوم في الإصلاح.
0: بالضبط. بيه طبعا نحب نوصل مع بعضنا سي عمر لدلالة أخرى، خطر ديما هي نحن قاعدين نحلو في السلوك الفردي والسلوك المجتمعي. بيه قد كنت فينا مرجوا،
1: نعم،
0: ما هو قوم صالح شقالوا؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا.
1: نعم.
0: معناتها قبل كنت معناتها عنا موضع رجاء نجيو هكا ونرجوك ونقرقوا بيك باش تتلهينا بأمورنا، خاطر عندك نجاحة عقل وعندك صالح رأي. لكن هذا الكل كان قبل الدعوة، وقت اللي طلب منهم هو الإصلاح ويبدلوا دينهم اللي هو باطل، تبدلت المعطيات. كان صالح مقبول مدام حضوره ما يطالبهمش بالتغيير حقيقي. أما وقت اللي صالح ولا صوت للإصلاح، تغيرت العلاقة هذه معك ولا؟
1: هما كان يحب يقولون شلزك على هذا، معناها كنت معناها إنسان مفيد لنا احنا، شلزك باش
0: ما تقلقناش مصالحنا معناتها
1: العقيدة متاعنا. وهنا نستخلص حاجة اللي هي كونوا ثم فريق في المجتمع بيحب يسمع كان الصوت اللي يرضيه. ساعات واحد يجي يسألك سؤال ما يحبش يوصل إلى جواب من عندك أنت، يحب يجي يوصل للجواب اللي عنده هو، يحب معناه يقنعك من عن طريق السؤال هذا بجوابه هو. فهيك علاش راهو الإصلاح عملية شاقة وعملية مليئة بالعراقيل والمخاطر.
0: أي مستمعينا الكرام، راهو الفساد ينجم يستشري في مجتمع مدام أفراد المجتمع هذيك ما يسألوش شكون المستفيد سي عمر، ولا شكون يملك القرار القرار عند شكون، ولا شكون اللي يتحمل المسؤولية، ولا شكون زاد اللي يدفع الثمن هكا ولا به. نحب نرجع لمسألة في غاية من الأهمية ولا بد أن نتوقف عليها وما تمرش مرور الكرام: خطورة الأقلية المؤثرة وخطورة الأغلبية المنساقة.
1: يا هدى، هذه واحدة من أهم رسائل قصة ثمود. القرآن حدثنا على 9 رهط يفسدون، والقرآن كذلك قال: ولا تطيعوا أمر المسرفين. وهنا القرآن الكريم يكشف لنا طرفي المعادلة، ثم شكون يدفع نحو الفساد وثم شكون يطيع. وهذا يعني أن قوة الأقلية ماهوش في العدد متاعها، وإنما في القوة وفي قدرتها على التأثير. وهنا القوة كذلك في تنظيمها وفي خوف الآخرين منها، وفي قدرتها أن تخلي الناس يقتنعوا وأن الخطأ حاجة عادية.
0: أيوة، الناس كل تعمل هكاك.
1: الناس كل تعمل هكاك، وهنا تبدأ أخطر مرحلة.
0: صحيح، وقت اللي يفقد الإنسان الاستقلال في أخذ القرار الفردي داخل قرار الجماعة، هذه أخطر مرحلة. معناتها الناس كل موافقة وزيد باش نعترضوا، وهكا تمشي الأمور، وانا وحدي راني ما نجم نبدل حتى شيء. وهكا مستمعينا الكرام يتحول الانسان من صاحب قرار الى تابع للتيار.
1: ساعات الناس يسأل يقول لك: يا اخي ثمود كانت محرومه من التذكير، ما دعاهاش ربي سبحانه وتعالى الى التفكير؟ نقول له: لا، راه ربي سبحانه وتعالى بعث النبي صالح باش يذكرهم ويدعوهم. ربي سبحانه وتعالى قال: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. يعني الله غالب الناس هذوما رغم المعجزة والدليل على وحدانية المولى سبحانه وتعالى ودعوة النبي متاحهم باش يصلحوا العقيدة متاحهم، لكنهم كانوا من المعرضين.
0: بالمشكلة إذن ما هيش في غياب الدليل ولا في غياب القدرة على التفكير، المشكلة المستمعين الكرام في الأعراض، وهذا فرق كبير برشا. ينجم الإنسان يعرف القانون أما هو يخرقه، ونجم الإنسان يعرف أنه الفعل هذايا فاسد أما هو يبره، ونجم يرى الضرر أما هو يقول شو مدخلني هنا بربي، تذي حاجة ما تخصنيش هكا ولا. وينجم زادا يعرف أنه الجماعة هذه ولا المجموعة راهي ماشية في الخطأ وماشية في اتجاه خاطئ، أما هو يتبعها علاش؟ خطره ما يحبش يكون مختلف.
1: وهنا نحب نقول للمعرفة وحدة ما تكفيش، راه معرفة الإنسان للحقيقة في بعض الأحيان ما هيش هي المشكلة. المشكلة في كونه معناها يعني ربما يتبع الناس الآخرين حتى عن جهل.
0: في مواضع كثيرة يا سي عمر نجم ركزوا على الخطأ الفردي، أما قصة ثمود تفتح لنا سؤال أوسع: وقتاش يولي المجتمع شريك في الخطأ؟
1: وقت اللي يتحول الفساد من فعل فرد إلى سلوك جماعي ومقبول زادا. وقت اللي يصبح خرق القانون أمر عادي، وقت اللي يولي تجاوز الحق عادة مقبولة، وقت اللي يولي السكوت عن الحق من الحكمة، وقت يولي الاعتراض من باب السذاجة، وقتها يعتادوا الناس على الخطأ لدرجة أنهم ما يشوفوش فيه خطأ.
0: وهنا تكون الكارثة الحقيقية سي عمر، خطر الكارثة راهو مش في وجود الفساد فقط، الكارثة في فقدان المجتمع لحساسيته تجاه الفساد هكا ولا.
1: نعم.
0: باب التوبة في قصة ثمود،
1: هنا نقول لي في قصة ثمود باب التوبة ما هوش مجرد باب مفتوح للخاطئ، وإنما يكشف لنا معنى أعمق في طبيعة الإنسان. لأنه ساعات الإنسان كي يبدأ يخطئ وديما ينحرف بالخطأ متاعه مش يوصل والعياذ بالله اللي إلى مرحلة ما هوش قادر باش يرجع بها إلى الحق، يصبح الرجوع إلى الحق معنى أمر مستحيل.
0: والإنسان راهو ينجم يلقى الروح وتفسير لكل شيء، يبدأ يبرر ويبدأ يأجل هكا ولا، ويبدأ يلقي المسؤولية على الظروف، ومن بعد يبني حول اختيارات وإيه طبقات من الأعذار، لين يولي التراجع راهو يولي صعيب ياسر، أصعب حتى من الاستمرار.
1: وهيك علاش نقول راهي التوبة استفاقة، كما بين القرآن الكريم هي استفاقة من الخطأ، هي عزم على الإصلاح، هي فعل نابع من الوعي. يلزم الإنسان يملك الشجاعة الكافية باش يراجع الشيء اللي عمله، ما يحتميش بالكبرياء أو بالتبرير، ووقت اللي يبدأ في التراجع يلزمه يبدا في التراجع على اعتبار وان وراه غلط وعنده رغبه في الاصلاح.
0: باب التوبه مستمعين رغم يكشفش فقط سعه رحمه الله سبحانه وتعالى، ما يكشف ايضا قدره الانسان على استعاده نفسه ما دام يملك شجاعه الاعتراف والرجوع كما قال سي عمر. نوصل الاهم فقره ويزمنا شويه نستعجله سي عمر، الوقت ضيق جدا، ولكن اهم فقره نعتبرها ماذا تقول ثمود لواقعنا؟
1: هو معناها ما نحتاجوش اليوم باش نبحثوا على ثمود في بلد أو في مجتمع بعينه، الأهم أن نبحثوا على آلية الإصلاح، كيفاش نجموا نصلحوا.
0: وكل مجتمع راهو ينجم يواجه الأسئلة نفسها، معناتها شنو اللي يصير وقت اللي يخرق البعض القانون ومن بعد يولي خرقوا أمر مألوف، شنو اللي يصير وقت اللي تكون فما أقلية تعرف كيفاش تأثر في الأغلبية،
1: شنو اللي يصير وقت اللي الناس يكرروا نفس الرأي علاش على خاطر الجميع يكرر فيه مش لأن مقتنعين به.
0: صحيح.
1: شنو اللي يصير وقت الإنسان يخاف من الاختلاف أكثر من اللي يخاف من الوقوع في الخطأ
0: سي عمر، وشنو اللي يصير زادة وقت اللي يولي الصمت أسهل من قول الحقيقة هكا ولا
1: نعم.
0: وزادة شنو اللي يصير وقت اللي يصبح المصلح هو المشكلة بينما المفسد والفاسد هو جزء من الواقع اللي يلزمنا نتعايشه معه. لهنا تولي ثمود حاضرة بالكذاب الكذاب وبقوة مش في أشكالها القديمة ما في منطقة الإنسان يا سي عمر.
1: هيك علاش نقوله أخطر ما في القضية هو كالانسياق الجماعي نحو الخطأ، فالإنسان وقت اللي يكون وحده يسأل يقول زعم هذه صحيحة، ولكن وقت اللي يكون في وسط الجماعة مش يسأل سؤال آخر يقول فيه شنو علموا الناس الأخرين.
0: صحيح.
1: وهنا يتغير معيار القرار،
0: يتغير تماما معيار القرار خاطر يولي في عوض هل هذا حق، يولي المعيار هوك الناس الكل تعمل هكا ونتبعهم الشنقة مع الجماعة خلاع هكا ولا سمير وزيد في عوض يقولوا زعم هذا قانوني ولا، يولي شي خمم زعم النجم نفلت أنا من القانون ولا، وفي عوض يقول زعم هذا يضر المجتمع ولا، يولي يقوم زعما فما شكون باش يحاسبني. يعني هناك نقلة، هي ربما فما شكون يقول هذه نقلة صغيرة في التفكير لا، ولكن النقلة هذه تنجم تغير مجتمع كامل.
1: هنا ربما نسأل سؤال هام اللي نقول وشنه هي العبر أو بعض العبر اللي نستوحيها من قصة ثمود.
0: على فكرة نحل قوس فقط فضل. مستمعين يوم الصحة كيم هند شرودة تبارك الله قاعدة مقبلة تهبط في العبر والدروس في القصة هذه، شكرا لكم جميعا على هذا التفاعل. أيوة
1: قصة ثمود ما هيش قصة معنا جماعة قاموا بعقر ناقة، وإنما هي قصة عن مجتمع ممكن مجتمع نجح في معرفة العمران ومارسته، ومجتمع وصلته الرسالة الربانية عن طريق النبي متحم، ومجتمع شاف الآية وشاف الدليل ولكن في داخله أقلية مفسدة.
0: وهنا يبدأ الصراع، يبدأ الصراع بين الإصلاح وبين الفساد، ويوصل حتى الأمر إلى مرحلة يولي فيها المجتمع غير قادر على إيقاف المسار اللي بديت وكل الأقلية الفاسدة مش نعيش فيه احنا اليوم. هذيك علاش قصة ثمود مستمعين الكرام راهي ما هيش فقط قصة عن العقوبة سي عمر، هي قصة عن المسؤولية قبل العقوبة هكا ولا
1: نعم.
0: لكن ماذا وراء القصة؟ وهذا زاد هام جدا، يعني محور أنا نعتبره هام في حلقة اليوم ككل الحلقات. ما وراء القصة يا مستمعين الكرام راهي ما هيش لا تعقر الناقة، المعنى أوسع بكثير. ما وراء القصة ما تسمحش للفساد يولي حاجة عادية وطبيعية، لا تسمح ولا يسمح للأقلية، ما تسمحوش كلكم للأقلية هذه المؤثرة إنها تصنع قراركم قرار الأغلبية من غير وعي. ما يلزمش زادا نخافوا من الاختلاف ويولي حتى الخوف هذا أقوى من البحث عن الحقيقة هكا ولا سي عمر؟
1: إيه نعم، وما يلزمش يتحول القانون إلى شيء طبقوه كان على الضعيف فقط، وما تكونش كثرة المتابعين وألا المؤيدين دليل على صحة الموقف، وهنا ما نسمحوش للمجتمع باش ينساق وراء الأقلية الفاسدة على خاطر المجتمع وقتها يفقد المناعة متاعه ويفقد قدرته على الإصلاح. الإنسان في بعض الأحيان يقول لك أنا نتبع فقط، وهنا هذه أكبر غلطة أنه يتبع من غير ما يفكر.
0: ربي نفتح قوس، أنا سامحوني باش نتكلم بالفرنسية، ما هيك هي الكونسيبت متاع الانفلونسور المؤثرين اليوم اللي مجتمع كامل منقاد وراهم. ثمود راي ترجعنا المبادئ إلى غبار هذوك باش نجمو نفهمو شنو عاقبة المجتمع اللي ينقاد وراء les influenceurs. باش ما نقولوش انا انستغراموز ولا انستغرامور ولا تيك توكر الى اخره. به ثمود إذن درس في المواطنة والمسؤولية الفردية، هكا ولا
1: صحيح؟
0: من اعمق ما يمكن انه نستخلصوه في القصة مستمعينا الكرام، انه الانسان راهو ماهوش معفي من المسؤولية على خاطره جزء من الجماعة. وقت اللي يكون الإنسان وسط مجتمع، هذا ما يعنيش راهو أنه يتنازل على دوره في التفكير وأخذ القرار. فكروا فكروا، يعني أنه تكون الأقلية الفاسدة قوية، راهو هذا ما يعنيش أنه الأغلبية يلزمها اتبعها. وهنا تلتقي القصة بالواقع تماما.
1: هيك علاش نقولوا يا هدى وأنه المجتمع السليم ما هوش المجتمع الخالي من الأخطاء، لا، من ضمن احنا بشر راح نخطئ، ولكن المجتمع السليم هو اللي قادر باش يسمي الخطأ خطأ، والمجتمع السليم هو اللي عنده قدرة باش يقاوم التطبيع مع الفساد ومحاسبة الفاسدين اللي يتجاوزوا الحدود.
0: قصة قوم ثمود تخلينا قدام زوز جماعات داخل المجتمع، هكا ولا سي عمر؟ به أصحاب نفوذ اللي ينظروا من موقع تعالي، وناس مستضعفين اللي يعلنوا الخضوع والتبعية ويمشي وراء التيار. القرآن الكريم مستمعينا الكرام ما يتحدثش عن مجرد اختلاف في الرأي، بل عن اختلاف في من يملك حق الكلام والتأثير.
1: ديما يلزمنا ننتبه لك المجموعة الصغيرة الفاسدة بين قوسين اللي هي تحتكر الحقيقة وربما حتى تعريف المصلحة العامة، ووقتها ضيع أصوات البقية اللي هي أصوات المصلحين.
0: والدرس المعاصر يتصل بكل بنية تسمح للنفوذ أنه يعفي صاحبه من المسائلة في السياسة، في الاقتصاد، في المؤسسة، في الأسرة. راهو يا جماعة القوة راهي مش ديما تفسد صاحبها. وقتاش تولي اختار؟ تولي اختار وقت اللي ما تقابلهاش المحاسبة، وقت اللي نسكتوا احنا ونسكتوا اي واحد يحاول انه يكشف الضرر.
1: هذا علاش نحب نقوله انه قصة ثمود قصة تكشف بقوة كيف ينتشر التواطؤ. هنا ربما بعض الناس تشترك في إنتاج الظلم عبر ماذا؟ عبر تشجيع الفاعل أو عبر حماية الفاعل، وهذه مخطرة كيف كيف، عبر تبرير الفعل بعد وقوعه،
0: ولا عبر الاستفادة من نتيجته زادة، وديما مع إنكار كلفته على الآخرين، هكا ولا وقت اللي نسكتوا كما قلنا الأصوات الحرة هكا اللي تحب تصلح ونخوفوهم، وقت اللي زادة نعتبروا الاعتراف تهديد للوحدة والاستقرار.
1: هنا نحب نقوله اللي راهو مش كل معنى سكوت وكل صمت معناه هو موافقة بالضرورة، لا، ربما بعض الناس تسكت لأنها خايفة وإلا عاجزة، ولكن ما يلزمناش نسويه بين المسائل في كل الأحوال. القصة هذه تحذرنا من أن وراه الفعل الفردي ربما يكون قرار جماعي وقت لا تتوفر له بيئة من الرضا والحماية والتطبيع مع الفساد اللي نبهو منها.
0: مش نحاول نستعجل شوية، الوقت ضغط، لكن لابد أن أتحدث عن ما تعنيه القصة في الحقيقة للمجتمعات المعاصرة. قصة ثمود مستمعينا الكرام تمنحنا راهو فرصة لطرح أسئلة أخلاقية نختبر بها أنفسنا وحتى مؤسساتنا. هل تستخدم الثروة والعمران لخدمة الناس وإلا تستخدم لتثبيت امتيازات البعض؟ هل يستطيع الضعيف الاعتراض من غير ما يسحق ولا نتمنك عليه ونسخر منه؟ هل تراجع الأعراف وقت اللي تضرب الناس وإلا نحميها لمجرد خطرها ولت مألوفة؟
1: شكون ينتفع من قرار ما؟ وشكون يتحمل الضرر متاعه؟ هذا سؤال وجيه لازم نطرحوه في المجتمعات متاعنا. فماشي وسائل حقيقية لمحاسبة من يخطئ؟ عندش قدرة باش نميزوا بين وحدة المجتمع وبين إسكات الناقد؟ هنا وقت اللي يظهر دليل يزعجنا، هل نعيد النظر باش نبحث على الحقيقة ولا نبحث فقط على مبرر لرفض هذا الدليل وهالرؤية هذه؟
0: أسئلة عديدة سي عمر. وتظهر قصة ثمود أنه الهلاك راهو السبب متاعه الفساد واجتماع التكذيب والاستكبار والاعتداء بعد الإنذار، ثم زاد في تحول الفعل إلى مسؤولية جماعية.
1: هذا علاش نقول راهو المقارنة بالحاضر يلزم تكون نقد للسلوك، كيفاش تتصرف المجتمعات وقت اللي تتعارض بعض المواقف مع الحقيقة وألا المصلحة وألا مع حقوق الآخرين وألا مع رغبة الأقوياء وألا مع النصيحة. هنا السيلة عندها القصة عندها سيلة وثيقة بواقعنا، مش في إطلاق اسم ثمود على الآخرين، وإنما معناها في فحصنا وبحثنا إذا كانت آليات الظلم هي نفسها تتشكل بين أيدينا، فيلزمنا نكون منتبهين.
0: بالضبط. النبي صالح شنو قال عليه السلام؟ قال القوم ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ربما كانت هذه واحدة من أهم رسائل ثمود لنا مستمعينا الكرام. لا يكتفي الإنسان برفض الفساد في داخله، يلزمكم تعرفوا أنه كل إنسان يلزمه لا يطيع المفسدين ويلزم يتصف باستقلالية القرار. المجتمع راهو ما يحميهش فقط وجود الصالحين، لا، يحميه أيضا أنه الناس ترفض بطبيعة الحال اللي يوليه أدوات في يد المفسدين. عمركم ما تخليوا رواحكم أدوات في يد المفسدين. أجمل.
1: نعم، وهذا يتطلب أن نكون دائما وأبدا معناها عندنا وعي كبير قبل أي سلوك وقبل أي انخراط، نقول إحنا وين ماشيين وش ماشيين نعمله ومع شكون.
0: وأجمل تحيات سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني، منعم جمال على مستوى إخراج ديجيتال، الدكتور عمر الملولي وهوديك شو. إلى اللقاء.
2: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: جولة الظهيرة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: التشديد على ضرورة مواصلة دعم وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. في ظهيرة اليوم نستعرض وراء الأولياء لحماية أبنائهم من آفة المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أخصائي علم الاجتماع يشددون على دور الأسرة في التوعية والتأطير. تونس والجزائر تتجهان نحو إنجاز محطة كهرباء بقدرة 1400 ميجاوات. مساء اليوم انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وفي العالم شهداء بغزة واقتحامات بالضفة، والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون تحت حماية قوات العدو. إلى التفاصيل. في مشغل مجتمعي، فمع الانتشار الواسع لوسائل الاتصال وإتاحتها لدى مختلف الشرائح العمرية منها الأطفال خاصة، أضحت هذه الفئة العمرية تواجه اليوم العديد من السلوكيات وظواهر الشاذة وصلت إلى حد التمرد المجتمعي، مما سهل ارتكاب الفحشة والجريمة. وفي ظل تكرار هذه الممارسات المارقة عن الأخلاق والقانون، يتساءل العديد كيف سبيل لحماية الناشئة من كل هذه الأفات. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: في كل حالات رايح مشتركة في المسلسلات دي التونسية، كي تعطي الطفل راهو صفحة بيضاء اللي يشوف يحب يعمله، وشوية حتى من الإعلام في كتكون نشرات توجيهية للحد من المخدرات مشتركة بين الوالدين وحتى من الدولة، حتى تكون دورة كبير في الإعلام وفي التربية. ودي نرجع دور الشباب اللي كانت قبل عندها قيمة كبيرة كبيرة، راهو مقاش لدور الشباب بحد شيء.
4: أي صغير لازم يتراقب ولازم يتبع، سيدي شاور المخدرات لازم يتنحى من قبل مش من تو. لازم أي واحد يشد هيك نتاع الزطلة وهيك المخدرات اليوم شكاكة، كل واحد جاب صغير لازم يعس عليه، لازم يقف مع صغيره، تمشي تخدم وبوه يمشي يخدم وطيشوها في الشارع كيما نكاكا، تعرف عليهش قاعد يعمل وما يعملش.
5: لازم يكسروا في الامن، برك الله الامن يعرف يفهم كيف انسان يعرفوه ايش هو معناتها تقضي على الاف هذه اف كبير.
6: العائله لازم المراقبه، ولازم الوالدين يراقبوا صغارهم ويتبعوهم في كل شيء. ويلزم الزجر، لازم زجر هذا اللي يشدوهم، هذا مخصن المروجين اللي دايرين بالصغيره هذوما، لازم يقضي عليه. ما دوم مش تحكم عليه شهرين وثلاث شهور وبعدين تلقاه عاود رجع في نفس البلاصه نتاع الناجي. قرينا احنا قبل في صغرنا الاخلاق والعبادات تواك الطحات، مانيش عارف علاش.
3: نقول علاش وزاره التربيه ما تعملش ماده توجيهيه ضد الفساد وضد المخدرات وكذا حتى نص ساعه في الجمعه. قبل كنا نقراو في الدراسه حصه التربيه الاسلاميه على الاقل مرتين في الجمعه والصور ونحفظوا كذا.
7: درس والله المدارس لازم حتى هي تقوم بواجب كذا ما كبيره، اما الاسره اللي انكادر زاد الدوله معنا الوزاره بينزل ما تقوم بواجبها.
2: نضال رنان المختصة في علم الاجتماع شددت في هذا الإطار على أهمية الحوار داخل الأسرة باعتبارها النواة الأولى لصقل شخصية الطفل، مع ضرورة الإحاطة النفسية به. ومع انتشار المخدرات في الوسط التلمذي، شددت على دور الأعلام في القيام بحملات تحسيسية توعوية تبرز مخاطر المخدرات وانتشارهم من كل مظاهر الانحراف.
8: بالنسبة لكيفية حماية المراهقين من إفة المخدرات، نجم نقول أول حاجة أهمية الحوار الفعال البناء في الموضوع ذاته داخل الأسرة باعتبارها المؤسسة الأولى للتنشئة الاجتماعية، ثم داخل المؤسسات التربوية وهياكل المجتمع المدني. والهدف من ذلك زيادة الوعي والمعرفة بالمخاطر والعواقب الصحية والنفسية والاجتماعية والسلوكية والاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع. اثنين، لازم نركز على تنمية المهارات الحياتية لدى المراهقين، أهمها مهارة الرفض وقول لا، ومهارات أخذ القرار، ومهارات إدارة الضغوطات النفسية. ثلاثة، أهمية توفير البدائل الإيجابية والسلوكية للشباب للمراهقين والشباب، وذلك بتشجيعهم في الانخراط في الأنشطة الرياضية، ممارسة الأنشطة الثقافية إما بدور الشباب أو في النوادي المدرسية. 4 نجم نقترفوا أيضا أهمية الإحاطة والمرافقة الاجتماعية والنفسية للمراهقين، ويتم ذلك من خلال تمركز وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المؤسسات التربوية. خامسا وليس آخرا، نجم نقولوا أهمية الإعلام ودوره في الوقاية من إفة المخدرات من خلال التحسيس والتوعية عن طريق الومضات سواء كانت الإذاعية أو التلفزية.
2: في صفاقس انعقد اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بالجهة يوم تحسيسي حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة بمناسبة مرور 12 سنة على صدور الأمر المنظم لها. وشددت مديرة خلية الحوكمة بالمستشفى فدوى الغريبي في تصريح اليوم للأخبار على أهمية هذه المدونة التي توجه مختلف العاملين في المجال الصحي في التعامل الأمثل أولا مع المرضى وأيضا فيما بينهم.
0: اليوم هو ذكرى 12 لصدور هذه المدونة، ولا شك أن الناس الكل نعرفوا أهمية الأخلاقيات والسلوك في نجاح العمل الإداري والطبي بصفة عامة. كما قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. المدونة الخاصة بأعوان الصحة بالمستشفى تم أعدادها بصفة تشاركية بين الإدارة الجهوية للصحة، الإدارة العامة للمستشفى، مع تشريك الطرف النقابي بالمؤسسة. وتم في هذا الإطار عقد عديد الجلسات اللي أدت إلى التوافق على مدونة تحترم ما جاء بالأمر عدد 40-30، وتأخذ زادة بعين الاعتبار خاصيات المستشفى وقطاع الصحة بصفة عامة. المدونة فيها 4 أبواب: أولا علاقة عون الصحة برؤسائه، ثانيا علاقة عون الصحة بمرؤوسيه، ثالثا علاقة عون الصحة بالمريض، وعلاقة عون الصحة بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وفيها كذلك بعض التعريفات لبعض المفاهيم على غرار الحياد، الشفافية، تضارب المصالح، الهدايا والفوائد، والنشاط الموازي وغيرها. وتمتع بهذا اليوم حوالي 200 عون من أعوان الصحة اللي خضعوا لعملية استفتاء حول مدى درايتهم بالمدونة، ومكناهم بنسخة من المدونة ملخصة في مطوية، وكان اليوم ناجح إن شاء الله نكون أفدنا به جميع أعوان الصحة.
2: على المستوى الصحي أيضا، انعقد أمس بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اجتماع تقييمي بعد انقضاء سنة على دخول وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بالجهة حيز الاستغلال، ضم مختلف المصالح المعنية. وتم خلاله الإشارة إلى دور الوحدة الأساسي في تقريب خدمات نقل الدم من مختلف الأقسام الاستشفائية وجناح العمليات بالمستشفى، مع تأكيد على ضرورة مواصلة العمل على إيجاد مزيد من الحلول الكفيلة بتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن سلامة نقل الدم ومشتقاته ووصولها في أفضل الظروف إلى مستحقيها، حسب ما أفادنا به اليوم المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف.
9: هي وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وقع تركيزها منذ سنة، وهي وحدة تلبط بين الأقسام الاستشفائية لاستحقاق الدم على غير قاعات العمليات والأقسام الاستشفائية، الجراحة، الإنعاش والاستعجال وجميع الأقسام الاستشفائية تستحق الدم والمركز الجهوي لنقل الدم. الغاية من هذه تركيز هذه الوحدة كانت غاية هي تقييم الخدمات من مستعملي الدم للمريض. الغاية كذلك هي الاستجابة السريعة لحاجة الدم، وخاصة الاستجابة الآمنة لأكياس الدم وجميع مشتقاته. دونك الهدف بتاعها هي السرعة والنجاعة والجودة لسلامة المرضى، اجتماع تقييمي لتقييم المسار ولتحسين بعض الإشكاليات ولضمان سلامة أكثر للمريض.
2: جهويا أيضا، أفاد النائب عن جهة صفاقس أحسن الجربوعي أنه تم إدراج مناطق الخفيفة وعوين من عماد الحاج قاسم ضمن مشروع الربط بالمياه الصالحة للشرب على أن تنطلق الأشغال خلال شهر نوفمبر القادم. وأشار كذلك في تصريح له اليوم للأخبار إلى أنه تنطلق نهاية هذا الشهر أشغال الربط وإعادة تأهيل شبكة المياه بالعيايدة، مؤكدا تواصل المتابعة لإدراج بقية المناطق غير المرتبطة بالماء الصالح للشرب على غرار منطقة بوجربوع.
10: بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط نحب نشكرهم على خاطر كانت الميزانية ناقصة تقريبا 380 مليون، تم إدراجهم في المشروع وتم رصد الميزانية، وإن شاء الله خلال شهر نوفمبر تنطلق الأشغال في ربط جوز مناطق هذوما بالماء الصالح للشراب. كيف زاد طاقة العيايدة زاد تعاني من 2019 مشكلة نتاع قصان المياه ووضعية أخرى، تم تقريبا منح ميزانية 1.2 مليار باش تدخل في إعادة تهيئة وإعادة شبكة جديدة للمنطقة هذه، مع كونه كذلك لا يفهم عديد المناطق الأخرى في البرنامج. إن شاء الله في سنة 2027 تم إدراجها بربطها بالماء الصرخ الشرس. تفتيش جدا عمادة بوجربوع تم إدراجها بالمخطط إن شاء الله مش تنطلق فيها أشغال الشهر القادم. مش تولي من جمعية مائية مش تتبع شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. إن شاء الله مش تنطلق فيها أشغال. إعادة الشبكة في بعض المناطق ما تتروحش مساحتها كيلومتر. إعادة الشبكة ومش يتم تبنيها من قبل السوناد إن شاء الله.
2: في صفاقة الصيدان ينقطع تيار كهربائي غدا من السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال على طريق سيدي منصور من الكيلومتر 4 للكيلومتر 7، وينقطع من الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء على منطقة عين الشرفي وطريق منزل شاكر من الكيلومتر 11 إلى الكيلومتر 13 وقصص بومر الخزانات وحي الكرامة. في باقي أخبار النشرة، أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح زواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. وجاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري على هامش اللقاء الذي جمعهما بالجزائر. وأكد زواري أن الجانبين اتفقا على إرسال وفد فني تونسي إلى الجزائر للدخول في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع تمهيدا لتجسيده في أقرب الأجل. في الثقافة، تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 من أكتوبر الحالي. وتشهد الدورة الحالية برمجة فنية وثقافية ثرية سيكون خلالها عشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض من 15 دولة، وتتوزع فعاليتها على 8 فضاءات منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة وفضاءات و7 فضاءات أخرى بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي. ويتضمن البرنامج 26 عرضا منتقا من بين 378 مترشحا إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن وصول 7 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 السابقة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يشهد تأخيرا تلو الآخر منددة بنقص مزمن في الإمدادات الطبية. شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون واقتحامات واسعة وعمليات احتجاز جماعية للمواطنين واعتقالات. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتين لهجوم أمس أثناء عبورهما مضيق هرمز في أحدث تهديد لحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وربما بعد الانتخابات مباشرة. تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية، لكن ذراوتها تركزت في الساعات الماضية في محاور في محافظة تعز جنوب غربي اليمن وسط غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات الحوثيين. تذكيرنا في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. التجديد على ضرورة مواصلة الدعم وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. إدراج مناطق الخفيفة وعوين والعيايدة ضمن مشروع الربط بالمياه الصالحة للشرب. في ظهيرة اليوم استعرضنا آراء الأولياء لحماية أبنائهم من آفة المخدرات وسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وأخصائي علم الاجتماع يشددون على دور الأسرة في التوعية والتأطير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحية فدوى جربي ونوال الطهري، وبعد الفاصل تتابعون الأخبار الرياضية مع زميل منجاتي طلة. إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس
12: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
11: عشرة ديمة. ديمة السياقة في حال تتعب مثل اختار كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
13: المرصد الوطني لسلامة المرور.
14: عشرتنا ما تفش
11: وحكاياتنا ما تتنسيش
14: على خاطركم.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. مرحبا بكم في موعدنا الثاني من سبور نيوز. باش نبداو بكرة القدم المحلية. تعرفوا اليوم البطولة المحترفة الثانية باش تواصل نشاطها الحقيقة اليوم وغدوة مع جولتها الثانية. احنا باش نقتصر على برنامج مقابلة اليوم اللي تخص المجموعة الأولى. التوقيت المباراة الثلاثة متاع العشية، مكان مهدية يستضيف نادي محيط قرقنة. الطهر تنيش في الساحة على مستوى التحكيم، الحديد الصفاقسي مستقبل جابس الحكم رضا شويحي، كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس نبيل الهمادي، جمعية مقرين النجم الخلادي فادي بوخريس، هلال مساكن مع هلال الشابة أشرف المجدوب، اتحاد تطاوين الملعب السوسي تحكيم لأمين فقية. إلى أخبار الأندية، الاتحاد الدولي لكرة قدم صادت عقوبة المنع من الانتداب على نادي الصفاقسي في انتظار تسوية الملفات العالقة. يبدو أنه الحصيلة تقريبا 500,000 دينار في انتظار التأكيد، لأنه ما فما حتى أخبار على موقع النادي الصفاقسي على الفيسبوك. النادي الصفاقسي يصبح الفريق الرابع الممنوع من الانتداب، نحكيه على الفرق التونسية إلى جانب الاتحاد المنسيري قواف القفصة مستقبل أرجيش. فريق النادي الصفاقسي يلعب بعد شوية في مضي ساعتين ونص مباراة ودية في ملعب المهيري أمام الواحة الرياضية بيكبلي. إلى أخبار النادي الإفريقي، مهاجم صدق قديدة بالشرق للراحة لمدة 2 أسابيع بعد إصابة اللي كانت تعرض لها مع المنتخب الوطني. نذكر النادي الإفريقي موجود حاليا في ليبيا باش يجري مباراة ودية ضد أهلي بنغازي اليوم في 6 أمتار عشية. النادي الإفريقي في مواجهة لمهاجمه السابق وهدافه فراس شواط اللي يلعب في أهلي بنغازي. نعطيكم القنوات الناقلة للمباراة هذه: التلفزيون بنغازي، ليبيا الحدث، وتلفزيون المسار. في الترجي التونسي، المدرب الإسباني فرانكو بابلو وصل اليوم الفجر لتونس والعشية باش يباشر المهام متاعه على رأس فريق الأول. نذكر الترجي التونسي يلعب غدوة الأحد مباراة ودية في حديقة حسان بالخوجة ضد الاتحاد العسكري الليبي. على المباراة الودية، طبعا نعطيكم برنامج مباراة نهاية الأسبوع على المستوى الوديات. اليوم مضي ساعتين نادي الصفاقسي الواحة الرياضية بقبلي، مش مضي ساعتين ونص، إذا مضي ساعتين في ملعب الميري نادي الصفاقسي يستضيف الواحة الرياضية بقبلي. اليوم أيضا الملعب التونسي هلال السوداني. الترجي الجرجيسي نجمة لو المباراة هذه تم إلغائها بسبب إضراب ملعبية النجم المتلوي. اليوم النجم الرياضي الساحلي مع التقدم بسقط داير في ماضي ساعتين ونص. الثلاثة اتحاد منسيري أمل حمام سوسة، الأولمبي الباجي مستقبل مرسى، وفي 6 كما قلنا الأهلي بنغازي في مباراة ودية مع النادي الإفريقي. غدوة الترجي التونسي مع الاتحاد العسكري الليبي. في بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 عام، المؤهلة اللي كان غانيا 2027، منتخب التونسي يختم المشاركة متاعه ضد منتخب ليبيا اليوم في ماضي ساعتين ونص في مباراة تبدو أقرب إلى الودية، بما أنه زوز منتخبات وخاصة المنتخب الليبي كان فقد إمكانية وحظوظه التأهل، بينما منتخبنا حظوظه ضئيلة جدا ما تجاوزش ربما 2% ولا 5%. إلى رياضات القاعات، كرة السلة النسائية اليوم افتتاح بطولة سيدات كرة السلة في 3 قاعة البجاوي النادي الصفاقسي شبيبة المنازة. في ماضي ساعتين ملعب التونسي الجمعية النسائية بجمال 3 مقابلات أمام الوطن القبلي نادي غاز بتونس، جمعية دار شعبان الفري، الزيتونة الرياضية، النجم الساحلي مع الهلال الرياضي. ديما مع كرة السلة في أكابر بطولة الوطنية المحترفة خلينا نقول، ولا بطولة النخبة، اليوم الموعد مع مقابلة الجولة الثالثة. 5 نادي الصفاقسي ملعب النابلي في قاعة البجاوي، نجم حلق الواد مع شبيبة المنازة، 5:30 شبيبة القروان النادي الإفريقي، في 6 اتحاد الأنصار مع اتحاد منسيري النجم الساحلي الدالة الرياضية بجروباليا. الغدوة ختام الجولة الثالثة النادي حمام الأنف، في 4 يستضيف أو نادي حمام سوسة يستضيف النجم الرأسي. في الكرة الطائرة السيدات طبعا اليوم الافتتاح الأولمبيك ليبي لنادي صفاقس مساكن الكرة الطائرة ترجي التونسي بومال بساتين معفى في المجموعة هذه اتحاد مناسي النادي الافريقي في المجموعة الأولى مستقبل مرسى مع اتحاد قرطاج ونادي نسائي بقرطاج معفى في المجموعة الأولى. إلى كرة اليد اليوم موعد الجولة الخامسة للبطولة القسم النخبة الخامسة متاع العشية في البرنامج خمسة مقابلات نادي كرة اليد بجمال نادي ساقط الزيت جمعية الحمامات مع النجم الساحلي نصرة بلبة مع الترجي التونسي اتحاد منزل تميم بعد ثمني خيار منزل رياضي سبورتينج المكنين وفي الخمسة واربعة مكان مهدية النادي الأفريقي في قمة الجولة الخامسة. ذكر الترجي التونسي نادي فريق النجم الساحلي في الطليعة ب 12 نقطة نادي ساقط الزيت في المركز الرابع ب 10 نقاط في آخر الترتيب 4 نقاط اتحاد منزل تميم والمنزل الرياضي. في كرة السلة بالنسبة لبطولة القسم الوطني ألف في الجولة الثانية زوز ممثلين بتاع كرة اليد في صفاقس في البطولة هذه اتحاد قرمدة في الثلاثة يستضيف النادي الهلالي وشبيبة الشحية تنزل في نفس التوقيت ضيفة على أولمبيك مدنين لكرة اليد. نختم ملف الرياضة في تونس بألعاب القوى. أمس جامعة ألعاب القوى كانت نظمت في دار الجامعات الرياضية حفل استقبال وتكريم على شرف الرياضيين متوجين في المسابقات الدولية. الحفل هذا حضروا البطل الأولمبي الرمز محمد الملولي أو محمد الكمودي والبطل الأولمبية حبيبة الغريبي. حفل ما نجم يحكي عليه كان رئيس الجامعة السيد الطاهر الزراعي.
1: اليوم كانت تم فكرة تجسدت على أرض الواقع الفكرة هذه اللي هي حابين نخلق أرضية

0: ونعتمد ونرتكز على القاعدة الذهبية في الحياة اللي هي النسبية، اللي هو النجاح نسبي والفشل نسبي. إن شاء الله النسبة اللي حققناها من نجاح من خلال تسييد هذه الفكرة تكون كافية اللي نجمو نبنوا عليها وننطلقوا نحو فضاء أرحب يوجد حلول لكل مشاكل عدائينا ورياضيين، وهذا اللي نجم يكون كان في سياق وتحت يافة الدولة التونسية. ويبقى تقييم نجاحنا من عدمه هو من مشمولات المتابعين للشان الرياضي، وما نجمش يكون خير من الإعلاميين اللي هما عندهم عين رقيب.
1: نختم بالكرة في أوروبا، دوري الأمم، الجولة الثالثة اليوم في الخامسة، كرواتيا مع إنجلترا، في ثمانية غير بعض إسبانيا مع جمهورية تشيكيا. نهاية سبور نيوز، تحية سمير تقطق، منعم جمال، منجع تطلع، إلى اللقاء. سبور نيوز.
2: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معه. وقتها خالد اطلب الأذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل، وأولهم أستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش محكيات درويش.
4: لا للمخدرات.

أحبائي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. متابعة رياضية خاصة جدا هذا المساء مع عشوية السبت، الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم في جولتها الثانية مباشرة من ملعب المهدية. الزميل نبيل بن حسين يؤمن لقامة كالمهدية نادي محمد.

اتقرقنا. الحديد الصفاقس مستقبل قابس على عشب ملعب ثمار 30 بصفاقس مع الزميل خالد بوشيبة والزميل ياسين كمون في متابعة خاصة للقاء كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس. ومباشرة من قاعة الرايد البجاوي بصفاقس المتابعة خاصة للسلة النسائية مع النادي الصفاقسي شبيبة المنازة، والخامسة مساء النادي الصفاقسي الملعب النابلي كرة السلة أكابر. الزميل فاخر بن عبد القادر في متابعة خاصة هذا المساء. أحلى أمتع الأوقات مع شوية السبت مع الزميلين هند الأسود وفتحي الصامت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في استضافة لقسم الأخبار شددت نضال الرنان المختصة في علم الاجتماع على أهمية الحوار داخل الأسرة باعتبارها النواة الأولى لصقل شخصية الطفل مع ضرورة الإحاطة النفسية به ومع انتشار المخدرات في الوسط التلمذي، وشددت أيضا على دور الأعلام في القيام بحملات تحسيسية توعوية تبرز مخاطر المخدرات وانتشارها من كل مظاهر الانحراف. انعقد اليوم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يوم تحسيسي حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة بمناسبة مرور 12 سنة على صدور الأمر المنظم لها. وشددت مديرة خلية الحوكمة بالمستشفى الجامعي فدوى الغريبي على أهمية هذه المدونة التي توجه مختلف العاملين في المجال الصحي في التعامل الأمثل أولا مع المرضى وأيضا بينهم. الثقافة تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 أكتوبر الجارية. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين سرع اعتدائي مستوطنين عليه في بلدة عربون قرب جنين شمال الضفة الغربية. تصاعد الدخان إثر غارات استهدفت صنعاء وأعلنت القوات الحكومية تنفيذه هجوما على أهداف عسكرية حيوية في العاصمة اليمنية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد.

0: السبت معاكم ان شاء الله. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم، نورتونا عسلامتكم. اللي حب يسمعنا اليوم مرحبا بيه، واللي زيد ناوي يمشي لإذاعة أخرى نقول له عدل الموجة ورجع لإذاعة صفاقس باش انكم يدوم وفائكم لينا، لأنكم باش تسمعوا برشا حاجات سمحة اليوم. فما لقاءات فنية وثقافية، وفما سبور، وسبور اليوم من 3 للـ5. وإذا نقول فتح صامت نقول بدا توا بالتسخينات حتى للثلاثة هكا ولا فتح؟
1: صحيح، مرحبا بك. مرحبا شيء، تحية ليك برشا هندة، تحية لكل المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا الآن على مستوى منوعة عشوية سبت. برشا كورة كالعادة حاضرة مع التقسيم في الأوقات بطبيعة، باش تبدا انت السويعة
0: الأولى. تقسيم عادل،
1: تقسيم عادل جدا باعتبار
0: انه يعجبني فيك العادل يا فتحي.
1: مش انا برك معناها نحاولوا نعدلوا، نحاولوا خاطر برشا تخمة رياضية على مستوى المواعيد الرياضية اللي تقريبا الذروة نتاعها تكون بين 3 و5. هذاك علاش يعني تقريبا باش يكونوا 3 و5 باش نواكبوا مباريات الجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وباش نواكبوا كذلك بعض المباريات الودية اللي فيها زوج مقابلات باش تجرى، واحدة في الساعتين بين الصفاقسي وحدك بلي، وواحدة في الساعتين ونص بين النجم الساحلي وتقدم ساقية الدار. باش طبعا نتائج المقابلات هذه الكل من 3 حتى 5، ومن بعد ثم مقابلات الباسكيت زاد ما نساوهاش على مستوى كرة السلة النسائية وكذلك كرة السلة أكابر. طبعا لقاءات النادي الصفاقسي شبيبة المنازة في كرة السلة النسائية، والنادي الصفاقسي ملعب النابلي في الأكابر مع مختلف الزملاء على مستوى القاعات على مستوى الملاعب، واكيد المراوحه بين الرياضه بين الثقافه بين الفن بين الاستضافات مع كندا.
0: اكيد باش يكون فما جو سمح معنا اليوم في العشويه. مرحبا بكم الناس الكل. فتحي باش يكمل توا على تحذيراته، لانه 3 تاع العشيه باش يكون حاضر معاكم. قبل نحب نقول الحسين بقوب على الله يرحم الوالده ان شاء الله في جنات الخلد، تعزينا القلبيه ليه هو، وربي يصبر وربي يصبر العائله الكل. واكيد مثل هذه المواقف صعيبه برشا نعرفوا هذيا، لكن هذا هو قدرنا الناس الكل، هذه اخره كل انسان فينا، وديما احنا نقولوا ان شاء الله يا ربي حسن الختام.
1: اكيد اكيد ان شاء الله حسن الختام والحياه تستمر،
0: وهذيك علاش نقولوا حسام يلا قوي روحك ورجعنا مره اخرى. تحيه كبيره لكيب الموجوده معانا توا. شكون موجود معانا بالنسبه للتليفونات؟
1: الملك نتاع الكونسولات قبل كل شيء
0: ذا كينغ تقول انت يا
1: عنده صوابع نمل ذهبيه على مستوى التحكم،
0: نمل ولا صوابع خاطر تفرق راه بالنسبه للطارق.
1: هو في الامور التقنيه الانمل خير، اللغه تمشي معها معناها
0: انيمل تمشي مع طارق،
1: اصابع خاطر بزينا شويه، انيمل تمشي معها
0: عشان اللي اخترت له اصابع لطارق تويتي برشا هو مش ليه بيا ظهر لي مش مركز عليها برشا،
1: في الاغاني قاعد يحضر في
0: قاعد يركز في الاغاني احسن
1: احسن، عندنا دوسي اغاني انا وياك ديما نستغلوه، دونك هو قاعد يحاول يخرجوا باش
0: وما شاء الله على الابداع اختياراتنا الغنائيه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ذا كينغ طارق بكور هكا قال اليوم فتحي صامت، ومالك اذا نقولوا ذا كينغ لازمنا نقولوا ذا كينغ زاد سالم عيسى.
1: اكيد اكيد كل واحد اختصاصه بالطبيعه،
0: هو سالم ديما يقول لك بابتسامته ديما الناس الكل استقبلهم، هذه الحاجه السمحه. تحيه كبيره ليك سالم. فتحي صامت وهند الاسود معكم في عشويه اليوم. فما فنانه يحبها فتحي وقلت انا به مثال، شو الواحد ماخذ خاطر
1: ماخذ خاطر،
0: شكون الفنانه اللي تعجبك قبل فتحي؟
1: والله في القديم ولا في الجديد؟ قبل
0: في القديم، هي راهي خلطة ما بين القديم والجديد، بعرف شوين نصنفها. أما مسكينة تنهار ويتعدي في الأحزان وفي المشاكل وفي الدمار.
1: شيرين شيرين هو دمر يعني حسام، حسام حبيب هكا ولا
0: دمار يعرف حتى قصة حياتك كاملة بالتفصيل.
1: مش بالتفاصيل بالتفاصيل، عندي معلومات حبة.
0: سلم
1: معلومات.
0: سلم حبة فتحي، شو اللي عجبك في شيرين؟
1: شيرين يعجبني فيها صوتها فقط.
0: أي ما أنت حنية كبيرة في صوتها.
1: أي عندك صوتها وتبدع في الحزين يعني.
0: انا اخترت الاغنيه، هي من الاغاني الاولى اللي عندها وتعجبني برشا. نسمعها مع بعضنا. اهدي لكم الناس الكل اللي تسمعونا، ربي صبرنا الناس الكل. اهلا وسهلا بكم.

0: على كل الناس اللي تسمع فينا توا، كل مرة نواكبوا حدث معين نقولوا أكيد لابد من أن نسلطوا الأضواء على أكيد على مثل هذه الأحداث. هنا نحكيوا على أمور ثقافية، نحكيوا على أمور فنية، ونحكيوا على جديد زي شنو اللي صاير في الشارع التونسي. اليوم نقول لكم تظاهرة مهمة جدا، إن شاء الله باش تكون غدوة التظاهرة هذه اللي هي ملتقى برشا ناس يحبوا يكونوا موجودين وفي نفس الوقت يحبوا يكونوا فاعلين. أنا باش نخلي لكم الموضوع في إطاره، خيرت أنه ضيفي هو اللي يقدم الموضوع بطريقته هو الخاصة، وأكيد حاب نقدم تحية كبيرة لسي محمد العذار. ونحكي زيدا اليوم أنه سيمون جدمزيد عضو المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس معانا اليوم على الخط. أهلا وسهلا بيكم، مرحبا ونورتنا سيمون جد.
1: اهلا مرحبا سيدة هند، وتحية اليكم والى كافة العاملين بذاعة صفاقس، مع الشكر الجزيل على هذه الاستضافة.
0: مرحبا بك سيمون جد. اليوم نقول المنظمة التونسية للتربية والأسرة هي فعلا هي متميزة بأدائها، هي تقدم الإضافة للمشهد التربوي، هذا حاجة مهمة جدا. تعملوا بصمت، لكن صدى الصمت هذه يوصلنا من خلال الأعمال اللي تقوموا بها لفائدة التلميذ والمربي. اليوم نأطروا الموضوع اللي إن شاء الله بش يكون بالتحديد نهار 4 أكتوبر
1: أكتوبر.
0: أيوة، اللي هو غدوة.
1: هو غدوة، وهو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمربي.
0: أيوة،
1: أردناها احتفالية تربط أو حاجة تضم مختلف الأجيال، هي لما تضم مختلف الأجيال.
0: أي،
1: وهدفنا منها إلى هدفين اثنين. الهدف الأول أو المدخل الأول هو الاعتراف بالجميل لعدد من المربين ورجال التربية الذين قدموا الكثير من الخدمات لفائدة العملية التربوية، لفائدة التلميذ، لفائدة المربي، ولفائدة الوطن في نهاية المطاف. هذا الهدف الأول، لأن لابد من الاعتراف بالجميل لمن سبقونا ولمن مهدوا لنا الطريق. ثانيا، أردنا أن نكرم المربي الذي هو عماد العملية التربوية والذي هو أساسها وأساس نجاحها، وأردنا أن نكرم من خلاله الكل المربين الذين كادوا أن يصلوا إلى مرتبة أو إلى مصاف الأنبياء والرسل، حيث يقول أحمد شوقي: قبل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. وأردنا أيضا أن نركز هذه السنة على الأنشطة الثقافية والرياضية والبيئية من أجل تلميذ سوي ومبدع. هذا هو شعار الاحتفال، من أجل تلميذ سوي ومبدع، لأن الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية والأنشطة البيئية هي البديل للتلميذ عن ذلك الفراغ وعن الانغماس في الألعاب الإلكترونية والهاتف الجوالي إلى آخره. لأنه باش نخلق تلميذ سوي ومبدع لابد أن نبتعد أول حاجة عن التلقين، من أجل بناء تلميذ مبدع قادر على التفكير أولا، وقادر على الاندماج في الوسط وفي المجتمع. هذا الاندماج الإيجابي الذي يقدم الجديد ويقدم الإبداع لهذا الوطن ولهذا الجيل. هذا لا يتم ولا يستقيم إلا عندما نوجه التلميذ ونشجع التلميذ على الانخراط في النوادي المدرسية الثقافية والتربوية والبيئية والنشاط ضمنها، حتى نكتشف وحتى يكتشف هو أيضا مكان من الإبداع لديه ومكان من الخلق لديه. هذا هو الهدف من هذه الاحتفال، وهذه الرسالة التي أردنا أن نوجهها إلى كل الأطراف المهتمة بالعملية التربوية، من عائلة، من مربين، من إدارات،
0: حتى التلميذ حتى التلميذ راهو لانه فما سيمونجد
1: التلاميذ
0: سيمونجد هنا فما رساله ضمنيه انه احنا نعترفوا بجميل اللي اعطاه للتربيه والتعليم ونقف لهم احتراما واكيد خدينا منهم الكثير. لذا من المفروض انه توصل لكم الخطوه هذه باش تعترفوا انتم زاده بالجميل حتى من خلال المعاملات اليوميه لانه نعرفوا احنا المعاملات اللي وليت في النقيض يعني عكس الاحترام الكلي.
1: اليوم من الاحترام فقدناه والعنف هو الأصبح مستشري
0: للأسف
1: ولا بديل عن العنف إلا بالثقافة وإلا بالتكوين الثقافي وإلا بالمشاركة الفعلية والناشطة في مختلف الأنشطة الثقافية في مختلف الأنشطة الرياضية ومختلف الأنشطة البيئية. كما أننا سوف نكرم أيضا إضافة إلى رجال التربية سوف نكرم 4 مؤسسات تربوية من جهة الساقس تميزت بأعمالها وبأنشطتها وحازت على الجوائز الوطنية. تكرمها السيدة رئيس الجمهورية في يوم العلم وهي مدرسة إعدادية الحبيب عاشور ومدرسة المدرسة الابتدائية بوزيان ومعهد أبو القاسم الشبي بالشاحية ومعهد الطيب المهيري بطريق العين. هذه 4 مؤسسات التي فازت بجوائز على المستوى الوطني في المجال النشاط الثقافي والنشاط البيئي وهي التي سوف نقوم بتكريمها من خلال مديريها ومن خلال المشرفين على هذه الأنشطة حتى تكون حافزا لبقية المؤسسات للسير على منوالها.
0: تكم الصحة
1: يعيشك.
0: خطوة خلينا نقول سمحة برشا فيها حافز زيادة بالنسبة للمدارس والمعاهد الأخرى باش إنهم يمشيوا على نفس المنويل باش يدعموا الأنشطة الثقافية اللي عندهم باش يتميزوا زيادة حتى بطريقة وضع خارطة كاملة لكل الأنشطة الثقافية لأنه ما شاء الله هنا اللي لاحظته سيمونجد اللي برشا معاهد توا حاليا وليت كل واحد عنده خصوصية معينة في النوادي
1: في النشاط
0: في النشاط وهذا ما يميز معهد عن آخر. اليوم كي نحكي أنا على المعهد هذه اللي أنتم تنتميوا له اللي ما شاء الله ناشط جدا أو المكتب الجهوي
1: تقريبا ما نفهمش ما يتعداش شهر على الأقل
0: ما شاء الله عليكم ناشطين
1: النشاط سواء على المستوى الثقافي على المستوى الاجتماعي على المستوى البيئي يعني أنشطة معناها طيلة السنة الدراسية لا تتوقف
0: يعطيكم الصحة. سيمونجد مزيد عضو المكتب الجهوي المنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس اللي يسمع فينا توا يقول لك النشاط باش يكون غدوة إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: التوقيت وقتاش
1: 9:30 متاع الصباح في دار الأسرة طريق جرندا كيلومتر 1 والدعوة مفتوحة موجهة للجميع
0: نجم نقولوا حتى التلامذة يجمو يحضروا
1: التلامذة للمربين للأولياء الناس الكل مدعوين غدا للالتحاق بنا في هذا الاحتفال.
0: شكرا لك سيمونجد مزيد تحية كبيرة لك إن شاء الله موافقين يعيشك نورتنا برشا اليوم في العشوية شكرا كان معنا سيمونجد مزيد عضو المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس الموعد غدوة 9:30 كونوا في الموعد.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت، متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد،
0: المؤنسات.

Шуйцы. عسلمتكم الناس الكل، أهلا وسهلا بيكم، نورتونا. اليوم باش نحكي على الحدث المميز في الأسبوع هذية، وبصراحة الناس الكل تفكر فيه والناس الكل تقول بهي برشا التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وين وصلنا به برشا، إن نوصلوا لعلم قاعد يتطور أكثر، وخاصة من خلال الإطلالة هذية اللي توا باش نشوفوها إن شاء الله بعد شوية. ضيفتنا اللي تأنسنا اليوم عبر أمواج إذاعة صفاقس، اللي اليوم نحكيه وعليه موضوع مهم جدا، هو إنك تعمل الفيزيت متاعك عن بعد. باش نفسر لكم هكا بالدرجة، إنك يكون حاضر بحذيك طبيب عائلة

0: ولا طب عام باش يكون هو يراقب شنو اللي قاعد يصير بالضبط، وفي نفس الوقت يكون التشخيص عن بعد. هذا اللي فهمناه احنا توينس الكل. باش نشوفوا اكثر التفاصيل مع الاستاذه في امراض القلب والشرايين بقسم القلب الهادي شكر دكتورتنا اللي مأنستنا توا دكتوره فاتن تريكي. مرحبا بك، اهلا وسهلا ونورتنا دكتوره.
1: عايشك، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين متاع اذاعه السقف الكل.
0: ايه عايشك دكتوره فاتن. خلينا نقولوا الحدث راهو يعتبر مميز جدا، حدث طبي هو نقول انا يعانق التطور التكنولوجي الكبير برشا، واللي احنا كنا نسمع فيها الحكايه لكن نقولوا زعما تصير في تونس ولا ما تصيرش. حتى والحمد لله الحدث كان الاسبوع هذيا، واسمعنا بطريقه التشخيص عن بعد. وقت يجيك انت يقول القايل تو اللي يسمعوا فيها توا، وقت انا دقات قلبي مرتفعه برشا، ولا حسيت بضيق في نفس وقلبي يوجعني، ولا عضله القلب نتاعي نعرفها انا تعبه من الاول، ولا عندي تونسيون عندي مشاكل مع القلب وناخذ في ادويه الامراض المزمنه ونعرف اللي الضغط هذيك اثر لي على قلبي، نجم نتصل بشكون قبل؟ اما ظهر لي قبل هذيا الكل، نقول لك مبروك على هذا الحدث اللي يميز الأسبوع هذية واللي ميز الطب زيدا في سفيقس.
1: يعطيك الصحة، المقدمة جميلة. هنا هو تجربة أولى في المستشفى الرقمي اللي بدأ في تونس العاصمة وطوى حاليا قاعد يتوزع. احنا في سفيقس بدأ باختصاصات أخرى، واختصاصات القلب بدأ الجمعة هذه الأسبوع هذا. الفكرة أنه كما قلت أنت سيادتك في المقدمة، أنه يكون المريض في بلاصة بعيدة على المستشفى الجامعي يستحق اختصاص قلب، يولي فاضي يمشي ياخذ المواصلات ويهبط للسبيطار المرة الأولى باش ياخذ الموعد ويرجع المرة الثانية في الموعد الموعود، ويقعد يستنى في سالة الطونت باش يدخل يارا طبيب الاختصاص. هنا مش اتصل بالمستشفى الجهوي اللي بحذاه. هنا البداية بدينا رانا بالسبيطار جبنيالة، لكن مش تكون جست بداية، لكن في الأخر رانا نجمو نعمموها، وهذاك الفكرة إن مش نعمموها من بعد. حاليا يتصل بالمستشفى الجهوي اللي هو فيه، والطبيب متاع العائلة غادي يدخل ان كونتاكت هذه بوسائل حديثة. احنا نجم نراو الدوسي دوسي متاعه الرقمي، نراو الدوسي الرقمي متاع المريض. المريض الراوح قدامنا في الكاميرا، نجم تحكي معه. احنا كطبيبة اتصلت بالمريض نحكي معه نسأله الأسئلة نحب عليهم الكل، ويقعد التشخيص السريري انه ياخذ ضغط الدم، انه يقيسوا له دقات قلبه، هيك يعمل لهم طبيب العائله اللي مقابلني يعطيني شنو القى. نشخصهم انا التسجيل يوقع غاديك تخطيط القلب نشوفه انا بالكاميرا، وكان ثم حاجات يلزمنا نعملوهم نكتب له انا شنو يلزم، نفهم المريض خاطر يرى فيا ديريكتومون في ليكرون، نفهم المريض شنو يلزم ونكتب له الوصفه على الدوسي اللي هو مشترك بيني وبين الدكتور اللي في الـ في الـ في المستشفى هذية. نهارته كان مستشفى جبنيانة،
0: وكنت انت موجوده وكانت التجربه على يديك انت هكا ولا
1: كنت انا وسلم الزملاء.
0: تحيه كبيره ليهم الكل،
1: ليلى عبيد
0: تحيه كبيره ليها. ليلى عبيد
1: الاستاذ المساعد الدكتور ايمن غراب،
0: ولا
1: من الاساتذه الحق اللي بشرنا المرضى نهارته. تجربه اولى خلتنا نقولوا اللي هي فكره بيا خاطر نجمو نسهلوا على المريض كما قلت لك، انه يمشي باش ياخذ موعد، وانه يستنى نهار الموعد، وانه يقعد ياخذ مواصلات باش يهبط. ثم ناس تجينا من الجنوب من اقصى الجنوب ولا من الوسط ساعات من الشمال، دوك هذا مش يقرب المعلومه
0: ويقرب. سامحني في نقطه معينه، انت قلت يقرب المعلومه، لكن انا باش نقول زيد حاجه اخرى، يقرب زيد التدخل الطبي، لانه ساعات راه الرونديفو يكون بعد 3 شهور مثلا باش انك تتابع حالتك الصحيه، وانت في الوقت هذيك شعرت بحاجه تزيدت عليك، مثلا دقات قلبك متسارعه، ماكش لقيت روحك ماكش مرتاح، انت تعرف حتى من بدنك، لانه احنا في الاخير دكتوره فاتن نقولوا البدن هو اللي يتكلم، هو اللي يعطينا الاشارات الانذار، رد بالك على روحك راك انت يمكن تضعف.
1: هو حاليا تبدات على اساس دي مالاد، معناها برونديفو يجي للطبيب غاديكا ويتصل بينا برونديفو. ان شاء الله في المستقبل تكون معممه للاستعجالي، حاجه استعجاليه اللي قلت انت سيادتك، لازم يكون مبرمج باش يكون ثم طبيب موجود في المستشفى الرقمي 24 ساعه 24 ساعه. ان شاء الله خطوه في الخطوه الجايه. حاليا مش نبداو بري رونديفو، انا عندي مرضى نعرفهم عندهم يستحقوا القلب، وانا في ان شاء الله نقولوا مره اخرى نولي في قبلي ولا
0: ان شاء الله يعني تعمم على تونس كامله.
1: صحيت نولي انا ندخل على المستشفى الرقمي مع الاطباء اللي موجودين في المستشفى الرقمي في هنا في الاداره الجهويه، مشكورين الاخوه اللي واقفين على الموضوع سواء اطباء ولا مدير جهوي ولا الاخوه التقنيين اللي نهارتو عنده عملوا برشا مجهود. وقتها نتصل براتيكمون لي مالاد سو رونديفو. نهار اخر ان شاء الله اللي قاعده تقول فيه انت هو امنيتنا ان يولي 24 ساعه 24 ساعه حتى نهبط ساعتين نتاع لي البوجيعه وانا في تطوير مستحق افي دو اورجونس يتحل المستشفى الرقمي ونلقى طبيب اختصاصي يجاوبني بالوقت. هيك ان شاء الله مرحله قادمه. ثم حاجه اخرين حبيت نقولهم وعجبوني خاطر في التجربه تفيق بحاجات فقنا بنقائص، لكن ثم حاجه باهين هو التاثير حتى نتاع الطبيب المقابلك. الطبيب اللي مقابلك في الـ في الـ في المستشفى الرقمي هو طبيب ينجم يكون طبيب عائلة في قاعد يحضر في التخصص متاعه، هو فرصة باش انت تكونه زادة، راهو فرصة للتكوين باش انت تعطيه ملا باش تعطيه المعلومة باش تقرأ معها التسجيل وتقريه حاجات وتفهمه حاجات مهمة برشا.
0: وخلينا نقوله زادة في نقطة تقريه لأنه فما برشا حاجات جديدة احنا ما نعرفوهيش الطب الكل، خلينا نقوله مش توصل لهم نفس المعلومة لأنه كل واحد واختصاصه وهذا عادي ونقبلوها بصدر رحب. نقوله اختصاص الطب راهم عندهم ديما الجديد وخاصة انتم تحضروا المؤتمرات وتكونوا موجودين وتواكبوا. يقول القائل انا كطبيب عائلة وانا مع فيك ولا فما طب الشيخوخة زادة اللي هو اختصاص وفما إحاطة كاملة، اللي لاحظت دكتورة فاتن إلى جانب أنهم ياخذوا المعلومة لاحظت شي زادة القرب بينهم وبين المريضة متاعهم لأنه في الأخير يولي راهو فرد من عائلته.
1: بالفعل هو شوف طبيب الخط الأول طبيب العائلة من أهم العنصر في الصحة في تونس في بلدان أخرين، خاطر هو اللي يعرف مريضه مش كان صحته، يعرف العائلة يعرف ظروفه يعرف شنية الإحاطة متاعه الاجتماعية الكارني متاعه يعرف خصوصياته، راهو حاجة مهمة برشا ومصور اللي هو يعطي إفادة أكثر من الطبيب اللي مش يرى مريضه مرة في ستة شهور مرة في ثلاثة شهور. لا مهم برشا مهم برشا. هو هناك قلت أنا نقريه ومعتها مش معناها نقص معلومة اللي قدامك، أما احنا نكملوا بعضنا
0: أكيد
1: خاطر احنا نكملوا بعضنا في اخصائيين كل في كل واحد اختصاص ونجم يزيدك حاجة في اللي انت ما تعرفهاش. دونك هذا اللي حبيت نقوله انه هذه معناتها كولابوراسيون، احنا نزيدوا المعلومة خاصة مش تكون في مستشفى رقمي اساس واللي يكونوا اطباء غاديك اطباء شبان في نطاق التكوين متاعهم يهمهم برشا باش يكون اون كونتاكت مع استاذ في الاختصاصات الموجوده في المستشفى الرقمي. ثم نقائح استقنا بيهم ان شاء الله لقينا لهم حلول ثم ما تخيلت ثم برشا حاجات نجم نعملوهم دو فاسون نقولوا كونيكتي، معناها ثم ماتريال مخصص بارتيكولي نجم الطبيب يستعمله بحذا المريض وانا يجيني على الاورديناتور الاجابه. حاجات اللي حطينا فيهم توتون ليست شنو يلزمنا حكينا مع الإدارة الجهوية وإن شاء الله يكون عندنا اتصال مع الوزارة فيهم ونحاول نوفرهم باش نحسنوا التشخيص السريري، حتى ولو مريض بعيد عليك نجم تسمع له قلبه كأنه بحذاك، نجم ترى له تسجيله كأنه قدامك. دونك هذوما حاجات إن شاء الله نحسنوهم في القريب العاجل باش تكون الخدمة أحسن وأدق.
0: به احنا بدينا بدكتورة فاتن تريكي بدينا باش بنينا وهذه بادرة مهمة برشا لأنه نعرفوا مثلا نقولوا احنا العامرة يجيو غادي جبنينا يجم يمشي لها الحنشة يجمو يمشي لها غرابة يقول لك انا اقرب نقطة لي انا نمشي لها، هذه نقطة مهمة برشا. لكن زيدة في نفس الوقت احنا عنا عقير بزيدة من الشيرة الاخرى، عنا حزقة، عنا زيدة ناس اخرين محتاجين بعد سبيتار جبنينا، وين باش تكون النقطة الثانية إن شاء الله؟
1: هو الحق الإجابة الدقيقة ماشي عندي الأكثر الإدارة الجهوية تكون عندها، خاطر الخدمة راهي خدمة كبيرة ما تتوقفش على خدمة قسم معين قسم القلب ولا قسم الطب النفسي، هي خدمة في الإدارة الجهوية خدمة في الوزارة. مشكورين كانوا معانا نهارتها ودخلوا معانا اون كونتاكت، هم يلزمهم يحطوا ويوفروا الامكانيات في المستشفيات الجهويه. ما نعرفش المستشفى الجهوي الثاني اللي مش تكون عنده الامكانيه هذه شكون، اكيد مش تتعمم، اما الخريطه بالضبط ما عنديش غيرمون. وراه المستقبل مش تكون مش كان الدوائر نتاع الساقس، مش تكون حتى ابعد كما قلت لك، النقاط ابعد، وذاك هذاك المستقبل ان شاء الله بيكشي في المستقبل الابعد يكون في الحالات الاستعجاليه و24 ساعه ل 24 ساعه.
0: انا طمعه اكثر شو نقول لك دكتوره فيت نقول لك زيده نقول يا رب يوصلوا زيده للتدخل الجراحي اللي هو يكون عن بعد وقتها باش ننقذوا برشا
1: ارواح. موجود في العالم
0: موجود في العالم ما احنا في تونس وين وينو
1: قاعدين نقدموا في خطاب باش يوصلوا للي يوصلون ناس اخرين لبرا. هذا المستشفى الرقمي راه موجود ثم بلايس في بلدان كبيره نجبد فرنسا بلايس ما يوصلهمش طبيب اصلا مش باختصاص يمشي ويعملوا كونسلتاسيون ا ديستانس هذه معناها عن طريق عند الفارماسيان تلقى الفارماسي فيها كابين صغيره فيها اورديناتور يدخل المريض اون كونتاكت مع مريض مع طبيب مش تخصص طبيب عائلة باش يحكي له على المشاكل الصحية اللي عنده ويعطيه وصفة ياخذها من الفارماسي.
0: ما هم عندهم زادة قانون معين انه مثلا في فرنسا كما قلت انت ما يعطيكش دواء حتى لو كان يكون دواء لوجعة الراس كان ما تكون عندك اوردونونس.
1: لو عندهم بلايص مفيش اطباء باش يكونوا واضحين معنا دولة كبيرة وعظيمة عندهم بلايص صغار مفيش اطباء بالكل يتشقوا للطريقة هذه الرقمية. دوك احنا رانا قاعدين نحاولوا نواكبوا ونخلطوا ان شاء الله ونعملوا نخلطوا تونس للدرجات نتاع التقنيات الحديثة اللي تستعمل فيها العالم الكل.
0: شكرا لك دكتورة فاتن تريكي شكرا على كل المعلومات برافو للي قدمته انت في سبيطار جبنين برافو زيدا حتى الأطباء الشبان اللي كانوا موجودين لكل المختصين زيدا نقول من أبسط عامل للي صاحب اختصاص كدكتور في اختصاص القلب تحية كبيرة لكم برافو لكم برافو للدكتورة ليلى عبيد لأنه نقول إن على رحابة صدرها قالت لي احنا رانا مجموعة من الأطباء وفرحانين بهذا العمل الجماعي إن شاء الله موافقين وتحية كبيرة لكم أنتم وإن شاء الله ديما نقولوا إحنا على يديكم نوصلوا لتطور في مجال الصحة وخاصة بالنسبة لمرض القلب إن نوصلوا لمرحلة إنه ربحوا برشا ناس في دقائق من عمرهم لأنه ساعات راو في ثانية ودقيقة تجرم تتغير حالتك اللي ما هو أحسن وهذيك علاش ديما الفحص الاستباقي والوقاية نقولوا ديما خير من العلاج. شكرا لك دكتورة فاتن
1: شكرا لك أنت برشا وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع
0: يا رب
1: ومكنهم الصحة الجيدة يا رب
0: آمين وعلى يديكم إن شاء الله أكيد بحفظ من ربي إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل أحلى وأجمل الأغاني على القلب. أنا قلت هو فما سؤال ديما نسألوه وكي بحثت نلقى ديما قاعد قبل نلقى اللي المشاعر في المخ يقول لك المحبة وكل في المخ مش في القلب. أما فيتني إن نسألوا للدكتورة فيتن مش نشوفوا أهل الاختصاص نشوفوا ميش دارو ميش نوع تقول على الأحاسيس مين تتوجد

محليه الكوميونيكاسيون والتواصل مع الدكاترة اللي هما مهتمين بموضوع التشخيص هذي عبر المستشفى الرقمي والتشخيص عن بعد. دكتورة ليلى عبيد رئيس القسم طب طبيعة تكلمني وتقول لي راهو المرة الجاية ان شاء الله باش يكون موجودين في الصخيرة، يعني بعد جبنيانة فما صخيرة وان شاء الله نكملوا نوصلوا لكامل انحاء الجمهورية التونسية، لانه مهم جدا راهو بالنسبة لأي إنسان مريض إنه يعرف روحه إنه يجم يربح خلينا نقول مش حتى دقائق، راهو يجم يربح ساعات في عمره هو، لأنه ساعات التشخيص هذيك راهو يغير حتى في تعديل الدواء. الدواء هذيك اللي تاخذه أنت يجم يلزم إضافة أخرى، يلزم تقص دواء آخر باش إنك تخرج من المرحلة الصعبة اللي أنت تعيشها في الوقت هذيك، وهذي اللي نعتبروه احنا ربح كبير لتونس ولتوينسا. ونبدأ احنا بدينا بصفاقس وإن شاء الله يا ربي يتعمم كما سبق وقلت، لكن تعرفوا أنتم بالطريقة هذي فما أمين يشعر به المريض، فما نقاط قوة احنا ربما ما حكيناش فيهم، لأنه المريض اللي يسمع فيها تو يقول لك يتم تشخيصي عن بعد ويتم انقاذي وبحذية طبيب العائلة ولا طب عام ويتبع هو وطبيب الاختصاص ويتناقشوا ويشوفوا في حالتي، معناتها انا والحمد لله في منطقة الامان، معناتها انا نجم نخرج من الحالة هذه. تعرفوا الثقة الكبيرة والامان اللي يشعر به المريض يجم يغير حالته 180 درجة، يجم هو يوصل لمرحلة مقولوش شفاء تام، لكن الحمد لله امان تام وشعور انه هو بين ايدي امين. تحية كبيرة بصراحة أنا نقول قسم القلب بمستشفى الهادي شاكر لكل الدكاترة الموجودين فيه، لكل أهل الاختصاص، لزيد المدير الجهوي سي حاتم شريف، الكلهم يقوموا بعمل جبار في الفترة هذه باش إنا نوصلوا ننقذوا أرواح بشرية. وعليش ليه زيد بعد طب القلب نشوفوه في اختصاصات أخرى مهمة جدا إنها يقع تشخيصها ويليت نوصل للتشخيص المبكر بل ما نوصل حتى للمرض. لكم الكل نقول أهلا وسهلا ونورتونا. بعد شوية بشكون جو السبور مع فتحي الصامت، يحذر في روحه تو فتحي باش يدخل بحذينا هنا للاستوديو، بشكون معاكم اكيد طليلة ان شاء الله بشكون مميزة جدا. تحية لكم وللي يحب السبور تو يستمتع معنا. تحية كبيرة ليك فتحي الصامت. من الثلاثة للخمسة جوي السبور يا ترى كامل احكي لي ميسيرش احكي لي في وذني يذوما زملاء وإذني كما يقولوا، شنو تحب تقول لي يا طارق؟ أنا نسمع فيك ميسالش نتشاركوا مع بعضنا، نعرفك أنت توا ماذا بيك تحكي معايا، لكن في نفس الوقت بيه فما سنبيه هنا نفرح برشا للمستمعين اللي تفاعلوا معنا. سي فوزي الشعري يقول لي مساء الخير، معاك فوزي الشعري الصيدلي، يعطيك الصحة، أنا نتبع في برامجك المعطيات القانونية في صرف الدواء في فرنسا، توا راهي تبدلت، ماشي نبعث لك فيديو يأكد كلامي، رقم شكرا لك، هو بعث لي حتى رقم التليفون، شكرا لك سي فوزي شعري، ماذا بيا تبعث لي المعلومه توا حتى بالكتيبه باش اني نفيد بها المستمعين، لانه انا نعرف عندي اقاربي في فرنسا وميجمو ياخذوا حتى طابع نتاع وجيعة راس كان بالاوردونونس، وهذه اللي وصلوا برشا وهذه راهي صايره، وصلوا برشا مواطنين التوينس اللي هما عايشين برا في فرنسا يكلموا اطباء موجودين في تونس باش يبعثوا لهم اوردونونس بالفرنسي باش يجمو ياخذوها من لي فارماسي، رغم المرض راهو يبدا عادي على الاخر حتى وجيها تبطن. شوف قديش معناتها ساعات كومبليكي، في جانب يقول لك راهو حمايه وباش كل انسان يجي ياخذ الدواء وهكا ساهل، نعطيو في الدويات كيما احنا تبارك الله علينا حتى على الانتيبيوتيك ناخذو فيسا فيسا ما غير حتى شيء، وفي زاده جانب زاده ساعات راهو تعسفيه على خاطر الوقت هيكون هو في حاله صعبه وعنده دواء متعود ياخذو عطيه الدواء نتاعو. باهي احلى الارغام احلى اغانينا على موجودات فيكس نديوها ليكم الناس الكل، لعند لي بالاسمر واختي غني هو مسكتو احنا جي بعده فتح صامت.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن نائب البرلمان صابر المصمودي اليوم استئناف أشغال مشروع تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية التحرير بجزئيها بعد التسوية العقارية واستكمال التراخيص الضرورية بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية المعنية. انطلقت بالمحرس أشغال طرح الخرسانة الإسفلتية بكل من نهج خزندار ونهج فرحة حشاد، وذلك أثر استكمال المقاول المباشر للمرحلة الأولى من أشغال التهيئة، وتتواصل الأشغال تباعا بهدف تحسين وضعية الطرقات وتعزيز جودة البنية التحتية بالمنطقة البلدية. سجل عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة ولغاية 1 أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقع رسمي، وبين أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث. كما أورد التقرير أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات من حيث حدث المرور، فيما سجلت ولاية قبل أقل عدد في الحوادث. انطلقت اليوم أشغال الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة، حيث أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف شادي أن المؤتمر يهدف إلى تأطير أطباء الخط الأول وتقديم آخر المستجدات الطبية للارتقاء بالخدمات، مشيرة إلى أن العديد من الأمراض تعالج في الصف الأول بما يخفف الضغط المتزايد على أطباء الخط الثالث بالمؤسسات الاستشفائية. في العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وصول 7 شهداء و20 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 السابقة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القطاع. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن هجوما بالصواريخ استهدف مدينة صعدة شمال اليمن، فيما أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية حيوية في صنعاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: عشوية سبت
0: عشوية سبت متابعات ثقافية
2: مواكبات رياضية
0: جديد الساحة الفنية
3: اضرب على الطبل وخلي اللحن موجود
2: عشوية اللقاءات
0: المفاجآت
2: الاستضافات
0: المواعيد
2: المؤنسات

0: عشوية سب.
1: خمسة دقائق بعد الساعة الثالثة مازال معاكم متصلين في منوعات عشوية السبت. المواكبات الرياضية كما قلت اليوم مش تكون مخصصة للقاءات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الثانية على ثلاثة مقابلات على مستوى المواكبة. مكان المهدية مع المحيط القرقني مع زميلي نبيل بن حسين. خالد بوشيبة في ملعب ثمارس اثنين في لقاء رلوي مع مستقبل جيبس. زميلي ياسين كمون في ملعب عقارب في مباراة كوكب عقارب وسبورتينج بن عروس. ناخذ فكرة عن انطلاق هذه المباريات ثم ليلة إن شاء الله مش تكون على قاعة رايد البجاوي مع زميلي سامي الهندوز على مستوى زوز مقابلات على مستوى كرة السلة. تبدأ المقابلة الأولى في الثلاثة في كرة السلة النسائية بين نادي الصفاقسي وشبيبة المنازة، ثم في الخمسة لقاء نادي الصفاقسي والملعب النابلي. على كل بدون إطالة ناخذ فكرة على انطلاق جميع المباريات في البداية قبل ما نستعرض تشكيلة الفريقين في كل ملعب. نبدأ مع نبيل بن حسين في ملعب المهدية في لقاء مكارم المهدية والمحيط القرقني. نبيل أهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بك فتحي في هذه الامسيه الكرويه على موجات اذاعه صفاقس. هذا هو ملعب احمد اخواجه بمدينه المهديه، وين مباراه نادي المحيط القرقني ضيف المكارم اليوم. 6 دقائق و15 ثانيه منذ بدايه المباراه، دائما اصفار بين الفريقين.
1: شكرا لك. خالد بوشيبه في ملعب ثمارس اثنين في انطلاقه مباراه ترلوي ومستقبل جابس. مرحبا بك يا خالد.
3: اهلا وسهلا بك فتحي، تحية لك وتحية لكافة مستمعي ذات صفاقس. بالفعل هذا ملعب الثمارس اثنين مسرح لقاء الجولة الثانية ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الثانية كرة قدم بمجموعتها الأولى. سحب الأرض والجمهور سكاك الحديد الصفاقسي يستقبل مستقبل رياضي بجيبس. تقريبا وصلنا إلى دقيقتين لعب في هذا الشوط الأول وباقي التعادل بين الفريقين 0-0.
1: نعم. ياسين كمون في ملعب عقارب في مباراة كوكب عقارب وسبورتينج بنعروس. أهلا وسهلا بك ياسين.
4: أهلا وسهلا بك فتحي، تحياتي لكم في الاستوديو وتحياتي لكل مستمعينا الكرام ولكل الزملاء في مختلف الملاعب. وانطلقت مباراة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لحساب المجموعة الأولى. كوكب عقارب يستضيف سبورتينج بنعروس بحضور جماهيري متوسط عددها، لأنه تم السماح بحضور تقريبا 250 محب لحين استكمال بعض الإجراءات يعني الافتتاحات في ملعب عقارب، ولكن على مستوى الأجواء رائعة جدا. انطلاقة المباراة التعادل 0-0 في 7 دقائق لعب من هذا الشوط الأول.
1: شكرا لك إذن ياسين. ذكروا كذلك على بوصلة المتابعة لمباراة تصفية كأس من أفريقيا منطقة شمال أفريقيا أقل من 20 عام، منتخب الوطن التونسي منتخب الليبي. تقريبا 37 دقيقة لعب في هذه المباراة، والنتيجة تقدم المنتخب التونسي بهدف مقابل صفر، إذن هدف مقابل صفر لصالح المنتخب الوطني التونسي. إذن ناخذ الورقة الفنية في كل ملعب. نبدأ معاك نبيل بن حسين في مباراة مكارم المهدية والمحيط القرقني. تفضل نبيل.
2: اهلا وسهلا من جديد فتحي، تحيه ليك وتحيه لكل الساده المستمعين اللي تحقوا بنا اليوم على موجات اذاعه صفاقس. 8 دقائق منذ بدايه المباراه في ملعب احمد اخواجه بالمهديه في مباراه المكارم ونادي محيط قرقنا، ودائما اصفار بين الفريقين. ونعطيك تشكيله الفريقين والبدايه بالفريق الضيف نادي محيط القرقني في حراسه المرمى الكردي محمد اسلام القاسمي، جاسر النعساوي، موسى بن موسى، احمد الحاجي قائد فريق، احمد القرشي واحمد البوسي عفوا، محمد البرهومي، وائل الشايبي، عمر بلال، ايمن بوزيدي، وايهاب البيازي. على دكه البدلاء حارس مرمى احتياطي معاذ شيقه، معاه ريان كريدان، بلال الشبار، ايهاب بن عبد الله، وجدي بن خليفه، خليل اللومي، بيرم الحيدوري، واحمد بن نصير. المدرب هو خالد الواتي. نتابعوا مع بعضنا الركنيه الاولى في المباراه لفريق المكارم. ياسين المرابط يرفع الكرة في منطقة 18 وممتاز تدخل محمد اسلام القاسمي وركنية الثانية. بالنسبة لتشكيل الأساسي فريق المكارم المهدي والأحداش اللي عول عليهم المدرب عماد جابلة في حراس المرمى، مروان المروكي، وسام الجربي، جبران لازعر قائد فريق، حمدي الزوالي، ومطالبة فريق المكارم بضربة جزاء ربما لم تكد من اللاعب جاسر النعساوي، لكن الحكم يخبر بمصاب الغضب. ثم ركنية ثالثة لكن هذه المرة على يسار الحارس وائل الكردي. فما ضغط فتحي مع بداية المباراة 9 دقائق إلى حد الآن، الفرص تقريبا جلها لفريق مكارم المهدي لتخلى المباراة بقوة من أجل افتتاح النتيجة. نواصلوا مروان المروكي في حراسة مرمى مكارم المهدية، وسام الجربي، جبران الأزهر قائد فريق، حمد الزوالي، حمزة العابد، ياسين المرابط، آدم نجيلي، طاهر حمودة، وسيم جابلة، وسام الشاوش، وأحمد سعيد. على دكة البدلاء نلقاو اسكندر منصور حارس مرمى احتياطي، محمد امين شرايع، محمد ريان المزوبي، محمد ابراهيم، وائل البراني، ادم الخماسي، احمد البيجي، ريان بنتومية، وغيث السايحي، والمدرب هو عماد جبل. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة اليوم حكم الساحة طاهر زيش، يساعد محمد امين المنسي، ومخبري بينما الحكم الرابع هو خليل الهرمي، ويراقب المباراة الهادي الروابحي، وبينما المنسق الاعلامي هو السيد منصور الامام. المكارم المنتشي بالفوز خلال الجولة الأولى خارج الديار أمام سبورتينغ بن عروس بهدفين مقابل هدف في محاولة اليوم لتأكيد انتصاره في الجولة الفارطة، ونادي محيط طرقنا اليوم من أجل كذلك هزيمة الجولة الماضية على ميدانه أمام هلال مساكن بالتقديم بنفس النتيجة في ثنائية مقابل هدف، والعودة من نقاط ثلاث من ملعب أحمد خواجة. ربما فتحي للتذكير فقط آخر مباراة بين الفريقين كانت على هذا الميدان بتاريخ 11 مايو 2026، وانتهت بفوز المحيط على المكارم بثلاثية مقابل واحد. بالضبط باش نطيق على منذ بداية المباراة أصفار بين الفريقين بين المكارم النادية ونادي محيط قرق.
1: شكرا لك نبيل. نمشي الملعب ثمار ستين ناخذ الورقة الفنية الخاصة بلقاء الوي مستقبل جيبس مع خالد بوشيبة. خالد
3: اهلا وسهلا بك مجددا. تبع هذه الكره يصلح على حدس فيقسي على يسار الهجوم الفريق، المحاوله التوزيع من لعب هاني العامري على ما يبدو على الجهه اليسرى، والدفاع موجود دفاع المستقبل هذا بجيبس. تشكيله الفريقين، الفريق الضيف مستقبل جيبس، حمص عتيق في حارس المرمى، ثم معتزل بديني زارقسارا، احسن تويتي، انس البرباتي، بن مسبيه، احمد الفزاني، احسن الجمل، عزيز الخليفي، بلقيس مهذبي، وياسين جديدي على مقل احتياط فريق المستقبل الذي بكيبس. الكره التعود لصالح الدفاع السكحات السفيقسي باشاره من حكم مباراه رضا الشويحي. قلت بنك بودلاء، ريان ريحياوي، سيف الرحال، عبد القادر المجري، حسين منصور، ادم فزاني، مهدي الفيسي، ادم حسين، ومؤنس الصانع، مدرب السيد صالح دي. تشكيلة السكاك الحديث سفيقسي، لؤي حاج عمار في حارس المرمى، ثم بلال سيسي القائد، عزيز الجمعاوي، هارون الترابلسي، غسان البرديعة، حسام المصمودي، سيف الدين المناعي، راسم النلوتي، حمزة عبد الكريم، هاني العمري، ولؤي حمدي على بنك الاحتياط، هيكل طالب، فيصل بن حسن، مكرم الهبيري، قيس العويشي، زيدان العبيدي، يوسف الجواشي، اسكندر رقيق، ايوب الرباعي، احمد اليوسف، والمدرب السيد بسام بالرمضان. طاقم تحكيم مباراة حكم رئيسي رضا الشويحي، مساعد أول أنيس النوي، مساعد ثاني عاطف العاشوري، الحكم الاحتياطي حسين السلمي، مراقب الحكام محمد الغربي، والتنسيق الإعلامي كمال البكيري. تقريبا وصلنا إلى 7 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، وبقي التعادل بين سكحات سفيقسي وضيف المستقبل الذي بقى بالصفر مقابل صفر. فتح
1: شكرا لك خالد. نتحول لعقارب ولقاء كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس، ناخذ ورقة الفنية الخاصة بالمباراة هذه مع زميل ياسين كمون على عين المكان. ياسين
4: مع شكر فتحي. تغيرت النتيجة منذ دقيقة، هدف أول هنا لسبورتينغ بن عروس الفريق الضيف في الدقيقة 11 تحديدا برأسية لأسامة العمراني داخل منطقة الجزاء، كانت مخالفة على يمين الحارس نعيم المسعودي، والتنفيذ كان محكم من قائد الفريق محمد زين عبدين الفرشيشي، والارتباء تقريبا على 55 كان خطأ في المحاصرة على مستوى الكرة الثابتة، وكرة بالرأس من أسامة العمراني مدافع يصعد في الكرة الثابتة، مدافع محوري، خذ الكرة بالرأس أسبق من الجميع كما قلت بعد خطأ في المحاصرة، ويكون هدف أول كرة تستقر على يسار الحارس نعيم المسلوسي. إذن على مستوى التوقيت في الشوط الأول وصلنا الأربعة تشتيخة لعب، والنتيجة تغيرت في تشتيخ 11، هدف أول سبورتينغ بن عروس على حساب كوكب عقارب اللي صعد للهجوم في بسرعة، يعني بكرة أولى لم تأتي بنتيجة بعد ما كانت كرة داخل منطقة الجزاء. نعطي تشكيلة الفريقين مباشرة، الفريق الضيف المتقدم في النتيجة بهدف مقابل الصفر، تبع الهجمة قبل ثم تدخل الدفاع عن طريق قائد فريق الكوكب الزناتي يحط الكرة في التماس، وتشكيلة سبورتينغ بن عروس، أنيس بن يوسف حارس مرمى، غيث سعد، محمد بن عدنان الشيشي قائد فريق، أسامة العمراني صاحب الهدف الوحيد حتى الآن في المباراة، أسامة بن عبد القادر، حمزة الطيفي، محمد زكريا بليتي، محمد بن نور، حبيب اللزاز، واللاعب السابق سيس والروي، مهدي الجبنياني، محمد الهادي الهيشري، على بنك البدلاء عزيز السلامي حارس مرمى، ثم سيف الدين عويناتي، سلم الليتي، سلم المروغي، محمد التوزري، فادي القواش، يوسف الحيزي، أسامة ملاك، وحسين الترابلسي، المدرب والمدرب الخبير بالرابطة الثانية عثمان الشيبي والهدف لا يحتسب بنظر لأن الرأي مرفوع منذ البداية على اشتباطات لما لقت كرة في عمق دفاع كوكب عقارب وزوز لاعبين كانوا مستلين حقيقة والرأي كانت مرفوعة منذ البداية مع المساعد الأول أحمد الويتي وبالتالي الهدف ملتقى نتيجة 1-0 تشكيل كوكب عقارب نعيم المسلوسي حارس مرمى بين الزناتي قائد فريق منتصر عمار محمد الركية يشرف العيادي مالك منيف محمد لولو سالم البحري شاهين الكوني فادي التيري زيدان قعيش وعلى بنك البدلاء سيف الدين دلعوز حارس مرمى ثم ريان التابي امين الجرادي زيد العبيدي سامر المد صالح بن يونس احمد القرقوري محمد انيس الغالمي واسامه الدربيري المدرب هو ابن النادي الرياضي الصفاقس ومدرب وطني سابق على مستوى الاعداد البدني وسيم معلى طاقم التحكيم نبيل الهمادي حكم رئيسي مساعد اول احمد الوعتي حكم مساعد ثاني احمد لاغر حكم الاحتياطي عطف البليلي مراقب الحكام سمير النفاتي والمساعد او المنسق الاعلامي صديقنا العزيز عدنان الهنتيتي وصلنا الى تقريبا 16 خلاعب في الشوط الاول التقدم لكوكب عقارب لسبورتينغ بن عروس في انتظار رده الفعل من كوكب عقارب اللي تقدم كما قلت صعد للهجوم من اجل تعديل النتيجه بحركه كبيره برشا على مستوى بنك الاحتياطيين في ظل هذا التاخر في النتيجه سحب الهدف الوحيد في المباراه هو اسامه العمراني لسبورتينغ بن عروس هدف تسجل في الدقيقه 11 عن طريق كره ثابته عن طريق مخالفه.
1: شكرا لك. اذا ياسين تقدم اني سبورتينغ بن عروس هدف مقابل صفر كذلك تقدم اني للنجم الخليدي في مكرين ضد جمعيه مكرين بهدف مقابل صفر. قبل ما نرجع للوصف على مستوى التعليق في مختلف مقابلات كره القدم مثلها على قاعه الادبجاوي ناخذ تلاق المباراه الخاصه بكره السله النسائيه بين نادي الصفاقسي وشبيبه المنازه من قاعه الرايد البجاوي مع زميلي سامي الهندوز على عين المكان من قاعه الرايد البجاوي. سامي اهلا وسهلا بك.
0: اهلا وسهلا بك فتحي مرحبا بك وكل مستمعينا الكرام عبر موجات اذاعه السادس بالتحيه تصلك من القاعه الرياضيه رد البجاوي اين يحتضن لقاء الجوله الافتتاحيه لبطوله كره السله النسائيه 2027 والتي تجمع الشهد هذا اليوم بين النادر الشخصي بطل الموسم الفرد نتاع الثنائيه وضيفي فريق شبيبه المنازل. اللقاء امتلك منذ 8 دقائق والتقدم لفتيات النادر الشخصي 10-7 نعطيك تشكيلة الفريقين النادر الشخصي الربيب عبيدي ملكة بن فرج آية لزيز نور حرشيني يذكر الشبي سواق نيم الله سيرين دريدي در المزمودي ملك بن عبدالله نهاب الجدو آية السكيبي ودوابية ترابلسي يدرب الفريق زياد الكشو انتظار يعني تعرف على تشكيلة شبيبة المنازل فتحي صلنا إلى 8 دقائق لعب تقدم لفتية النادي الصفاقسي 13-7 في هذا الفترة الأولى.
1: نعم به مشكور جدا. اذا سامي خلينا فكرة على انطلاق مباراه نسيت شيء منازل نرجع لك فيما بعد على مستوى الشوط الاول. نرجع الان لكره القدم ومقابلات الجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم المجموعه الاولى. نبدا مع نبيل بن حسين في مكارم المهديه والمحيط القرقني. بعض الوقت معاك نبيل تفضل.
5: مشك فتحي من جديد في ملعب احمد خواجه بالمهديه دركنا 16 دقيقه و30 ثانيه منذ بدايه المباراه ودائما التعادل السلبي بين الفريقين مع افضليه والسيطره لفريق المكارم المهديه اللي كان منذ قليل اللاعب بسام الشاوش ان يفتتح نتيجه بعد عمليه الفية من الزميل طاهر حمودة وتوغل في منطقة 18 وتسديده كانت فوق العارضة بقليل. منذ قليل المدرب خالد الودي كان أقحم اللاعب بلال الشبار في أول تغيير في هذه المباراة مكان اللاعب موسى بن موسى وهو تغيير كما قلت الوحيد في تشكيلة المحيط وفي المباراة بصفة عامة. الكرة في وسط الميدان لفريق مكارم المهدية جبران لازعر قائد الفريق يلعب إلى اليمين والموجود وسام الجربي اللاعب السابق سبورتينغ المكنين والشبيبة الرياضية القيرانونية والموسم الفارس للمستقبل الرياضي بالقصرين يطول الكرة وسام الجربي إلى ياسين المرابط إلى وسيم جبلة لمسة واحدة لكنها مقطوعة من عمر بلال تمشي لأحمد الأقوسي في وسط الميدان. أحمد الأقوسي التوغل فما المخالفة يتحصل على المخالفة لعب محيط رقن أحمد الأقوسي مخالفة قرب دائرة وسط الميدان وضع انذار للمدرب عماد جبلة يوجه الحكم طارت ليش الحقيقة
0: يعني غضب كبير من المدرب عماد جبلة منذ بداية المباراة على التحكيم، يعني في كل مرة في كل لقطة نشوفوه يعني مش راضي على أداء الحكم. ظهرت ليش هذه المرة مترددش في إخراج الورقة الصفراء الثانية بعد الإنذار اللي تحصل عليه إياب البيازي لاعب نادي محيط قرقنا منذ قليل. الإنذار الثاني هذه المرة في وجه المدرب عماد جبلة. مازلنا في العشرين دقيقة الأولى من المباراة، اصفرت ونتمنى أن لا تحمر أكيد في روح رياضية كبيرة. يعني بدأت به المباراة بين سواء بين اللاعبين أو الإطار الفني، علاقة يعني تجمع بين زوز نوادي من أعرق النوادي في الكرة التونسية. على كل فور الكرة باش ترجع بمخالفة لنادي محيط قرقنة، محمد البرهومي في تنفيذ المخالفة قرب دائرة وسط الميدان، يعطي إشارة التنفيذ، تتنفذ طويلة في منطقة 18 لم يلمسها أولى من حمزة العابد إلى ياسين المرابط ويخرج بالكرة ياسين المرابط، لكن كورته ضايعة وتتفك من وائل الشايبي ويرجع الهجوم لنادي محيط قرقنة. ماذا يفعل وائل الشايبي؟ يطنب في المراوغات وتتفك له وائل أمام أنظار الحكم. فما مخالفة، فما مخالفة لنادي محيط قرقنة رغم مطالبة قائد فريق المكارم المهدية جبران الأزهر بالمخالفة لزميله طاهر حمودة، لكن كان للحكم طاهر تريش رأي آخر. أكيد يعني فترة جلسة النبض تعددت المخالفات، تعددت ممكن
1: توقيت نبيل
0: في كل مرة يخرج لعب من هذا الفريق أو ذاك، وقد أدركنا 22 دقيقة لعب ودائما أصفار فتحي هنا في ملعب أحمد خواجة في المهدية بين النادي محيط قرقنة ومكارم المهدية.
1: شكرا جزيلا. خالد بوشيبة في ملعب ثمار سنين، تفضل يا خالد.
3: مع الشكر. 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بلقاء سكحل سفيقسي وضيفه المستقبل الرياضي بجيب سباق التعادل بين الفريقين 0-0، المواجهة الخامسة في تاريخ المواجهات بين السكك وطبعا المستقبل الرياضي بجيبس. وطبعا على مستوى المباريات المسجلة 4 مباريات رسمية، انتصار مستقبل جيبس في 2 مباريات، انتصار سكحل سفيقسي في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة. تغيير افتراضي منذ قليل المدرب بسام رمضان مدرب السكاك، خروج لؤي حمدي ودخول مكرم الهبيري بعد الإصابة، صار لاباس لؤي حمدي ودخول مكرم الهبيري كأساسي في التشكيلة الأساسية. يلعب على طبعا يمين المتفرج فريق المستقبل الذي بجابس بالألوان الزرقاء، على اليسار سكحات سفيقسي بالأسود والأصفر. وطبعا مباراة هامة بالنسبة للسكاك خصوصا بعد الانتصار في جولة افتتاحية في الشباب الذات 2-1 أمام الشابة، وهزيمة مستقبل جابس على أرضية ميدانه في الجولة الأخيرة من جماعة مقرين بهدفين مقابل هدف بعد ما كان منتصر 1-0، ينهزم المستقبل في أولى المباريات. كرة تعود لصالح سكحات سفيقس في وسط الميدان إلى المناع على الجهة اليسرى، محاولة الامداد في اتجاه المتألق دائما هنا العمري، كانت له فرصة دخل منطقة الجزاء منذ قليل صوب، وتدخل الممتاز لنزار قسارة لاعب المستقبل الرياضي بجيبس يحط كرة في الركنية، تعود مرة أخرى للسكاك، الهجوم معاكس على الجهة اليمنى، هذه المرة ينطلق هاني العمري، هاني العمري التوزيع والفرصة والكرة تضيع، تضيع الكرة على حمزة عبد الكريم. في الكرة الأخيرة حمزة عبد الكريم كان بإمكانه التسجيل، لكن أسبق حمزة عتيك حارس المستقبل الرياضي بجيبس ياخذ الكرة ويفسخ هدف واضح لصالح السكاك. ربما السكاك أكثر حضور في ربما في هذه المباراة على الأقل في هذا الشوط الأول، الدقائق اللي مرت وفرصة ثانية واضحة للتسجيل لصالح السكاك. ترجع الكرة تماس على مستوى الخط شط الميدان وري الكرة إلى محور الدفاع، 4-4-2 لسكحل سفيقسي باحتمال من كون هالي عمري ومكرم الهبيري، تقص الكرة هجوم عكس على المستقبل الجيبس، ينطلق على الجهة اليمنى، تصويبة والعارس، تصويبة من عزيز الخليفي وموجود له أي الحاج عمار، يأخذ الكرة ويتدخل يحط كرة في الركنية لصالح الفريق المستقبل. تابع الركنية ونمشي لعقيرة بكيت فتحي، نتابع النقل والوصف والتعليق على مباراة الرابطة المحترفة الثانية، التنفيذ من أحمد الفزاني لصالح المستقبل الرياضي بجيبس.

0: حتى ينفذها فادي الجيري التقييمين مزيانة، وكانت في الدقيقة 22 أخطر فرصة من أجل تعديل النتيجة لكوكب عقارب فادي تليلي، مخالفة بعيدة شوية تم 25 متر تقريبا على المرمى، تنفيذ دقيق جدا في القائم الثاني لمالك منيف ارتماء على الكرة بضعة سنتيمترات على الكرة، مالك منيف كان ينجم يعدل بها النتيجة. قبل ذلك كان سما متعذر ضرب الجزاء لكوكب عقارب، حكم المباراة زفر في البداية ركنية، ولكن بالتشاور مع المساعد الثاني أحمد لاغا يعتبر أنه سما ضربة مرمى، وبالتالي قرار ضربة الجزاء لا وجود له بالنسبة لحكم المباراة نبيل الهمادي. ورقة صفراء كانت رفعت بلال الزنيتي قائد فريق كوكب عقارب بعد ارتكابه المخالفة، الحقيقة مسمى شوية على حسابهم لاعبين كوكب عقارب بعد الهدف اللي تسجل برشا تدخلات وبرشا مخالفات، لذلك علاش حكم مباراة وجه ورقة صفراء لبلال الزنيتي قائد فريق كوكب عقارب. ونفس الشيء بالنسبة لقائد فريق سبورتينغ بن عروس محمد بن العبدين الفرشيشي، حكم يظفر مخالفة لدفاع سبورتينغ بن عروس. سبورتينغ بن عروس حقيقة اللي في رصيده صفر من النقاط، يعني ما جوش تكلم على ترتيب على الأقل مع جولة أولى فقط تلعبت، احنا في الجولة الثانية حاليا، اللي انت صار ثلاث نقاط اللي تعادل نقطة واللي انهزم صفر من النقاط. سبورتينغ بن عروس انهزم في الجولة الماضية أمام مكارم مهدية على ميدانه 2-1، في حين كوكب عقارب يعود بنقطة ثمينة من سوسة أمام ملعب السوسة بالتعادل 2-2، اللي سجلوا هدف كوكب عقارب هم أشرف العيادي ونزار العبيدي.
1: نعم.
0: اليوم أشرف العيادي أساسي، نزار العبيدي موجود على بنك
1: البوتين
0: في الكل. نعم.
1: فقط تذكر لي بالتوقيت
0: 27 دقيقة وبعض الثواني وواحد صفر سبورتينغ بن عروس أمام كوكب عقارب.
1: واضح الموعد الآن مقدس مع أذان صلاة العصر، نعود بعده إلى الأجواء الرياضية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرابعة.

0: أعطته المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نرجع من جديد لأجواء الرياضة، نرجع للملاعب. يظل ثم تغيير في النتيجة في ملعب المهدية في لقاء مكان المهدية والمحيط القرقني. التفاصيل معاك نبيل بن حسين.
2: شكرا لك فتحي. رجع في 31 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول هنا في ملعب أحمد أبواجه في المهدية بالفعل رسل النتيجة بفائدة فريق مكارم المهدية اللي جسم يعني سيطرته منذ بداية المباراة كما قلت يعني عديد الفرص سالح التسجيل للفريق المحلي فريق مكارم المهدية يتمكن وسام الجربي الظهير الأيمن لفريق المكارم من افتتاح النتيجة برأسية مع مطر دقيقة 28 بعد توزيع من وسيمة جبلة. كان هجوم معاكس لفريق مكارم المهدية على يسار على يمين فريق دفاعات فريق النادي محيط القرقي بهتة دفاعية يتمكن وسام الجربي في وسط كوكبة من لاعبين في منطقة 18 أمام الحارس المرمى وائل الكردي من إسكان الكرة برأسه في الشباك وبالتالي تتغير النتيجة واحدة بلاش للمكارم أمام نادي محيط قرقنا.
1: نعم شكرا لك نبيل. فقط بلي ملاحظة لكل الزملاء الخطوط كل مفتوحة حذاري من الأصوات أحيانا الدخيلة على كل تفضل نبيل تفضل.
2: وكذا يكون الهدف تعادل لفريق محيط قرقنا. كانت مخالفة قلت كرة خطيرة على يسار الحارس مروان المروكي وخالفة مباشرة من أحمد الحاجي قائد فريق نادي محيط قرقنا والكرة حارس مرمى مكارم المهدية مروان المروكي بقبضة اليد لكن يفلت الكرة وتطيح أمام أحمد البوسي ولمسة كانت ضعيفة من أحمد البوسي وبالتالي تضيع فرصة التعادل عن نادي محيط قرقنا وتبقى نتيجة على حالها. تقدم الآن لفريق مكارم المهدية أمام نادي محيط قرقنا في توقيت 32 دقيقة و40 ثانية من زمن الشوط الأول.
1: شكرا
2: للمكارمة من
1: نادي شكرا لك نبيل. قبل ما نمشي للخالد نذكر المباراة الودية بين صفاقسي واحد كبلي الشوط الأول 0-0 وكذلك الشوط الأول من المباراة الودية بين النجم الساحلي وتقدم ساقية الدائرة التعادل كذلك 0-0. خالد بوشيبة في ملعب ثمار سنين. خالد
3: شكرا. أدركنا دقيقة 18 من زمن هذا الشوط الأول من لقاء اتحاد صفاقسي وضيفه المستقبل ياذي بيجيب سباق التعادل بين الفريقين 0-0. فما نسق فما لعب وفما مستوى فني ممتاز بالنسبة لكلا الفريقين. الفريق الضيف يعتمد على الكرة المرتدة وكان بإمكانه حقيقة التسجيل عن طريق اللاعب رقم 9 عزيز الخليفي حارس المرمى متألق لوهي حاج عمار يحط كرة في الركنية. الفريق الضيف يحاول الآن والمحاولة للتصويبة من بعيد من رقم 20 أحمد الفزاني بعيدة على لؤي الحاج عمار تعود بسرعة لصالح الاتحاد الصفاقسي البحث عن الأهداف في هذه المباراة البحث عن 3 نقاط على أرضية ميدانه أمام جماهيره الحاضرة في بداية هذا الموسم الرياضي ونقطة إيجابية لحقيقة البلدية الخاصة بتخصيص يعني كراسي بلاستيكية يعني على مستوى مدرجات ملعب ثمار سنين حلة جديدة تنضاف إلى إنجازات طبعا بلدية الخاصة بمشاهدة الرياضية وهذا وإن فما حاجة إيجابية نقول عليها فتحي يعني خاصة على مستوى تحسين البنية الأساسية للرياضة وطبعا للجماهير الحاضرة في المدرجات. كرة ترجع لصالح الفريق الصفاقسي على اليسار ما توصلش الكرة إلى غسان برتاعة وترجع في التماس لصالح الفريق المستقبل الرياضي بكيبس. وكما قلنا مباراة هما يعني فريق المستقبل الرياضي بكيبس في المباراة القادمة يتنقل إلى الشابة والتنقل الى ابن خلاد بالنسبه لسكحد الصفاقسي طبعا انتدابات ناجحه في بدايه هذا الموسم بالنسبه لسكحد الصفاقسي طبعا وايضا الفريق الضيف للمستقبل الرياضي بيجابس انتداب نزار كسر على مستوى الدفاع ريان يعقوب عزيز يعقوب حسان كمعونه يعني يوسف ملاط يعني على مستوى والمحافظه على صالح دي كمدرب لفريق المستقبل الرياضي بجيبس، كلها مؤشرات إيجابية في بداية موسم تبدو واعدة بالنسبة سواء المستقبل جيبس الجليزة وأيضا سكاك حديد السفيقسي، مدرسة من أهم مدارس كرة القدم التونسية. تقريبا في توقيت نعطيك التوقيت فقط 30 دقيقة لعب، نصف ساعة لعب، والتعادل بين الفريقين سكاك السفيقسي وطبعا المستقبل الذي بجيبس صفر مقابل صفر.
1: شكرا لك. تصفية كأس أفريقيا أقل من 20 عام، انطلاق الشوط الثاني من مباراة تونس ليبيا والدور منطقة شمال أفريقيا في مصر، والنتيجة ما زالت لصالح المنتخب الوطني التونسي هدف مقابل صفر. نمشي ليك ياسين كمون في عقيرة في لقاء كوكب عقيرة طبعا وسبورتينغ بنعروس. ياسين
4: 36 دقيقة لعب هنا في ملعب عقيرة في الشوط الأول، وتقدم سبورتينغ بنعروس بهدف مقابل صفر، هدف وسام العمراني في الدقيقة 11 من الشوط الأول بعد كرة ثابتة تسلل كما ينبغي. بعد انتبهوا لرميتال التماس سبورتينغ بنعروس على يسار الحارس نعيم المسلوفي، تخرج الكرة من مناطق جزاء كوكب عقارب، لكن تبقى الكرة لسبورتينغ بنعروس، محاولة المرور، محاولة التوزيع، ما تتعداش الكرة بين أخذ ورد بين الفريقين، ما تخرجش الكرة من دفاع كوكب عقارب، والكرة في نهاية الأمر أثناء أو بعد فترة التوقف لشرب الماء بإذن من الحكم. نعرف طبعا الأمر هذا يعمل حتى برشا جدل أثناء كأس العالم، المدربين قالوا أنه بعض المدربين يعني يستغلوا الوقت هذاك ممكن حتى لتغيير أحيانا خطة تكتيكية. تقريبا الأمر هذا صار، ما قلنا نحكيش على تغيير خطة ولكن نحكي على روح مهمة جدا من السريداني توقف عقير بعد فترة التوقف، لأنه يعني مباشرة تم زوز فرص لتوقف عقير أخطرها تبقى الركنية، محاولة تنفيذ ركنية مباشرة من فادي كليلي، كما قلتكم تقريبا كل الكرة ثابتة من تنفيذ هذا اللعب. الركنية كانت على يمين أنيس بن يوسف حارس مرمى سبورتينغ بنعروس، والكرة كانت تحت العارضة مباشرة في طريقها للمرمى، وحارس مرمى سبورتينغ بنعروس يتألق خارج الكرة هذه، وقبلها كانت تزديدة بالرأس من منتصر عمار لكوكب عقارب، توزيع كانت من الجهة اليسرى لهجوم كوكب عقارب، التوزيع كانت دقيقة وبالرأس منتصر عمار يسدد بقوة، حب يركن الكرة على يمين أنيس بن يوسف حارس مرمى سبورتينغ بنعروس اللي يتألق بارتماء رشيقة يخرج الكرة هذه، وبالتالي في مرتين في مونة 60 كوكب عقارب يضيع فرصة التعادل ومحاولة العودة في النتيجة في نتيجة المباراة قبل الدخول لحجرات الملابس ما بين الشوطين. التماس لسبورتينغ بنعروس مرة أخرى كرات بالرأس تقريبا ياخذ فيها داخل مناطق الجزاء، ثم طول قامة لاعب نحكي على محمد زكريا المليتي، نحكي على اللاعب اللي سجل هدف الوحيد أسامة العمراني، وكوكب عقارب مازال يحاول العودة في نتيجة المباراة. ضربة مرمى للكوكب، كرة عالية من نعيمة المثلوثي وكرة تماس للكوكب، عجدا الاقتضاية قدامنا تقريبا، احنا موجودين على حافة الميدان قرب برشا من أرضية الميدان من لعبية جماهير الكوكب في اللون هذه، تقريبا هدوء تام بعد بداية مباراة كانت رائعة حتى من الجماهير،
1: نعم
4: الحضور المحدد في انتظار استكمال الإصلاحات اللازمة باش ملعب عقارب ياخذ الامورغاسيون، ياخذ الموافقه التامه والكامله بحضور استيعاب وطاقه استيعاب كامله. طبعا ما يفوتنيش فتحي باش نحكي على حفاوه الاستقبال هنا في عقارب جاي من اذا تناقص محل حفاوه كبيره جدا، خوف وحميد عاشق السيف وكوكب عقارب واذا تناقص طبعا تسليل كل الامور مجرد أن الشخص موجود لهنا لأن نلقاو كل التسهيلات، فالأولاد الكل مشكورين لهنا في كوكب عقارب.
1: أكيد
4: التعادل
1: قد قال لي بالتوقيت يا سيد،
4: مش نقول تعادل على مستوى الورقات الصفراء ومش على مستوى النتيجة، التوقيت 39 دقيقة لعب 6 دقائق على نهاية الشوط الأول، وهدف مقابل صفر لسبورتينغ بنعروس، هدف أسامة العمراني في دقيقة 11.
1: أكيد ننتظر دفاع كوكب عقارب على مستوى العودة في نتيجة المباراة. نرجع من جديد للقاء المكارم والمحيط القرقني، خلينا نتيجة لصالح المكارم هدف مقابل صفر. معاك نبيل بن حسين.
2: مع شكر ليك فتحي، ردة فعل نادي محيط قرقني كانت محتشمة وكان يعني بالفريق مغير للموسم الفارق، بالعكس فتحي فريق مكارم المهدية كاد يضعف النتيجة منذ دقيقتين عن طريق اللاعب طاهر حمودة. نعطيك صورة للإذاعية للفرصة، كان خطأ فادح من محمد البرهومي كآخر مدافع في تشكيلة النادي محيط قرحنا، تضيع الكرة بعد ما أصنب في المراوغة، تفكلوا من اللاعب وسيم جبلة اللي ينفرد بالحارس، تسديدة قوية ممتازة الحارس وائل الكردي في مراولة يتصدى ترجع الكرة أمام المهاجم المخضرم طاهر حمودة ويسدد هو الآخر وتسديدته تصطدم بالعارضة وبالتالي تضيع فرصة الهدف الثاني على مكرم المهدية العارضة وتنقذ فريق المحيط اللي غائب لحقيقة 43 دقيقة قبل 5 دقائق أخيرة من نهاية الشوط الأول هنا في ملعب أحمد خواجة. قلت المحيط غائب بدون هيجان فريق المحيط هجوم غائب ولا فرصة جدية ولا فرصة واضحة أمام مرمى حارس مروان المروكي حارس مرمى مكارم المهدية في المقابلة لمكارم بعد تسجيل الهدف الأول عن طريق رأسيته وسام الجربي في الدقيقة 28 قاعد يعني يتقدم في كرة ممتازة قاعد يحاول من الوصول مرة أخرى لمرمى الحارس وائل الكردي وهذه ركنية أخرى يحط عليها هجوم مكارم المهدية تأتي دقيقة 41 من هذا الشوط
1: تبع الركنية ثم نمشي الملعب في مرسين. تفضل نبيل.
2: شكرا لك فتحي. أمام الكرة ياسين المرابط في تنفيذ الركنية على مين الحارس وائل الكردي ينبه على ملعبية تغوص في رقة لحكم طارت ليش يعطي إشارة تنفيذ الركنية ورأسية من محمد إسلام القاسمي في مرة أولى ثم احمد البوسي يحط على المقالبه بدون خطوره مره السلامات على مرمى على حارس وائل الكردي. دائما نذكر بالتوقيت 41 دقيقه و38 ثانيه فتحي في هذا الشوط الاول والاستراتيجيه الانيه لفريق مكارم المهديه على نادي محيط قرقنا بهدف للسفر هدف وسام الجربي في الدقيقه 28.
1: شكرا لك. ثمار سنين الرلوي مستقبل جابس في انتظار الاهداف في هذه المباراه. تفضل يا خالد.
5: بالفعل ننتظر في الدير 47 دقيقة لعب في هذا 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول تقريبا 8 دقائق على نهاية الشوط باقي التعادل بين الفريقين 0 مقابل 0 مباراة فيها مستوى فني ممتاز بكل صراحة بين الفريقين إلى حد الآن والفريق مستقبل جيمز. التصويبة والحارس تصويبة الرقم 3 ياسين الجديدي موجود لوي الحاج عمار في المكان المناسب يأخذ الكرة من خارج منطقة الجزاء يجرب التصويب يعني بعد ما كان فرصة لصالح المستقبل من عزيز الخليفي داخل منطقة الجزاء على رواق الأيمن وموجود لوي الحاج عمار في مناسبتين فسخ الأهداف أيضا تألق حارس حمزة عتيق في بداية الشوط تمام هني العمري تمشي كرة لصالح السكاك العمري بمبدأ السلامة إلى حارس المرمى لوي الحاج عمار يخرج كاليبيرو على الجهة اليمنى تمشي لهيرون ترابلس يرشز الخط الشطري الميدان يرفع الكرة لمن يدخل نزار قسارة رأسية ترجع من صالح الفريق المستقبل مستميت في الدفاع يسين جديد يرجع رقم 3 لكن يحاول مرة أخرى الضغط لاعبو فريق السكاك ومحاولة توزيع العمري في اتجاه حمزة عبد الكريم ما زالت لصالح السفاقسي مصمودي على الجهة اليمنى الهجوم المعاكس لصالح السكاك يرجع رسم النيلوتي ويحاول المراوغة والمرور يسقط حكم مباراة يقول ما ثم شيء حكم رضا الشويح الهجوم معاكس صالح المستقبل جيبس التدخل من سيف الدين المناعي ومخالفة لصالح سكاك الحديد السفيقسي النسق مرتفع جدا في انتظار الأهداف تعمشي كورة لصالح السكاك مرة أخرى حسام المصمودي على الجهة اليسرى ما توصلش الكرة التماس في مناطق الفريق المستقبل الذي بجيبس من جهة السياج المقابل المدارج الوحيدة لملعب 2 مارس 2 تمشي كرة لصالح السكاك إلى لؤي الحاج عمار لصالح الجهة اليمنى هيرون ترابلس إلى رسم النيلوتي كرة قصيرة تضرب في المدافع وتخرج في التماس لصالح السكاك الحديد السفيقسي تقريبا قولوا 38-39 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول 0 مقابل 0 بين سكحات سفيقسي والمستقبل الرياضي بجيبس.
1: شكرا لك خالد. خط مفتوح بالنسبة لك إذا كان ثم جديد. نرجع لسين كامون في عقارب مرة أخرى نشوفوا لحد الآن نص الأمور في لقاء كوكب عقارب وسبورتيك بن عروس. ياسين
6: أهلا وسهلا بك فتحي. تحياتي من جديد لكل المستمعين. ملعب عقارب سخنت شوية الأمور ورقة تفرق كانت لفادي الاتليني لعب كوكب عقارب اللي يحتاج على إذاعة الوقت بالنسبة للاعبين سبورتينغ من عروس يعني لعب التماس ياخذ برشا وقت باش ينفذ التماس يربح 5 6 و10 أمتار والحكم لم يحرك ساكنا هذا كان محل احتجاج فادي الاتليني وحكم مباراة يعطيه ورقة صفراء، ولكن في نهاية الأمر معناها باللي عملت الفيفا الكرة التونسية متاعنا تبقى دائما محلة وحدة ولا شيء حكاية، لأنه ما شفناش أنه الحكم يعطيك الخمسة ثواني المتعارف عليها اللي تقول ولا تعرفها، خمسة ثواني باش ينفذ التماس بسرعة باش تعاد نفذ ضربة المرمى بسرعة، وثم العقوبات اللازمة تقلب التماس تولي في الجهة الأخرى وتنفيذ ضربة المرمى تصبح ركنية. مش عارف أنا بالنسبة لنبيل عماد ما شفتوش حتى مرة يعمل إشارة الخمسة ثواني اللي يشوفوها كل من في الملعب حاجة معروفة من أجل تنفيذ والإسراع لتنفيذ رمية التماس كما قلت هذا بين قوسين. تبع الهجمة لسبورتيك بالعروس من الجهة اليمنى على مستوى التوقيت 45 دقيقة انتهت، وتم تكتيك بديل أضافه من الحكم الرابع عاطف البليلي رفعها في الأول هذه يعني مش نديه نحن توا الوقت البديل التكتيك كما قلت دائما 1-0 لسبورتيك بالعروس أمام كوكب عقارب، والهدف التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أسامة العمراني كرة تخرج من دفاعات كوكب عقارب اللي يعني بحث على التعديل النتيجه محاولات ولكن اخطرها تبقى عن طريق الكرات الثابته، كره ترجع بالراس بلال الزناتي في وسط الميدان ياخذها محمد بن نور من جانب سبورتيف بن عروس، الوان السوداء والبيضاء والمخططه على طريقه وعلى شكله ازياء النادي الرياضي السفاقسي، كوكب عقارب بالوانه التقليديه كذلك الاحمر والابيض، تماس لكوكب عقارب من الجهه اليمنى تنفيذ التماس أشرف العيد، دائما نقول حكم ما يعطيش حتى إشارة لاحتساب الخمسة ثواني، تتنفذ الكرة عالية في مناطق سبورتيك بن عروس وحاولت التمهيد بالرأس من زيدان قعيش، ولكن الكرة أقرب لحارس المرمى أنيس بن يوسف أكثر منها للمهاجم سالم البحري، أنيس بن يوسف كرة عالية لا تتجاوز منتصف الميدان ترجع بالرأس في مرة أولى، مرة ثانية تبقى لكوكب عقير، زيدان قعيش يهز الكرة على اليمين، التوزيع مرة واحدة ولكن التوزيع سيئة جدا مغيب كنترول، والتوزيع تمشي ضربة مرمى لسبورتيك بن عروس في دقيقة ونصف تقريبا حتى أكثر شوية في الوقت البديء نقترب من نهاية الشوط الأول. أكيد الشوط الثاني ثم برشا ما يتصلح بالنسبة لوسيم معلم ودرب كوكب عقارب، وبالنسبة لعثمان الشايبي أموره 5-5 متقدم بهدف مقابل 0 ويبحث على إضافة هدف ثاني كان ذلك ممكن عن طريق محمد زكريا المليتي يستغل ارتباك داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الجانبية، كان توغل على يسار الحارس نعيم المسلوسي اللي عنده الكرة الآن
1: لحظة برك ثم طلب خط من نبيل يظل في المهدية. نبيل
7: تسمع فيها
1: نسمع فيك تفضل نبيل.
7: وكأني يعني استبقت الأمر هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية بعد ما قلت يعني اتفرت وخوفي أن تحمر على رأي أستاذنا منشي النصري، بالفعل احمرت هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية رغم أنه الوقت الإضافي الوقت القانوني انتهى في 45 ولا حكم الرابع كان رفع اللوحة هذه الرواب خليل هرمي كان 6 دقائق وقت بديل وفاه، أيضا فتر نلعب في الدقيقة 45 زائد 3 المباراة لم تنتهي بعد وحمر في وجه الجبران الأزعر قائد فريق ما كان من المهدية بعد ما قام بدفع اللاعب محمد سلام القاسمي لاعب نادي محيط قرقنا، وبالتالي الحكم طاهر الريش بتردش في رفع الورقه الحمراء مباشره في وجه جبران الازعر اللي جاي من شارع قنقوص
1: إذا المحيط القرقي مكان المهدية مكان المهدية مش كامل بعشرة لاعبين نبيل واضح
7: من نادي محيط قرقنا.
1: أنا جاي كيسين أنا جاي
7: مدرب المكارم وبسام الشاوش لاعب المكارم وإيهاب البيازي لاعب نادي قرقنا، تعادت الإنذارات ورقة حمراء كما قلت في وجه رأس فريق مكارم المهدية جبران
1: الجعبان. واضح يا نبيل نرجع لك بعد بأكثر تفاصيل لأنه الشوط الأول وفاء في عقارب، ناخذ نهاية الشوط الأول مع ياسين كمون تفضل ياسين.
6: بالضبط هذا هو فتح نهاية الشوط الأول هنا في ملعب عقارب بتقدم الفريق الضيف سبورتيف بن عروس بهدف مقابل صفر، هدف أسامة العمراني في الدقيقة 11
4: ثم غضب كبير برشا من الجماهير ومن رئيس النادي كيمو بر على أداء الحكم اللي في الخمسة وأربعين دقيقة زيد سنين بشفته عملنا الإشارة متاع خمسة ثواني على رمي التماس ممكن احتجاج على أداء الحكم. أكيد هذا كل ما يعنيش أنه كوكب عقارب في حاجة لبعض التعديلات بالنسبة لوسيم على مع طريقة الشوط الثاني للقاء بعد.
1: شكرا لك ياسين. نرجع لنبيل معك من في المهدية. تفضل نبيل.
8: شكرا لك فتحي. في هذه الأونة الحكم طاهر بنيش يعلن عن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب أحمد سويجة بالمهدية بتقدم فريق المكارم على المحيط بهدف لصفر هدف. ويستمر الجربي في الدقيقة 28 مع العلم وأنه فريق المكارم بشير عبد المنقوص من خدمات القائد والمدافع جبران لافع بعد أخطأه منذ قليل
1: نعم. زائد 2 ملتقانا فاتح
8: إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني
1: بإذن الله. شكرا لك. إذا نبيل يبقى خالد بوشيبة في لقاء رالوي مستقبل جيبس. تفضل يا خالد.
5: 45 دقيقة لعب فتحي في ملعب ثمار الزيتين. حكم المباراة أضاف 3 دقائق رزال شويحي وباقي التعادل بين اتحاد صفاقسي وضيفه المستقبل يذهب بجيبس 0 مقابل 0. هذه كرة لصالح الفريق السيكاك. الكرة مرفوعة في اتجاه العمري تضيع على حارس المرمى في مناسبة أولى. حمزة عتيق يأخذها في مناسبة الثانية. يعني النسق موجود الفرص موجودة وغائبة الأهداف في مباراة قمة بين المستقبل الذي بجابس ومضيف سكاك الحديد السفيقسي مع تفاعل الجماهير مع كل فرصة. أكيد بالنسبة للسكاك بعض جماهير تنقلت وتكبدت مشقة السفر من جيبس. فتحي موجودة وراء السياج على من جهة يعني وراء حارس المرمى لوي الحاج عمار. أكيد موسم رياضي إن شاء الله يكون ناجح بكل المقاييس ورابطة المحترفة الثانية لكرة القدم رغم الظروف المادية الصعبة لمختلف أندية رابطة المحترفة الثانية والاجتماعات الأخيرة من أجل تحسين هذه الوضعية وضعية المالية بالنسبة للفرق. وطبعا إلى حد الآن في المباراة ننتظر في الأهداف 0 مقابل 0 مازال لحظات على نهاية طبعا الشوط الأول. فرصة في الحقيقة بعد التصدي حمزة عتيق يعني قائد فريق والمستقبل بجابس وحارس المرمى والقائد يتم إسعافه. وطبعا لحظات وتعود المباراة هنا في ملعب الثين مارس الثين انطلقت بتأخير تقريبا 4 دقائق بالنسبة لملعب الثين مارس الثين. وطبعا إلى حد الآن التعادل 0 مقابل 0 في مباراة اثر فيها باسم برمضان التعويض الاضطراري مكرم لهبيري مكان لؤي حمدي في تقريبا 10 دقائق الأولى من هذا الشوط الأول. تعود المباراة يقوم لباس حارس المرمى وستعود بضربة تماس أو تماس من لاعب يعني رقم 19 في مستقبل يدي بجابس معتز البيداني تحصل على انذار. البيداني في تنفيذ التماس كرة عالية في الخط الأمامي لمحاولة المرور ولكن الدفاع موجود الدفاع يرجع الكرة مرة أخرى المصمودي في اتجاه حمزة عبد الكريم. الكرة تعود ورائية من معتز البيداني حارس المرمى نزار كسارة ظهير أيمن اليوم موجود ك محور الدفاع في محور دفاع فريق المستقبل رياضي بجابس قدم في وجه طيب إلى حد الآن في هذه المباراة. بعض الصعوبات تلقاها الفريق في اللقاء الفارط في جيبس بالذات أمام فريق جمعية مجرين وخير صالح دي أنه نزار قسارة بعد ظهير أيمن في المباراة فارطة يكون في محور الدفاع يعطي ربما توازن لهذا الدفاع اللي يقبل هدفين في مباراة سابقة في ظرف 4 دقائق. يعني مستقبل جيبس وانهزم باثنين مقابل واحد. نزار قسارة في تنفيذ المخالفة في لحظة أخيرة في هذا الشوط الأول في ملعب الثين مارس الثين عادي الكرة توصل ما توصلش. التدخل من حسام المصمود مصمود الجهة اليسرى تعود لصالح الفريق السكاك عالية في اتجاه حمزة عبد الكريم والحارس موجود حمزة عتيق حارس الفريق المستقبل الرياضي بكيبس ويصفر حكم مباراة إذا الشويحي فتح نهاية الشوط الأول هنا في ملعب الثمار الستين على نتيجة التعادل بين سكحات سفيقسي وضيف المستقبل الرياضي بكيبس صفر مقابل صفر. أكيد لنا عودة بإذن الله في انطلاق الشوط الثاني.
1: شكرا لك إذن خالد. على مستوى مباراة تونس ليبيا في تصفية كان أقل من 20 سنة لدور فعالياتها منطقة شمال أفريقيا في مصر, المنتخب الليبي أدرك التعادل أمام المنتخب التونسي. إذن تونس ليبيا متعادلين هدف مقابل هدف. نختم بكرة السلة, نشوف نهاية الشوط الأول في مباراة الجولة الافتتاحية لكرة السلة النسائية. النادي الصفاقسي شبيبة المنازة مع زميلي سامي الهندوس في قاعة الرياض البجاوي. سامي
9: شكرا لك فتحي. فعلا نهاية الفترة الأولى الشوط الأول بتقدم النادي الصفاقسي 28 مقابل 18 على شبيبة المنازة, مع تذكير ان العشر دقائق الاولى تقدم النادي الصفاقسي 14 مقابل 7. ثم في الفترة الثانية يعني الفترة الثانية الشوط الاول تقدم للنادي الصفاقسي ب 28 مقابل 18, يعني شوط الفترة الثانية سهل يعني تسجيل 11 هدف لكلا الفريقين, يعني تعادل في الفترة الثانية لكن تقدم في الشوط الاول تكون 28 مقابل 18 للنادي الصفاقسي امام شبيبة المنازة.
1: واضح. شكرا لك. شكرا لك إذا سامي. نعود معك في الشوط الثاني. إذا نذكر بنتائج الأشواط الأولى على مستوى المجموعة الأولى فيما يخص الرابطة المحترفة الثانية. التقدم الأهلي نجم بني خليط ضد جمعية بلغرين 1-0, تعادل دون أهداف في لقاء هلال مساكن هلال الشابة, مكارم المهدية متقدم على المحيط القرقني 1-0, الرلوي متعادل مع مستقبل جيب 0-0, كوكب عقارب منهزم ضد سبورتينغ بن عروس 1-0, اتحاد طاوين والملعب السوسي متعادلين في نهاية الشوط الأول 0-0. نعمل استراحة نغمية ثم نرجع من جديد بعد ذلك إلى الأجواء الرياضية.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تشهد معتمدية صفاقس الجنوبية حملة تدخلات ميدانية شاملة ومكثفة شملت مختلف النقاط الزرقاء والمجاري المائية بالمنطقة. بدوره كثف الديوان الوطني لتطهير تدخلاته لتنظيف شبكات وقنوات التطهير بمختلف المناطق الراجعة بالنظر للمعتمدية، وتزامنت هذه الجهود مع حملة واسعة قادتها بلدية العين وجرمدا. انعقدت ببلدية المحرس جلسة عمل خصصت لتقديم ومناقشة دراسة مقترح بعث مسلك سياحي بالبلدية يهدف إلى الربط والتعريف بمختلف المعالم الحضارية والتراثية والتاريخية والثقافية والسياحية للمنطقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار تثمين الرصيد الحضاري والتراثي والسياحي للمحرس والتعريف بمقوماتها ودعم جاذبيتها السياحية والثقافية. أعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. اقترحت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وإقرار المقاصة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. في العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود من اللواء المدرع 7 أثر حادث سيارة خلال العمليات العسكرية جنوب لبنان أمسية. اختطفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا من أبناء قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالية بعد عملية مداهمة نفذتها قوة متوغلة في القرية بدبابتين و3 مركبات عسكرية. انتهت المسلسل اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: عشرتنا ما تفاش
0: وحكايتنا ما تتنسيش
3: على خاطركم.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد،
0: المؤنسات.

0: رجوع جديد لفضاء شوية سبت المواكبات الرياضية. قبل ما نرجع للمتابعة الخاصة بمباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نذكر المباراة الودية اللي دارت منذ قليل بين نادي الصفيقسي وواحد كبلي انتهت على نتيجة التعادل السلبي 0-0. نذكر نادي الصفيقسي تخلي هذه المباراة بالتشكيلة التالية: جمعية، دربالي، مونديكول، مثلوثي، بن علي، صغير، جاكمبي، العبسي، ترابلسي، اياد بالوافي ولوليندو. في الشوط الثاني تم اقحام ديارة مكان لوليندو، المهذبي كذلك مكان الدربالي، موتيبي مكان العبسي، وكبولي مكان بالوافي، حبشية مكان بن علي، بنصير مكان ترابلسي، وشعبان مكان الصغير. والمباراة إذن انتهت على نتيجة التعادل 0-0 بين واحد قبلي والنادي الرياضي الصفاقسي. كذلك الشوط الأول نذكر من لقاء النجم الساحلي وتقدم ساقيت الدير، مباراة ودية في الملعب الأولمبي بسوسة، النتيجة انتهت في الشوط الأول 0-0 بعد المدوكة بالنتيجة النهائية الخاصة بهذه المباراة. بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية نذكر بنتائج الأشواط الأولى فيما يخص الرابطة المحترفة الثانية: جمعية مقرين منهزمة ضد نجم بني خلاد 1-0، هلال مساكن متعادل مع هلال الشاب بدون أهداف، مكارم المهدية متقدمة على محيط قرقنة 1-0، الرلوي ومستقبل قابس متعادلين 0-0، كوكب عقارب منهزم ضد سبورتيك بن عروس 1-0، واتحاد تطاوين متعادل مع الملعب السوسي 0-0. كذلك على مستوى التصفيات الخاصة بكأس أمم أفريقيا أقل من 20 عام اللي دور فعاليتها في مصر منطقة شمال أفريقيا، لحد دقيقة 83 المنتخب التونسي والمنتخب الليبي متعادلين هدف مقابل هدف. إذا نبدأ في المواكبات الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية والأشواط الثانية، نبدأ مع زميلي نبيل بن حسين، نشوف مع انطلاقة الشوط الثاني من مباراة مكارم المهدية والمحيط القرقني. نبيل أهلا وسهلا بك. نبيل بن حسين به، نبيل موش معايا في اللقاء المهدية بين مكان المهدية المحيط القرقني. إذا كان يسي كمون معايا في عقارب نبدأ معك كذلك في لقاء كوكب ثمار سنين. نعم به، نرجع لك بعد إخال فقط يسي كمون، نبدأ معه في لقاء كوكب عقارب وسبورتيك بالعروس. ياسين يسي كمون به، على كل الخطوط مفتوحة بالنسبة لي من الزملاء إذا كانوا حاضرين. نمشي لخالد بوشيبة إذا كانوا حاضر معايا في ملعب ثمار سنين رلوي مستقبل جيبس. تفضل يا خالد.
1: اهلا وسهلا بك، فتحي تحيه مجددا ليك وكافه المستمعين. لا تسفاخس، موجود
0: الحمد لله.
1: والحمد لله الدقيقه الاولى منذ انطلاق الشوط الثاني من لقاسك حد سفاقسي وضيفه المستقبل الرياضي بجابس، لمن فاتوا الاستماع الى الشوط الاول. نهايه الشوط الاول هنا في ملعب الثمار نتيجه التعادل 0-0. واذكر بتشكيله الفريقين: فريق الضيف مستقبل جابس، حمزه عتيق، معتز بيداني، زرقا صالح، حسن تويتي، انس البرباطي، هاب بن بسمية، احمد فزاني، حسن جمال، عزيز الخليفي، بالقاسم مادبي، ياسين جديدي، على بنك البدلاء ريان اليحيوي، سيف الرحال، عبد القادر المشري، حسين منصور، ادم فزاني، مهدي الفيسي، ادم حسين، ومؤنس السنة، مدرب السيد صالح دي. تشكيلة سكحد السفيقسي لوائي الحاج عمار بالقاسم عزيز.
0: قبل ما تعطي تشكيلة الرلوي نتيجة تغيرت في عقارب، اذا كان ياسين كمون ياخذ الخط معايا في لقاء كوكب عقارب وسبورتيك بالعروس. ياسين
2: معك يا فتحي، ناخذ الخط بالطبع لاني حاولت ناخذ الخط منذ دقيقه تقريبا لم يتسنى ذلك. على كل نعطي الهدف، تغيرت النتيجه في عقارب هنا 2-0 لفائده سبورتيف بن عروس، هدف ثاني في الدقيقه الخامسه عن طريق اللاعب اللي دخل مع انطلاقه الشوط الثاني اللي هو محمد التوزي رقم 50. اللاعب هذا
0: 50
2: سجل هدف جميل جدا بنفع عليه رقم 50، ما تعرف فاتح في القانون بتاع الكورة من 1-99، وفي خاصة البطولة الإيطالية تلقى أرقام يعني 77.
0: صحيح أما رقم 50 أكثرية في حكاية دي، معناها مش عم تختار رقم 50
2: مش
0: اعتباطية معناها.
2: على كل صورة الهدف لحبيب اللزاز خلال الكورة في هجوم لسبورتينج بن عروس على حدود منطقة الجزاء، تقريبا كان على يمين الحارس نعيم المكتوفي، يهز راسه يشوف انه اللاعب يجي من الخلف اللي هو محمد التوزري، يحط الكره قدامه كنترول، والكره تبامبي على الطائر تستقر في مرمى الحارس نعيم المكتوفي. هدف بتسديده قويه جدا وجميل جدا، 2-0. هذه صوره الهدف، وبعد نعطيك التغييرات ونعطيك بقيه التفاصيل.
0: واضح، نرجع لخالد يكمل تشكيله الفريقين في ملعب ثمار 2. تفضل يا خالد.
1: مع الشكر إذن لوي حاج عمار في حراسة المرمى سكحات سفيقسي بلال سيسي القائد عزيز الجمعاوي هارون ترابسي غسان برزاعة حسام المصمودي سيف الدين المناعي راسم النيلوتي حمزة عبد الكريم هاني العمري ولوي حمدي كان خرج في تغيير الثراري وترك مكانه لمكرم الهبيري منذ 10 دقائق الأولى من الشوط الأول. هيكل طالب على حيل على مستوى حراسة المرمى الاحتياطي فيصل بن حسن ثم قيس العويشي زيدان العبيدي يوسف الجواشي اسكندر رقيق ايوب الربيعي احمد اليوسفي ومدرب بسان بالرمضان. نشاهد يعني على بنك الرقيقة مدرجات حسام المرابط المنتدب الجديد بالنسبة لسكحات سفيقسي لاعب الترجي الرياضي التونسي حاضر في المدرجات يتبع في هذه المباراة واكيد باش يكون حاضر في قادم المباريات بالنسبة للسكاك طاقم تحكيم مباراة رضا الشويحي مساعدة ولينس الناوي مساعد ثاني عاطف العاشور حكم احتياطي حسين السلمي مراقب الحكام محمد الغربي وتنسيق الإعلامي كمال البكر.
0: واضح شكرا لك إذن خالد. عاد نرجع نبيل بالحسين في المهدية الخطوط كل مفتوحة لكم الكل حذاري نمشي نبيل بالحسين في مقابلة بكر بالمهدية والمحيط القرقني الشوط الثاني معك يا نبيل. نبيل بالحسين نسمع في الأجواء في ملعب المهدية في انتظار. تفضل يا نبيل تفضل خط مفتوح تفضل نسمع فيك تفضل.
3: مع الشكر ليك فتحي اكيد غير مكان التعليق في ملعب احمد خواجه بالمهدية لسنا جت الاعصاب بعض الشيء خاصه مع بدايه الشوط الثاني على الحكم طاهر تليش يعني بعد عدد الورقات الصفراء للذرات اللي وجههم وايضا الاخطاء اللي وجهوا لقائد الفريق جبران لازار. نلعب في 9 دقائق بالضبط في هذا الشوط الثاني في مباراة مكارم المهدية المتقدم هنين على نادي محيط قرقنة والنتيجة دائما الأسبقية لفريق المكارم بهدف 0 هدف ثمين جدا لحد الآن لدعم به الانتصار في الجولة لفارت فريق المكارم عن طريق وسام الجربي في الدقيقة 28 لحقيقة شفنا ردة فعل قوية من فريق محيط قرقنة واللاعب وائل الشهيبي رقم 15 وتسديدة قوية مع بداية الشوط الثاني في أول عمليات المحيط في هذا الشوط الثاني وكورته مرت فوق العارضة بقليل وشكلت خطورة على مرمى مكارم المهدية. هذه كرة حمزة العابد يرفع على من زاوية الركنية في منطقة 18 جاسر العساوي في مرة أولى والحكم في المكان المناسب يقول فما لمسة يد من لاعب المكارم وبالتالي ضربة مخالفة باش ترجع النادي محيط قلقنا. نذكر تشكيلة المحيط تقريبا فما تغيير ثاني في تشكيلة المدرب خالد الواتي وائل الكردي في حراسة المرمى محمد اسلام القاسمي جاسر النعساوي بلال الشبار كان دخل مكان موسى بن موسى احمد الحجي قائد فريق احمد بن نصير منذ قليل خذا مكان احمد القوسي محمد البرهومي وائل الشيبي عمر بلال ايمن البوزيدي وايهاب البيازي على دكة البدلاء معاذ شيقه كحارس مرمى احتياطي معاه ريان كريدان ايهاب بن عبد الله وجدي بن خليفه خليل اللومي بيرم الحيدوري والمدرب كما سلفت الذكر هو خالد الواتي. بالنسبة للتشكيل الأساسي لفريق مكارم المهدية مروان المروقي في حراسة المرمى وسام الجربي حمدي الزوالي حمد العابد ياسين المرابط آدم الخماسي منذ قليل خذا مكان آدم النجيلي طاهر حمودة وسيم جابلة بسام الشاوش أحمد السعيد ودائما نذكره أنه يلعب بعشرة لاعبية بعد قصاء جبران لازعر قائد فريق المكارم. بالنسبة للتشكيلة الاحتياطية اسكندر منصور بحراسة كحارس مرمى احتياطي محمد أمين جرية محمد ريان المزوغي محمد إبراهيم وائل البراني أحمد الباجي ريان بن تومية وغيث السايحي والمدرب هو إيمات جاملة. بالضبط 16 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني دائما الأسبقية فتحي لفريق المكارم أمام نادي محيط قرقنة خرج من انكماش والدفاعي وقاعد يحاول تعديل النتيجة.
0: شكرا لك إذن نبيل. عاد نرجع من جديد لعقارب بعض الوقت معك ياسين في لقاء كوكب عقارب سبورتيك بالعروس. تفضل ياسين. ياسين كمون إذا كان يسمع فيه في ملعب عقارب به مش ما فيه ياسين. نمشي خالد بوشيبة ملعب ثمار سنين تفضل يا خالد.
1: مع شكر لك فتحي. تعود الكرة لصالح الفريق الضيف المستقبل رياضي بيجابس يلعب على يسار متفرج في المدرجة الوحيدة لملعب ثين مارس الثنين والكرة بامتلاك لعزيز الخليفي كرة تخش في التماس لصالح المستقبل رياضي بيجابس يبحث عن المباغتة يبحث عن الأهداف في المقابل سكحال سفيقسي بكل صراحة قادر على التسجيل يعني واضح أنه خروج لؤي حمدي أثر على أداء الفريق خاصة في النفس الهجومي ناقص مهاجم ناقص بونتا فريق سكحات سباقسي في هذه المباراة من أجل التسجيل، لأن يعني الكرة الأخيرة لا تصل، كرة الأخيرة ما تمش، ربما مهاجم يحط كرة في الشباك وننتظر ربما تغييرات للمدرب بسام برمضان. كرة تعود بمخالفة لصالح الفريق سكاك الحديد السفيقسي جنب على يمين الحارس حمزة عتيق في مناطق المستقبل الذي بيجابس تقريبا بعيد 40 متر أمام الكرة غسان، وأيضا يترك رسم النلوتي لغسان في تنفيذ الكرة لصالح الفريق السكاك الحديد السفيقسي. السكاك من أجل التهديف، وأمام الكرة أيضا بلال سيسي القائد في تنفيذ كرة ثابتة لصالح السكاك الحديد السفيقسي. يبقى الحارس ومدافع أخير يعني على مستوى الدائرة الوسطى للميدان، تنفذ الكرة من بلال والمباشرة بعيدة بدون عنوان، ضربة مرمى لصالح المستقبل الرياضي بجابس. الفريق يبحث عن المباغتة، يبحث عن انتصار خارج قواعد والسكك من أجل تحقيق انتصار ثاني. هذه هو ربما السياق هذه المباراة وأهداف هذه المباراة. تمشي كرة لصالح الفريق السكحات السفيقسي ما توصلش إلى سيف الدين المناعي، تعود لصالح السكك الاستماتة في الدفاع وترجع لصالح الفريق المستقبل. ياسين جديدي ويربح التماس لصالح المستقبل. جابس في مناطق السكك يمشي في التنفيذ أحسن تويتي في تنفيذ التماس لمستقبل كيبس. مباراة فما فرجة فما لعب فما نسق، وينقصها فقط كما قلنا الأهداف في ملعب الثين مارس الثين. يقوم لباس اللاعب غساب الدعوة، كرة تعود لصالح حسن تويتي لفريق المستقبل. إذا بجابس الرأسية توصل الآن إلى حمزة عبد الكريم، لكن تتقص وتعود من جديد إلى حسين مصمود، يرفع الكرة على الجهة اليمنى انطلاق الهجوم وبناء الهجمة. يرفع الكرة في اتجاه المتألق هنا العمري بلمسة هنا العمري، وفما التسل فما التسل الورايا لصالح الفريق المستقبل. إذا بجابس هنا العمري
0: نعم
1: وحيد هنا العمري من كل ربما يعني وحيد في المنطقة الأمامية الهجومية في انتظار تدعيم بمهاجم تقريبا فتحي في توقيت 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني 0 مقابل 0 بسكحات سفيقسي والمستقبل يدي بجيبس.
0: نعم شكرا لك خالد. ذكر كانت تم مباراة ودية مبرمج بين ترجي جرجيس ونجم المتلوي، المقابلة هذه تلغات اليوم بسبب رفض لاعبي نجم المتلوي التحول إلى جرجيس دون الحصول على مستحقاتهم المادية. نمشي لعقيرب، لقاء كوكب عقيرب سبورتيك بن عروس معك ياسين تفضل.
4: أهلا وسهلا بك فتحي، تحية من جديد لكل المستمعين. في عقارب 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة تغيرت في مطلع الشوط الثاني الدقيقة الخامسة. محمد التوزري يسجل هدف الثاني لسبورتيك بن عروس ودخل
0: المباراة. نسمع فيك تفضل. لحظة برك ياسين، نبيل بن حسين يضرب الخط في المهدية. تفضل يا نبيل. تفضل نبيل تفضل.
5: عود إلى الوراء لفريق بن عروس.
0: نبيل نسمع فيك نبيل تفضل. نبيل تفضل.
5: مع الشكر ليك فتحي، تلبس الخط منذ قليل تقريبا الدقيقة 15 تأتي بالجديد في ملعب أحمد خواجة بالمهدية. فريق ما كان من المهدية مرة أخرى تطلق من التهديد في مكان من المتعامل النتيجة عن طريق المنتدب من هلال الشابة ياسين المرابط في الدقيقة 60 من المباراة، يعني ربع ساعة أول فريق المكارم يضغط ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني في هذه المباراة. نعطيك بسرعة صورة ليدعية للهدف، كان ريدري ممتاز من اللاعب طاهر الحمودة في وسط دفاعات فريق النادي مقيس قرقرة وسط تهديد معي كرة مر أمام ياسين المرابط اللي يروح بكل رياحية ويحط الكرة على يمين الحارس وقال الكردي وبتسديدة قوية، وبالتالي يتمكن من استدعاء النتيجة إلى حد الآن في 15 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول. سنية بلاش للمكارب أمام نادي محيط فرقة اللي قلت لم يظهر بوجه يعني المتميز بوجه اللي عودنا به فريق المحيط منذ بداية المباراة.
0: شكرا شكرا لك ذا نبيل. بداية صعبة المحيط قرقني، كيف كوكب عقارب في لقاء اليوم ضد سبورتيك بن عروس؟ ياسين تفضل نرجع لك في عقارب. ياسين
4: نفس النتيجة هنا في عقارب 2 مقابل 0 سبورتيك بن عروس أمام
2: كوكب عقارب اللي هدف ثاني والحق يقال أدخل بعض الارتباك على أداء بعض اللاعبين، بعض الاختيارات ما كانتش في محل على مستوى التمريرات أو التوزيع أو مواصلة المراوغة، بعض الارتباك على أداء اللاعبين ممكن هدف في نجم يرجع فريق في اللعبة، ولكن للتذكير تم تغيير اضطراري في تشكيل كوكب عقارب بعد إصابة الحكم الحارس لاعب المسلوط إخذ مكانه سيف الدلعوس، وقبل ذلك مع انطلاقة الشوط الثاني نزار العبيدي أخذ مكان سالم البحري، في حين المدرب عثمان الشايبي عمل ثلاثة تغييرات بدخول كل من سيف الدين عويلات رقم 2 والتوتي رقم 50 يسجل هدف الثاني، وأسامة ملات اللي خرج وأسامة بعد القادر حمزة الميسي ومحمد زكريا المليتي كورة لكوكب عقارب داخل منطقة الجزاء يخرج الحارس.

0: الجزائر بجنبه شويه تميل على يمين الحارس انيس بن يوسف. مبدئيا نقول فادي تليري هو المرشح رقم واحد لتنفيذ هذه المخالفه على اعتبار تقريبا كل الكرات الثابته ينفذها فادي تليري مع ساق يمين ممتازه ومميزه من في تنفيذ المخالفات، تميز بالدقه وبالقوه اللازمتين. الكره في المكان هذا تنجم تكون فرصه لكوكب عقارب من اجل العوده في نتيجه المباراه، واحنا نقترب من الدقيقه 20 في هذا الشوط الثاني. تشجيعات احباء الكوكب، كل شيء يبقى ممكن، 25 دقيقه على نهايه المباراه وبمجرد تسجيل هدف ينجم كل شيء يتغير. فادي تليري بالفعل هو اللي موجود امام الكره، ثم الى جنبه لاعب اخر، ولكن دائما نقول المرشح الاول هو فادي تليري. حكم المباراه يطلب الامتار القانونيه. نزار العبيدي الى جنبه، سجل هدف في مباراه الجوله الماضيه امام الملعب التونسي. من سينفذ، تليلي او نزار العبيدي؟ يدخل في هذا الشوط الثاني. حارس بشري طويل القامه حكم المباراه يطلب الامتار القانونيه مره اخرى. ضيعنا برشا وقت الحقيقه من اجل تنفيذ هذه الكره الثابته. شكون مش ينفذ، نزار او فادي؟ نزار ينفذ مقوسه تصطدم الحارس البشري تمشي ركنيه. بالفعل قلت لكم انه حارس البشري طويل القامه، وبالتالي تصطدم الكره براس احد اللاعبين ركنيه. نتبعوها
1: ثم نمشيو لنبيل في المهديه. تفضل.
0: بالضبط هذا هو تنفيذ الركنيه. فادي تليلي على يمين انيس بن يوسف. فادي تليلي في تنفيذ هذه الركنيه دقيقة 21 تقريبا في الشوط الثاني. صفر دائما لسبورتيك بن عروس امام كوكب عقارب. الاذن بالتنفيذ. فادي تليلي كرة مقوسة في القائمة الأول تخرج من دفاعات سبورتيك بن عروس. تقريبا كرة في وسط الميدان تفقد فاعليتها نوعا ما مع ضغط لاعبي سبورتيك بن عروس وعنده الخطا.
1: نعم شكرا لك اذا ياسين. نذكر لقاء تونس ليبيا على مستوى التصفيات كان اقل من 20 سنه، انتهى بالتعادل 1-1. كانت احتجاجات كبيره من لاعبي المنتخب الليبي في اخر لحظه من المباراه باعتبار انه الحارس سليم بوعسكر كان صعد مع اللاعبين في تنفيذ ركنيه لصالح المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الليبي افتك الكره وكان يعكس الهجوم، احتجاج انه الحكم المساعد رفع الراية ثم تسلل. المنتخب الليبي كان احتاج بشدة لأنه كان ما كانش ثم تسلل في رأيهم هما. في الإعادة كذلك في الحكاية معناها فيها وعليها شوية نجم نقولوا المنتخب الليبي يمكن لميت لميت التسلل مش موجود بالنسبة للمنتخب الليبي. هذاك علاش مقابلة كانت أثرت لقطة، كانت أثرت احتجاجات كبيرة من لاعبي المنتخب الليبي اللي كانوا رأوا أنه كانت فرصة كبيرة، خاصة أنه سليم بوعسكر كان المرمى خالي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي والمنتخب الليبي تحرم حسب رأيهم هما من هدف ثاني. على كل نهاية اللقاء بالتعادل 1-1 بين تونس وليبيا. المنتخب التونسي أكيد يفقد حظوظه على مستوى التأهل لنهائيات كان أقل من 20 سنة. نعود نرجع لنبيل بن حسين في المهدية. نبيل
2: مرحبا بك فتحي. درخنا 22 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني في مباراة المكرم ونادي محيط خرقنا على محيط منذ قليل سجل هدف أبيض عن طريق اللاعب رقم 6 بلال الشبار لكن ألغاه على حكم طاهر تليش وسط احتجاجات بعض الأنصار إلى محيط اللي رافقت الفريق إلى عاصمة الفاطميين إلى مهدية بعد أن اعتبر الحكم طاهر تليش أنه اللاعب بلال الشبار اصطدم بالحارس مروان المروكي حارس مرمى كرم مهدية وبالتالي مخالفة لمرمى كرم ويبقى النتيجة على حالها بثنائية نظيفة إلى حد الآن من رأسية وسام الجربي في الدقيقة 28 وياسين المرابط في الدقيقة 60. المدرب خالد الواتي منذ قليل كان أقحم أحمد إيهاب بن عبد الله مكان قائد الفريق أحمد الحاجي وخليل اللومي خذا مكان محمد البرهومي زوز تغييرات بعد زوز تغييرات قام بهم منذ بداية الشوط الثاني دخول أحمد بن نصير مكان أحمد القوسي وفي الشوط الأول بلال الشبار كان خذا مكان موسى بن موسى. أربع تغييرات في تشكيلة المحيط أكيد ننتظر الكثير من لاعبي المحيط ننتظرها جان الخط الأمامي لأبناء المدرب خالد الواتي الحقيقة اللي قاعد عاجز إلى حد الآن عن مجارات نسق لعب فريق المكارم اللي قاعد يفرض في نسق لعب وقاعد ينسج عديد العمليات الهجومية رغم أنه منقوص عدديا من خدمات أبرز لعب تقريبا جبران لازعر قائد الفريق الكرة لفريق المكارم اللي رغم نقصه العددي قاعد يعني ينزل للهجوم بكل ثقله وهذه كرة لحمدي الزوالي لكنها مقطوعة من اللعب موسى من اللعب

0: جسر النعسوي، جسر النعسوي يعكس الهجوم للمحيط وتمريرة إلى أيمن أبو زيدي لكنها مقطوعة من طاهر حمودة. وماذا يقول الحكم؟ يقول مخالفة لفريق مكارب المهدية. الحقيقة فريق المحيط كلما يعني وصل المنطقة 18 أو قرب المنطقة 18 إلا والكرة تتقطع ما توصلش لمرمى الحارس مروان الماروكي. وهذه نقطة ضعف الفريق إلى حد الآن في توقيت 24 دقيقة لعب، ثنائية نظيفة للمكارم أمام نادي المحيط قرق.
1: شكرا لك نبيل. ذكر مباراة الودية بين نجم الساحلي وتقدم ساقيه الدير انتهت بالتعادل 1-1 بين نجم الساحلي وتقدم ساقيه الدير، كما نذكروا كذلك بتعادل النادي الصفاقسي وديا مع واحد قبلي 0-0. نرجع لك يا خالد في ملعب ثمار 2، تفضل يا خالد.
2: شكرا. 21 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني من لقاء الصفاقسي وضيف المستقبل الذي بجابس التعادل بين الفريقين 0-0. و بسام بن رمضان يقحم كل من قيس العويشي مكان غسان برداع وايضا فيصل بن احمد مكان سيف الدين مناعي بعد ما كان دخل مكرم الهبيري في تغيير اضطراري للؤي حمدي، ثلاثه تغييرات الى حد الان في انتظار ربما التجسيم بالنسبه لفريق اتحاد الصفاقسي كما قلنا تنقصه اللمسه الاخيره. وفي المقابل المستقبل الذي بجابس هجومات معاكسه يعني خطيره جدا، ثلاثه اربع فرص ثاني حال التسجيل، لكن السكاك بكل صراحة بإمكانه التسجيل فيما تبقى من زمن هذه المباراة. الكرة تمشي لهاني العمري، عمري عمري الهجوم المعاكس على السكاك في مناطق المستقبل من جهة السياج، من جهة اليمنى لهجوم فريق السكاك رفع الكرة داخل منطقة الجزاء وبلمسة فنية، بلمسة فنية حاول فيصل بن أحمد رفع الكرة في اتجاه حمزة عبد الكريم، كيما جيت الكرة فضائية عالية على مرمى الحارس حمزة عتيق تضيع فرصة الهدف لفريق السكاك الحديد الصفاقسي تقريبا في 22 دقيقة لعب من زمن هذا الشوط الثاني. عملية فنية رفع الكرة وحمزة عبد الكريم حاول يعني نصف طائرة حاول.
1: لحظة برك يا خالد، طلب خط من نبيل بن حسين. نبيل
0: مع الشكر ليك فتحي، اكيد نعطيه نتيجه كلما تغيرت تدليل الفرق لنادي محيط قرقنا من مكارم المهديه. كان منذ قليل عمر بلال كان سجل هدف الاول لفريق نادي محيط قرقنا بعد تسديده اولى من اللاعب رقم 6 بلال شبار يتصدى لها الحارس مروان المروخي بصعوبه وتاتي الكره امام عمر بلال اللي بلمسه واحده يحط الكره في الشباك وبالتالي تتغير النتيجه 2 للمكارم وواحد لنادي محيط قرقنا. عمر بلال سحب الهدف وقبلها فتحي يعني قبل ما نعطيك الخط، عمر بلال كان امام وضعيه سانحه للتسجيل لكن كورته مرت بجانب القائم الايسر لمرمى الحارس مروان المروكي. قادر فريق المحيط على العوده في النتيجه ما نطولش عليك تفضل.
1: شكرا لك نبيل. 2-1 اذا دائما اسبقيه لمكارم المهدي ضد محيط القرقني. نرجع لك يا خالد.
2: 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، التعادل 0-0 بسكحات صفاقسي والمستقبل الرياضي بجابس في هذه المباراة الهامة قمة اللقاءات الحقيقة في هذه المجموعة الأولى في هذه الجولة الثانية ذهاب بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تعود الكرة عالية في وسط الميدان يحاول فيصل بن حسن والكرة مازالت لصالح السكاكة، تدخل الدفاعي مرة أخرى، كرة عالية في اتجاه المهذبي وتتقص من الدفاع سجالا بلاعب الفريقين من عزيز جمعاوي في دائرة الوسطى الميدان، تمشي كرة لمن؟ لصالح المستقبل الذي بيجابس والكرة ما توصلش لكن قبل هذا يرجع للمخالفة حكم المباراة باش يرفع الانذار رضا الشويحي في الكرة والعملية الأخيرة سيرفع الانذار في وجه اللاعب او مش ينبه على رقم 19 مكرم الهبيري يرفع الانذار في وجه الهبيري رضا الشويحي حكم هذه المباراه. والورقه الحمراء ربما هو الانذار الثاني بالنسبه لهذا اللاعب. ويقول حكم يرجع على مستوى القرار يعود يثبت وانذار فقط حسب المساعد الأول، يعني ما ثماش ورقة حمراء ولا مجال ربما النرفز الزيدة. يرجع اللاعب رقم 19 مكرم الهبيري على أرضية الميدان وانذار فقط في وجه هذا اللاعب.
1: واضح.
2: وهذا غياب الانسجام يعني بين المساعد الأول حسب الإشارة وحكم المباراة. على كل حال نعطيك الخلط فتحية التعادل صفر مقابل صفر بين الفريق.
1: واضح. في انتظار عودة اللعب من جديد نرجع لك بعد خالد ديما في الاستماع. ذكر فقط بالنتائج الأنية قبل ما نمشي لياسين في عقارب بقرين نجم بخلاد متعادلين 1-1، هلال مساكن وهلال الشابة متعادلين 0-0، مكان المهدية متقدم على محيط القرقني 2-1، الرالوي ومستقبل جابس كما كنتوا تسمعوا متعادلين دون أهداف، تحتها طويل والملعب السوسي متعادلين دون أهداف. نمشي معاك ياسين في المباراة كوكب عقارب وسبورتيك بلعروس. يظل كوكب عقارب مع تقدم الوقت الأمور بدأت تصعب أكثر مع التأخر بهدفين. ياسين
3: خاصة أنه نقترب من نص ساعة لعب تقريبا في الشوط الثاني، 2-0 دائما لسبورتيك بلعروس أمام كوكب عقارب. هدف في الشوط الأول عن طريق أسامة العمراني في 11 من مخالفة، وهدف في الشوط الثاني في الدقيقة الخامسة من محمد التوزري بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء على الطائر ممتازة جدا تستقر في الزاوية العليا لمرمى الحارس نعيم المكيوسي اللي غادر بعد تعرضه لإصابة وخذا مكانه دلعوس. كرة برمي التماس لسبورتيك بن علوس مع تغييرات إضافية المدرب وسيمة معلق. نتحدث عن خروج محمد لولو وأشرف العيادي وخذوا مكانهم أمين جراد وثامر المدب بعد دخول كذلك نزار العبيدي مع انطلاق الشوط الثاني مكان سالم البحري. يعني 4 تغييرات. كرة عند العوس حارس المرمى سيف الدين العوس في بداية هجمة لكوكب عقارب. فادي سليلي يأخذ الكرة أمام مناطق الجزاء، طلب الكرة من سامر المدن لكن تمشي على اليسار يعيش يربح المخالفة أو العبيد يزار العبيد يربح المخالفة يزمي يسرع اللعب أكثر من هكا لكوكب عقارب ويفرض نسق سريع على سبورتيك بن عروس اللي يلعب في مباراة مميزة جدا تكتيكيا بالنسبة للمدرب عثمان الشايب. يقول أحد الخبراء بالرابطة وأجواء الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وهو أحد لاعبي الشبيبة القيروانية بجيل تاريخي للشبيبة، مخالفة لكوكب عقارب قريبة من خط متصف الميدان أكثر منها مناطق جزاء سبورتيك بن عروس. تنفيذ مش يكون فادي تليلي بكرة مرفوعة مباشرة داخل مناطق الجزاء. تليلي والحارس ياخذ الكرة أسبق من الجميع أنيس بن سيف يوسف، لأنه يعني قلت أنه طول القامة مع الصعود باليدين طبعا حارس المرمى سيكون أسبق من الجميع، يلزم الكرات الثابتة تتنفذ على مرتين طريقة منوعة باش يتم مغالطة الحارس يسابق أخيرا في كل تدخلاته. قادمة بالنسبة لكوكب عقارب ستكون في وراء الديربي في ملعب 2 مارس 2 مع نادي محيط قرقنة، في حين سبورتيك بن عروس سيستضيف اتحاد تطاوين. نتحدث عن الجولة الثالثة قبل هذه الجولة، نقطة في رصيد لكوكب عقارب بالتعادل مع الملعب السوسي وصفر من النقاط لسبورتيك بن عروس بعد هزيمته أمام كرم المهدية على ميدانه.
1: توقيت ياسين
3: التوقيت 32 دقيقة لعب 2-0 للسبورتين على حساب كوكب عقارب.
1: شكرا لك ياسين. نرجع نبيل بن حسين في المهدية. نبيل
4: ما شكرا لك فتحي. نلعب في 33 دقيقة لعب من زمان الشوط الثاني وكأني بالمدرب عماد الجبل أشعر بالخطر وقام بثلاثة تغييرات على التوالي. ريان المزوغي كان خذا مكان طاهر حمودة، محمد أمين الجراي كان خذا مكان وسيم جبلة، ووائل البراني كان خذا مكان أحمد سعيد، وهي بالخط تهديدات على مستوى الدفاع بعد هجان المحيط في اللحظات الأخيرة وتمكنوا من تسجيل الهدف الوحيد إلى حد الآن في دقيقة 70 عن طريق عمر بلال وحده، وتحت له أكثر من فرصة أخرى خاصة عن طريق إيهاب البيازي اللي أصبح يعني يحمل شارة القيادة بعد خروج أحمد الحاجي، وأيضا عمر بليل اللي كاد يغلط الحارس مروان على ماروكي. كرة ترجع المكان من المهدية حمزة العبد تمريرة وثم تسلل حسب إشارة الحكم المساعد الأول محمد أمين المانسي لفائدة
0: نادي محيط قرقنا يلعب بسرعة محمد السلام القاسمي، يلعب واحدة اثنين مع اللعب بلال الشبار طويلة من الشبار في اتجاه من البوزيدي يروض بالصدر لكن مقطوعة من حمدي الزوالي في مرة أولى، فما المخالفة لفائدة مكرم المهدي. يلعب الكل في الكل فريق المحيط، يلعب الكل في الكل تقريبا نزل بكل ثقله للهجوم، كان بالإمكان أفضل مما كان فتحي الحقيقة. فريق المحيط كان منذ الشوط من بداية الشوط الثاني كذا يعني أنه يعدل النتيجة وربما يأخذ الأسبقية في أكثر من مناسبة رغم النقص العددي كما قلت لفريق المكارم اللي يلعب كامل الشوط الثاني بدون خدمات المدافع جبران لازعر. تفضل مخالفة من مروان المروكي حارس مرمى مكارم المهدية طويلة في اتجاه اللاعب وائل البراني في أول لمس للكرة، وائل البراني يبحث على المساندة يبدل اتجاه الكرة لكن خاطئة تمشي لجاسر النعساوي، جاسر النعساوي في اتجاه خليل اللومي، حمل قميص رقم 10 خليل اللومي في منطقة 18 ويقول فما احتكاك ومخالفة ضد خليل اللومي ترجع بمخالفة لفريق مكرم المهدية في توقيت 37 دقيقة و40 ثانية تقريبا 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت القانوني هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية، ونتيجة دائما تقدم المحيط تقدم المكارم على محيط قرقنة بثنائية مقابل هدف واحد.
1: نعم نعم واضح، شكرا لك كذا نبيل. تقدم آلي للمزال لصالح مكارم المهدية ضد محيط القرقنة في مقابل واحد، أكيد نهاية المباراة ستكون مشوقة في نهايتها بالنسبة لهذا اللقاء. نمشي ملعب ثمار سنين خالد بوشيبة، تفضل يا خالد.
2: تضيع الفرصة افتتاح النتيجة مرة أخرى على سكاك الحديد الصفاقسي الرأسية بعيدة على مرمى الحارس حمزة عتيق حارس المستقبل الرياضي بالجيبس في العملية الأخيرة الرأسية تضيع وتبقى صفر مقابل صفر مع تغييرات بالجملة بالنسبة لسكاك الحديد الصفاقسي، دخول اللاعب زيدان العبيدي مكان حسين مصمودي، دخول يوسف الجوادي مكان هاني العمري في تشكيلة السكاكة. البحث عن هدف الانتصار يعني رأسية من رأس منالوتي منذ لحظات ما كانتش بعيدة برشا على مرمى الحارس حمزة اعطيك حارس فريق المستقبل هذه بجيبز، هذه فرصة لصالح المستقبل والدفاع موجود الدفاع حمزة عبد الكريم تضيع له الكرة تعود لصالح المستقبل جابس في الهجوم على الجهة اليسرى في مناطق الفريق حد السفيقسي من جهة التماس المقل من جهة أيضا المدارج المقابلة مدارج الرئيسية التوزيعة والفرصة وضيع فرصة خطيرة لصالح إيهاب بن مسمية. إيهاب بن مسمية على ما يبدو رقم 4 يضيع هدف 40 اللي كانت خل منذ قليل مهدي الفاسي ضيع هدف افتتاح النتيجة لصالح الفريق المستقبل الذي بجبس وجه لوجه مع الحارس لؤي حاج حمار، فرصة افتتاح النتيجة تضيع أيضا عن الفريق مستقبل جبس ترجع لصالح السكاك في وسط الميدان تمشي عزيز جمعاوي كرة إلى حمزة عبد الكريم بلال والفرصة والرأسية مرة أخرى على مستوى تقريبا نقطة ضربة الجزاء وخط الستة أمتار ضيع الكرة رأسية لافتتاح النتيجة يعني مباراة كبيرة في ملعب الثيرمارس خاصة في المتبقى قريبا 16 دقيقة المتبقية. الكرة الأخيرة من يوسف الجواشي المهاجم رأسية ما كانتش بعيدة برشا على حمزة عتيق ترجع لصالح السكحات السفيقسي لبسة واحدة والكرة تعود من مستقبل جابس مرة أخرى إلى السكك تعود من جديد إلى زيدان العبيد حمزة عبد الكريم ممتاز المراوغة يحاول المرور قص كورة بلال سيس حاول يصلح الكورة عالية في اتجاه جواشي توصل ما توصلش الكرة وبعيدة على حارس المرمى حمزة عتيق ضربة مرمى
1: نكلم بتوقيت دخل
2: المستقبل الذي بيجابس تقريبا في 34 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بسكحاد السويقسي والمستقبل الذي بيجابس.
1: نعم فقط قبل ما نرجع لياسين فعقير بناخذ النتيجة النهائية في لقاء كرة السلة النسائية بين النادي السويقسي شبيبة المنازة معك سامي لندوز في قاعة رايد البجاوي. سامي
5: شكرا لك يا فتحي بالفعل نهاية المباراة وانتصار النزل للسيف في 68 مقابل 43 على الشبيبة المنازل في أولى جولات هذا الموسم الكروي لنزل للسيف.
1: شكرا لك يا سامي, وكيد تفاصيل نخذهم بعد في نشط 6-4 أكثر تفاصيل خاصة بهذه المباراة وحتى المباراة الثانية على مستوى لقاء نادي الصفاق في ملعب النابلي. شكرا لك سامي, نرجع لك بعد قليل فيما يخص المتابعة الخاصة للقاءات كرة السلة في قاعة الرايد البجاوي. نمشي لخالد بوشيبة في عقارب. خالد عفوا نسي كمون في عقارب.
2: بوشيبة في عقارب نقلش وش نبدل
1: مش مشكل مش مشكل. تفضل يا سيد تفضل. مو يا سيد المهم ثم واحد في عقارب معناها معايا في الأخر. تفضل يا سيد تفضل.
6: وكذلك إذا في ملعب عقارب 7 دقائق على نهاية المباراة في وقت الأصلي دون احتساب الوقت البديل, والتقدم في النتيجة لسبورتينغ بنعروس بهدفين مقابل 0. هدف في الشوط الأول وسامر عمران في 11, هدف في الشوط الثاني في 5 محمد التوزري. التغييرات انتهت بدخول أحمد القرغوري مكان فادي تليلي في تشكيلة كوكب عقارب, وبالنسبة لسبورتينغ بنعروس دخول يوسف الحيزي مكان 15 محمد ريدي الهيشلي. 4 تغييرات فقط بالنسبة للمدرب عثمان الشايبي, ممكن يخلي تغيير للحظات الأخيرة يربح فيه الوقت. ما شفناش حاجة كبيرة والحكي وخالب كوكب عقارب تاش فعله باش يسجل هدف باش يعود في النتيجة, فقط بعض المحاولات من كرات ثابتة تلقى الدفاع أو تلقى حارس المرمى بن يوسف. الآن تم مخالفة قريبة جدا من خط التماس على يسار الحارس أنيس بن يوسف حارس مرمى سبورتينغ بنعروس. التنفيذ العبيدي, إذا العبيدي يرفع كرة مقوسة في القائمة الثانية تمر أمام الجميع, مرت أمام الحارس وأمام الدفاع وأمام الهجوم من الجهة اليمنى تمشي لأقصى اليسار, يعني رمي التماس لسبورتينغ بنعروس قريبة جدا من زاوية الركنية اللي الحق يقال تفوق تكتيكيا المدرب عثمان الشايبي على المدرب وسيم معلق. يتقدم في نتيجة 2-0 يعوض هزيمة الجولة الأولى على ميدانه في حين كوكب عقارب الجميع كان يمني النفس بتحقيق 3 نقاط الأولى في هذا الموسم هنا على أرضية ميدان. وعلى كل حتى الآن ما صارش الشيء, هذه توزيعة ولا تسديدة, الفكرة جيدة من زاوية صعبة ولكن الكرة بعيدة كل البعد على مرمى الحارس سيف الدين العوس.
1: توقيت يسين
6: مرمى لفريق كوكب عقارب. نعم
1: التوقيت
6: 40 دقيقة على نهاية المباراة.
1: واضح مازال إذن سبورتينغ بنعروس متقدم 2-0 المرتصعب برشا لكوكب عقارب. طبعا في نهاية هذه المباراة نعود نرجع نبيل بن حسين في المهدية في لقاء مكارم المهدية المحيط القرقني 2-1. خلينا النتيجة لمكارم المهدية نبيل.
7: تقريبا نفس النتيجة فتحي 2-1 هي نتيجة الثانية الآلية للتقدم الآني لفريق مكارم المهدية على نادي محيط قرقنة قبل 4 دقائق من نهاية الوقت القانوني هنا في ملعب أحمد خواجة بالمهدية. رغم أنه ارتفع نسق أصبحنا نشاهد فرصة بفرصة لحقيقة الأفضلية لفريق نادي محيط قرقنة في هذه اللحظات, وخاصة للعب عمر بلالي قاعد يعني قام بعديد العمليات الهجومية صعبة زميله إيهاب البيازي لينزل للهجوم لتعزيز خط الأمامي. المدرب خالد الوتي كان لعب ورقة الأخيرة بدخول وجدي بن خليفة مكان أيمن البوزيدي أكيد من أجل الدفع بالخط الأمامي وللوصول لمرمى الحارس مروان المروكي, لكن إلى حد هذا التجسيم مفقود. كرة في وسط الميدان لفريق نادي محيط قرقنة, جاسر النعساوي والتدخل من حمدي الزوالي خد الكرة في التماس. تماس من الجهة اليسرى قائد الفريق إيهاب البيازي ينفذ رمية التماس بسرعة مع جاسر النعساوي حامل قميص رقم 23 على مستوى دائرة وسط الميدان, يبدل اتجاه الكرة لليمين محمد اسلام القاسمي, مردود ممتاز من القاسمي إلى اليمين نلقى بلال الشبار يحاول يرفع على كرة بالفعل في منطقة 18 وسهلة في دين الحارس مروان المروكي رغم أنه مصعد بالرأس إيهاب بن عبد الله, لكن الأسبقية لحارس المرمى مروان المروكي استفاق, لكن الاستفاقة لنادي محيط قرقنة ربما كانت متأخرة قبل 3 دقائق أو 2 دقائق من نهاية الوقت القانوني. على كل شيء وارد كل شيء ممكن فيما تبقى من ردهات هذا الشوط الثاني. كرة مش ترجع بتماس لكن هذه المرة لنادي للمكارم, وسام الجربي تحب الهدف الأول في المكان من نفس التماس طويلة في اتجاه اللاعب وائل البراني، وفما المخالفة يرتكبها إيهاب البيازي على وائل البراني في مناطق نادي محيط قرقنة، قرب التماس مش بعيد على مرمى الحارس وائل الكردي، كان قريب الحكم الطاهر تليش ينبه اللاعب إيهاب البيازي اللي في رصيد وانذار إلى حد الآن.
1: تابعوا المخالفة ونمشيوا الملعب في مرسنين. تفضل.
7: نعم يقوم اللاعب حمدي الزوالي قيدون فريق مكارم المهدية باش ترجع الكرة بمخالفة للمكارم قبل دقيقة وبعض الثواني من نهاية الوقت القانوني قلت في المباراة، يحط الكرة في مكانها اللاعب مكارم حمدي الزوالي يربح بعض اللحظات، ممكن تمشي فتحي لانه
1: اللاعب طال تنفيذ المخالفه. باه نمشي خالد بوسيبه في ملعب ثمار سنين. تفضل يا خالد.
2: تفضل. مع شكر فتحي 4 دقيقه لاعب في هذا الشوط الثاني من لقاء اتحاد صفاقسي وضيف والمستقبل الذي بجيبس باقي التعادل بين الفريقين 0 مقابل 0، والسكاك بكل صراحه يضيع على نفسه العديد من الفرص الى حد الان في هذه المباراة، إن شاء الله ما يندمش عليها في نهاية المباراة لأنه كان بكل صراحة قادر على الأقل تسجيل هدف أو اثنين. سكاد صفاقسي أمام فريق المستقبل ياذي بيجابس، فريق من العيار الكبير أيضا فريق المستقبل ياذي بيجابس بما قدمه في هذه المباراة من أداء ومن استبسال على مستوى الدفاع، وكرة تعود لصالح حمزة عتيق حارس مرمى المستقبل ياذي بيجابس في تنفيذ المخالفة، يتركها لنزار كسارة خارج منطقة الجزاء في تنفيذ المخالفة قبل البلال حسن يعني في محور الدفاع اليوم كونفيرتي، معناها هو ظهير أيمن يلعب في محور الدفاع واعطى ربما يعني إضافة إلى زملائه في محور الدفاع. نزار كسارة تمشي كرة لصالح الفريق المستقبل يدي بيجبس، كرة عالية ورأي ترجع من جديد إلى الرلوي قيس العويشي، يحاول فريق السكك التسجيل في آخر مباراة، حمزة عبد الكريم يأخذ كرة وتعود لصالح الفريق الرلوي مرة أخرى، ما توصلش إلى الجواشي وترجع من جديد ورأي حسين منصور الكرة لصالح الفريق الاتحاد الصفاقسي مرة أخرى للسكك اللي يبحث السكك التسجيل، وتمشي كرة تماس لصالح الفريق المستقبل ياذي بيجابس. لحظات كبيرة وقوفة جماهير السكك تتابع نهاية المباراة، ترجع من جديد كرة اللي صالح السكك يحاول يبدي الهجمة مرة أخرى، تمشي من جديد إلى هارونا ترابلس عالية الكرة، فما الدفع وحكم المباراة يقول فما قبل هذا تسلل لدفاع المستقبل ياذي بيجابس قبل الدفع. نزار كسارة ترجع كرة بسرعة في وسط الميدان في الزيني كرة لصالح الفريق مستقبل جابس، متوصل الكرة يقصها هارون ترابلس، ترجع مرة أخرى الكرة الثانية خاطئة تعود لصالح الفريق الرقم 8 حسين منصور اللي كانت خلف الشوط الثاني، حاول السكك ومستميت الدفاع مرة أخرى، ترجع الكرة قيس العويش ينتظر العويش مرة أخرى، يحاول التمرير على الجهة اليمنى، موجود زميله زيدان العبيدي والكرة لصالح السكك، محاولة التصويب وحمزة عبد الكريم والفرصة والحارس، الحارس موجود يفسخ هدف آخر حمزة عتيق، ممتاز هذا الحارس في التصدي الكرة الأخيرة
1: نعم
2: لحمزة عبد الكريم، تقريبا في 44 دقيقة لعب في زمن هذا الشوط الثاني 0-0 بين فريق سكحات سفاقسي وضيفه المستقبل ياذي بيجابس.
1: نعم نعيش اللحظات الأخيرة كذلك في عقارب في لقاء كوكب عقارب سبورتيك بالعروس. ياسين
8: الوقت البديل هنا في عقارب.
1: نعم قداش أضاف الحكم وقت بديل ياسين؟
8: مرت منها تقريبا 3 دقائق الآن وبين منها تقدم لسبورتيك بالعروس بهدفين مقابل صفر.
1: قداش مازال الوقت بالضبط يعني دقيقة مازالت؟
8: لا الحكم أضاف 6 دقائق
1: آه 6 واضح واضح واضح 6 إلى 3 يساوي 3 هذا كي بالضبط
8: هذا هو
1: واضح واضح
8: مش احتفال
1: بالحكاية سهلة العملية تفضل ياسين بعد الوقت معك تفضل
8: المخالفة ستكون لسبورتيك بنعروس مخالفة كذلك تقريبا 22 متر خطيرة والمخالفة اللي قلنا عليها لكوكب عقير في المداخلة الماضية كانت أقرب مخالفة كوكب عقير نفذها العبيدي ولكن لم تأتي بنتيجة نزار العبيدي هذه المخالفة 22 متر تقريبا التنفيذ لقائد الفريق محمد زين العابدين الفرشيشي بالرجل اليسرى إشارة التنفيذ من الحكم دلوس المرمى الفرشيشي ينفذ مقوسة تصدم العارضة ممتازة خارق العادة المخالفة أخذ وقته ركز واضح أنه تقريبا المخالفات بهذه الطريقة ينفذها الفرشيشي قاعد الفريق وفورته تنال على العارضة نعم.
1: بين حاول ناخذ دقيقة دقيقة يا سينا باش نحاول بسرعة تقريبا لحظات أخيرة في كل ملعب به ما زال عندك زوز دقائق أخرين يا سين نمشي نبيل بن حسين في المهدية نبيل
9: مع الشكر ليك فتحي دركنا 45 دقيقة زائد 4 بعد اللحظات وصلنا على نهاية الوقت البديل هنا في ملعب أحمد بواجه بن مزيدة إلى جديدة يذكر على مستوى نتيجة دائما التقدم لفريق المكارم على نادي محيط فرقنا بثنائية مقابل هدف واحد وهذا إنذار لحارس المرمى من نادي محيط فرقنا وائل الكردي وإنذار لجاسر العساوي تعددت الإنذارات مع نهاية المباراة اللحظات الأخيرة الكرة باش ترجع الركنية لفائدة نادي محيط فرقنا ربما تكون العملية الأخيرة بلال الشبار بلال خلي الكرة لزميله حامل قميص رقم 15 وائل الشيبي وائل الشيبي كل لاعبين محيط في منطقة 18 متر مدي يرفع الكرة وائل الشيبي والرأسية من حمدي الزوالي مرة أخرى ركنية الركنية الثانية على التوالي على يمين حارس مكارم المهدية مروان المروفي فرصة قد تأتي بالجديد لنادي محيط قرقنا في توقيت 45 دقيقة زائد 5 يرفع على كرة لعب المحيط جسر عساوي كرة خطيرة بالرأس للاعب اللاعب بلال الشبار ومرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس مروان المروفي وفي هذه الآونة يعلن الحكم طارد ليش عن نهاية المباراة انتصار ثاني لفريق مكارم المهدية بالمقابل نادي محيط قرقنا تواصل المتاعب للجولة التالية نعطيك شريط الأهداف بسرعة فريق المكارم كان سجل وسام الجربي في الدقيقة 28 وياسين المربط في الدقيقة 60 وذلل الفرق عمر بليل في الدقيقة 70 من المباراة تحياتي لي
1: شكرا
9: ملتقانا في موعد رياضي قادم
1: شكرا لك نبيل 2-1 إذا فوز المكارم المهدية على نادي محيط القرقنا خالد بعض الوقت معك في لقاء بلعب في مرسنين
2: شكرا فتحي 47 دقيقة لعب في المباراة 45 زيد الثيم مازالوا 4 دقائق على نهايتها وتعادل بين سكحات صفاقسي وضيف المستقبل الرياضي بجابس شفنا كل شيء في هذه المباراة مستوى فني دي كومبينيزون معناها تمريرات ممتازة ولعب ممتاز لكن غابت الأهداف إلى حد الآن في مباراة القمة بين سكحات صفاقسي والمستقبل الرياضي بجابس تعود الكرة لصالح المستقبل الرياضي بجابس الرأسية وتعود الكرة حمزة عبد الكريم الكرة لصالح الفريق السكاك الباحث عن التسجيل في هذه المباراة على الجهة اليسرى تمشي لهبيري لهبيري التوزيع داخل منطقة الجزاء يحاول يصلح رسم النالوتسي والركنية الركنية لصالح السكاك الحادث السباقسي من جهة السياج في مناطق الفريق المستقبل الذي بيجابس على يسار حارس حمزة عتيق حارس المستقبل الذي بيجابس ويمشي 19 مكرم لهبيري في تنفيذ الركنية كرة ثابتة ربما تأتي بالجديد لصالح السكاك الحديد السباقسي أمام جماهيره جماهير غفيرة في مدرجات ملعب الثمار الستين تتابع تؤازر تشجع فريق السكاك في هذه المباراة الصعبة أمام المستقبل لهبيري نفذ الكرة وتمر الكرة لمسها رقم 3 ياسين جديدي وتمشي لهبيري في تنفيذ ركنية ثانية على التوالي من نفس المكان على يسار الحارس حمزة عتيق لصالح السكاك ثنائي نفذها هذه المرة قيس العويش عويش عويش عويش يسعد التوزيع باتجاه عبد الكريم وتمشي الكرة التصويبة كما جيت التصويبة بعيدة على حمزة
1: ياسين عاش إذا كان فات مقابلة عندك ياسين في عقارب
6: انتظرتك كثيرا بما انه قلت لي دقيقه دقيقه المباراه هدف ثالث ومنذ دقيقتين تقريبا انتهت المباراه 3-0 مقابل 0 لسبورتينغ بن عروس. رسميا فوز سبورتينغ بن عروس وكان مستحق وحق يقال
1: المردود. نعم
6: ولم يقدم المردود المنتظر، والدليل انه تصفيق جماهير كوكب عقارب على لاعبي سبورتينغ بن عروس. أهداف مسلم العمران الثقة 11 في الشوط الأول، الثقة الخامسة من الشوط الثاني محمد السوزري، والثقة 90+6 توغل من الجهة اليمنى وتوزيع أمام المرمى في لحظة كانت ما فيهاش حتى تركيز من دفاع
1: توغل
6: أمام المرمى، هدف ثالث من أسامة ملا.
1: شكرا لك ياسين على كل تحية لك ولكل زملائي، في انتظار الموجز إلى الساعة الخامسة ثم نرجع لخالد كمل معه لقاء رلويد. تفضل زميلتي أملة على مستوى تقديم موجز الساعة الخامسة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكدت النقابة الأساسية لعمان الصحابي قرقنة في بيان اليوم أن الوضع في جزيرة قرقنة يستوجب تدخلا عاجلا من سلطة الإشراف ذل عجز المؤسسات الصحية بالجزيرة على تأمين العمل العادي نتيجة النقص في الموارد البشرية والإطارات شبه الطبية وأيضا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. في إطار حرص بلدية قرمدة على المحافظة على نظافة المنطقة والحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، أعلنت البلدية تركيز عدد من الكاميرات المراقبة بالنقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات، وأكدت أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلويث المحيط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية 1 أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق المرصد الوطني لسلامة المرور، مبينا أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث. كما أورد التقرير أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد حوادث المرور، فيما سجلت ولاية قبلية أقل عدد من حوادث المرور. خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط في بداية هذه الليلة، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية. في العالم ما أصيب 15 فلسطينيين اليوم إثر اعتداءات مستوطنين صهاينة في الضفة الغربية المحتلة. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن محاولة اغتيال القيادي البارز في حركة حماس علي العمودي في غزة باءت بالفشل. ختاما أفادت وكالة الأنباء اليمنية من القوات الحكومية سيطرت على حصن سامع جنوب شرق تعز عقب مواجهات عنيفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديما ما تهربش الوضعية، ما أتعس يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقولك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
4: بسنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت.
0: نتحول مباشرة لملعب ثمار سنين، ناخذ نتيجة نهائية في لقاء الروي ومستقبل جايبس مع خالد بوشيبة. خالد،
2: شكرا. نهاية المباراة فتحي في ملعب ثمار سنين نتيجة التعادل بسكحات صفاقس ومستقبل جايبس 0-0. كان بإمكانه سكحات صفاقس حقيقة تسجيل في هذه المباراة، لكن اكتفى بنقطة وحيدة أمام فريق يعني قدم وجه طيب في هذه المباراة، وأيضا اتيحت له العديد من الفرص. كانوا ثنائية النقل الرياضي ملعب ثمار صحية جوهر بوستة. إلى اللقاء في مناسبات رياضية قادمة.
0: شكرا لك خالد. النتيجة النهائية الخاصة بهذه المجموعة الأولى بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نهاية لقاء جمعية مقرين ونجم الخلادي بالتعادل 1-1، نهاية مباراة هلال المساكن وهلال الشبة بالتعادل 0-0، نهاية مباراة مكارم المهدية والمحيط القرقني بفوز مكارم المهدية 2-1، نهاية لقاء الرلوي واستقبال قابس بالتعادل 0-0، كوكب عقيرة بنهزم في ميدانه ضد سبورتيك بالعروس 3-0، واتحاد تطاوين كان فاز على الملعب السوسي بنتيجة هدف قبل صفر. كنا كملنا هذه المتابعات الرياضية، نرجع لكم إن شاء الله في الستة ودرجين تقريبا في نشرة أخبار. بعد نشرة أخبار الساعة السادسة مش نكمل معكم المشوار على مستوى الحوصلة لكل النتائج الرياضية في مختلف الاختصاصات الرياضية.

0: عشوية سبت.
1: عشوية سبت متابعات ثقافية،
0: مواكبات رياضية،
1: جديد الساحة الفنية.
2: أضرب على الطبل وخلي اللحن موجود.
0: عشوية اللقاءات،
1: المفاجآت،
0: الاستضافات،
1: المواعيد،
0: المؤنسات.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل، رجعنا لكم بعد سبور، وأكيد نحيو كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي موجودين معانا توا. حبيت نقول لكم فما صفحات مهمة جدا في الفيسبوك اللي عادة احنا نضيع الوقت باش إن ندخلوا من صفحة لصفحة، وساعات ما تخرج بحتى شيء، ونفس الشيء بالنسبة للفيديوهات. المرة هذه اخترت لكم صفحة مهمة برشا بالنسبة للناس اللي ما تعرفش تقتصد في فلوسها، واللي ما تعرفش تتعامل زيادة حتى في حياتها اليومية مع الميزانية. ما عنديش ميزانية في الدنيا هذية، أكيد شهرية تجي تجمتوا فيها في نهارين، وبعد لك نعيشوا على مبدأ نهار سردوكم يجيجا، هذي يقولوها الكبار، لكن برشا من الشباب زيادة لي هكا، وعليش ليه زيادة؟ مش حتى الشباب، حتى الكهول نلقاو برشا اللي يقولك أنا ما نعرفش نتصرف في فلوسي، ومن أول الشهر نلقى روحي أنا ما عندي حتى فرنك، هذا إذا ما دخلتش في الروج. حكاية مريم، الصفحة هذي مهمة جدا، تعطيك كيفاش تعيش في حياة بسيطة برشا، لكن زيادة في نفس الوقت توفر في فلوسك وتعرف كيفاش تعمل مشروع في حياتك. من أجمل الحاجات اللي تعطيها تقول لك انه الاستثمار مهم جدا، لانه الانسان يقرا نهار اخر شنو لازم يعمل، اللحظات هذيا اللي يعيشها خاصه بالنسبه لاموره الصحيه، ويبدا الانسان محتاج ما يعرفش كيفاش يتصرف. يقول لك فكره مهمه برشا انك انت من توا تبدا تنظم روحك، حتى لو كان انت والفلوس عندكم علاقه الاعداء، بمجرد تجي الفلوس تصرفها الكل. شمشي زيدة بيكم لصفحة مهمة جدا لأستاذ اللغة الإنجليزية، هذه بالنسبة للصفحة هذه نعتبرها مهمة برشا، لأنه هي من مصر في إمبيبة، تعرفوها اللي هي قرية من القرى الموجودة في مصر. مستر أحمد طه، موبايل والواتساب متاعه تلقاوه موجود، تجمو تتعامل معاه. هو أستاذ اللغة الإنجليزية في القاهرة والجيزة في مصر. هو الأستاذ هذي يقدم الدروس متاعه بطريقة جميلة برشا، تعرفوا كالطريقة المغنيات قبل اللي احنا نسموها، انه يغني ويخرج لك لحن معين باش انك تعرف كيفاش تتعامل مع اللغة الإنجليزية ببساطة وتحفظها. زيدة في نفس الشيء خرج لنا شنو ما الجمل اللي احنا نستعملوهم، وفي نفس الوقت الكلمات المناسبة، وكيفاش تطورت اللغة الإنجليزية، وحتى الشباب كيفاش يستعملوها، اسلوب عمل يناسب المبتدئين، شرح تفصيلي وبسيط، متابعة مستمرة، وتوصيل المعلومة بسهولة ويسر. هذه تلقاوها في صفحة الأستاذ اللغة الإنجليزية في إمبيبة، إذا تلقاوها هكا مكتوبة راه صفحة الأستاذ الإنجليزية في إمبيبة مستر أحمد طه. هذوما من أهم المواقع اللي نودكم بيهم من اليوم في الويكند هذي، لأنه نعرف قديش هما مهمين خاصة بالنسبة للمبتدئين. هنا بالنسبة للمبتدئين خاصة اللي عنده صغيرات يحب يعلمهم، يقولك أنا ما عرفتش كيفاش نتعامل مع صغاري واللغة الإنجليزية صعيبة. أنا فما نقطة مهمة جدا نتمنى أنها تتوجد في المدارس الابتدائية الكل، وهذه شفتها أنا توا في المدارس الخاصة. صحيح احنا ديما نقولوا نبحثوا على مكانتنا أنها ما تتزعزعش بالنسبة للمدرسة الحكومية، لكن فما حاجة مهمة جدا أنه زيدة يلزمنا نحكيه بكل التفاصيل، راهو فما جوانب لازمها تتصلح في مدارسنا الابتدائية الحكومية. كيفاش؟ أنا توا سنة أولى ابتدائي نشوف صغيرات في المدارس الخاصة الإنجليزية يتكلموها، ومن الجمعة الأولى ديو يتعلموا في الجمل بالإنجليزية، جمل بالفرنسية، تحكي أنت مع صغير يقولك راني كيما ناخذ اللغة العربية عندي معلم في اللغة الفرنسية ومعلم في الإنجليزية. هنا وقتها رانا مش باش نقولوا مشوا للمدارس الخاصة، لكن باش نقولوا علاش ريتك النعرة تجيك الداخلة، تحس علاش احنا، علاش في الحكومة ما ثماش زادة نفس الشيء، علاش صغارنا محرومين، علاش الناس اللي في الطبقة المتوسطة واللي مش قادرة انها تقري صغيراتها تلقى روحها اللي فما راهو فرق كبير معناتها في اللغات خاصة. علموهم اللغات لأنه هذا هو مستقبل صغارنا القديم، باش يتعلموا اللغات باش يجمو جيريو العالم اللي احنا عايشين، وتعرفوا انتم اللغة الإنجليزية والإسبانية دي ما يتصاروا على المرتبة الأولى، لكن في الأخير اللغة مهمة جدا ولازمها تكون موجودة كما اللغة الإنجليزية كما اللغة الفرنسية. هذه نصايح للأولياء الكل. بعد شوية إن شاء الله بشكون معانا وليد بن يحيى ولا حاتم الحشيشة، احنا قاعدين نحاولوا مع تليفون حاتم الحشيشة بش يكون حاضر معانا بش نحكيوا على التجارب السينمائية والتجارب المسرحية وغيرها. نقول لكم أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا حبي سيلين ديون، نعطيناكم نصيبكم الدوز السمحة اللي تحبوها. طوى بش نمشيوا للراي، واللي يحبوا الراي مع شاب خالد.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية لكل مستمعينا. أكيد من صفاقس باش نعملوا جولتنا المراهيدية، ماشيين بكم المحرس، ويسعدنا جدا أنه شبابنا يكون مهتم بمثل الأنشطة الكشفية. تعرفوا احنا ديما نحكيوا اللي الكشافة والمصيف هما ينحتوا شخصية الشاب وفي نفس الوقت يوجهوا الاتجاه الجيد بالنسبة لحياته. فما مسار في حياة الإنسان يجم يخطه هو بطريقته السمحة واختياراته صايبة، كيما يوسف بركلا. الشاب هذية من صغر سنه هو مغروم بالنشاط الكشفي والإعلامي. المرة هذية باش نشوفوه كان منخرط في الكشافة وعضو زيدا في الكشافة، أجواء الكشافة في المحرس، شنو حضروا كفوج كشافة خاصة انطلاق الموسم هذية 2026-2027. وهنا أكيد فما دعوة للشباب باش أنهم ينضموا ويلتحقوا زيدا بالنشاط الكشفي. مرحبا بك يوسف، أهلا وسهلا. مرحبا يوسف.
1: عشق هند، مساء النور، مرحبا بكم وتحية لكل مستمعين في إذاعة سقف.
0: أهلا وسهلا يوسف. المحرس، شباب المحرس، قبل ما نحكيوا على النشاط الكشفي، كيش تعدي أوقاتكم؟ فماش يدور شباب اللي تجمو أنتم تشاركوا فيها؟ شنو النقايس الموجودة واللي لازم الواحد هكا يزيد كما نقولوا يدعم ويتفادى النقايس هذه ويدعم نقاط القوة؟
1: والله في محرس كما قلت فما نقايس، يعني من ناحية الأنشطة الشبابية الشباب مش لاقي يعني وين ينشط، ولكن نحاول أن نتأقلموا. فما بعض الأنشطة بسيطة كما توفرها ندور الشباب
0: هي
1: المعاهد والمدارس.
0: يعطيكم الصحة. النشاط الكشفي أنت صار لك فيه 10 سنوات هكا ولا؟
1: إيه
0: بالضبط. شنو اللي حسيت أنت تزيد لك خاصة في شخصيتك أنت، في علاقاتك، في طريقة تعاملك من الناس بعد ما دخلت الكشافة؟
1: والله النشاط الكشفي نصور غني عن التعريف
0: أكيد،
1: وغني من يعني الأهداف والحاجات اللي حققهم لك، من ثقة يزيدك ثقة في النفس، تطوع، المسؤولية، وبرشا حاجات أخرى يعاونوك في بناء شخصية متوازنة.
0: بين الغرام في الإعلام وهذا نعرفه فيك وراديو الويب اللي كنت فيه، بين زيد الكشافة وإنك تكون كشفي، اليوم أكيد فما برشا أنشطة اللي موجودة في الكشافة. إذا نعملوا تقييم للسنة الفارطة كيفاش كانت؟
1: والله بالنسبة لي الساعة قبل بين كما قلت لي بين النشاط اللي نمارس فيه الإعلام وبين الكشافة، أنا فخور برشا أني كشفي وأني إعلامي في نفس الوقت، خاطر هذا عاوني برشا بشني نسقل موهبتي الإعلامية مع الكشافة.
0: به بعد الإعلام وبعد الكشافة هيت نقيم شنو كيفاش كان الموسم عم نيول؟
1: والله الحمد لله.
0: شو اللي بقى في البيل؟
1: أيوة أي والله الحمد لله كان موسم ناجح، برشا أنشطة متعدة افتتحناه ببداية يعني كانت موافقة مع كل الأفواج وكذلك مع جهة صفاقس، واختتمناه بأنشطتنا الكشفية اللي هي المخيم الصيفي اللي يختم النشاط الكشفي.
0: بيعطيك الصحة. قولوا 2026-2027 نشاط كشفي جديد، يعني هنا تشوف انت فما نقص بالنسبة للشباب ما يجيوش للكشفة ولا شنو المشكلة؟
1: أيوة والله احنا نحاولوا هنا ان كل بداية موسم كشفي كما ان شاء الله غدوة ينطلق الموسم كشفي 2026-2027 في جميع الافواج بالبلاد التونسية، نحاولوا فما نقص صغير، نحاولوا ان نوجد نوعي الشباب باش انه يلتحق بالافواج الكشفية، انه يسقل مواهبه في الافواج الكشفية، وانه يكون واحد من كشافين ويمارس غرامه مع الكشافة.
0: اذا تقول لي فما نقص، شو قداش العدد متاعكم حاليا؟
1: حاليا ما زلنا مع الناس العدد ما
0: غريبة. نشاط كشفي ما فماش فيه معناتها شباب، هذه حاجة تعتبر معناتها بصراحة نقطة ضعف كبيرة برشا.
1: نحاولوا أنا ديما أن نوعيوا الشباب ونخليوهم يلتحقوا بينا إن شاء الله، ومرحبا بهم، الكشافة مفتوحة للناس كل، مرحبا بهم في رحاب الحركة الكشفية.
0: الحاجة السمحة أنه يعطيك الصحة، كنت مواطن إيجابي وفي نفس الوقت كشاب، أنت قمت بدعوة لكل الشباب يكونوا حاضرين في النشاط الكشفي. بي يوسف، إذا قلنا أحنا القراية متاعك توسني أنا سنة
1: ثانية اقتصاد وتصرف
0: ما شاء
1: الله،
0: عم جيب بكالوريا؟
1: اي
0: ان شاء الله ربي نشحك.
1: مش عام جاي، مازال عام اخر ان شاء الله،
0: عام اخر، عامين اخرين ان شاء الله. نقول لك ربي نشحك، يعطيك الصحه،
1: عايشك،
0: وان شاء الله يا ربي بعد النداء هذي يكونوا موجودين شباب.

معاكم بنية وليد وفي نفس الوقت ينظموا القطاع الكشفي في المحرس ويكونوا زيدا شباب فاعلين, لأنه محتاجين أنه شبابنا يكونوا موجودين في الأفواج الكشفية. ما شاء الله نعرفوا احنا الكشفيين في كامل أنحاء الجمهورية التونسية راهو ديما شباب ناشط وفي نفس الوقت لقي روحه ومكون شخصيته زيادة كما ينبغي, لأنه نشاطي ذي ما ينتهيش مش لمدة الصيف كهو ولا في مواسم كهو, ليه هما يبدأوا من أول السنة ويبدأوا بمحبة بنشاطه وبثبات وباستمرارية, وهذا هو الأساس. شكرا لك يوسف بركلا, نورتنا اليوم. شكرا شكرا وإلى اللقاء. 5:31 هند الأسود معاكم, تحية كبيرة لكيب الموجود معنا, نتواصلوا حتى لستة متاع العشية. وأكيد من أجمل وأحلى الأغاني اللي باش تستمعوا لها التوا, مش مشيوا شوية للشرقي اللي فيه ريتم, مشيوا معنا غد علينا.

0: بالحق تحية كبيرة برشا طارق بكور مخرج للفني جوي اسمها برشا عشوية كلها تفريد لكم انتما وحتى احنا رانا عندنا جو فيه ضحكة من القلب توصل. تحية لك يا طارق. ها مارتين طارق بكور تسمع فيها. أم كلثوم حاضر لنا. أم كلثوم بيقال حاضر وشارع. أوكي ميسير شو عمل هك شوية أفونغو ميسير سمعنا شوية. هذه تعرفوها ولا لا؟ أمي تركي ناس مليح قبل كنا نتفرجوا عليها خاصة في رمضان بعد باش اسمعوا الأغنية كاملة. شكرا طارق. تحية كبيرة لكم الناس الكل. وليد بن يحيى مدير المركب الثقافي محمد جاموسي معنا طوى باش نحكيوا على افتتاح تظاهرة تجارب مسرحية مع العرض الحدث العرض المتوج في العديد من المهرجانات المسرحية الهاربات. بعد شوية إن شاء الله باش يكون الافتتاح. احنا نتبعوا في اللقاء هذية وهو مازال هكا خارج تازج من توا على الاقل نقولوا احنا راهو الناس اللي تحب تحضر للمسرح ولا عندها غرام بالمسرح تنجم توا تاخذ ثنيتها للمركب الثقافي محمد جاموسي. مرحبا بيك وليد بن يحيى مدير المركب الثقافي محمد جاموسي. اهلا وسهلا بيك ومرحبا ونورتنا.
1: اهلا اخت هند مرحبا. تحيه ليك ولكافة مستمعي اذاعه الشقق وتحيه شكر للاذاعه هذه على مواكبتها للتظاهره ولكل الانشطه اللي يقوم بها المركب والانشطه الثقافيه بالجهه بصفه عامه.
0: وانت زيد نقول لك تحيه كبيره برشا اكيد وليد بن يحيى لانه نعرفوا احنا مدى الانضباط نتاعك الخدمه نتاعك والاجتهاد باش انه كل مره المركب الثقافي محمد الجاموسي يكون يخدم ويبدع وايضا نلقاو العديد من الندوات زيد الموجوده غادي يعني خلينا نقولوا راهو العمل هذيا جرارة ما فميش راحة بالكل وهذا مش بالسهل. به وليد اليوم ينطلق تجارب مسرحية التظاهرة هذه حتى اسمها بركة مغري. شنو بالضبط هالتجارب المسرحية هذه فيها هويت فيها محترفين
1: نحطوها في الإطار نتاعها. التظاهرة هذه هي عندها الدورة الرابعة إن شاء الله مش كل سنة. هي تجمع بين مؤسسات عمومية ثقافية اللي هو المركب الثقافي محمد جاموسي الفندق درامية والرقحية بصفاق دار ثقافة بحر ودار والفندق الحددي وكذلك السنة كان معنا الفضاء الثقافي الخاص جوكر. التظاهرة هذه هي مميزة حتى من حيث عدد الشركاء اللي تلقاه كان في سفيقة ما تلقاهوش في جهات أخرين أكيد
0: ما شاء الله
1: هذا معناه بشهادة زملائنا حتى في جهات أخرى معناه أنه دور ثقافة مع قطاع خاص يتجمعوا بالعدد هذه معناه مش موجود إلا في الجهة هذه إلا في جهة سفيقة. دونك كما قلت لك معناه التظاهرة هذه هي في دورتها الرابعة. تجارب مسرحية اسمها على جسمها هي نحب نشوفه تجارب مختلفة كسسوا على مستوى العروض على مستوى الانتاجات على مستوى تجارب الشخصية لبعض الفنانين وبعض المسرحيين. المرة هذه إن شاء الله مش تكون فيها مجموعة من العروض الهامة والكبيرة. نفتح اليوم إن شاء الله بعد حين كما قلت أنت عنا عرض الساكسفون مع الفنانة سندة عبد مولاه. إن شاء الله مش تكون بداية من الستة مساء بالمركب الثقافي محمد جاموسي
0: بعد شوي يعني أقل من ربع ساعة زيدا
1: إن شاء الله معناها مش تتواصل تقريبا ساعة من زمان العرض نتاعها. ثم على الساعة السابعة إن شاء الله العرض الحدث كما قلت عرض مسرحية الهاري بيت فرصة معناها تعرضت في تونس تعرضت في برشا جهات أخرين. أول مرة في جهة صفاقس قلنا علاش لا هي تجربة مهمة تجربة رائدة تجربة نحب نشوفوها ونحطوا معناها السكان جهة صفاقس معناها فرصة باش يلقاو وين يشوفوا المسرح هذه علاش لا ما تكونش هي في افتتاح مهرجان أو تظاهرة تجارب مسرحية باعتبار القيمة متاحة وباعتبار كما قلت منذ قليل أخت هندة تتويجاتها العديدة على في العديد من المهرجانات العربية والدولية. دونك كما قلت لك فرصة كبيرة باش نعيشوا ساعة من الزمن مع هذه المسرحية من إنتاج المسرح الوطني
0: مجانية ولا لا؟
1: أكيد أكيد نحن كما تعرف نحب نشجع العباد على الحضور لمواكبة الأنشطة الثقافية وخاصة المسرحية. عروضنا كما تعرف اللي نظموها احنا كمركب ثقافي محمد جاموسي او بصفة عامة دور الثقافة ما يجدت غاية ربحية هي معناها عروض مجانية بنحبوا معناها تشجيع الثقافة وترويج الثقافة بدون مقابل أكيد.
0: أكيد. يعطيكم الصحة. اليوم المسرحية هذه من إنتاج المسرح الوطني.
1: المسرح الوطني نعم نعم. فيها بعض الأسماء المعروفة كما مدام فاطمة السيداني، السيدة منيرة الزكراوي، معناها لبنى نعمان وغيرهم وغيرهم من الممثلين اللي مش يكونوا. وتتواصل التظاهرة من 3 أكتوبر حتى نهار 11 أكتوبر إن شاء الله. فيها مجموعة من العروض المسرحية، وما اقتصرناش على العروض المسرحية فقط، بل كذلك هنالك ورشات، معناها ورشات موجهة للشباب خاصة، المؤطرين متاعهم أسماء كبيرة كما المخرجة متاع العمل هذه مسرحية الهريبات، هي بريدة انطلقت يوم الصباح في ورشة أولى من 3 يتواصل حتى نهار 5 أكتوبر بدار ثقافة بحر. العنوان الورشة متاعها من الخطاب الحركي إلى الخطاب اللفظي، كما قلت لك بإشراف المخرجة وفاء الطبوبي. وإن شاء الله كيف عنا 9-10-11 أكتوبر في بدار ثقافة بحر، مش تكون عنا كذلك ورشة ثانية العنوان متاعها الارتجال كآلية في بناء الشخصية، يشرف عليه الفنان التلفزي والمسرحي السيد رياض حمدي. وكذلك عندنا خلاف المسرحيات كما قلت لك عندنا لقاء فكري مش يكون ان شاء الله معنا على المسرح والتكنولوجيا. ان شاء الله مش يكونوا فيه زيادة اسماء مهمين نهار 10 اكتوبر بفضاء فندق الحدادين، ان شاء الله مش يكون موجود هذه على الورشه اللقاء هذيه، مش يكونوا فما اسماء معناها فنيه ومسرحيه مهمين، صحفيين زاد كيف والندوه هذه ان شاء الله مش نشاطها او مش يقدمها الدكتور خالد الغريب المعروف الوجه المعروف المعروف في جهه الساق
0: استاذ العربي. تحيه كبيره ليك، يعطيك الصحه وليد بن يحيى، شكرا ليك. وان شاء الله نقولوا احنا لقاء التميز بالنسبه لتجارب المسرحيه الليمات هذوما، صفاق تنبض ثقافة والحمد لله وفن. وهكا نقول لكم إن شاء الله بداية موفقة، بعد شوية هكا درجين أخرين والافتتاح هكا ولا وليد.
1: إن شاء الله مرحبا بالجميع ومرحبا بكم أنتم زيادة.
0: ربي يحفظك وليد وإن شاء الله ديما موفقين. شكرا لكم لكل أسرة المركب الموسي، لأنه المركب الثقافي هذه ديما الناس الكل تخدم فيه بقلب ورب ومصباح، حتى الآخر عرض يبدو ديما هما حاضرين بكل تفاصيله. تحية كبيرة ليك وتحية لكم كل مستمعينا ومستمعاتنا. هند الأسود تحييكم لقاء اليوم اللي انطلق من ساعتين حتى لستة. تحية كبيرة لفتح الصامت اللي كان معكم في سبور من 3-5، كنا من ساعتين لثلاثة في أجواء ثقافية وفنية وشو صاير زيد أحداث في تونس. أيضا تحية كبيرة لمخرجنا طارق بكور. إيش معنى طارق؟ مش عادي الغنية ولا بيحاضر يقولي حاضر الغنية. وتحية كبيرة لسالم بن عيسى، تحية كبيرة لعشا بيار لأنه هبطت لنا لفيديو اليوم. هند الأسود تحييكم ونقولكم إن شاء الله نتلقى ونهار.

0: إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: المفاضلة ومساءكم بكل خير. هذه النشرة إدراج مناطق الخفيفة وعوين والعييدة ضمن مشروع الربط مياه الشرب، والمساعي متواصلة لربط مناطق أخرى على غرار بوجربوع. بلدية غرمدة تركز كاميرات مراقبة بالنقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات. الجمعية التونسية لطب العائلة تحذر من نتائج اكتظاظ القطاع الخاص بعيادات الطب العائلي. مساء اليوم انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وفي العالم جيش الاحتلال يعلن فشل محاولات اغتيال قيادي بارز للقسام في غزة، ومشروع قرار فرنسي لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. يتميز الطقس هذه الليلة بخلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تتكثف آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة عامة بين 19 و26 درجة. ورغم تراجع درجات الحرارة ومعها وتيرة الانقطاعات والاضطرابات على مستوى التزود بمياه الشرب في ولاية صفاقس، إلا أن بعض المناطق بالجهة لا تزال تعاني من مشاكل التزود بالماء الصالح للشراب، والسبب الرئيسي انعدام الربط بشبكة المياه. وفي هذا السياق أفاد النائب عن جهة صفاقس حسن الجربوعي في تصريح للأخبار أنه تم إدراج مناطق الخفيفة وعوين من عمادة الحاج قاسم ضمن مشروع الربط بالمياه الصالحة للشراب، مع تواصل المتابعة لإدراج بقية المناطق غير المرتبطة بالماء على غرار منطقة بوجربوع.
1: بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط نحب نشكرها، مع الخاطر كانت الميزانية ناقصة تقريبا 380 مليون، تم إدراجهم في المشروع وتم رصد الميزانية، وإن شاء الله خلال شهر نوفمبر تنطلق الأشغال في ربط زوز مناطق هذوما بالماء الصالح للشراب. تركيب زاد طاقة العيادة زادت تعاني من 2019 مشكلة نتاع قصائر الماء ووضعية أخرى، تم تقريبا منح ميزانية 1.2 مليار باش تدخل في إعادة تهيئة وإعادة شبكة جديدة للمنطقة هذه، مع كونه كذلك لا يفهم عديد المناطق الأخرى في البرنامج إن شاء الله في سنة 27 تم إدراجها بربطها بالماء الصالح للشرب. كيف زاد عمادة بوجربوع تم إدراجها بالمخطط إن شاء الله مش تنطلق فيها أشغال الشهر القادم، مش تولي من جمعية مائية مش تتبع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إن شاء الله مش تنطلق فيها أشغال. إعادة الشبكة في بعض المناطق ما تتراوحش من مساحتها كيلومتر، إعادة الشبكة ومش يتم تبنيها من قبل السوناد إن شاء الله.
0: من أخبار صفاقس أيضا، انعقد اليوم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة يوم تحسيسي حول مدونة سلوك العون العمومي للصحة بمناسبة مرور 12 سنة على صدور الأمر المنظم لها. وشددت مديرة خلية الحوكمة بالمستشفى فدوى الغريبي في تصريح للأخبار على أهمية هذه المدونة التي توجه مختلف العاملين في المجال الصحي في التعامل الأمثل أولا مع المرضى وأيضا فيما بينهم. وبمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس انعقد اجتماع تقييمي بعد انقضاء السنة على دخول وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة حيز الاستغلال، ضم مختلف المصالح المعنية فحوى هذا الاجتماع وأبرز التوصيات الصادرة عنه مع المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف.
2: هي وحدة تخزين الدم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة وقع تركيزها منذ سنة، وهي وحدة تلبط بين الأقسام الاستشفائية لسحق الدم على غير قاعات العمليات والأقسام الاستشفائية الجراحة الإنعاش والاستعجال وجميع الأقسام الاستشفائية تستحق الدم والمركز الجهوي لنقل الدم. الغاية من هذه تركيز هذه الوحدة كانت الغاية هي تقييم الخدمات المستعملية الدم للمريض، الغاية كذلك هي الاستجابة السريعة لحاجة الدم وخاصة الاستجابة الآمنة لأكياس الدم وجميع مشتقاته. دونك الهدف نتاعها هي السرعة والنجاعة والجودة لسلامة المرضى، اجتماع تقييمي لتقييم المسار ولتحسين بعض الإشكاليات ولضمان سلامة أكثر للمريض.
0: وفي جانب آخر من الشأن الصحي الجهوي، أكدت النقابة الأساسية لأعوان الصحة بقرقنة في بيان صادر اليوم أن الوضع في قرقنة يستوجب تدخلا عاجلا من سلطة الأشراف في ظل عجز المؤسسات الصحية بالجزيرة عن تأمين العمل العادي نتيجة النقص في الموارد البشرية والإطارات شبه الطبية وأيضا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. في الشأن البلدي وفي إطار حرصها على المحافظة على نظافة المنطقة وحد من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، أفادت بلدية جرمدة أنه تم تركيز عدد من كاميرات المراقبة بالنقاط السوداء ونقاط التخلص العشوائي من النفايات. وأكدت البلدية أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي للنفايات أو التسبب في تلويث المحيط يتحمل كامل مسؤوليته ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه. وفي المنطقة البلدية بالمحرس انطلقت بالأمس أشغال طرح الخرسانة الإسفلتية بكل من نهج خزندار ونهج فرحات حشاد، وتتواصل الأشغال تباعا بهدف تحسين وضعيات الطرقات وتعزيز جودة البنية التحتية بالمنطقة البلدية. وتجسيدا لمخرجات اللجنة الجهوية واللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، وفي إطار الخطة الاستباقية لتأمين موسم الأمطار، تشهد معتمدية صفاقس الجنوبية حملة للتدخلات الميدانية الشاملة والمكثفة شملت مختلف النقاط الزرقاء والمجاري المائية بالمنطقة. من أخبار صفاقس، أيضا ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال على طريق سيدي منصور من كيلومتر 4 إلى كيلومتر 7، كما ينقطع من 8 صباحا إلى 3 بعد الزوال على منطقة عين الشرفي طريق منزل شاكر من كيلومتر 11 إلى كيلومتر 13 وقصص بومر الخزانات وحي الكرامة. في أخبارنا الوطنية، قال مؤسس الجمعية التونسية لطب العائلة زياد بن لمين إن عدة عوامل تجعل المنظومة الطبية الحالية في تونس عاجزة عن استيعاب خريجي اختصاص طب العائلة في القطاعين العام والخاص، وحذر من أن هذا الوضع قد يتسبب في نزيف وخسارة لكفاءات شابة اضطر جزء منها إلى الهجرة أو تغيير المسار المهني. وأوضح بلامين على هامش افتتاح المؤتمر الطبي 20 للجمعية التونسية لطب العائلة اليوم أن القطاع الخاص يشهد اكتظاظا في عدد عيادات الطب العائلي، مما يثير مخاوف الأطباء الشبان الراغبين في فتح عيادة خاصة حول التكلفة والمردودية المادية، داعيا الخريجين الجدد إلى إعداد دراسة جدوى دقيقة واختيار مناطق وجهات تشكو نقصا في أعداد الأطباء المنتصبين لحسابهم الخاص. في باب علاقة تونس الخارجية، أعلن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة بالجزائر مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، حيث اتفق الجانبان على إرسال وفد فني تونسي إلى الجزائر للدخول في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع. في الثقافة، تنطلق مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية والتي تتواصل إلى غاية 10 أكتوبر الجاري. وتشهد الدورة الحالية برمجة فنية وثقافية ثرية سيكون خلالها عشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض من 15 دولة، وتتوزع فعالياتها على 8 فضاءات منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة و7 فضاءات بمدينة الثقافة الشادلي القليبي. ويتضمن البرنامج 26 عرضا إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين، وتجمع العروض فنانين ومجموعات موسيقية من المغرب والمشرق العربي وأفريقيا وأوروبا إلى جانب مشاركات من كندا والبرازيل. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وصول 7 شهداء و20 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء الاعتداءات الصهيونية المستمرة بينما أصيب 15 فلسطينيا أثر اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني اليوم أن محاولة اغتيال القيادي البارز في حركة حماس علي العمودي في غزة باءت بالفشل. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن هجوما بالصواريخ استهدف مدينة صعدة شمالية اليمن، فيما أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية المدعومة من المملكة السعودية عن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية حيوية في صنعاء. وزعت فرنسا مشروع قرار جديد حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، يؤكد على حرية الملاحة وحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها، مع دعم جهود التوصل إلى حل دبلوماسي دائم وشامل للنزاع في المنطقة. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد القادم مع الأخبار سيكون إن شاء الله في تمام 8:00 وسيكون موجزا. بعد قليل فتحي معه أخبار الرياضة. دمتم بخير.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة.
6: عشرتنا ما تفش،
4: وحكايتنا

0: السادسة حب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة قدم. المقابلات الودية اللي دارت عشية هذا اليوم، سجلنا تعادل النادي الصفاقسي مع واحد قبلي دون أهداف، نجم الساحلي تقدم ساقيت الدائر، كذلك تعادل وديا واحد مقابل واحد، اتحاد مونستيري كذلك تعادل وديا مع أمل حممسوسة صفر مقابل صفر، الأولمبي البيجي تعادل وديا مع مستقبل مرسى واحد مقابل واحد، ترجي جرجيس فاز وديا على اتحاد جرجيس هدف مقابل صفر، وانطلقت مباراة أهلي بنغازي والنادي الإفريقي في ليبيا منذ قليل، مباراة ودية كذلك بين الفريقين. ذاك النادي الصفاقسي إذن كما قلنا تعادل 0-0 مع واحد كبلي. النادي الصفاقسي دخل بالتشكيلة التالية: جمعية الدربالي مونديكول، مثلوثي بن علي الصغير، جاكن بي، العبسي، ترابلسي، بالوافي ولوليندو. الشوط الثاني تم إقحام ديارة مكان لوليندو، المهذبي مكان الدربالي، موتيبي مكان العبسي، أوكبولي مكان بالوافي، حبشية مكان بن علي، بنصير مكان ترابلسي، وشعبان مكان الصغير. مدامنا مع المباريات الودية، نذكر أن المباراة الودية كانت مبرمجة اليوم بين ترجي جرجيس والنجم المتلوي تلغات بسبب رفض لاعبي نجم المتلوي التحول إلى جرجيس دون الحصول على مستحقاتهم المادية. إلى أخبار المنتخبات الوطنية، منتخب الوطن التونسي أقل من 20 سنة أنهى مشاركته في دور اتحاد شمال أفريقيا المقام حاليا في مصر والمؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالتعادل أمام المنتخب الليبي بنتيجة هدف مقابل هدف. منتخب تونسي كان استهل مشاركته بالتعادل مع الجزائر 1-1، ثم تعادل سلبيا مع المغرب كيف كيف، وانهزم مع مصر البلد المنظم 2-1، واختتم اليوم مشاركته بالتعادل 1-1 مع ليبيا لينهي التصفيات في المركز الرابع قبل الأخير برصيد 3 نقاط، ويغادر بذلك سباق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. بالأمس كان سافر المنتخب الوطني التونسي الأولمبي للعاصمة التوغولية لومي لمواجهة منتخب البنين في إياب تصفيات أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة. المباراة هذه مش تكون هالاثنين 5 أكتوبر على أرضية ملعب كيكي بداية من الساعة 4. نذكر المنتخب الوطني التونسي كان فاز في لقاء ذهاب 2-0. على مستوى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الآن، المقابلات الخاصة بالجولة الثانية المجموعة الأولى اليوم، المقابلات كانت كما يلي مع النتائج: هلال مساكن تعادل مع هلال الشابة 0-0، مكارم المهدية فاز على المحيط القرق 2-1، الرلوي تعادلت مع مستقبل جابس دون أهداف، كوكب عقاري في ميدان انهزم ضد سبورتينغ بن عروس 3-0، اتحاد تطاوين فاز على الملعب السوسي هدف مقابل 0. هذه المجموعة تستكمل فيها المقابلات غدوة بلقاء بعث وحاج لمستقبل سليمان بإدارة الحكم سفيان جبارة. نذكروا على مستوى المجموعة الثانية كذلك تتلعب غدوة الكل في الثلاثة نتاع العشية: النادي القربي مع قوف القفصة، جندوبة الرياضية مع جمعية ريانا، القلعة الرياضية شيبة القيروان، اتحاد سور السيف مع أولمبيك مدنين، مستقبل قصرين مع أولمبيك الكيف، ملعب الجبسي مع سبورتينغ المكنين، ومباراة كذلك بين هلال رديف وفريق أمل بوشمة. نرجع لمقابلات اللي تلعبت اليوم. في البداية لقاء الرلوي ومستقبل جيبس، نسمع وسام رمضان مدرب الرلوي شنو قال عن هذا التعادل في استضافة لزميلي خالد بوشيبة.
1: ضيعنا نقطتين، لكن الأهم منه الفريق، معناها حتى في الإشانجمون معناها الفريق عنده يقف، الفريق معناها قاعد ديناميك. الإصابة متاع لوي قلقتنا شوية، شقينا الإكيليبر متاعنا معناها بشوية، 100% منيت التوالى كنا أقرب معناها للانتصار. ما أونيفو روندمون وجهد وفرحانين بالمجموعة، الباركور ما زال طويل، نخدم على رواحنا. طول الماتش هذا يتسكر مشي على روح، نحضر الماتشوات الجاية إن شاء الله. الماتشوات كل صعب راهو، الانتيريور على الاكستيريور، تلعب في بلادك في ملعبك تلعب البرة، الماتشوات كل صعب معناتها. وملعب معناتها استاد سامحني جليزة يعني مستقبل جبس تيموني كيبر، نعرف العناصر نعرف معناتها ما يغركم يغرناش مع الريزلتات اللي صارت في الجوله الاولى. ستيم بوني كيب دي جوار اكسبيرمونتي يعرفوا يلعبوا، معناتها ماتش كوستو اللي لازم لينا احنا، ماتش كوستو كما قلت لك اونيفو روندمون، معناتها اني ساتيسفي الحق مع الظروف اللي صارت في المقابله، ما وفقناش ربي، الملاعبين ما قصروش، يعطيهم الصحه نشكرهم برشا، ان شاء الله نعوضوا في المقابله القادمه.
0: مباراة مكارم المهدية المحيط القرقني، خالد الويتي مدرب المحيط القرقني شنو قال عن هذه الهزيمة في استضافة لزميلي نبيل بن حسين.
2: غالب عندنا في العادة مفرح الجمهور بتاعنا، ما نجمناش نفرحوه اليوم، فما في المومون فور بتاعو مركنا بونتو، واحنا في المومون فور بتاعنا ما نجمناش مركنا، سجلنا هدف برك ميتون ثاني شدينا اللعب الكل، على غالب ما وفقناش ربي باش نسجلوا، التجسيم ناقص كيما الجمعة اللي فاتت، ديما قدام الكاج فما مونك دو ريوسيت، كيما قلت الجمعة اللي فاتت فريق شاب وتحضيرات بدات مؤخر، مع علينا كان نخدموا على رواحنا ونصبروا عليهم شوية. فريق تكنيك فضل ربي الفريق إن شاء الله في السكة صحيحة وإن شاء الله الريزلتات تبع بشوية بشوية إن شاء الله.
0: مباراة كوكب عقاري سبورتينغ بن عروس هزيمة ثقيلة لكوكب عقاري في ميدانه بثلاثة مقابل صفر. أسباب هذه الهزيمة زيسي كامون كان استجب مدرب فريق كوكب عقاري بوسيم معلا.
1: أكيد تاخو هدف في بداية المباراة في لونتام دي ماتش على كرة ثابتة كورنير متاع قل التركيز تدفع كاش تحاول ترجع في المباراة. جاونا عديد الفرص باش نرجع عدم توفيق وما خلتناش جاتنا عديد الكرات لكن شو نقول حاولنا نعمل ديزاجستمون في الدوزيام ميتون كيف كيف نايفتي ولاد مقص ما نحبش نقول نقص خبرة والإكسبيريونس. مبروك بن عروس استحقت الانتصار متاعها احنا ما علينا كان نراجع رواحنا رغم الفرص العديدة لكن ما الحظ ما وفقناش واحنا رغم التغييرات اللي بالموجود حاولنا نعملوا رياكسيون لكن كانت غير كافية باش نرجع في المباراة. والهدف الأخير مش مشكلة ذاك في آخر مباراة وقت انت طلعت حبيت ترجع شي في السكور هلا غالبا زي ما علينا كان نخدم على روحنا ونراجع روحنا وإن شاء الله المباراة القادمة نعوضه إن شاء الله.
3: الكرات العالية كوتش أمام حارس طويل القامة ما شاء الله كذلك الدفاع كان كان كان طويل القامة ما قيتوش الحلول ممكن
1: هو راه باش نكونوا واضحين أنا بن عروس يعني اللعب نتاعهم كله على الكرة الطويلة وكرة ثانية وصحيح عندهم لاتو نتاع الطول والكل لكن معناتها كيف تشوف انت شنو هما ليزوكازيون اللي خلقوهم هما مش حاجه كبيره يعني فهمت صحيح معناتها يعني بورسنتاج دو ريسيت عندهم تقريبا نجم نقولوا ممكن 100% ولا 90%.
0: ذكر على مستوى الترتيب بالنسبة لهذه المجموعة مكار المهدية تصدر بستة نقاط المركز الثاني جمعية مجرين اللي مساكن راروي أربع نقاط على مستوى المركز الأخيرة نلقاو المركز التاسع بني خلاد ملعب السوسي مستقبل جابس إلى الشابة كوكب عقاري بنقطة ومحيط القرقني في المركز الأخير صفر من النقاط. في اخبار انديه الابطال الاولى المدرب الاسباني الجديد للترجي التونسي بابلو فرانكو كان وصل فجر اليوم الى مطار تونس قرطاج تمهيدا لاتمام اجراءات عقده مع الفريق ومباشره مهامه رسميا على راس الاطار الفني. كذلك الاتحاد المنستيري اعلن رسميا رفع عقوبه المنع من الانتداب المسلط على فرع كره السله بعد تسويه خمس ملفات والهيئه توجهت بالشكر لكل من ساهم في هذا المجهود. ما دونا مع كرة السلة كنا تابعنا اليوم مباراة كرة السلة النسائية الجولة الافتتاحية لقاني دسفيقسي شيبة المنازة وانتصار فتيات النادي دسفيقسي 68 نقطة مقابل 43. نسمع شو قال زيد كشو مدرب فتيات النادي الرياضي دسفيقسي.
4: أول حاجة الحمد لله على الانتصار ديما البيكوار في اللونتام تاع سيزون هذايا برشا خلينا نخدموا أريحية أكبر سورتو شفتوا ليكيب نفسها دوزيليمون العويني وزوز واحد اخرى ان شاء الله دخلت علينا فيكتوار تقديمة باهية ان شاء الله نحاول نصلح الاغلاط اللي عملناها في اليوم وان شاء الله ديما نواصل على نفس الانتصار ان شاء الله.
5: اكيد طموحات سي اس اس كالعاده التتويج هذا الموسم
4: اكيد سي اس اس زين دوبلي عمناول دونك سي اس اس تعرف قدرها تلعب كان عندك الوقت بسنا الاوبجيكتيف تاعنا اكبر اللي هو تريبلي ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقنا
0: زميلي سمير الهندوز اللي كان التقى بمدرب فتيات النادي الصفاقسي ذكر انه الان ثم مباراة قاعدة تدور في قاعة رياض البجاوي على مستوى الاكابر النادي الصفاقسي الملعب النابلي. اكثر تفاصيل اخذها في المباشر الان مع زميلي سمير الهندوز دائما من قاعة رياض البجاوي. سامي مساء الخير.
6: مساء الخير فتحي ليك ولكل مستمعينا الكرام عبر موجات اذاعه السيف. بالفعل مباراه النادي الصفاقسي امام الملعب النبلي فيها برشا حماس الان الفتره الاخيره من هذا الشوط الثاني والتقدم لنادي الصفاقسي مع 47 مقابل 40 10 دقائق اخيره وبرشا تشويق شاهدناه خصوصا وان الملعب النبلي اكيد فريق خبره فريق القاب كذلك فريق النادي الصفاقسي اول موسم ليه لكن بعزيمه كبار وجماهير هو حاضر بقوه وسائل النادي الصفاقسي اجواء ممتازه هنا في قاعه

0: متواصلة بين نادي كورتلات بجمال ونادي ساقية الزيت. إلى كرة القدم من جديد على المستوى العربي، هذه المرة تعود منافسات كأس العرب للأندية إلى الواجهة من جديد بعد غياب عن المنافسات منذ آخر نسخة أقيمت في المملكة العربية السعودية سنة 2023 تحت اسم كأس الملك سلمان للأندية. والاتحاد العربي لكرة القدم كان أعلن ضمن برنامج مسابقاته للفترة المقبلة عن برمجة النسخة الجديدة في صيف 2027 على أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 جويلية إلى 7 أوت 2027. في المباريات الدولية الودية اليوم، كولومبيا انهزمت ضد الباراغواي هدف مقابل صفر. الهند مع البرازيل، اليوم البرازيل فازت 4-0 وديا على منتخب الهند. روسيا ناميبيا قاعده دور حاليا. كندا مع البيرو تبدا في 7، ومباراة ودية كذلك بين الكاميرون والكوت ديفوار تبدا في 8 بتاع الليل. نختم بدوري الأمم الأوروبية، المسار الأول مقابلات على الدور حاليا. كرواتيا لحد دقيقة 68 منهزمة ضد إنجلترا 6-0 في ميدانها. التقدم الآن لمنتخب إنجلترا على منتخب كرواتيا 6-0. كذلك بعد شوية تبدأ مباراة إسبانيا وتشيكيا 8:15 تبدأ المباراة هذه. كذلك مقدونيا الشمالية مع سكوتلندا نفس التوقيت 8:15. سويسرا مع سلوفينيا كيف نفس التوقيت 8:15. مباراة انتهت بالنسبة للمسار الثالث، فنلندا فازت على ألبانيا 2-1. حاليا قاعدة تلعب مباراة بيلاروسيا سان مارينو 70 دقيقة لعب 3-0 لبيلاروسيا. استونيا لكسمبورغ متقدمة استونيا 1-0 70 دقيقة لعب. كذلك إيزلندا متقدمة على بلغاريا 2-0 بعد مرور 70 دقيقة لعب. تقريبا هذه المقابلات الخاصة بالدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. هكذا أنين هذا الموعد المباشر من سبور نيوز. أجمع تحيات طارق بكور على مستوى الإخراج التقني، كذلك فتح صامت على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد، عمر تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوبه قال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الاذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب. صحتي هي كنزي وعقلي هو اغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. اولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا.

0: برواحنا
1: وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه ومنهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات،
1: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.

اهلا وسهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مسيكم بالخير في كول تايم. تو بدينا نتواصل معكم الثمانية ونص ساعتين من البث المباشر سوي عدولة، ان شاء الله تكون فيها الزنبتين بتاعنا حاضرين. من بعدها نستقبل تليفونتكم على 70-164-280. المسابقات والجوائز جائزتنا اليوم 150 دينار، وصل قيمته 150 دينار من قاعة رياضة سال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لافران. تحية كبيرة لكم الناس الكل، نعرفوا نعيشوا اليوم برشا ضغط، برشا أخبار تقلق والتعب النفسية، وذيك علاش في كل تايم نحاول نعمل العكس، نحاول نبدل الجو، نسمعوا موسيقى، نضحكوا ونحكي ونعيشوا لحظات خفيفة وحلوة مع بعضنا، نحاول نحركوا هرمونات السعادة، الدوبامين، السيروتونين، الاندورفين، كاولي تخيلوا شوية وندخلوا شوية فرحة على قلوب المستمعين الكل. هذا هو كل تايم وقيت حلو بعيد على ضغط الحياة، معاكم على أحلى راديو، راديو سفيقس. مرحبا بكم الناس كل، بعد شوية تكون حاضرة معنا دكتورة إينيس، نعرف برشا حكايات في الوسط المدرسي، في المعاد، في الكوليج سيغتو، وقت اللي يجيك ولدك ولا بنتك ولا تحس فما تغيير في التصرفات متاعهم، خاصة وقت اللي تعرف اللي هو متعلق أو يحب صديقته أو صديقه، شنو تعمل؟ كيف تصرف معاه؟ هي دراية كله مازلت صغير، مازلت صغيرة، رد بالك، كيفاش تنصحه؟ كيفاش تحكي معاه؟ كيفاش تخليه يحكي لك؟ لأنه اليوم محتاجين برشا للأولياء اللي يسمعوا صغارهم واللي يحتضنوهم واللي يربيوهم واللي يعلموهم، هذي مهم برشا. بعد شوية المختصة النفسية دكتورة إينيس تكون معنا في المباشر، لكن قبلها حبيت نسمعكم ماجد المهندس، معنا راجعين في الكول تايم.

0: تحية كبيرة لكم الناس الكل، برشا عجبتكم الغنية، نعرف نعرف وين فما مشاعر وفما موزيكا مزيانة راهو تكون كان على إذاعة سفيقس وعلى راديو سفيقس. مرحبا بكم الناس الكل معانا في المتابعة والاستماع الكول تايم، وقاي تحلون عديوا بعضنا إن شاء الله حتى للثمانية ونص في المباشر معكم حنان الحشيشة وضيفتنا المختصة النفسية اللي حاضر معانا وسعداء باستقبالها دكتورة إيناس قسنطيني. أهلا وسهلا، مساء النور إيناس.
1: مساء الخير حنان ومرحبا بيك، وديما مشيختنا بالاختيارات الغنائية
0: نتاعك. قلنا باش نحكيو على الحب،
1: قلنا موضوعنا في الحب.
0: ربي يفضلك، الله يخليك إيناس. دكتورة إيناس، نعرف يعني فترة العودة المدرسية، وقت العودة المدرسية معناتها برشا من الأولياء يبدي بعض منهم يقول لك أنا لاحظت على ولدي الأيامات هذية بعد الرونتري تغير شوية، تبدل شوية، نعرف فترة مراهقة، نخاف على ولدي، نخاف على بنتي، كيفاش نحكي معاه وقت اللي يقول لي راني نحب زميلتي، نحبها، كي قلت نحبها هذيك راني نحبها ومتعلق بيها وكذا، كيفاش يتصرف معاه الولي؟ نعرف وقوع المراهق في الحب ماهيش مشكلة، هي في حد ذاتها هو جزء طبيعي من النمو النفسي وانه يكتشف ذاته، وذي عادي ما تبرش من الصغار يعيشوه، لكن دور الولي في الإحاطة كيفاش تكون، كيفاش ينصحه، كيفاش يحكي معاه، كيفاش يوريه، كيفاش يقول هذه تصير وهذه ما تصيرش. تفضل دكتورة إيناس، مرحبا بك.
1: المرحلة هذه، المرحلة العمرية هذه، وانت شفت في بديتها قلت يجيك ولدك ويقول لك نحب، شفت محلاها البداية اللي انت قلتها، كي يجيك ولدك ويقول لك نحب فلان، لجاكي ولدك يجي ويحكي معاك هيك مرحلة انت بنيتها وحضرتها من الصغرى، محلاها معناتها انك بنيت علاقة ثقة بينك وبين ولدك، صداقة بينك وبين ولدك، انه هو يجي يفرغ لك قلبه. هذه مرحلة انا حبيت نحضرها، انه يلزمنا نبنيوها من الاول بيننا وبين صغيرنا. وفما اللي صغير وباللي بنى علاقة بينه وبينه متاع ثقة ومتاع اني نحكيه والكل، لكن تجي في حكاية نحب والكل نجم تكون زادة يقعد رضينا على الصغير، كيفاش بشي يجي يحكي لأمه ولا البوت القديمة، يحكي للصديق المقرب ليلو لمية انتيم، كانوا طفل يحكي لصاحبه يقول له أنا فلينة هيك تعجبني ونحبها والكل، ولا إذا كان يبنية باش تمشي لصديقتها المقربة لانتيم لميمة انتيم تحت قلة فلين يعجبني والكل. لكن إنه مرحلة إنه ولدك يجي يحكي لك محلها، وينجم ولدك ما يجيش يحكي لك بورتون انت عملت علاقة ثقة، لكن انت باش تفيق بيه كما قلت انت باش تلقاه يتلهب منظر متاعه، باش تلقاها تمشط شعرها، باش تلقاه يعمل لي الجيل في شعره، باش تلقاها مثلا يتركن وحده في البورتابل او يبعث لي ميساج او يبتسم وحده.
0: انا نضحك خاطر نعرف برش صغار كيما هكا ونعرف برشا اولي يقول تحكي على ولدي تحكي على بنتي.
1: انت باش تبدا تلاحظ حتى انت في الكهرباء مهبط وثمانية باش يمشي يقرأ، والتالي بخامس ذاك البورتابل ويعطيك الصحيكة.
0: فما حكاية،
1: فما حكاية، انت وحدك كوالي باش تبدأ تقولش فما. ومحليها كما قلنا انك تبني علاقة متاع ثقة باش تجي تحكي معه وباش تقولوش فما، باش يقولك مثلا فلان يعجبني ولا فلانة تعجبني، اذا كان وليد باش يقولك فلانة تعجبني، وذا بنية باش تقولك فلان يعجبني. انت باش تكون ردة فعلك، شنو واش باش تعمل؟ هل ترى باش تثمن انه يعجبه؟ اخ اسكو يعجبك هو اسكو يحبه؟ وين باش يوصل؟ وهل هذا عادي معناتها في العمر هذي ولا تقول له مازال بكري؟ صحيح. اما حب وما
0: اغلبهم هكا، صحيح ولا يا دكتوره انيس؟ اغلبهم هكا كي مازلت صغير، هذه مش حب،
1: هذا مش حب، هذا لعب صغار. يتخيل لك
0: هذه الجمله اللي نعرفوها الناس كل تقريبا برشا
1: بلادنا. احنا في الطب النفسي للاطفال وفي المراهقين نحب نقولوا اللي راهي مرحله وجزء طبيعي من النمو النفسي والاجتماعي نتاع الصغير في فترة المراهقة، انه فما ولي فما انجذاب عاطفي، انه ولا فما اهتمام اعجاب، هي تبدا بالاعجاب على الاول. وفي مرحلة المراهقة الاعجاب باش يكون بالمظهر، فهمت؟ باش يعجبها خاطر مزيان، خاطر شعره هيك، على في مرحلة المراهقة يعطيه قدر للجسد وللمظهر وللمنظر، ما يراوش اللب مش طبيعته عجبتني ولا محلاه في
0: الديك، ما تسمعش هذا، لا لا ما تسمعش، يسمع كين محلى لبسته، محلى دبش
1: بوجه محلاها
0: مش يودي الكراش باللغة نتاعهم، هذيك الكراش نتاعي نعرف هذا الكلام اللي يتقال ذاك،
1: عنده برشا كلام وبرشا لغة. دونك انا كولي شنو باش نعمل؟ انا من الاخطاء اللي نحب نقول الاولياء نبعدوا عليها سيرتو في مرحلتنا هذه وفي الجيل متاعنا جيل البورتابل ووسائل الاتصال الاجتماعية وانه صغيرك في اي وقت نجم يكون متواصل هو والصديقة متاعه ولا حبيبته ولا صاحبته ولا صاحب وصلوا ولا صاحبها اكثر من اللي متواصل معاك. اذا نقارنه بقبل حتى قبل ما هو كان المراهق يحب اما كان يمكن ما فماش انه يقرب ولا يوصل للي يحبه بالطريقة اللي اسهل اياماتنا هذية ولا سهل انها تبعث له مساج ولا يبعث له مساج كما قلت انت تقول له انا متكرشية فيك ولا
0: موجود فيك
1: سي دانك وي جو والادرينالين اللي حكيت عليه انت يذكم يطلعوا والهرمونات السعادة وهرمونات طايرين ومعروفين المراهقة في العمر هذية هو عمر الاندفاعية تلقاه يندفع من غير ما يفكر من غير ما يقيس يرمي روحه دونك تخدم له الأنال أعلى متاعه دونك أنا معجبة بيا وكذا دونك منغمزو يهطو
0: يتيحو أيوة. هذيك علاش أنا دور الولي كبير برشا في الإحاطة بالعلاقة هذي ما نصدوش صغيرنا لكن نحيطو به ونفهموه كيفاش نحافظوا على رويحنا ونحافظوا على الشريك نتاعنا وعلى الطرف المقابل.
1: شفت انت شقلتك كيفاش نحافظوا على رويحنا مش لا ما تحبش راهو تنجمش تقول له ما تحبش راهو الحب حرام ولا راهو عار عليك ولا عيب عليك وهالفضيحة اللي باش تعملها لنا وكانت تقول لي نحب نقتلك واللي كانت تحب نبطلك من قرايتك البنت وكذا راي السخرية من المشاعر عند المراهق ما هيش باش تحل المشكلة المنع والقمع هكا مباشرة ماهيش باش تحل المشكلة حتى تفك لها تليفونها راك باش تمشي لي سيبش تكلمه من تليفون صاحبتها دونك ما هيش حل انك انت تحرمها ولا تفك لها انك تراقب التليفون ولا تدخل للمسنجري ولا الانستغرام نتاعها وترى اش بعثت واش بعث بدون ما نشيطوا معناتها على الاقل بموافقتها راه هكيك تخلي صغيرك ينفر منك وما بقاش يحكي لك
0: ما عرفش فما ثقه تولي بين
1: الوالد يحكي الولي. لك يولي يعمل من وراك والمصيبه تولي اعظم الله منك انت تغزر وتحت مراقبتك خير ما اللي تقدر تخليها تعوم بحرها وحده ولا هي فهمت
0: ما هو قاعدين نشوفوا فيه نشوفوا حتى على صفحات التواصل الاجتماعي دكتورة ناس وبرشا توا من الناس اللي يسمعوا فينا وليت تقريبا بشكل يعني برا نقول حتى مره في الاسبوع ما نلقاو بنيه ضاعت ما فماش يلوجوا عليها بعد نرجعوا شنو صار تقول لك هي تعلقت بشخص ومشيت هي وياه ودر شنو عائلتها ما على بالهمش معناتها اليوم ما نخليوش صغارنا زيدا ولا بناتنا ولادنا قاعدين منعزلين وحدهم ما نعرفوا عليهم حتى شيء ولا مع شكون يحكيوا ولا شنو قاعدين يعملوا هنا يولي خطر فالمفروض راك ديما تطل على بنتك تطل على ولدك هو في البيت نتاعو شنو يعملوا تضحك معاه تلعب معاه تفهم شنو يحس
1: تحكي معاه برشا حوار معاه تسمعوا مش تعطي كان شيء انت اوامرك ولا افكارك صح. والا ما تعطيش حاجه مسقطه احكي معاه خلي هو يوصل للفكره اللي انت تحب توصلها له خلي هو عن اقتناع يقول لك ما يصيرش على خاطر كيما حكيت انت توا نجم هي في اطار الاندفاعيه نتاع المراهقه اللي حكيت هو يقول لها كانك تحبني بالحق اثبت لي توا تجيب حدايا وتسيب داركم وكل هي في اطار الاندفاعيه صح. وفي انها ما تنجمش تتحكم في افكارها خلي دارهم وتخرج
0: صحيح.
1: وبعد برا أرى وين تلقاها وأراها وين باتت ومع شكون وكيفاش كيف الأولاد راهو ينجم يخرج من دارهم متغشش خاطر قالوا له الطفلة هيكي وين شوفوا هو ليلتها أما صاحب بيت بحده وأما حاجة تعطاها باش ينسى الهم متاعه دونك ردوا بالنا راهو في مرحلة المراهقة الجهاز المسؤول على التخطيط وضبط النفس وتقدير العواقب مازال منضش هيك علاش تلقاه مندفع احنا نكتحوا الجناح نتاعهم احنا نقربوا لهم احنا يزن نفهموهم انه الحب محله واحنا نحبه والحب موجود وهيك الشعور من حقك انك تحس بيه ما نحاربوش الشعور بالحب لا احنا باش نرافقوا ولدنا ونقولوا له كيفاش يتعامل مع الحب نتاعه الطريقه الصحيه والامنه واذا كان حب من طرف واحد احنا باش نراعي وهو نقولوا له اي يمكن خاطر بعد ساعات ينجم يكون حب من طرف واحد والاخر يقابله بالرفض راهو كيف باش يعطيك الصحة يا اما بنتي ولا ولدي باش يطيح في ديبريسيون ولا بالعكس باش يولي رد فعل عنيف على جسده ولا باش نبداو في سكاريفيكاسيون هيك ان شاء الله تروحوا ولا يمشي لي للزطله للدخان لانه ما قاش يدخل يقرا انه ما عادش يرقد انه ما عادش ياكل دونك يزمنا نحاضيهم من جميع النواحي دونك احنا باش نفهموهم اني اذا كان دخلت في العلاقه انا مانيش ضد خاطر مش نجمش تقول له ما تدخلش في علاقه شفت الترهيبه يولي الترغيب يخليه يرغب. فهمت انت تقول له لا لا يولي يموت عليها هيك الحاجه. سيرتو المراهق راهو اي حاجه تقول له عليها لا لازم يجربها على كلمة صح. يجربها هذا ما تبداش تقول له لا انا عملت وعملت وجربت وخذ كلامي وكل شيء. وقت انت تستفز فيه انه حتى انا نحب نجرب. خلي صح. التجربة متاعك عندك.
0: دكتورة ينزل ده بعض الأولاد أو اللي يسمعوا فين يقول لك احنا ما تربيناش هكا ونعيطوا على صغيرنا لازمنا وكيما تربينا احنا. ما مش صحيح. ما نجموش كيما نربيو صغارنا تو كيما تربينا
1: احنا. مش كيما قبل. صحيح. تو ولا راهو كان ولدك عندك في دارك يدخل الدارك ويسكر الباب تعرف اللي ولدك عندك. ولدك يدخل ويشد بيته دنيا اخرى ما عاش عندك. لذلك يلزم فما جسر تواصل وجسر ثقه بينك وبينه باش كي يدخل هو البيت وانت تعرفه هو وين. مش كي يدخل البيت وانا ما نعرفش ولدي مع شكون يحكي وكذا. ما نحكيلكش على الحالات اللي يجيوني انا في العياده تاع بنيات تعرضوا في علاقات انهم يحكيوا مع جماعه اولاد في الفيسبوك تعرف لا ما تعرفوش وتوصل انه يطلب منها صور اباحيه ولا صور خاصه ولا انها معناتها وتوحل تبعث له ومن بعد تتعدى مرحله الابتزاز انه اذا ما تعملش هكايه باش نقول نبعث تصاور لامك اذا وهي من خوفها تولي ما تحكيش لبوها وامها واللي يبتزها وتوصل انها تهز حكايات معناتها يجي وحكايات معناتها انا اذا نحكي توا من لي بارون راهو من ارض الواقع راهو معناتها جاءوا فما حالات
0: وترى انها كثرت وترى انها كثرت
1: كثرت كثرت وفما حتى اولاد يتعرضوا للابتزاز شنو هذم لي فو بروفيل تحكي معها على يحكي معها على انها طفله يجيوني راهو نحكي لكم من الواقع يحكي معها على اساس انها طفله ويبدا يبعث لها في نحبك وبكل بكل براءه راهو يحكي معها يطلع زميله اللي في القسم ويقول له إذا كان ما تعطينيش وما تعملش
0: هبط الحوار والحديث
1: نضحك. صحيح نضحك. صحيح يولي الوليد يخمم وكان يفضحني قدام الجماعة ولو كان ويعطيه اسم طفلة بالحق موجودة فيه هي باش تحس. ردوا بالنا يزمنا راهو نحكيه مع صغيراتنا على احترام الحدود في العلاقة. إذا دخلنا في علاقة المهم كيفاش يعيش العلاقة وشنو تأثر عليه راهو زلنا نحكيه مع صغيرنا. في عاود نقول له مثلا الحب في عمرك غلط لازم نوقفوه وما تحبش لا احنا نسألوه به انت حبيتها اسكو وصلت لها ولا اذا ما وصل لهاش نقول له اي فما حب عذري وفما حب كذا كي نحكينا الساعة اذا وصل انه حكى معاها ولا حكيت معاه ودخلوا في علاقة احنا فش نسألوه شنية العلاقة اللي بيناتكم فيها احترام متبادل يا هل ترى يتحكم فيك فيها تلاعب فيها ابتزاز. احنا مش باش يكون السؤال هكا راهو معناتها مش باش تجي تقول له فيها تلاعب انت من طريقه كلام ولدك انت باش تفهم. اذا كان مصاحب طفله وتقول له اسمعني راهو انا نحب دبوسه بارفان فلينيه سيني
0: اسمعني انا راهو
1: نحب كذا كذا اسمعني ودي رد بالك هذي ما تحبكش هذي راهي طامعه فيك. ولا اذا هو يقول لها اسمع راهو انا ما نكتفيش باني نحكيه على الميسنجر انا لازم نلاقيك كيفاش انا من طريقة كلام ولدك انت باش تفهم هل ترى العلاقة هذه صحية ولا فيها حدود ولا ما فيهاش
0: فيها احترام متبادل ولا
1: ولا شنو المقبول شنو اللي غير مقبول فماشي احترام متبادل وحدود هذا فما حدود حتى انت اذا تحبه كل وقت انت يزمك من عندك انت كولدي راو تقول لا تعلم انك تقول لا مثلش انت تحبه هو طلب يمكن هو وقتها في الاندفاعيه اللي حكينا عليها الساعه الامبلسيفيتي نتاعو دونك تعلم انت ترمي له حدود لا ما يصيرش انا ما نحبش وتعلموا للمراهقين اني احنا نقول ولدي يقول له انا ما نحبش مش بابا ما يحبش مش ماما ما تخلينيش صح. امك ما تخليكش يا اخي انت ما زلت صغيره ما زلت تحكم فيك امك بوك ما يخليكش يا اخي انت مكش راجل دونك خارجه مني انا صح. انا ما نحبش انا ما لا ما هيش في في في مي برينسيب ما نعرفش ما هيش
0: في مبادئ في المبادئ نتاعي والتربيه
1: لا انا ما نعملش هكا انا ما نعملش هكا ما نحبش هكا دونك نعلم ولدي انك انت باش تاخذ القرار اذا كانك ما ارتحتش قول لا خاطر انا مش باش نعرف انا في كل يحكي ويمشي يجي يشاورني دونك انت اذا ما ارتحتش الحس نتاعك انتي شنو حسيت يا بنتي انتي شنو حسيت يا ولدي كان حسيت قول لا كان حاجه مرتاح لها قول اي ما تنزلش على روحك خليش روحك في ضغط باش انت ترضي الطرف الاخر اللي قاعد يبتز فيك ولا قاعد يستغل فيك. العلاقه هذه ما تخليهاش تاثر على حالتك النفسيه.
0: شفت هنا دكتوره قد ما انت تحكي سامحني قد ما انت تحكي وانا نتخيل في الاولياء نتاع اليوم اللي هما برشا الحقيقه اللي ما همش قاعدين قايمين بالدور هذايا بالواجب هذايا لانه قاعدين نشوفوا ونسمعوا في حالات يشيب لها الولدان اكزاكتومون. هذه هي العباره راهو شيء يوجع القلب 11 و12 سنه و13 سنه تلقى والديهم ما يعرفوا عليهم حتى شيء ولا علاقه. عندي بداية صحيح اسمها كذا صحيح تقرا حتى ساعات ما يعرفوش تقرا في الويتيام ولا في النوفيام ولا في البريمير والله لا يعرفوا ماذا هنا شيء
1: موجود
0: للاسف لازم تكون فما علاقه بين الاولياء.
1: هذو وسائل التواصل الاجتماعي ما خديوش كان المراهقين خديو حتى الكهول تقام هما في نفس الغرفة أيه. الطفلة تحكي مع صاحبة تك تك تك والبو كونكتي غادي والأم تعمل في المنعشنة أونلاين تخدم والبو يعدي في الخدمة متاعه والصغير وهما في نفس الغرفة صح. أنا شفت الساعة قلت لك يغزر الولد ويلقاه يبتسم وحده اي حتى يغزر له هو بشي
0: والله العظيم يرحم والديك والله يعطيك صحة
1: يزمنا نتغزر له أي حتى والله. تغزر له أنت باش تفيق بيه
0: هما الأولياء في حد ذاتهم هما الأولياء في حد ذاتهم البعض منهم هاني قول باش ما تقولوش راك البعض منهم هما في حاجة لتربية هما يزوم يتربيوا باش ينجموا يربيوا صغارهم يعاد التربية وتهيل يزم يكون فما مؤسسات تربي الأولياء هذوما باش ينجموا هما يربيوا صغارهم خاطر انا
1: ما نقولوش نربيو
0: بعض الاولياء للاسف مرافقتهم بعض الاولياء نسمعوا كيفاش يحكيوا
1: والقيدانس انه احنا نرافقوهم انه احنا نوعيهم نوقفوهم
0: بعض الاولياء راهو بعض الاولياء تسمعهم كيفاش يحكيوا ما هنا مخي يقف كيفاش تربي هذه الام ولا هذا الاب اللي سمعت والدنيا يرموا والحكايه خايضه والدنيا تو قايمه وقاعده على حكايه معينه مش لازم نحكيوا فيها لان توجع القلب الحقيقه. نشوف الأولياء كيفاش يحكي ونقعد به انتوما يزكم يعاد التأهيل يا سيدي انتوما يزكم تفعادوا ترجعوا باش تجمو تعرفوا تربيوا صغاركم تعرفوا شو تقولوا لهم
1: هو المشكلة في البناليزاسيون معناها كي تحكي ويقول لك اي عادي ولا شوف يوك اصحابها مهكك ولا وكي الدنيا هكك ولا كذا لا معناتها اذا كان الواحد يرمي روحه في البير كما كانوا يقولون مش معناتها انه باش نرمي روحي معاهم انا وقت لازم باش نوقف وصغير هيك امانه معناتها ربي راهو نهار اخر باش يحاسبنا عليهم من اللي هو صغير يزمني نربيه ومن اللي هو صغير نكون انا القدوه زاده يزمني انا نكون قدوه لصغيري انا شنو نعمل انا شنو نتصرف حتى كي نوقف عند العطار كيفاش نتعامل معاه كي واحد يسبني في الكهرباء انا نسوق كيفاش انا باش رد الفعل راهو هيك الكل قاعد ياخو من عندك ولدك. دونك قبل ما نلوم صغيراتنا احنا نصلحوا رواحنا مش معناتها الواحد مش متربي لا متربيين اما نفيقوا اللي احنا راهو قاعدين نعملوا قدوه قاعدين صغيراتنا يلزمهم يتلهوا بينا ولازمنا نعطيه وقت لصغيرنا. انا كي نروح يلزمني نقعد على الاقل نص ساعه لصغيري نحكي له شنو ما مشاكلي باش هو زاده يحكي لي شنو ما مشاكله. انا كي نروح قل له انا اليوم تعبت في الخدمه ولا والله الكهرباء ضربت لي وانا ما عرفتش اش نعمل وكذا انت شنو احوالك اليوم في الكوليج ولا في الليسي فما مشاكل شي يقول لي اي فلان مثلا تعرض لي ولا واحد ولا طفله تنمرت علاش يا ولدي شنو اللي صار ويحكي لك يحكي لك يحكي لك معناتها انا نتبع في وليد سيزون اللي هو بروميير اني سيكوندير ويقول لي انا مضروب فيها ملي انا في السنه السابعه
0: باللغه هذه
1: انا مضروب فيها ملي انا في السنه السابعه وما تجرأتش اني نحكي معها ولا يبعث لها صديقه على أساس أنه يوصل له في الكلام ومسكين يشري في الهدايا ويبعث لها مع صديقه وهيك حد جهده ويسخايل في صديقه ويوصل في الهدايا وكذا بعد طلع صاحبه يستغل فيه ياخذ في الفلوس وياخذ في الهدايا وياخذ في كذا ويوصل للطفلة
0: والصدمة الكبرى بالنسبة لي
1: أي وكي جيت نحكي أنا والأم قلت لا أنا ما في بليش أنا حتى كي يقول لي باش نعطي هدية لصديقي ولا كذا والأي هي مدام أنت ما شفتش ولدك شنو شرا شنو قاعد يهدي معناتها وصلت الهدايا غالية معناتها يشري من قالة كينيه وكذا والآخر سيد والله على معني يوصي للطفلة ولا يبيع فيهم ولا يدبر في راسه ولا كذا أنت وين ولدك ياخو في فلوس بهيك القيمة أنت وينك معناتها والله لو كان باربعين وخمسين ألف نقولوا يا باهي لمد حق العيد وحق ترشنوة عم توصل من قالة بميتين وميتين وخمسين أنت عطيتهم لولدك منين يا ولدي الفلوس تاخو فيهم وين ماشي فيهم نتبع صغيراتنا نقطروهم نحاضيوهم نحاضيوهم باش كي يكبروا من بعد نجم نقول انا سيء. راهو الصغير هيك مشروع صح. انا بالنسبه لي صغيرك مشروع يلزمك تكمل توصل تبنيه وتوصله للبر النجاح بالنجاح صح. انك تكبره يوصل مش ناجح كان في قرايته كيف كيف. نرجع الحالات يجيوني في العيادة اللي هي معدلها 18 و19 لكن حزينة ومرت بعلاقة عاطفية ما هيش وكذا تجيب في 18 و16 لكن تعمل في ديسكاليفيكاسيون وتضرب لي في روحها وتشلط في روحها وكذا ما هيش فرحانة. قل لي أنا مش فرحانة. لذلك نجاح ولدي مش بالمعدل. راه ولدي ستان تو ولدي يزم يكون فرحان نفسانيا اجتماعيا دراسيا في جسده في ماكلته في نومه في ضحكته معايا. كي نحكي انا وياه ما نحسش بالخوف بعينيه. كي نحكي انا وياه ما يتحاشانيش وشد بيته وسكر على روحه. راهو انا مهد الامان لصغيري. انا اول انا اللي نحبه بالحق صغيري. انا اللي انتم اللي تحبوا صغيراتكم بالحق. حتى حد لا يحبوا كيفكم. ولدك حد حد لا يحبه قد ما انت تحبه. ولدك حد حد لا يخاف عليه قد ما انت تخاف عليه. يزمه هو يوصل له هذايا مش بالكلام بالفعل.
0: ويزمه يحس بالامان زاد في وسط العائله نتاعو باش ما يلوش عليه البرة والمعنى
1: مش بالكلام تقول له ولدي ما يسد عليك كان انا ولدي اسمع كلامي راهو ما يسد عليك كان انا. واحد قال لي تتيناس يقول لي ما نسد عليك كان انا والله يسد لي النفس نتاعي لا يخليني نتنفس لا يخليني ندخل لا يخليني نخرج لا يخليني فهمت معناتها انت يكون بالفعل خلي ولدك. عجبتني المداخله نتاعك الاولى كي قلت لي كي صغيرك ويجي ويقول لك نحبك.
0: وصلنا للمرحله هذه يعني حاجه باهيه.
1: كي وصلنا للمرحله هذه مرحله كبيره ولدك يجي يقول لك نحب معناتها عنده ثقه فيك معناتها انت قدوه ليلو معناتها عنده ثقه في رايك عنده ثقة في اللي باش تقوله له ويحب ياخو رايك. يجي ولدك ويقول لك راني نحب فلان ولا نحب فلان فيك هو يحب يتقاسم معاك اللحظة السمحة اللي هو يعيش فيها صح. إذا وصلتوا للمرحلة هيكية راكم في نعيم
0: إن شاء الله. نعيم. إن شاء الله كل الأولياء مع صغيراتهم يوصلوا للمرحلة هذه مرحلة الثقة والأمان
1: إن شاء الله.
0: يا رب ليش ما نشوفوش حالات اللي برا تخوف معناتها نعرف
1: ومثالش كي صغيرك يجي يقول لك راني نحب فلان وكش ندخل في علاقة ولا راني دخلت في علاقة ما تصدوش. راو إذا تصد ولا تخوف ولا تقول له لا ولا عيب ولا ويسير والله نقتلك نبطلك من القراية راو باش ينزل العسل باش ينزل العسل وباش يعاند والطرف الآخر باش يقول له علاش بوك باش يلقاها ثغرة انه ابعد عليهم ما يحبوكش ما تتا تتا تا حتى الطرف الاخر ما نخليلوش الفرصه انه هو يستغل ولا يبرد العلاقه بيني وبين ولدي ولا يفسد العلاقه صح. بيني وبين بنتي نكون انا الكل في حياته.
0: نعم لان اليوم الكل. والله اليوم مسؤوليه كبيره والتربيه صعبه برشا. صحيح نعلم ولدي بالكلام لكن نربيه بالقدوه. القدوه اللي لازم تكون في وسط الدار معناتها في العائله الاب والام أي. بربي لو كان هم ينصحوا ولادهم كي حنا نحكيوا حتى على الدخان يا سيدي البولي اللي نهار وما تكيفش ما تكيفش هو يجي قدام ولده يقعد يتكيف هذه اقل حاجه معناتها ما كنت لازمك تكون قدوه باش ولدك يتعلم منك. هذه ابسط الاشياء اللي نجم نقولوها. يعطيك الصحه
1: قبل الدخان تقول لي قل يا دكتورة أحكي معاها على التليفون على البورتابل يقول لي هو يتتراهي نهار كامل في التليفون أحكي معاها
0: يبدأ هو في حدد يقول لك هو متقلق من أمه جد التليفون نهار كامل
1: اكزاكتو ماما أتروموندي نهار كامل في التليفون أنا معشكو مش نحكي
0: والله بعتلوم علي أين أنا شد التليفون
1: صح راكم قدوة راكم فما ريديكاسيون باسيف راهم فيقوا على رواحنا وربي قدرنا على بيتهم وراهي ربية مش صعيب مش سهلة وجدت يلا يرحمها تقول ما يصير شباب إلا ما يفنى شباب راو ما يصيروا هما إلا ما احنا يزمنا نبذلوا مجهود معناتها راو التربية صعيبة صعيبة صعيبة
0: سيختو توا مع تيك توك ومع وسائل التواصل الاجتماعي مع الخلطة الخايبة مع ينعزل ولدك ما تعرف عليه شيء دي الكل يزموا برشا وعي أول حاجة ويزموا برشا تفاهم ويلزم الأولياء يعملوا الدورة متاحهم ويقوموا بالدورة متاحهم. أنا اليوم نتغش على برشا من الأولياء اللي يقول لك هكو في الدار المهم في الدار ولدي ولا اليوم في الدار بنتي وانت ما تعرف عليه هو مش في الدار جمله العقل والذهن وحياته مع ناس اخرين معناتها هذا يخوف برشا
1: اكزاكتومون
0: ربي فضلك دكتوره انيس الغالي ربي يخليك ان شاء الله من خلال المصافحه هذيا حاولنا حتى بشويه هكا في الوقت هذيا نوعيوا بعض الاولياء وزك كيف كيف التلامذة ان شاء الله ربي يحفظهم الكل ان شاء الله ربي ينجحهم. شكر كبير لك دكتورة إنيس أخصائية في الطب النفسي شكرا. للأطفال والمراهقين يعطيك صحة على تواصلك معنا اليوم في الكول تايب كان حوار كول ربي فضلك شكرا لك ربي يخليك وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك. بعد شوية باش نمشيو من الحب والمشاعر والهويم والغرام نقعدوا في الحب راه كيف كيف لأن اليوم وقت اللي ما نحبوش روايحنا وما ندللوش روايحنا وما نتلهيوش بروايحنا نمرضوا وانا ما نحبكمش تمرضوا وهذيك علاش اليوم برشا منا نعرفوا بلادنا فيها برشا شمس راهو يجيونا السياح يعملوا برونزاج يقول لك تونس من احسن البلدان واحسن البحورات فيها والشمس فيها عام كامل لكن احنا من اكثر الشعوب اللي ينقصها فيتامين دي رغم اللي عندنا الشمس احنا نخافوا من الشمس ليزيكرون وتلقانا كاسكيت ومظله ودرا شنو باش نخبيو بدنا من الشمس لكن احنا في حاجه للشمس هذه وفي حاجه للفيتامين دي شنو باش نحكيو عليه شنو باش نعرفوا على الفيتامين هذه بعد شويه مع اخصائيه التغذيه مريم زهيوه لكن قبلها نمشيو نسمعوا غنيوه على راي مريم هنا راجعين.

0: ما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي
2: شبي بنتي
0: عندي ما نقول.
2: هي حكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: Are you ready? Cool times.

اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معانا. بعد شويه نذكركم موعد المسابقات والجوائز اكروفيت سال دو سبا اكروفيت الموجوده في بدايه طريق لافران صفاقس، هي سبونسور نتاعنا. جائزتنا 150 دينار اللي حب سبور هو اللي بيشارك معانا في المسابقات. بعد شويه حضرت لكم مجموعه

0: عم الأسئلة محلها فيها برشا جو نفدلكم نفرهدوا بعضنا أنتي ستريس كل تايم لازم يكون أنتي ستريس هكا نبدلوا فيه الجو. تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا. كما قلت قبل ما تكون معايا ضيفتي بلاد الشمس بلاد الجو المزيان الطقس المزيان, لكن للأسف برشا توانسة يعني ومن نقص الفيتامين دي. هذيك علاش حبينا تكون حاضرة معنا ويا حاضرة معنا على الخط الهاتفي المختصة في التغذية مريم زهيوة. أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام مريم.
1: أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك, نورتنا. الحمد لله ربي يفضلك يا لله. الفيتامين دي وما أدراك ما الفيتامين دي, اليوم اخترنا باش نتحدثوا عليه. والحقيقة شفت حتى في الأيام هذه حديث برشا وسائل عليه مرة مش كان في داعي سفيخس. قلت علاش لازم نحنا ديجا نتفكر تروحي بتحليل أصلا. قلت خلينا نعمل تحليل فيتامين دي ونمشلة نسكن تحكي على الفيتامين دي. حسيلو بليد الشمس مفروض ما عنيش برشا نقص الفيتامين دي, لكن للأسف نكتشف انه برشا توانسة يعني ومن نقص الفيتامين دي. شنو نجم نقوله حول الفيتامين هذية وعنده علاقة بالسمنة ولا لا؟ اللي عنده نقص الفيتامين يقول لك يسمين ولا يضعاف. حصلوا برشا أسئلة فيما يخص الفيتامين دي. أوفر تفاصيل ما نجم نلقاها كان عند مدام مريم زهيوة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. تفضل مريم. ربي يخليك.
1: ياسور عندك ألف حق. دون فيتامين دي الايمات واخذ معناتها بلاصه كبيره في الاعلام وعندهم حق, خاطر احنا رغم اللي بلاد الشمس لكن فيتامين دي مالوريسمون عند برشا توانسه تلقاه ناقص. واحنا حنان ديما كي نقولوا فيتامين دي يمشي ديما في بالنا مرتبط فقط بالعظام وهشاشة العظام وبالمناعة مع تبيه كان في الحالات هذوك. ولكن اليوم باش نتحدثوا كيفاش فيتامين دي عاون زيادة في تنقيص الوزن, وانه معناتها اكثر ناس عرضة لنقص الفيتامين دي هما اللي عندهم زيادة في الوزن, لانه هو كما نقولوا ساعة من كثر اهميته مدام حنان انه الفيتامين دي ولا يسميه هرمون تلبو عنده برشا
0: أهمية كبيرة دكا في
1: البدن, وانه عنده برشا مستقبلات في البدن في كل عضو في كل خلية عنده مستقبلات. فذاك علاش نحكي بدا ناقص فيتامين دي برشا اعراض تصير له معناتها على مستوى الجسم كامل مش في بلاصه برك. دونك خلينا قلنا احنا علاش معناتها الفيتامين دي بتتر زاد ناقص عنا, لانه توا ولات كثرت. اولا السمنه من لابوندونس نتاع الماكله من سيدونتاريتي, واحد ما عادش يتحرك برشا ديما يستعمل كان الكهرباء ما عادش كيما قبل. دونك ديما اللي عرضه لنقص فيتامين دي اللي تلقاها مع صحتها اكثر قد ما يبدا معدل معناتها عرضه اكثر نقص الفيتامين دي, وتحتاج اكثر زاد فيتامين دي. ثم زاد اللي عندهم امراض الكليوي, اللي عندهم امراض الكبد, اللي عنده الغده الجاره الدرقيه ما تمشيش بالقدا, هذوما اكثر ناس عرضه معناتها انه يبدا الفيتامين دي
0: نقص عنده. والمصادر نتاعو مش كان الشمس معناتها. صحيح انا ديما نقول بلاد الشمس لازم نعرضوا رواحنا وبدنا للشمس حتى للعشره تقريبا نتاع الصباح باش الواحد ما يتحرقش بالشمس من بعد, لكن احنا ديما نستحفظوا على رواحنا من الشمس بالزيكرون سولير اللي دي نلبسوا بلي دي نبداو خايفين برشا من الشمس, لكن فما اوقات معينه راهي باهيه برشا وتنفع برشا الشمس. وين نلقاوها في الماكله نتاعنا الفيتامين دي دكتوره؟
1: شوف حنان, هو راهو في الماكله ما فماش برشا, فما كيما الشامبينيون كيما في الحوت في الحوت الازرق خاصه السردينه الماكرو فهمت في الحاجات هذيك مش موجود برشا. ولكن انا نقول راهو حتى لو كان خذينا مكملات فيتامين دي حتى شيء ما يعوض الشمس. الشمس خاطر حنان خاصة صبح بكري عندها برشا منافع أخرى أبار الفيتامين دي, وعندها فما كما نقولوا احنا النون سانتيفيك فما دي ميتابوليت تخرج وقت اللي تعمل في الفيتامين دي يعني أترافير الجلد متاعنا, فما دي ميتابوليت بهين للبدن ما نلقاهمش كي ناخذوا جست سوبليمون اون فيتامين دي. حتى شيء ما عوض وين نلقاه نهير به هكا وسميسه وكل ماذا بينا نخرجوا نعملوا مشيه وناخذوا شويه ضوء حتى ذيك يعاوننا حتى في النوم في الليل. لا لوميير روج هذيك نتاع الشمس تعاوننا حتى في النوم في الليل أطاغ إنها تخلينا نفرزوا الفيتامين دي. وبتتر زيد حنين ثم سبب آخر اللي يخلي الفيتامين دي ناقص عند برشة توينسا معاش كي نلاحظ إنه إذا برشة عنا أمراض الجهاز الهضمي وخاصة مرض القولون العصبي ومرض الأمعاء هذيك كما يقولوا يزيد من السندروم دو مالابسوربسيون يعني متلازمة عدم الامتصاص فهذيك ما يخلي ينقص زيد من نسبة الفيتامين دي في البدن مش على خاطر قلة شمس ولكن على خاطر ولينا عنا برشا أمراض تمس القولون والأمعاء.
0: هو برشا من يصور بما اللي يسمعوا فينا يقول لك أنا عرفت اللي عندي حتى من غير ما نعمل تحليل ولا نمشي للطبيب عرفت اللي عندي نقص الفيتامين دي لأنه عظامي توجعني معناتها بدني ولا يوجعني نحرك شوية ننظف شوية نمشي شوية نحس قاي توجعني ظهري يوجعني تعبك الفشلة الكل ذيك يقول لك راني نحس صحيح عندي نقص الفيتامين دي اللي هو مهم جدا لصحة العظام لأنه يضمن امتصاص الجسم الكالسيوم اللي احنا زي كيف في حاجة كبيرة ليه.
1: ما هو الفيتامين دي أصلا يعاون زيادة الكالسيوم معناتها علاقة كبيرة لك علاش هو به للعظام خاطر يعاون معناتها الكالسيوم يلصق في العظام وكما قلت انت بالحق فما برشا اعراض احنا ساعات يقول لك فاشل وتعب وحتى كان انا ماني نعمل شيء والا خذيت جورني دو روبو باقي تعب هذيك تنجم تكون من اعراض نقص الفيتامين دي تلقاه عنده جاع في انفاصله في العضلات نتاعو وخاصه جهه الكتف والرقبه واسفل الظهر قلة المناعة يولي مرات فيسا أو فيسا أي حاجة أي مرضى معناتها تلصق فيه
0: صح
1: يولي ديموتيزي معناتها تولي معينك تعمل حتى شيء وانت ما تعرفش علاش كما نقولوا طول لي مويان عندك وكل شيء فابورابل لكن انت معينك تعمل شيء وفيدت الشعر زاد أشعر ديما نقص في الفارد حتى الفيتامين دي يعمل طيح الشعر دونك فما هذوما بالاعراض اللي ديما نشوفوهم معناها وساعات ما يجيبش واحد خبره ديما يخمم اه علاش عندي مرض هكا ولا هكا وهي ساعات تلقاها جوست نقص في فيتامينات والا في معادن.
0: داكوغ بي بعض الناس يمشوا للصيدليات ياخذوا لي زامبول ولا فيتامين دي يقول لك وقت ناخذ فيتامين دي ياخذ هيك الامبول ويمشي على روحه يقول لك مره في الشهر تو لاباس تو نتحسن. فما شفت في اذاعات اخرى في وسائل اعلام اخرى يقول لك ما تاخذيش شكيكة حط في زريقة ومن بعد حط فوقها الزيت واحد يقول لك دراش نوع حصيده كل واحد وش نوع يقول اليوم ولد فما لخبطة خلينا يقولوا ما عند الناس يقول لك انا ما عرفتش كيفاش نستعملها الجرعة هذية متاع الفيتامين دي ما تطبيب يعمل يعني يعطيك يقول لك فيتامين دي مرة في الشهر لكن كيفاش ما يقول لك شو شربها وتعدى معناتها فما اللي زرقها وفما اللي يشربها ما فهمتش انا الناس التو ما تعرفش كيفاش يستعملوا الفيتامين دي وكيفاش ياخذوها لازم الزيتونة معناتها فما الناس يقول لك مغرفه زيتونه معها ولا بعدها ولا
1: هو يا محمد حاجه زيت يعني مع زيتونه ولا تاكلها بعد الماكله على خاطر اكيد الماكله تكون كليت حاجه فيها دهون معناتها الوجبه تاكل بيكون فيها دهون باش تسهل الامتصاص واما الحاجه الثانيه هي صحيح مفيده لكن ناخذوها هكاك وحدنا ما بطبيب ولا اخصائي التغذيه وعلى خاطرها زاده كي تزيد النسبه عن حدها تنجم تعمل اضرار فهمنا
0: دكاغ ماشو حد مثلا نجمو تحليل نعملو تحليل إذا حسينا فما أعراض هذه نعملو تحليل الفيتامين دي
1: فما عبيد يحتاجو تحليل فما عبيد احنا كي يشوفو التشخيص ديجا كي نسألوهم وكل ديجا تبدأ عندك فكرة إنه يحتاجها وإلا لا حتى تبدأ التحليل وفي حالات أخرى ديكا تستوجب تحليل أما ما ننصحوهمش يخذوها وحدهم على خاطر رأي النسب كما قلت لك تزيد عن حد تنجم تعمل أعراض
0: لأنه يعني فما دي ميسا يقول لك تشربها أنت مرة كنص شهر فما لازمك مرة في الشهر وكل مرة كيفاش معناتها مش أي واحد يمشي ياخذ الأمبولة دي ويستعملها كهوة
1: بالضبط
0: أنت والحالة وأنت والكاري
1: والحالة حتى النسب عندها شو قديش نعطيهم في أنت والحالة أنت والمرض إني فهمت مش هكيك أنت كله مدروس
0: صح يعطيك صحة المهم جدا انه نقعدوا في الشمس هذه احسن دواء وخير من الفيتامينات الدين الكل نقعدوا في الشميسة في ساعات اللي هي مش تبدا الشمس حارقه، واحنا تو الدنيا بدات تبرد هكا شويه، فنستحفظوا على رويحنا وصحه شعرنا وبدننا والكل راي بالشمس اللي عطاها لنا ربي، اللي هي اقوى مصدر واحسن مصدر للفيتامين دي.
1: بالضبط بالضبط
0: حاليا.
1: وهكا ما احنا نحكي له ما قلناش كيفاش الفيتامين يتعاون في الضعف.
0: كيفاش مهم هذا هو موضوعنا اليوم، كيفاش يعاون في الضعف بطبيعه. ما النقطه المميزه هذه
1: دونك شوف هي من اهميتها كما قلت لك، ولو يسميوها هرمون. علاش؟ على خاطر كما قلت لك عندها مستقبلات في البدن كامل، وتخ في الريشه، الريشه اللي هي تخرج الانسولين هذيك، وفي الكبده اللي هي زادة تعدل معناتها في الميتاب امبورطانت في الميتابوليزم تاع السكر. دونك هي تنقص الفيتامين دي كي يبدا النسب نتاعو معدله في الجسم، يزيد في الحساسيه نتاع الانسولين، فينقص من كميه الانسولين وينقص من السكر في الدم. واحنا ما تعرف مقاومه الانسولين هي اللي سبب السمنه، فانت كي تعدل الانسولين وتعدل السكر في الدم وتنقص من مقاومه الانسولين اكيد الواحد باش يضعف. دونك وزيد فوق هذا الكل تعدل هرمون الجوع، معناتها هرمون الجوع هذاك اللي يخليك تجوع باش تدور وتاكل، هذيك فيتامين دي يعدلو. برشا ناس حنان تلقاهم يقول لك مهما عملتوا انا ما نضعفش، ينجم هذاك واحد يمشي يشوف مستوى فيتامين دي نتاعو، ساعات عنده مقاومه لتنقيص الوزن، معناتها عنده مقاومه.
0: فيتامين دي داك غادي معلومه نضيفوها للمعلومات اللي عندنا، لانه بالحقيقه ما تعرضت ليش، معناتها نشوفوا الناس الفيتامين دي مهم برشا.
1: بالضبط، لانه هو شوف ينقص من تخزين الدهون، ومش ينقص من تخزين الدهون برك، ولكن يزيد في معدل الحرق. فهمت؟ وزيد فوق هذا الكل ينقص من التهابات في الجسم، واحنا نعرفوا انه السمنه كي تمشي على الناس وتشوف شنو الديفينيسيون يعني ما معنى السمنه، تلقى اللي هي التهابات في الجسم اللي تمنع هذاك انك تنقص الوزن زاد.
0: صح، فانا نردوا بالنا معناتها من هذه.
1: دكا علاش اي لي تري امبورطون كيما قلت لك، خاطر عنده مستقبلات في الاعضاء الكل وفي الجسم كامل، فما يلزمناش ننقصوا منه. وين نلقاو ونهير الشميسه ما فيها بس نخرج زيادة، خاطر ابار انه الشمس تعاون في كيما نقولوا معناتها انتاج الفيتامين دي، لكن زيدا لوميير لوميير هذيك
0: ضوء الشمس هذيك
1: تعاون حتى في النوم في الليل، ومزيد في ماده الميلاتونين اللي تعاون في النوم واللي تعاون انها تنظف البدن في الليل باللي التكسير.
0: ممتاز، ربي يفضلك مريم زهيوة المختصة في التغذية، شكر كبير ليك على كل النصايح وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم في كول تايم في الويكند. شكرا ليك، ربي يفضلك، يعطيك الصحة. ربي يخليك، شكرا ليك. 8:04 بالضبط، توا بعد النغم مباشرة نستقبل تليفوناتكم على 70-164-280، شاركوا معنا الناس اللي مغرومين بالسبور واللي أمنيتهم وحلمهم وجوهم انهم يكونوا في قاعة الرياضة، هذيك علاش نحبكم رياضيين مفرهدين عاملين جواب في سال دو سبور اكروفيت الموجودة في بداية طريق لافران. انا راجعين.

0: أسئلتنا سهلة برشا برشا برشا اليوم، والجيزة متاعنا سال دو سبور أكروفيت الموجودة في بداية طريق لافران. مرحبا بكم، الجيزة متاعنا قيمتها وصل شهر كامل في سال دو سبور أكروفيت. رقم التليفون كوتش أحمد 53 383 244، 53 383 244. نلقاو الزومبا، نلقاو برشا برشا حاجات في سال دو سبور هذه. المغربين بالرياضة أكيد مش يلقاو جوهم، واللي يربح الجائزة ينجم زي كيف كيف يعطيها لولده والبنته والقريب، وينجم ينجم ما فيها بس المهم يجي هو شخصيا يعني يتسلم الجائزة امتاعه على اللي يربحها معنا في البرنامج بطبيعة الحال. نمشي مع بعضنا للمكالمة الأولى. ألو، على السلامة، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
1: شهرورة زيتونة الأخير، شنو
0: هو لك؟ يعيشك ربي فضلك، الحمد لله يا سيدي. شكون معنا؟
1: عادل من عبد الله معك.
0: سي عادل، مرحبا يا سي عادل، شحوري صحة.
1: حي المستمعين، حي خويا وسام.
0: ربي يفضلك، ربي يخليك يا سيدي، شكرا ليك.
1: وحي صديقي مراد ابو حزيز زاد حتى يسمع.
0: سلمنا عليه، سلمنا عليه، سلمنا عليه برشا، ربي يفضله ان شاء الله.
1: تعرف حنان جملة تمتعت بالاخت ايليس.
0: نعم دكتورة إيناس، صحية كبيرة ليها. نعم
1: يعطيها الصحة، بعطيها على الفيتامين دي اللي أنا ناقص فيتامين دي.
0: هاكا قاتلك عليك وعلى الشمس، قوم بكري وقعد في الشمس، بدنا كلكم في الشمس.
1: يا زلمة تكون حارة الشمس.
0: لا قلت لك قبل العشرة، قبل ما نتحرقوش عادة بالشمس، إذا نمرض وتزينا ضربة شمس اللي يقدر. لا لا زينا قبل العشرة متاع الصبيح، باهية الشمس هذيك البدن كامل.
1: ان شاء الله ربي يرحمنا، ان شاء الله ربي
0: يرحمنا. وديما عندنا الشمس، ديما الشمس موجوده حتى في الشتاء. الحمد لله يا رب،
1: هذا الفضل، هذا الفضل من عند ربي على طول.
0: الحمد لله. هاي سي عادل، انا باش نسالك سؤال، ولا مش فقط شارك معنا في المسابقه، ولا شاركت معنا باش تسلم علينا؟ قل لي.
1: باش نسلم عليكم وباش نسلم على المستمعين.
0: ربي
1: يفضلك. عم عبيدي، عم صالح، صديقي مراد، نقول لك صديقي عماد الصيد الوزير.
0: لحيالي
1: نسلم عليك برشا. انت اليوم
0: ربي يخليك،
1: اليوم توتعت بالمجلس المهندس.
0: شيء كبير. جو عملت جو عليها الاغنيه هذه في تونس ودي البر من تونس.
1: عندي اقتراح لو تسمع.
0: قال لي قال لي.
1: سيدي انا،
0: سيدي انا باي. علاش لا، علاش لا، ان شاء الله نسمعها لي مسنون برمج لك السبت الجاي سي عادل. ربي يفضلك وربي يخليك، شكرا، ربي يخليك، مرحبا بك يا سيدي، نورنا بصوت صوتك المزيان. نمشيو للتليفون بويه. لو عسلامه يا مساء الخير، نقصنا راديو اللي معانا. لو عسلامه.
2: الو،
0: عسلامه، مرحبا بك.
2: مرحبا
0: مرحبا. شكون معانا؟
2: ايمان، ايمان دمق.
0: ايمان دمق، مرحبا بك يا ايمان.
2: يعيشة.
0: شنو تعمل في الدنيا إيمان؟
2: في مجال التعليم، إدارية
0: في مجال التعليم. ربي يعاونك يا إيمان إن شاء الله. ربي يخليك. هيا إيمان، باش نسألك إن بعض الأسئلة الطريفة تنجم تقول، لكن من غير ما تجاوب نعم ولا لا. باهي، ما تقولش إيوة ولا لا، أعطيني إجابة أخرى. باهي.
2: ما نقولش كلمة نعم
0: وكلمة لا، ما تقولهاش لا نعم ولا لا.
2: بيه.
0: انت عمرك 20؟ ما ها كيف هي هذه ليه ما تم ها قلت لها ما تقولش ليه، ما تقولش نعم، قطي ما ها
2: ايش نوع الكلمة هي نعم ولا ليه ولا المعنى ما قلوش
0: ما تقولش لا، ما تقولش لا نعم لا لا، اما جاوبني الوج على كلمة اخرى.
2: توفنتك هاي نعودو
0: نعودو. عمرك 20؟
2: اكثر.
0: بيه، هاي اجابة، يعطيك الصحة. تحب الموسيقى؟
2: برشا.
0: برافو. تخدم صحفية؟
2: نتمنى.
0: عندك زوج بنيات؟
2: واحدة.
0: ربي يفضلها لك، يعطيك الصحة يا إيمان. السؤال الثاني، وما الحب إلا للحبيب الأولي. أشكو قالها زعمة هذية وما الحب إلا، ومش صحيح الحقيقة، نجم تحب حبيب ثاني أكثر من الأولي. مش صعيبة هكا ولا يا إيمي؟ أنت متزوجة ولا؟
2: متزوجة بالطبع، عندي بنية.
0: قلت لي عندك بنية، لأن خفت خاطر سألتك السؤال، ما تخفت قلت تطلعش زيد زوجة. صحيح ولا نجم تحب يعني مرة أخرى هكا ولا؟
2: بإذن الله.
0: لا لا الانسان يحب مره ينجم يحب، لكن بعد ينجم يحب الحب الثاني زاد يكون عالمي، يكون محبه كبيره برشا ينجم مش صعيبه معناتها. هو الشاعر قال هكاك واحد نمشيو معاه، قال هو
2: بالطبع
0: زعما شكون قال هو ما الحب الا للحبيب الاولي؟
2: شعر ابو تمام تمام حاجه كما هكا
0: ابو تمام تقول انت
2: تمام
0: داكوغ. يعطيك الصحه يا ايمان، ربي فضلك ربي يخليك، شكرا مرحبا بك نورنا. شكرا مرحبا. بعد ايمان وين نمشي؟ وبعد منى. الو عسلامه.
3: الو
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
3: اهلا ومرحبا بك.
0: مرحبا بك، شكون معانا يا سيدي؟
3: صالح عباس.
0: سي صالح عباس مرحبا سي صالح، شنو احوالك؟
3: يعيشك اشنا حوالك انت ويبارك لك في صحتك وفي خيراتك.
0: يعيشك ربي يفضلك يا سي صالح مرحبا بيك. مين تكلم فينا سي صالح؟
3: ملعجينجا.
0: ملعجينجا مرحبا بيك يا سي صالح.
3: يعيشك ينوب عليك.
0: مرحبا ربي يفضلك. باش نحكي لك حكاية وتقول لي هذه حقيقة ولا خرافة يا عم صالح؟ باهي باهي. قالك في اليابان فما قهاوي، فما مقاهي، ينجم الزبائن اللي يجيو للمقهى هذيك يلعبوا مع القطاطس. معناتها في وسط المقهى عندهم برشا قطاطس بالذمه للزبائن اللي يحبوا القطاطس، يبداو يلعبوا معاهم يحملوهم. الكل هذه موجوده في اليابان ولا لا حسب رايك؟
3: موجوده.
0: قول انت اي موجوده.
3: اي
0: به. وقال لك يا عم صالح حاجه اخرى، قال لك في ايطاليا فما بلده تمنع منعا باتا انك تقول كلمة بيتزا نهار لحد. في ايطاليا فما بلدة موجودة في ايطاليا تقول لك ممنوعة عليك نهار لحد تقول كلمة بيتزا، خاطر نعرفك يقولوا بيتزا نقولوا ايطاليا هكا ولا سباجيتي وبيتزا. هذيك علاش صحيح ولا غلط انه في ايطاليا فما بلدة هكاك؟ تقول انت غلط. يعطيك صحة عم صالح، شكرا لك ربي يفضلك. يعطيك صحة. قل لي
3: تفضل. تحية لعم صالح من الغرابة.
0: تحية كبيرة لي ربي فضلك وشكرا ليك على التحية.
3: ربي
0: ربي خليك.
3: وزك وزي خير، المرة فاتت ربحت معك رام.
0: الحمد لله يا رب، شال ديما ربح معانا.
3: يا عايشك
0: ربي خليك.
3: أول السلام.
0: شكرا ليك، مرحبا بيك يا عم صالح، شكرا ليك. نمشي والمكالمة موالية بعد سي عادل وبعد إيمان وبعد عم صالح. اطلبونا، ما زلنا معاكم حتى لثمانية ونص، نص ساعة كاملة ما زلتنا في الميسيون. نجموا تشاركوا معنا في المسابقات، نعملوا جو بعضنا، نضحكوا بعضنا، نبدلوا الجو. نحبوا تكون انتي ستريس الميسيون هذه، لأنه بالحق نعيشوا في برشا برشا برشا ضغط، وين نحاول معاكم بيدي نعيش الجو معاكم هذي ونبدلوا شوية المود في الويكند على أحلى راديو، راديو صفاقس. مرحبا بكم. 70-164-280 زميلي وسامع بيبسية في استقبال مكلمتكم الهاتفية. مكلمة موالية لعسلامة. أهلا وسهلا يا مرحبا، مساء النور اللي معانا، مرحبا بيك.
4: مرحبا مدام حنين.
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: سيدي منصور عليها النور.
0: سيدي منصور عليها النور. سي سامي بن مراد. سامي بن مراد مرحبا بيك يا سي سامي.
4: يعيش
0: ربي يخليك. شكرا لك، عدينا لك غنيتك عاد جمعة تعديت.
4: تعديت لي وتعود تعدي لك الجمعة.
0: يا عين يا عين تدل تدل.
4: حبك غنيت أنا ما بهزرش.
0: أنا ما بهزرش يا عين يا عين يا عين. هذه حضر هنا أمير، هذه أنا ما بهزرش رغب علامة.
4: أمير.
0: لا لا أمير ندلوا عليه من كلهم، أمير ندلوا عليه أكثر اليوم خطر هو معانا ومعانا قلبا وقالبا. تحية كبيرة لك يا أمير. هاي سي سامية، انا مش نعطيك كلمه تبدلها حرف تعطيني اكثر من كلمه، وقت تبدل الحرف هذه تعطيني اكثر من كلمه، مش صعيبه. كي نقول لك انا دار، بدل الحرف بحرف اخر مش يولي شنو مثلا؟
4: انا
0: مش نقول لك انا دار دار دار
4: دار. انا دار.
0: لا لا ما تقولش انا دار، انا قلت لك. مش انا دار، انا حنين انا اما. باهي يا امير، بعد الاخبار نعديه والغنيه. نعاود سي سامي، انا مش نقول لك كلمه مش تبدل حرف في الكلمه هذه تتغير المعنى متاعها. مثلا مش نقول لك الكلمه هذه دار، بدل الحرف تولي كلمه اخرى سهله ولا
4: تولي
0: مثلا تولي
4: رادار.
0: لا لا لا لا، مش نبدلوا حرف واحد، مش برشا حروف، حرف واحد نزيدوا حرف، نحي حرف تزيد حرف، تبدلوا بحرف اخر سهل عاده. سهلة. ما لقيتيش كلمة به، خلي نمشي ولا السؤال الاخر طلعتي وسؤال هذا اللي بعد. فما قطار كهربائي يا شي سامي تران هذيا ماشي للشمال، والدخان نتاعو حسب رايك انت وين يتجه يا شي سامي؟
4: ماشي للشمال،
0: ماشي للشمال. قطار كهربائي ماشي للشمال، الدخان نتاعو وين يمشي؟
4: للجنوب.
0: للجنوب. يعطيك الصحة عزيزامي، شكرا لك، ربي فضلك. موعد الأخبار مع سمير الحسيني، نرجع لكم من بعد على 70-164-280. أنا راجعين، مرحبا بكم الناس الكل في كل تايم.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتميز الطقس هذه الليلة بسحب عابرة بأغلب المناطق، تتكثف آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة تتراوح عامة بين 19 و 26 درجة. مثل مزيد التنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البوالي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البرتين أمس في مقر الوزارة. أدرج مركز النهوض بالصادرات عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الأسكندنافية ضمن مقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة القادمة. في العالم، أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ مئات العمليات ضد مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات، في حين أعلن الحوثيون أن الطيران الحربي السعودي شن 60 غارة جوية وضربة صاروخية خلال الساعات 24 الماضية. قال قائد شرطة باريس اليوم أن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
5: عشرتنا ما تفاش
6: وحكايتنا

0: كول تايم.
1: اهلا وسهلا في الكول تايم. شويه وقت ما زالش بالحسابي ستعديت في لحظه تعديت الميسيون، والله ما حسيتش بها بالكل، سمعتين من زمان. ما زلنا شويه بركه وقت في الميسيون بتاعنا نستغلوه في المسابقات وفي الجو. نحب نسمع اصواتكم الحقيقه، انا اكثر من المسابقات نحب نسلم عليكم، نحب نسال على احوالكم، نطمن عليكم، نرى اموركم كيفاش، لاباس في احوالكم، هذه اللي اهم الدنيا الكل. نمشي معاكم لدفعه ثانيه من المكالمات الهاتفيه مع زميلي اسامه. تحيه كبيره ليك سامة، ربي خليك، شكرا لك. نمشي ودل مكالمة الموالية. ألو، عسلامة.
2: ألو،
1: مرحبا بيك.
2: عسلامة يا حنان،
1: مرحبا بيك. لالا شكون معنا؟
2: شنو أحوالك فاطمة؟ شطورو؟
1: الحمد لله يا فاطمة، الحمد لله يا ربي،
2: الحمد لله يا ربي.
1: صحة بخير فاطمة؟
2: والحمد لله.
1: مرحبا، إن شاء الله ديما لباس يا فاطمة.
2: يا ربي أنا والجميع إن شاء الله.
1: أمين يا ربي أمين. شنو في الدنيا فاطمة؟
2: في الدار،
1: في الدار. بيت ممتازة قالوا لي فاطمة.
2: والله نص نص
1: نص نص. قال لي باش نشكر روحي تو يقولوا راهي تشكر في روحها هكا كاين.
2: صحيح، ما هو بحد يقول الحقيقه. لما حاله يعني نمشي روحي 101 على 100.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، 101 على 100. شويه بركه تمشي روحك، شويه توتا.
2: جمله
1: مالا فاطمه هذه، نحبك ديما هكيكه فاطمه، ديما راهو ديما الانسان بحاجه يحفز نفسه، ما يلقاش كون يشجع شجع روحه ويدعم عمره.
2: شنو روحك راه ما تلقاش
1: كون يحفز. والله العظيم ما تلهيو برواحنا، ندلل رواحنا ما فيها بيس.
2: اكيد لازم ندلل.
1: اكزاكتو. ما مالا فاطمه، مالا هاي هاي فاطمه الغاليه.
2: ايوه،
1: قالك الخيل والليل والبيداء تعرفني، شكون قال هذايا؟
2: نفكر ولا ما نفكرش؟
1: جيت كيما تحب انت، تراها تقولها، قولها تراها بالك تكملها. الخيل
2: انا نسيتها، اما هي لابو الطيب المتنبي.
1: هي لابو الطيب المتنبي. قالك وما الحب، وما الحب الا الحبيب الاولي، صحيحه ولا زعما؟
2: لا بالنسبة لي أنا لا تقريبا.
1: برافو، أنا معاك معاك يا فاطمة. ليه وألف ليه ليه وفمك غنية عشيري الأول ولا ما ننساه ومحبته في قلبي ما تحاول. ولا لا ولا لا لا لا لا لا ينجم
2: الكل
1: لا ينجم يكون الحبيب الثاني هو الحبيب الحقيقي واللي تحس بيه بالأمان والسعادة والطمأنينة. فما فما ولي
2: ولا الثاني اللي تلقى معه راحتك والإنسان اللي تلقى معه قدرك، هذيك هو ما يش مربوط
1: صاحبتي.
2: صاحبتي
1: صاحبتي راك صاحبتي يا فاطمة، ربي فضلك يعطيك الصحة.
2: زيد وحدك يا حنونة.
1: ربي يخليك. هيا فاطمة.
2: أيوة.
1: أنا عطيت سؤال قبل شوية السامي، جي صعيب شوية السؤال ما نعرفش علاش. قلت أيوة. له بدل حرف واحد في الكلمة هذية تلقى لي كلمة أخرى ولا زوز كلمات ما فيها بس. صعبت علي شوية، زعما معاك أنت فاطمة سهلة ولا صعيبة؟
2: أقولوا به هي
1: مش أقولك دار
2: هكا ولا
1: دار. أيوة
2: به. أقولوا نار.
1: إي
2: فار.
1: إي
2: صار. مار.
1: نعم نعم.
2: نزيدك ولا ما نزيدكش؟
1: والله معلمة ما لفتومة هذي.
2: نزيدك ولا ما نزيدكش؟
1: يا خويا معلمة فتومة، تحبين اللي هكا معايا إين على الأخرة. برافو
2: زين وجهنا مريق.
1: يعطيك الصحة يا فاطمة. بارك الله عليك، شكرا لك يا فاطمة. تبقى معنا في الاستماع نهاية الحصة، بعد نعملوا عملية القرعة، عنا إجابة صحيحة، عنا إجابة غلطة. مرحبا بالناس الكل بتبيعة تحبوا هكا جو مع بعضنا. المكالمة الموالية 1-2-3-4-5-6. المكالمة رقم 6. عسلامة.
3: ألو عسلامة.
1: يا مساء النور، أهلا وسهلا.
3: مرحبا.
1: مرحبا بيك، زارتنا البركة، أشرقت الأنوار. شكر معانا يا سيدي
3: محمد التريكي السلطانية تحديدا.
1: سي محمد التريكي من السلطانية، مرحبا بيك ومرحبا بالسلطانية المزيدة.
3: واسمع في نفس الوقت أبو حنان راهو.
1: أسمع يا سيدي، كا جماعة السلطانية سميه برشا حنان، نعرف نعرف. تحية لي.
3: سميتها أنا كل فترة أختي دي منصور.
1: وين بطريق سيدي منصور؟ وقت
3: اللي تولدت حنان انا نسخه اختي المنصوره.
1: اش تعمل في الدنيا توا حنونه؟ اش تعمل في الدنيا
3: حنان؟ ربي يوفقها ان شاء الله استاذة.
1: ما شاء الله عليها، ربي يفضلها لك ان شاء الله تفرح بيها وبصغار صغارها. يا رب يا امين،
3: ان شاء الله ربي يلوب علينا بصغير وبركه
1: ان شاء الله، يا رب يرزقها ان شاء الله. امين.
3: عايشك امين يا رب العالمين.
1: يفضلك يا سي محمد. هيا سيدي الغاليه، وين باش نعطيك اسئله مش تقول لي اي ولا لا. ما هي ما تجاوبنيش بي ولا لا، ما تجاوبنيش من عم ولا لا. قالت لي ساعة، قالت لي سمعت سمعت اش قالت لي. ما لا يمين وما لا هي، ما حليها عمونا بيه يا سيدي. انا نعطيك اسئلة وما تجاوبنيش بنعم او لا. داكوردو
3: داكوردو.
1: سي محمد اسكن في سيدي منصورة.
3: انا طولت كنا فصلتنية
1: فصلتنية. داكوردو. سي محمد عمرك 45؟
3: عمري توا بالضبط 61 سنة.
1: ربي يبارك في عمرك ان شاء الله.
3: بارك الله.
1: سي محمد قالوا لي تخدم تبيع الخضرة.
3: ما بعت حتى مرة الخضرة في حياتي، نخدم في تبع البناء.
1: ربي يعاونك ان شاء الله. هذه بالنسبة لسؤالنا اي ولا لا، سهل برشا. فما قطار كهربائي سي محمد ماشي للشمال، الدخان نتاعو حسب رايك انت وين يتجه؟
3: ما عندوش دخان، هو الكتريك، هو كهربائي. منين يجي الدخان؟
1: منين يجي يا معلم انت يا سي محمد؟ منين يجي الدخان؟ بيه شكرا لك سي محمد.
3: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك.
3: نقدم تحيه لزوجتي سجاع ابو عزيز.
1: يا عماله ما تقدم لهاش تحيه، شو تقول لها زيد سي محمد؟
3: نقول لها عسيرة عمري.
1: قل لها ربي فضلك ليا يا سجاعي يا
3: غالي. الحب الاول والاخير والثاني والرابع والخامس هي الحب كله.
1: الله لا علي قسمه العشيري لا ولا الثاني، الحب كله حبيته فيك. قل لها
3: بارك الله فيك.
1: ربي يخليك. مرحبا بك يا سي محمد، الله ينورك. شكرا ليك وربي ديم الموده والمحبه والعشره بيناتكم ان شاء الله سي محمد. نمشيو للمكالمه المواليه. الو عسلامه.
0: الو
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
0: مع حسين مبارك من بير علي مغليش.
1: سي حسين مبارك مرحبا، شنو حوايج البول بير علي يا سي حسين؟
0: والله الحمد لله والفضل لله ورب يبارك علينا وعليكم السلام.
1: امين يا رب العالمين امين. هيا سي حسين.
0: نعم.
1: اول مره معايا ولا؟
0: والله لا لا لا،
1: شاركت معايا قبل.
0: انا ولد لي داعسم.
1: شاركت معانا ولا معايا ايه تحديدا في برنامج؟
0: لا شاركت معك انت، شاركت في برشا مناسبات.
1: مرحبا بك ديما معانا ملا مستمع وفي اذاعه صفاقس يا سيدي. مرحبا بك.
0: اه مستمع وفي وفي.
1: مرحبا. مغروم بسبور سي حسين؟
0: ان شاء الله. وعندي وانا عندي ديجا ولدي يلعب في اكاديميه النادي الرياضي صفاقس في بير علي بخليفه.
1: ربي يوفقه
0: الكوتش محمد علي المنصور.
1: ربي يوفقه ان شاء الله، تشوفوا احسن جوار ان شاء الله يا ربي.
0: ونجيك
1: فضلك. هاي يا سيدي حسين الغالي، نعطيك انا جمله وتقول لي زعما فم غلطه ولا صحيحه ولا تصلح لي انت المعلومه. مش ديما نصلح لكم هكا ولا
0: ان شاء الله.
1: باهي يا سيدي، انا امس يا سي حسين امس الخميس مشيت تقضيت شويه خضره شويه غله، مشيت الفضاء تجاري شريت بعض الحاجات، بعض شريت العطار اللي بحذية لوشت على الماء لوشت على الماء ما لقيتش. قل لي سي حسين شنو قلت لي؟
0: نعم قلت لك النهارات هذه الغلة اعتبارها خذيت فيها غضب.
1: والله على الغلاية على الغلاية الكبير. عطيني وين الغلطة سي حسين؟ فما حاجة غلطة قلتها لك أنا في الجملة متاعي.
0: ما عاود لي.
1: قلت لك أمس الخميس أنا هزيت الكهرباء متاعي ومشيت نقضي، مشيت قضيت شوية خضرة شوية غلة.
0: ما عسى الله ربي يتقبل منا ومنك الصلوات الكل.
1: أمس جمعة مش خميس.
0: أنا الجمعة إن شاء الله ربي يتقبل.
1: أيوة وين مشافي بلي مشافي بلي مس الخميس هكا فيق فيق بينا سي حسين.
0: تقبل إن شاء الله ربي علينا وعليك الوجه.
1: آمين آمين يا رب العالمين. ربي خليك شكرا ليك يعطيك الصحة.
0: أنت مية في سمير الوصيف يا أمك الغالية، الله يرحم أمي وأمك وأمهات المسلمين.
1: تعيش ربي فضلك. شكرا ليك يا حسين يرحم الوالدة ربي يخليك. شكرا مرحبا. نمشيو البيه يقول لي كهو يزم المكالمات ويمشي الغنية اللي اخترناها مع بعضنا نسمعوها وهنا راجعين.

أمير تعطيني رقم من 1 لـ7. داكور، أنا بدلت الأرقام بعد شوية باش نعطيكم شكون الفايز معانا. لكن قبلها بتبيعة نرجع للمسابقات متاعنا اللي هي سهلة سهلة، وانتم طلعتوا برشا منها وذي اللي فرحني، يعطيكم الصحة. الخيل والليل والبيداء تعرفني للمتنبي، وانا نموت على الشعر الجاهلي لحقيقة منيس نحب برشا. وما الحب إلا للحبيب الأولي، قالها أبو تمام. سألتكم على اليابان اللي فيها قهوة، القهوة هذية يجيو فيها القطاطس، لأن فما برشا اللي يسحب القطاطس تعمل معهم جو كبير. صحيحة المعلومة موجودة، مقهى فيه برشا القطاطس والناس تجي تلعب معاهم وتفرهد معاهم، موجودة هذية في اليابان، وهذية حقيقة، خبر حقيقي. في إيطاليا ما فميش حتى بلدة في إيطاليا تمنع كلمة بيتزا يوم الأحد، ما فميش الحكاية هذية. أنا أعطيتكم كلمة قلت لكم بدلوا لي حرف من الكلمة هذية، تلقاو برشا كلام يعطيها صحة مستمعتنا الجميلة، يعطيها صحة بالحق فتوما، لقات كود برشا كلمات. أنا قلت دار نار جار، برشا كلام تقال، يعطيك صحة. قبيلة إذا كيف عطيتكم جملة قلت لكم أمس الخميس هو أمس الجمعة، جمعة مباركة كانت إن شاء الله عليكم الناس الكل. حكيت لكم على التران الإلكتريك هذيك الكهربائي اللي قالوا لي ماشي للجنوب، الدخان متاعه هو ما غير دخان. أسمع يا سي سامي داكوردو، لأنه قلنا قطار كهربائي. وسألنا بعض الأسئلة اللي مش جابوش فيها بنعم أو لا، وسمعنا فيها ما افتقعد لي هذي اللي ما في الدار ما ناين. يعطيكم مساحة الكود اللي شاركتوا معنا، مرسي، نتلقى بكم هنا سنين الجاية ووقتي جزيدة، والخميس الجاي والسبت الجاي إن شاء الله بشكون معكم في عدد وتقديم ساعة برنامج الكلمة ليك، وبعدها بشكون معكم نهار السبت في الكل تايم. لكن قبلها نعطيكم الفايز، نعرف هكا برشا توا يستناو شكون زعما باش يكون الفايز معانا. انتم كلكم فايزين، وانا عملت جو معكم الحقيقة. والفايزة معانا بالوصل اللي قيمته 100 دينار من سال دو سبور اكروفيت اللي فيها دانس اوريونتال، فيها الفريستايل، فيها الزومبا، فيها الاكرو دانس، وفيها افرو دانس، وفيها الاكرو اتاك، فيها برشا جو مزين من 6:30 حتى ل 7:30، ومن 7:30 حتى ل 8:30 تاع الليل، موجود في الليل وفي النهار تعملوا سبور. الفيزا معنا هي ايمان دمق، الف مبروك ليك يا ايمان، سبور والرياضه ديما شاركوا معنا، وان شاء الله ديما معنا سال دو سبور اكروفيت في امان الليل. نخليكم مع الموسيقى اكثر شويه من 5 دقائق في العمر الميسيون تاعنا، وتواصلوا سهريه مع قيس القاره نصف الليل. اجمل تحيه حنان الحشيشه، امير واسامه، باي باي، بون ويكند الناس الكل.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. أكد منتدى شوق قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. ودعا السلطة العمومية إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصة ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلاتهن. أكدت النقابة الأساسية لأعوان الصحة بقرقنا في بيان اليوم أن الوضع في الجزيرة يستوجب تدخلا عاجلا من سلطة الإشراف في ظل عجز المؤسسات الصحية بالجزيرة عن تأمين العمل العادي نتيجة النقص في الموارد البشرية والإطارات شبه الطبية، وأيضا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. في العالم، أعلنت جماعة الحوثيين اليوم تنفيذ هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدف شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ردا على الغارات السعودية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. قال رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي مساء اليوم إن العراق اليوم دولة تملك قرارها وتحمي أرضها وأجواءها، ويخضع السلاح فيها للقائد العام للقوات المسلحة. خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء إسبانيا اليوم احتجاجا على أزمة السكن في البلاد، وطالبوا بالحق في الحصول على سكن لائق وحماية أفضل للمستأجرين. ألتقي بكم إن شاء الله في تمام العاشرة، سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان في سهرة جديدة تجمعني بكم أنا قيس القارة من تو 9:06 حتى نصف الليل في نجوم الليل. نجوم الليل بتاريخ السبت 3 أكتوبر 2026 ميلادية، 22 ربيع الثاني 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 35 يوم في الخريف. يسهر معايا الليلة صديقي العزيز أمير الجموسي في العزف التقني على الكونسلت. كالعادة أسامة في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70-164-280. ابدأوا سجلوا أرقام هاتفكم من الآن للمشاركة في السهرة والدردشة حول الموضوع المقترح. شوي آخر نعطيكم فكرة عليه، موضوع يستحق ككل المواضيع في الحقيقة اللي نطرحها في نجوم الليلة. ما موضوع الليلة نحسه هكا عنده طبع خاص وعنده أهمية زادة كبيرة، ونحب ويهمني زادة نسمع رأيكم فيه وندرشوا فيه حتى نصف الليل في نجوم الليل. تحياتي لكل أصدقائي على صفحة البرنامج على الفيسبوك نجوم الليل بالعربية، إضافة لصفحة رسمية الخاصة بإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكول. تحياتنا لكل مستمعينا ومحبينا ومشاهدينا في كل الدنيا على www.radiosfax.com. إذا قيسي سلام عليكم الناس الكل، أتمنى من كل قلبي كالعادة قضاء سهرة رائقة ولذيذة حتى ينتصف ليلنا هذه الليلة في نجوم الليل. أولى أنغامنا وأطباقنا الغنائية بإمضاء محمد عبده أبعد.

9 و 21 دقيقة. اللي عمل مرمى للي بنا يعرف انه قبل ما تتبنى السيسان، قبل ما يتحط الحجر فوق الحجر ولا الياجور فوق الياجور، فما حاجة أساسية ما ينجمش السطاء يستغنى عليها، اللي هي الخزمة. الخزمة ممكن صغار تو ما يعرفوهاش، يقول لك شنية الخزمة؟ هي خيط بسيط، مجرد خيط، يمكن ما عندوش قيمة كبيرة في عين اللي ما يعرفش البني، ممكن سومه برخص التراب، لكن عند السطاء هو المقياس، هو المرجع اللي يضبط الاستقامة، يحدد المسافات ويمنع الحيط، أي حيط، من الميلان. في حياتنا شكون الخزمة متاعنا؟ شكون المقياس اللي نرجع له باش نعرف حدودنا؟ شكون اللي يحدد وين توفى حريتنا وتبدأ حرية غيرنا؟ وين توفى الجرأة وتبدأ الوقاحة؟ وين يوفى الاختلاف ويبدأ الانحراف؟ اليوم يمكن ولينا نعيش في عالم كل واحد فيه عنده خزمته الخاصة به، كل واحد يقيس الأخلاق على قياسه، يحدد الصواب والغلط حسب مصلحته، ويبرر تصرفاته بالطريقة اللي تناسبه. ولينا نسمع اللي يقول الدنيا تبدلت، العقلية تبدلت، وما عادش فما شيء اسمه عيب. أما هل كل شيء تبدل يعني بالضرورة كل شيء ولا مقبول؟ هل التخلي على بعض العادات القديمة يعني بالضرورة التخلي على الأخلاق؟ هل ولينا مجتمع بعيد على الخزمة؟ كلمة بعيد على الخزمة كلمة بابا يرحمه، كين انحرف ولا كي حس بيا بعدت على ثنية يقول لي راك بعدت على الخزمة. هل ولينا مجتمع معاش يفرق ما بين الحرية والفوضى، بين الثقة في النفس والتكبر، بين الجرأة وقلة الحياة، بين التسامح والتفريط في المبادئ؟ ولا يمكن المشكلة مش في المجتمع وحده، وليت المشكلة فينا احنا، في كل واحد فينا اللي يطالب بالاحترام هو ما يحترمش، يطالب بالقانون هو يتحايل عليه، ينتقد الفساد هو يبرو كي تكون مصلحته فيه. الليلة في نجوم الليل ما حنيش باش نحط روحنا قضاة على الناس، ما حنيش باش ندعيوا اللي احنا نملكوا الحقيقة المطلقة، باش نطرحوا الليلة أسئلة يمكن تكون موجعة، يمكن كل واحد فينا يلقى روحه متهم فيها قبل ما يتهم غيره. قديش، وهذا هو السؤال الليلة، قديش احنا بعاد على الخزمة؟ هل مازال عندنا مقياس نرجعوا له، سواء ديني، سواء اجتماعي، سواء قانوني، سواء عرفي، ولا كل واحد فينا ولا يبني حيطه وحده وعلى قياسه؟ هذا هو سؤالنا الليلة في سهرة نجوم الليل. تطلبون على 70-164-280 أسامة للتو يستنى في مكالماتكم الهاتفية، بإذن الله ناخذوها الكلها ونصروا مع بعضنا بالتليفونات من 10 حتى نصف الليل. هذا موضوع سهرة الليلة. هو عندي هكا موضوع آخر نحب نحكي فيه، هو في الحقيقة مش موضوع بقدر ما كلمات ريت الإنسان كي جي يحكي على أغلى إنسان عنده تلقاه معناتها يرتبك. خدمتي في الإذاعة تخليني من بين الأشياء اللي معناتها نقدمها هي التهاني والتحايا وحتى بلاغات الوفيات.
نحب الليلة بعد إذنكم نقدم تحية وتهنئة خاصة لأغلى سيدة وأغلى مرأة في حياتي اللي هي الوالدة. ربي فضل هالي وربي فضل لكم أمهاتكم وربي يرحم الأموات. أمس احتفلت بعيد ميلادها في الحقيقة وأنا عملت روحي مع البليش ما قلت لهاش كل عام تحية بخير. قالت لي نسيت وأنا ما نسيتش ما حبيت الليلة معتها نحكي معها بطريقة غير مباشرة مش فسفس. المرأة هذية مفميش واحد في الدنيا ما يقولش معتها خبزي سخون، معتها ممكن الكذبة بين قوسين يقول لك أمي أسمح امرأة في الدنيا وكل واحد يقولها وكلامه صحيح، على خاطر بالفعل هي الأم أجمل امرأة في الدنيا. الأم بخلاف أنها مدرسة وأنها معهد وأنها كلية، الأم هي حياة كاملة. والإنسان ما يعرف بالفعل ما يعرف قيمة أمه ولا قيمة أبوه كان بعد، وللأسف الشديد أنه ما نعرفه قيمة كما ما نعرفه قيمة صحتنا كان كي نكبروا، كان كي يبدأ الارتروز وتبدأ بعض الأمراض هكاية فهمت ولا تجيك من حين لآخر وتبدأ تستعمل في الدويت، وقتها تعرف قيمة الصحة كيف كيف. اللي أغلى من الصحة بالنسبة لي نحن اللي هما والدينا ما نعرف قيمتهم الحقيقية الحقيقية جديبيا إلا بعد فترة، إلا بعد كي تعيش نفس المرحلة، إلا ما تولي

تنحي من فمها وتعطيك. أنا كي واحد فيكم نقول لكم اللي أنا أمي أجمل مرة في الدنيا وأسمح مرة في الدنيا وأطيب مرة في الدنيا، رغم أنه ما فماش إنسان في الدنيا هذه ما عندوش ديفوت، ما عندوش أخطاء، لكن رغم كل شيء أحلى من القلب أو أحلى من العسل في القلب، على خاطر أمي مثلا وكان مش هي ما مش هذا قيس اللي قدامكم واللي معاكم واللي معاشركم سنوات. أمي أول مستمعة للي أنا في الراديو من أول مرة خرج فيها صوتي في إذاعة صفاقس في جملة يتيمة عام 87 في برنامج مكتبة الأطفال مع سي محمد القاسمي الله يرحمه في جويلية 87 نهار حد، اللي قلت جملة واحدة من الجملة هيكية من 87 لليوم 3 أكتوبر 2026 أمي ما فلتتش جملة واحدة من صوتي في الراديو، جملة واحدة، حرف واحد. أمي أغلى حاجة عندها في دارها هي هيك الراديو الصغير متاعها اللي تسمع به ولدها، وين هو وين هي، حتى كي تمشي للكاس باش تعدي، حتى كي تركب في تاكسي، حتى كي تخرج، حتى كي تضيف، يلزمها تسمع ولدها وتسمع مش بمحبة لم ابنها الفخورة به، تسمع بعين الناقدة والناقدة الصعيبة. أمي في خدمتي أنا مثلا صعيبة معايا أكثر من هي صعيبة معايا كأم في الدنيا، وتلوم علي في برشا أشياء وتنصحني في برشا أشياء، وتبدأ وهي معتها عينيها على قدها وتبدأ تلوج على ستيلو وعلى وريقة من أي معتها كراسة ولا حتى على باكو متاع دواء قديم، وتقيد فيه مجموعة الاقتراحات الغنائية اللي تقول لي عديها، اللي تقول لي صالك برشا ما عديتهاش، اللي تقول لي هذه غنية تقطوقة راهي مش تعجبك مش تعجب الناس. معناتها أمي بخلاف محبتها وبخلاف حلاوتها وبخلاف محبتي ليها اللي بالدنيا، معناتها نعتبرها شريك أساسي في النجاح بين قوسين للمنشط قيس القار، اللي هي شريك معايا في الامتداد متاع الكاريير هذية اللي بدأ بشوية بشوية سبيتا سبيتا واحدة واحدة، بديت نصنع في كسوتي كمنشط وأمي تخيط وأمي كالتيرزي اللي في يدو إبرة وخيط، الإبرة اللي هي نصيحة والخيط هو دعاوي الخير. أنا ما وليت راجل كان بأمي، وما محبة الناس ليلي وكان مش دعاوة أمي إنه ربي يعطيني القبول ومحبة الرسول، ما نحسش المحبة الكبيرة هذه متاع الناس، وكان مش دعاء أمي بالخير للمرأة العظيمة هذه والعظيم ربي، للمرأة السمحة، للمرأة اللي رغم معتها اللي مر على راسها ورغم الصحة اللي مر الفوق ومر اللوطة شوفتها عندي أنا بالدنيا، غزرتها بالدنيا قد من قلك يا سهام يا بنت بن عبد الله، قد من قلك نحبك وقد من قلك نعشق التراب اللي تمشي عليه، قد من قلك سامح

على بعض المرات اللي ممكن ما كنتش فيها أنا كيما تحب أنت، أما محبتي ليك والله بالدنيا وما فيها، وأنت عندي أغلى عندي أنا من روحي. ونتصور الكلام هذي الكله نقوله على لسان كل واحد فيكم يوجه الكلام في هذا لأمه. برشا أغاني، برشا أغاني على الأمهات، برشا أغاني، أما الغنية اللي نحسها قريبة اللي فيها لحن، فيها كلمات، فيها جنجيل بالكلمات، فيها برشا مطربين سماح أصوات مزيانة، اخترت باش نهديلها في عيدها ليلة هي وللكل الأمهات اللي يسمعوا فينا ولكل الأبناء اللي عندهم أمهات. اخترت باش نسمعوا مع بعضنا أمي ليارة والمجموعة.

43 دقيقة بعد التسعة الليلة، إضافة للأغاني والمدى الموسيقية اللي حضرتها لكم، أيضا مش نعيش على إيقاع افتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي تبدأ اليوم 3 حتى نهار 10 أكتوبر. بدأت حفل الافتتاح في الوطنية في الثالثة الوطنية، ومن بعد إن شاء الله بإذن الله نأخذ شوية مقتطفات من سهرة الافتتاح. نرجع الموضوع سهرة الليلة لعنوانها قديش أحنا بعاد على الخزمة. ممكن نحكيه وين ضاعت الخزمة الأولى. كل إنسان فينا عنده حكاية مع التربية، عنده صوت أمه وهي تنبهه، عنده نظرة أبوه وقت يغلط، عنده معلم أو أستاذ علمه مش كان كيفاش يكتب ويقرأ، زاد كيفاش يحترم الآخرين، كيفاش يتحمل مسؤولية أفعاله. اليوم ولينا وقت نحكيه على التربية نلقاه وإحنا قدام أسئلة صعيبة. هل الأولياء ما عادوش قادرين يفرضوا حدود؟ هل سلطة العائلة تراجعت؟ هل المدرسة فقدت جزء من دورها التربوي؟ ولا ببساطة تبدلت طرق التربية؟ ولا الصغير يعيش في عالم مختلف تماما عن العالم اللي يعيش فيه أبوه وأمه؟ يمكن بعض الأولياء يخلطوا ما بين الحب والتساهل، يعتقدوا اللي توفير كل شيء للصغير هو دليل على التربية الناجحة، يلبيوا له رغباته، يدخلوا للدفاع عليه في كل خلاف، يبرروا أخطاءه حتى وقت اللي يكون هو الغالط. النتيجة أحيانا الطفل يكبر هو مقتنع اللي العالم مطالب ديما يرضيه، وإنه أي حد يحطه غيره هو اعتداء على حريته. في المقابل فما تربية قديمة كانت تعتمد على الخوف، على العقاب، على الطاعة المطلقة، ما كانش ديما تخلي مجال للحوار أو للتعبير على الذات. بالتالي مش كل ما هو قديم كان صحيح، ومش كل ما هو جديد بالضرورة هو تقدم. التربية الحقيقية يمكن هي اللي تنجح في خلق التوازن ما بين الحب وبين الانضباط، ما بين الحرية والمسؤولية، ما بين احترام شخصية الطفل وتعليمه أنه مش وحده في هذا العالم. المسؤولية ما هيش مسؤولية الأولياء وحدهم، المدرسة، الإعلام، المجتمع، الكل ما عندهم دور في رسم الحدود وتقديم النماذج وتكوين الوعي. خاطر الصغير اللي يشوف الكبير يغش ويتحايل وبعد يسمع ويحكي له على الصدق والأمانة باش يعيش تناقض ما بين الدرس اللي يسمعه والمثال اللي يشوفه. يمكن السؤال هنا مش على جيل جديد بعيد على الخزمة، بل شكون وراه الخزمة، شكون كان قدوة ليه، وهل احنا الكبار ما زلنا نطبق القيم اللي نطالبوه بها ولا لا. عدنان الشواشي، الناس وحنا منهم، اش جرالهم.

0: اليوم ترجع أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 باش تفتح أبوابها أمام تجارب موسيقية متنوعة قادمة من تونس من مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تمتد من 3-10 أكتوبر. الدورة هذية ماهيش مجرد موعد مع الحفلات والعروض، هي محاولة لإعادة التفكير في علاقة الموسيقى بصناعتها بمستقبلها، في قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، من الروك للجاز، من الموسيقى العربية إلى الإيقاعات الإفريقية، من التجارب المستقلة إلى الأصوات المعروفة. تقدم أيام قرطاج الموسيقية فضاء يلتقي فيه الاختلاف والإبداع. اللافت في الدورة هذه والحضور التونسي المكثف الاهتمام بالمواهب الشابة، إلى جانب مبادرات إنسانية وثقافية تنقل الموسيقى إلى السجون ومراكز الإصلاح وتفتح أفاق جديدة أمام العروض الفنية في الجهات. اليوم أيام قرطاج الموسيقية دعوة إلى الإصغاء إلى موسيقى العالم، وأيضا إلى اكتشاف أصوات تونسية جديدة، إلى طرح سؤال مهم: هل يمكن أن تكون الموسيقى أكثر من مجرد فن للمتعة، تتحول بالتالي إلى صناعة وفرصة للتواصل والتغيير؟ نمشيو شوية هكا نسمعه ونربطه مع التلفزة الوطنية في دريج في افتتاح أيام قرطاج الموسيقية، ونرجع لكم بإذن الله بعد نشرة الأخبار ونكملوا حتى المشوار حتى نصف الليل في نجوم الليل.
1: أيام قرطاج الموسيقية، ولين نحكيوا على مهرجان استراتيجيا تونسي مغاربي عربي إفريقي ومتوسطي أيضا، وسنة ركزنا برشا على الشراكات الدولية وخدمنا على التعاون الدولي مع مختلف المؤسسات، وذلك علاش مشاركين معنا أكثر من 15 بلد من فنانين مهنيين وصحفيين. شنو جديد في جي ام سي؟ جي ام سي ما تبدلش برشا، نخدموا على الاستمرارية، ونحب نشكر المديرين السابقين الكل اللي كانوا واقفين معايا من الأول، عطوني آراءهم وعرفوني أكثر على جي ام سي، وكانوا واقفين تيلة المهرجان، ونتمنى تكونوا معنا حاضرين في المهرجان واليوم زاد. نشكركم الكل. مهرجان ما تبدلش برشا، هو صالون مهني وفيه زاد الحفلات للجمهور، ولكن الصالون المهني هو أكثر حاجة احنا نحبوا نخدموا عليها اليوم. الصالون المهني هذا يتكون من عروض مختارة، 26 عرض مختار نسميهم احنا شوكيس، من 15 بلد عفوا. وبالمناسبة نحب نحيي كامل أعضاء لجنة الانتقاء وعلى رأسهم الفنان والمدير السابق لأيام قرطاج الموسيقية سي سامي بن سعيد. المهرجان فيه برشا حاجات جدا، ما نخليكم تشوفوهم أكثر مع كريم في البرنامج. نحب نحكي لكم على فقرة اللي هي جي ام سي في الجهات، اللي هي تمثل نجم تكون جائزة، ما هي جائزة مالية ولكن جائزة وين المهرجان قرر أن يكون هو أول مساند للفنان الناشئ بعد الدورة هذه، وين مش نختاروا 3 مشاريع فنية نعطيهم دورة هي تغني دون لي ريجيون في تونس، في الجهات في تونس. هذا يعزز الشراكات مع المندوبيات، مع المهرجانات الجهوية، مع الجمعيات وحتى المؤسسات الخاصة. وهذا يسمح لنا باش نحكيه على المهرجان في كامل تراب الجمهورية، وخاصة على امتداد العام كامل. برشا سألوني شكون الفنان الناشئ. الفنان الناشئ راه ماهوش فنان مبتدئ، ماهوش فنان هاوي، نجم يكون فنان عنده 20 سنة خبرة ولكن أول مرة يقرر باش يقدم مشروعه الشخصي، وإحنا هوني باش نعطيه المنصة هذه باش يقدم المشروع نتاعو قدام فنانين أخرين وقدام مهنيين وقدام مهرجانات ينجموا هما يحلولوا البيبان ويكون متواجد في المهرجانات الصيفية في تونس وخارج تونس. المهرجان هذا تنظيم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على رأسها السيدة هند المقراني. نشكرك مدام هند على الحضور متاعك، على النصائح والدعم. نشكر أيضا شركائنا مسرح أوبرا تونس، المركز الوطني للسينما والصورة، وبلدية تونس اللي معهم هما كانوا عنا فضاءات العرض اللي هما قاعات الأوبرا، قاعات المركز الوطني للصورة وال سمحوني المركز الوطني للسينما والصورة وشارع الحبيب بورقيبة. نحب نشكر كامل الموظفين والعاملين في المؤسسات هذه اللي كنت نحكي عليها. نحب نشكر شركائنا الكل والمستشارين اللي ساهموا في دعم الدورة هذه. نحب نشكر الإعلاميين الكل والشركاء الإعلاميين اللي كانوا حاضرين معنا من قبل المهرجان وإن شاء الله يتواصلوا معنا في تيلة المهرجان. نحب نشكر المهنيين والفنانين اللي حاضرين معنا كل عام وكل عام يزيدوا. ونحب نشكر بصفة خاصة لجنة تنظيم المهرجان هذا وفريق العمل فردا فردا جنود الخفاء، يعيشكم على صبركم على حسكم الفني وعلى كبر قلوبكم. كنتوا عاونتونا برشا والدورة هذه ما تنجحش من غير أي واحد فيكم. آخر حاجة حبيت نحكي عليها أخيرا وليس آخرا، نحب نحكي على الشراكة اللي خدمنا عليها سنة اللي هي مع جمعية إبصار. كما تشوفوا احنا ملي بدينا الحفل هذا مترجم بلغة الإشارات. نحب نحيي ضيوفنا حاملي الإعاقة. هذه أقل حاجة نجمو نعملوها معاكم، وراوي ماهيش مزية، وانتم زادة عندكم الحق في النفاذ للفن وللموسيقى في أي إطار وفي كل يوم زادة. التجربة ما كانتش سهلة من الأول، كي حكينا قلنا يمكن صعيبة سنة، ولكن خلطنا نعملوا مبادرة بسيطة وإن شاء الله تكون الأولى، ونتمنى تكون موجودة في المهرجانات الكل وإحنا نزيدوا نطورها أكثر. كان لحظة

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. بلدية غريمدا تركز كاميرات مراقبة لمراقبة النقاط السوداء والمصبات العشوائية. منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يدعو الصورة العمومية إلى التدخل لحماية المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة. جلسة عمل بوزارة التجهيز حول دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل لمشروع المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. فريق من المهندسين التونسيين الشبان يشارك في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية في روسيا. والحوثيون يعلنون استهداف أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. البداية من صفاقس. في بادرة مميزة ركزت بلدية غريمدا 36 كاميرات مراقبة موزعة على 18 موقعا بمختلف مناطق البلدية لمراقبة النقاط السوداء والمصابات العشوائية. وشددت على أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلويث المحيط يتحمل كامل المسؤولية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. إلى قرقنا، حيث أكدت النقابة الأساسية لأعوان الصحة في بيان اليوم أن الوضع في الجزيرة يستوجب تدخلا عاجلا من سلطة الإشراف في ظل عجز المؤسسات الصحية عن تأمين العمل العادي نتيجة للنقص في الموارد البشرية والإطارات شبه الطبية وأيضا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. نبقى في صفاقس، حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 3 بعد الزوال على طريق سيدي منصور من الكيلومتر 4 إلى الكيلومتر 7، كما ينقطع من 8 صباحا إلى 3 مساء على منطقة عين الشرفي طريق منزل شاكر من الكيلومتر 11 إلى الكيلومتر 13 وقصاص بمر الخزانات وحي الكرامة. إلى العاصمة، حيث خصصت جلسة عمل بمقر وزارة التجهيز والإسكان للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وتم بالمناسبة تقديم ومناقشة مخرجات المرحلة الثانية من دراسة الجدوى ولا سيما مختلف الفرضيات المتعلقة بتمويل وإنجاز المشروع. رئيس الديوان وزير تجهيز الإسكان شدد على ضرورة التسريع في استكمال الدراسة واعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتدخلة مع تكثيف عقد الجلسات بحضور مصالح وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط، وذلك لمزيد النظر في مخرجات الدراسة والملاحظات والمقترحات المقدمة واستكمال المرحلة الثانية من دراسة جدوى المشروع والمرور إلى المراحل الموالية. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. وعبر عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال وتسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة رغم أن البحث لا يزال جاريا. منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية دعا الصورة العمومية بما فيها مندوب الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلاتهن والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية. وذكر بأهمية إعادة تركيز الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية المجمدة، رغم أن القانون المنظم لها ساري المفعول ويطالب بتمكينها من الاستقلالية والموارد اللازمة للقيام بدورها. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. يشارك فريق من المهندسين التونسيين بداية من يوم الثلاثاء القادم في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا، فئة الروبوتات الثقيلة، ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة، إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم كروسيا والصين والهند والبرازيل، حيث يتأهل منها 16 فريقا فقط إلى المرحلة المتقدمة. خلال هذه المسابقة يقوم فريق من المهندسين التونسيين الشبان بابتكار وتطوير الروبوتات القتالية، وقد سبق لهذا الفريق تحقيق إنجازات تاريخية، لعل أبرزها التأهل لنهائيات البطولة في موسكو خلال تظاهرات سابقة، إلى جانب تتويج كفاءة تونسية أخرى ببطولة العالم للروبوتات القتالية في تركيا خلال شهر جويلية الماضي، بعد النجاح في تصميم روبوت قتالي أثبت جودة عالية في الأداء. إلى أخبار العالم وجزاء. قال النائب العام للإمارات إن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. أعلنت جماعة الحوثيين اليوم تنفيذ هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدف شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض، ردا على الغارات السعودية على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن 60 غارة على اليمن خلال الساعات 24 ساعة الماضية. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالضغوطات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقال إنه لن يسمح بتحقيق أهداف العدو في هذه الحرب الاقتصادية. تستأنف غدا الرحلات الجوية بين إيران والعراق، وذلك في إطار إعادة تنظيم حركة الملاحة الجوية بين البلدين. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. بلدية غريمدا تركز كاميرات مراقبة لمراقبة النقاط السوداء والمصبات العشوائية. منتدى شوق قداس للحقوق الرقمية يدعو الصورة العمومية إلى التدخل لحماية المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة. جلسة عمل بوزارة التجهيز حول دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل لمشروع المدينة الطبية الغالبة بالقيروان. فريق من المهندسين التونسيين الشبان يشارك في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. الحوثيون يعلنون استهداف أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، والإمارات تقول إنها كشفت بخصوص واقعة رحلة فلاي دبي عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ ما سمتها بالعملية الإرهابية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام أجمل تحية سيهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: نجمة كبيرة ونجمة صغيرة، نجمة تضحك ونجمة دموعها تسيل، ألف حكاية وألف غناية، والليل طويل والليل طويل.
1: هذه هي نجوم

0: 20 دقيقة بعد العشاء رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار ونكمل بعض المشوار حتى نصف الليل في موضوع الخزمة اللي احنا بعد عليها بالحق. معناتها جملة المشاكل وحتى الكوارث الاجتماعية اللي قاعدين نستيقظوا عليها كل يوم، حل الفيسبوك وشوف، حل التلفزة وشوف. سؤال هدايا يخلينا بالحق نطرحوه على أنفسنا، قديش ولينا بعاد على الخزمة حتى في ديارنا؟ قديش العلاقات ما بين الأزواج، ما بين الأباء والأبناء، ما بين التلامذة والمعلمين، ما بين الزملاء في بعضهم، في الثنايا، في الطرقات، في وسائل النقل العمومي، في الامبوتياج، في الكلام اللي كذلام اللي ولا الخبز اليومي معنتها رداء أو قلة حياء، الشيء اللي ولا بين قوسين عادي، الرداء أو قلة الحياة في المسلسلات متاعنا، وخاصة في شهر سيدي رمضان، شهر العبادة اللي يقولك شهر الصلاة، شهر الصيام، شهر التراويح، شهر التضامن، شهر الرحمة، شهر البركة، شولينا نلقاو فيه مصائب وكوارث واحنا متسبين فيها، وهذا كله على خاطر بعدنا على الخزمة. يقول الخزمة بعدنا على ربي سبحانه، بعدنا على التدين الحقيقي، بعدنا على الأخلاق، بعدنا على القيم، بعدنا على التربية الصحيحة، بعدنا على هيبة البو، على هيبة المعلم. هذه كل خزامي جمع خزمة بعدنا عليها. في الحقيقة يمكن الخزمة ما هيش موجودة في شخص واحد، ما هيش مسؤولية طرف واحد، يمكن هي مجموعة القيم اللي نتقسموها، الحقوق اللي نحترموها، الواجبات اللي نتزموا بها. أما وقت اللي كل واحد يحب يرسم حدوده وحده، يرسم خزمته وحده، كيفاش نضمنه اللي احنا ما نتعديوش على حدود بعضنا وعلى خزامي بعضنا؟ عم محمد المكالمة الهاتفية الأولى، مرحبا بك، مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: هذا مش عم محمد.
1: ألو يا قيس. يا قيس يا أعز وأغلى وأغلى وأغلى وأغلى وأغلى ما عندي يا.
0: هذا عم محمد.
1: فاجئني ولا ما فاجئكش؟
0: زيشي تو. سعيد مش حالك.
1: لا يا بابا.
0: يعزمك تتكلم فيه. يعيش أمي.
1: الله يخليك، والله يطول في عمرك، والله أعز أعز أعز كادو أعطيتولي. حسيت يعني. مش قلك انا نعجز نعجز على الكلام نعجز.
0: انت
1: لكن ما سمعك يا قيسي، اذا كان ما نسمعكش شكون نسمع؟ ليش يتو في الاذاعه؟ ليش يتو؟ كيما نسمعكش نمرض نمرض نمرض نقولها قدام الناس الكل. والله شو قلك؟ اي ما نطولش عليك، بس برا الله يعديك على من يعديك.
0: عايشك يا ماما،
1: يطول في عمرك،
0: يطول عمرك، يبارك لي فيك،
1: يجعلك هلال فوق الجبال.
0: عايشك يا مي، عايشك،
1: ينصرك وربي مش دعاء الخير الكل وليلك.
0: عايشك يا سيدي،
1: يعطيك القبول ونحبة تنصر
0: ديما. والله عايشين الكلنا، فهمت الله، عائلة كاملة بكبارنا بصغارنا، بركة دعاك يا سيدي.
1: انت اغلى ما عندي،
0: وانت كيف كيف
1: راجل، انت البو، وانت الخو، وانت نور عيني. ما نجمش ما نجمش نشوف لك راه اليوم، صدقني دموعي هبطت. معناها كادو كادو يعطيك ساعة ما حاسيش حد شيء، يحط لي هكا وبارك لي هكا في عيد ميلادي وفالح بيش.
0: ان شاء الله ان شاء الله كل عام وتحية بخير، ان شاء الله ربي يشدك بالصحه وربي يخليك لينا وتعيش فوق راسنا يا سهام.
1: تطول في عمرك انت وصغيراتك وشدك بالصحه
0: عايشك يا امي
1: وصغيراتك وتطول في عمرك
0: عايشك يا فضلك لينا عايشك
1: من احسن الى احسن
0: تفرح بهم وبالصغار ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله نراها ناجحين ونراك ناجح انت وخياتك وبرا الله ينصرك
0: وليك عايشك يا ماما عايشك.
1: نقول لكم من نجمش انا هكا توا
0: هاي سايبني توا خاطر انا مش نولي انا اللي ندخل الماضي هاي موعدنا شويه اخر حظلك عيبة البريك من بعد كل عادي
1: حاجة اخرى حاجة اخرى
0: عايش ماما عايش وحليل الواحد تصدقني حتى الواحد يكبر في العمر مدام يقول هكا يا امي ويا ماما معناتها يبقى ديما يبقى ديما صغير والله. فما حكيم يقول نحن معناتها ربي يفضل وربي يطول عمر امهاتنا الكل اما يقول عندما تموت امهاتنا نهرم فجأة. عرفت مادام ما زلت تقول يا امي راك ما زلت طفل صغير حتى يبدا عمرك 60 سنة حتى يبدا عمرك 70 سنة مادام تقول يا امي يا ماما يا راك ما زلت صغير. هذا كلام محمد يا الله وسامة وامي لعبولي. حاتم مرحبا بك مساء الخير.
2: مرحبا وربي يفضل لك الوالدة وربي يبقيها بكل خير وكل سنة وهي طيبة وصحة جيدة. صدقني تتم تملي كلامها هي باش نقول لك فهمت لا انا الحاجة الله يرحمها امك الله يفضلها وانا الوالدة الله يرحمها عايش. شفت دعاء الخير لدعته لك إن شاء الله أنا معناها ينابني منه ولو القليل. الوالدة الله يرحمها نقول لها يا للا الله يرحمك بعد عمر طويل كي تتوفى أشكون بشيدي عليه بالخير تقول يسكت اسكت راني خليت لك الخزنة معبية تزيك أنت وصغارك
0: الحمد لله يا حاتم الحمد لله
2: الحمد لله. اسمعني إن شاء الله ربي يفضل كل أم موجودة وربي يعطيها الصحة وربي يرضيها علينا وإن شاء الله ربي يرحم كل أميمة وكل بو وهما كي ربونا احنا باش نتعدى ديريكت بيك للموضوع
0: بعد الخزنة نمشي للخزمة
2: بعد التحية لكل خيان فهمت ولا المتواجدين في بالي خويا منعم وخويا أسامة هكا ولا أنا غالب
0: أمير
2: وأسامة أمير وخويا أسامة وليلك انت ولكل المستمعين بدون استثناء وعم صالح نقول إن شاء الله لباس راني سمعت بك مريض شوي. المهم ناخذ الخزمة حاجة سكولي كنت رأيني سمعت اسمها ونسيت أمك اسمها
0: سيام.
2: ناخذ الخزمة نشدوها من سيام نعدوها لي لك انت نعدوها فهمتي ولا إن شاء الله الخزمة ما تطيحش وديما مسوية. باش نبدأ بكلمة هي قولة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبت

0: سيدي الحاج ليلتك زينة وتصبح على خير. على بلاصة وقفت. أنت ما احترمتيش باباك باش تجي أنا فهمتش نحكي لك؟ احنا قبل تربينا الشارع يربي الخضار يربي فهمتني؟ ورا والله العظيم صغارنا وعماد المستقبل وشباب وأطفال وليداتنا رم ضحيتنا وضحية المجتمع وضحية كما كنت تحكي مواقع التواصل الاجتماعي ضحية فهمتني ولا ما كنا نتفرجوا في التلفز ولا حسيب ولا رقيب وضحية وأنا بعدنا على ربي بعدنا على طريق ربي راهو نقولها وزيد نعودها راهو إلا ما رحم ربي. أنا نسمع فيك وراو شكرا ليك على كل البرامج متاعك جايبها بتسلسل وبمعناها فهمتني ولا جايبها سلسلة واحدة وبترتيب من اللي بديت فهمتني ولا بالحق راه من اللي بديت على الفيسبوك من بعد فهمتني ولا كذا هذه على الفيسبوك وقت اللي كانت قبل ما تكون نجوم الليل بعد كي رجعت نجوم الليل زاد تواصلت السلسلة كما هي. شكرا ليك بالحق وأنا ماذا بيا تتمة الموضوع هذا تجيب لنا معناه اقتراح تجيب لنا الصداقة بين الرجل والمرأة تجوز أو لا تجوز صداقة تتمة لهذا كل في الأخر إن شاء الله ربي يعطينا بحسن الوقت إن شاء الله ربي يهدي وليداتنا وربي هيب عليهم
1: الله يخليك
0: عايش وربي بعد عليهم بنات الحرام ولاد الحرام وربي يا رب يا رب يا رب اقطف بينا واحفظنا واحمينا ليلتكم زينة وتصبحون على ألف خير ومحبة.
1: شكرا لك يا صديقي بارك الله فيك يا حاتم. 31 دقيقة بعد العشرة توا في قاعد نشوف في الوطنية معناتها ذكرى محمد الله يرحمها تحكي دوكيمونتير على الموسيقار محمد القرفي في أيام قرطاج الموسيقية. بيتحب نسمع منه شوية بعد كده أرجع لي أعطيني كلمة. أمير تفضل.
2: نعمل تنويعات نعمل إضافات لي معناها إبراز الجملة هذيك وأعطاها قيمتها. إذن إنشائنا أهم شيء في سخارف عربية وفي العمل الموسيقي متاعي أنا بصفة عامة كالخط اللي توخيته من سنوات هو أنه نحط البصمات متاعي على الموسيقى اللي نقدمها ولو هي مش متاعي ولكن تلقى إضافات في أماكن موسيقية أنا نحس اللي هي تزيد تحليها.
3: من قاع الخابية عرض أراده القرفي تحية للأصالة برؤية موسيقية سينفونية معاصرة أراده تكريما فنيا راقيا لذاكرة الموسيقى التونسية وروادها. من قاع الخابية كانت المحطة الأخيرة في مسيرة الإبداع القرفي. يسدل الستار على الإنسان ولكنه يظل مفتوحا للفنان للعمالقة وذلك شأن الموسيقار محمد القرفي.

0: تصفيق تصفيق على لطفي البحري خاصة على
1: كان هذه صوت رائع لطفي البحري يحكي على محمد القرفي. احنا صرفنا في حديث المشاعر والإهداءات والتحايا. صحيح أنا ربي أكرمني مع الناس ممكن عندهم أم واحدة فقط في الحياة. أنا شخصيا ربي أكرمني بزوز أمهات، أم على قيد الحياة، الأم البيولوجية اللي ربيت وكبرت وكنتوا تسمعوا في صوتها. وكي نحكي على سهام أم باراليل كيف كيف نحكي على أمي الثانية، أمي الروحية، أمي اللي كي نقول أمي نقول معتها الأم اللي وهبت لي نصف الثاني بكل ما فيه من حياتي.

نعرفها ما تتغشش على خاطر هي في دار الحق وإحنا في دار الباطل. أمي حميدة الله يرحمها، نسيبتي العزيزة، نحب أيضا لكل واحد يحبني وحتى ما يحبنيش، أما إنسانيا ما فقط نحب نستغل، وأنا استغليت الفرصة الليلة في نجوم الليل باش نقدم تهاني كل المحبة لأمي سهام. كيف كيف نحبكم تترحموا على أمي حميدة، المرأة العسل هذه، المرأة اللي قليل وجودها بالفعل، ومش على خاطرها نسيبتي، مش على خاطري نحبها بالفعل، لا على خاطر هي تستحق، على خاطرها مرأة حلاوات، على خاطرها مرأة على امتداد عشرتي بها، لنهار غيرتني بكلمة، لنهار غيرت حد بكلمة تسمع من فمها، كان الكلمة السمحة، كان دعوة الخير. والمرأة اللي تغزر لها سبحان الله، فما هكا ناس كي حتى ما تعرفهمش، أما كي تغزر لهم ترتاح لهم، كي تغزر لهم هكا تفرح، كي تغزر لهم تتفرهد، كي تغزر لهم تحس ان الدنيا مازال فيها خير، كي تغزر لهم تقول الدنيا مازالت وردية ومازال مازال خير في الدنيا. أمي حميدة من الناس هذوما اللي ما يعرفهاش قبل اللي يعرفها، ماش واحد في الدنيا يغزر الحميدة كمون وما يحبهاش، فماش معناتها امرأة من طينة، رغم معناتها البنية الجسدية متاعها ما هيش كبيرة وما هيش فارها، أما امرأة صنديدة، امرأة جلدة، امرأة ضحات، امرأة مناضلة بالفعل، معناتها اللي ربيت اخوتها التسعة أو الثمانية، هي تسعتهم، ماهوش سهل إنه وهذه الخزمة متاع الخزمة بالفعل، الأمهات اللي كانوا يربيوا، اللي كانوا يقوموا بدورهم كما ينبغي، اللي كانوا يدعيوا بالخير، دوب ما تقوم الصباح تشبع بدع الخير، تتشلل بدع الخير. وينهم الأمهات تو اللي يدعيوا بالخير، حتى دعاء الخير اللي ممكن جينا نعرفه أنه من أجمل الأشياء في ديننا هو الدعاء، اللي بخلاف أنه عبادة هو مفتاح ومفاتيح لخيرات الدنيا والآخرة. شخص كان ترجع هيك تراديسيون متاع دعوة الخير الصباح، اللي تخليك مطمئن، اللي تخليك متفرهد، اللي تخليك متفائل، اللي تسترك من برشا أشياء، من مخاطر الطريق، من أصحاب السوء، من مفاجآت غير سارة. أمي حميدة الله يرحمها ونعمها كانت من طينة الناس هذوما، النساء هذوما، فخار زمني اللي ما تقولش تعبت، اللي تبدأ تجاهد من الفجر حتى العقاب الليل. الله يرحمه ونعمه، فقط ساكل واحد شجم يقول. وكما قلت يليت والله في معدة اللي شيء اللي قاعد نشوفه فيه توا، يليت نرجع شوية، مش كان الماكل تزمان، مش كان البسيسة وللزميت وللحواور وللملثوث والكسكسي القمح اللي هما مفيدين للصحة وينقصوا علينا برشا أمراض، أما نرجعوا الأهم من هذايا، نرجعوا للأم اللي تدعي دعوة الخير، ونرجعوا للبو اللي عنده سلطة وعنده هيبة أنه من غزرة يجي يركح الدار كاملة، نرجعوا للعصات المعلم بأي شكل من الأشكال، على خاطر صغارنا فلتوا، خاطر تلامذتنا فلتوا، على خاطر يحسبوها توا سهلة، على خاطر ما فماش خزمة كريمة، فماش في الدنيا هذية، ديننا الكل ثواب وعقاب، الثنائية هذية لازم تكون موجودة،
الثواب والعقاب. نهات اللي يتنحى العقاب الناس تفلت، الأخلاق تفلت، فماش رادع، ما فماش وازع، ما فماش خزمة نتبعوها. راهي الخزمة باهية، الخزمة اللي ترسم لك الحد، الخزمة اللي تقول لك راهو الساس معوج. احنا توا بيباننا معوجة، ديارنا معوجة، أخلاقنا معوجة، حياتنا كاملة معوجة، نومنا معوج، احنا ما عاش نرقد الليل، حتى الراحة ما عاش نرتاحوا. علاش؟ على خاطر هذية قبل كي احنا صغار كنت تلقى أمك بالسبحة، حتى كي الواحد قبل كان كي يتقلق ولا يتأزم ولا يمر بمرحلة من مراحل الاكتئاب يمد السبحة ويستغفر فقط، تو يرتاح يستغفر، يحوقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب اللطف ويعمل حزب لطيف ويعمل ألفية. تو اتنحات السبحة من يدين الناس، وتنحى كتاب القرآن من يدين الناس، وعوضوا الهاتف الجوال، الآفة الكبيرة متاع العصر هذا اللي قد ما فيه حسنات وقد ما قرب الناس وقد ما قضى حوايج، أما شغلنا على حياتنا، شغلنا على أحبابنا، شغلنا على أنفسنا، شغلنا على نومنا، أهم من هذايا شغلنا على ربي اللي خلقنا. توا الإنسان يلقى وقت باش يكونيكتي ولا باش التليفون وفيدو في 24 ساعة يجم فاسيل معناتها ببساطة الدنيا يجم يشدها 12 ساعة تليفون فيدو. قل له شد 5 دقائق 12 دقيقة كتاب قرآن وقرأ ما تيسر، يقول لك ما نلقاش وقت. قل له شد 12 دقيقة أقعد بحذا أمك راس راس، ولا امشي البوك وحكي انت وياه وخرج انت وياه وعملوا قهوة، يقول لك ما نلقاش وقت. ولينا باشا نلقى وقت تليفوناتنا للافتراضي، للأشياء اللي ما لها معنى، وما نلقاوش وقت الأهم حاجة في الدنيا، ما نلقاوش وقت. به أمور شعرنا في الوطنية، شوية موسيقى نسمعوا شوية بعد كنا نرجع لكم.

كان غير شوية من المقدمة موسيقية بقيادة الموسيقار محمد القرفي، 43 دقيقة بعد العشرة نرجو للأنغام في نجوم الليل نسمعه رائعة عزيزة جلال لكن بصوت نانسي عجرم مستنيك.

0: 57 دقيقة بعد العشرة كنتوا تسمعوا في نانسي عجرم من في مقطع من أغنية مستنيك لعزيزة جلل في سهرة الخزمة. أحيانا أسهل حاجة نعملوها هي أن ننتقد المجتمع، أصعب حاجة هي أن نواجه أرواحنا، خاطر المجتمع مش كائن غريب يعيش بعيد علينا، المجتمع هو أحنا، هو تصرفاتنا، هو اختياراتنا، هو حتى السكوت متاعنا على بعض الممارسات اللي نعرفه اللي هي غلطة. خويا فوزي مرحبا بك، مساء الخير.
1: أهلا وسلامة.
0: أهلا سيدي، لاباس؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، تفضل سيدي فوزي. الحمد لله، الله يخليك يبارك فيك يعيشك.
1: والله الحمد لله. هاي سيدي
0: يا بابا،
1: نمشي ويتا باريتا ولا
0: هاتي
1: باه. أول حاجة الخزمة. الخزمة يا سيدي بالخيط وبالرصاص
0: اي
1: وبطري فلوح مخدوم بالتورني بالتور تور ابواء
0: صحيح،
1: وانا خدمته
0: اي
1: دون لطن خدمته باه. هذه الخزمة يا سيدي يوزنوا بها كما قلت انت، ما نطولش عليكم ونعملوا ملخص. الخزمة يقول لك شبيك انت بعيد على الخزمة، بعيد معناها المعنى معناها الخزمة نمشي بها ناخذوا بها القياس نتاع الحيط اللي نبنيوها ونمشيو مريقلين نقولوا ليد ولا الطفلة ولا كذا تبعد على الخزمة. علاش تبعد؟ هاي المعنى نتاع الخزمة هكا ولا يا سيقي؟
0: ايوه
1: هذه الخزمة ده. وشنو الاخر؟
0: شنو الاخر
1: قلت لك شنو الاخر اللي ثم هذا موضوع اخر
0: اللي هو
1: لا انت تكلمت عليه.
0: لا نحكي على الخزمه الليله، احنا علاش نسال في رواحنا الليله اخويا فوزي؟ احنا علاش قولينا بعد على الخزمه؟ الخزمه بالمفهوم القيم والاخلاق يمكن كلها خزمه، بعدنا عليها سيدي فوزي هكا ولا تحس اللي احنا قولينا بعد على الخزمه؟
1: هذا هو هذه الخزمة. أي. الخزمة مش المعنى متاع باش نمشيو عليها الحيط.
0: اي لا نحكي
1: باش نمشيو معاها.
0: يعطيك الصحة.
1: في اخلاقنا وفي دنيتنا وفي كل شيء هكا ولا
0: هكا؟ هذا هو يا سي فوزي.
1: حتى قبل كنا قبل احنا يقول لك كان خيار طبع الغرزة.
0: طبع الغرزة صحيح.
1: كان خيار طبع الغرزة، اش معناها؟ اش معناها خيار طبع الغرزة؟ شوف تبع معناها حتى البو واللم. البو والام يتبع الغرزة نتاع ولده، هيك الغرزة نتاعو هيك الغرزة. والبو هو الخياط هو الخياط ويتبع هيك الغرزة هيك نتاع وليداته وبنياته وكذا يتبعهم.
0: صحيح.
1: ولا حتى كان خياط تبع الغرزة.
0: صحيح.
1: في كلامك، في دنيتك، في كذا في برشا حوايج. بعدنا يا سي قيس، بعدنا عليه. احنا كنا قبل نحسمه. انا كنت نقرا في البدايه وقت نتعدى باش نمشي المكتب المدرسه المكتب
0: اي
1: وقت اللي انا اصحاب بابا يلعبوا في الديمين ولا زي كذا نتعدى نشق نبعد عليهم، خايف منهم وين هما؟ وين احنا؟ وين يا سي قيس؟ وين كيفاش تبغى الحياة هذه؟ كيف والله شيء شو بس اقول لك وليت معناها العيشان طبيعيين معناها لا يحسموا لا يقدروا ولا كذا.
0: حسب رايك انت سيدي فوزي، معناتها شكون المسؤول الاول اللي خلانا نبعثوا على الخزمه؟ الوالدين، العائله، الصحبه اللي ماهيش صالحه، الشارع، شنو اللي خلينا نبعثوا على الخزمه سيدي فوزي؟
1: والله برشا حوايج، برشا. اول حاجه هو التليفون البورتابل هذا، فهمت؟ والناس يقولوا له تيك توك ولا شكون هو
0: تيك توك
1: ولا اي ولا الناس دخل جرام ولا سنية ولا
0: جرام
1: معناتها شيء معناها لا والله كاين آفة جابوه لنا. شو يقول لك؟ انا مش اقول الغرب، انا مش اقول انا الآفة هذه منين جات؟ منين جاتنا يا سي قيس؟ منين جاتنا؟ منين؟ ما كناش هكا، ما كنا احنا دوبنا عمر 62 سنه.
0: كان ستر الله مسؤول علينا
1: بقى. انا احسن من ولدي يا سيدي. والله نحشم من ولدي، والله لتو نحشم من ولدي. نحشم ولدي، نحشم منه، ولدي نحشم منه. نحشم. فهمتني يا قيس؟ فهمت؟ ما انا وشو الحل؟ شو الحل؟ اي شو الحل؟ اي شو الحل؟
0: شو الحل باش نرجعوا للخزمة؟
1: نعم. والله والله والله والله والله من احسن ما تعرف. انا مساء نسمع نسمع نسمع ونتمتع. وانت انتريسون انتريسون انتريسون. اي اي معناها معناها اي اي.
0: بارك الله فيك سيدي فوزي.
1: عايش والله. شو اي وبعد وبعد وبعد وبعد اي
0: احنا نعملوا اللي علينا والباقي
1: كان
0: في الاخر بكل. احنا نخليه صبعنا على الدا سيدي فوزي، هي مسؤوليه مشتركه.
1: بارك الله فيك.
0: وكهو ربي قدر الخير. ماذا بيه الواحد والله. عنده في يده عصا سحريه يبدل بها الحال لاحسن حال، لكن الله غالب يا سيدي فوزي.
1: اما احنا اما نعملوا اللي علينا.
0: يلزمنا نعملوا اللي علينا، يلزمنا ما نأيسوش.
1: كل حد من موقعه، كل حد من موقعه.
0: صحيح صحيح.
1: كل حد موقعه. ما نخرج لاخر يعمل كذا نقول لا يا ولدي عيش ولدي.
0: راهو
1: يصير هكا، راهو يصير هكا، راهو يصير هكا، راهو ما يصيرش هكا.
0: حتى نصيحه ما عادش
1: ولا شيء. شبيك ما تغشش، شبيك ما تغشش. لا اضحك. اي وش على بالك؟ اي كذا. وانت تبارك الله عليك في البرنامج كره. محلاك محلاك والله. مش مش مش رميان ورود يا
0: سيدي. يعيشك سيدي فوزي. يعيشك
1: والله والله والله والله.
0: بارك الله فيك.
1: والله والله. وش خص حال حال هي الجينيراسيون تسمع فيك انت تو.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: والله.
0: اعطيني حتى الوالدين يسمعوا بعدك سهل ان شاء الله يا ربي. شكرا لك عم فوزي، بارك الله فيك. يعيش بابتي الله يخليك. ايه مرحبا بك، مساء الخير.
2: انا مع السلامه. شو حالك يا عمو قيس؟
0: اهلا يا عمو، شو حالك؟ ايه
2: لذيذ حالك انت؟
0: لا بس
2: طول في عمر امي سهيم، ربي يحييك خير ان شاء الله.
0: عايشك. ايوه شو حالك انت؟ لاباس بخير
2: الحمد لله. حالك انت؟
0: الحمد لله. انت الحقيقه ما تشارك معايا في نجوم الليل، وانا متاكد هكا حتى من كلامك من طبيعتك من مشاركاتك اللي انت الحمد لله من الجيل اللي مش قاعد ضايع، الجيل اللي قاعد متبع الخزمه على اقصى جهده. ما
2: اي انا من الجيل هيك
0: والله،
2: من الجيل توا والله. اصلا انا نعرف حاجه اسمها خزمه على خطرة عمي ولا معني عندنا دار
0: عندكم مرمى.
2: اي عمي ولا معني نعرف كيفاش الخزمه.
0: اي به عن المهم انت حافظ على الخزمه في الاخلاق وفي التربيه السمحه وفي رضايه الوالدين وفي طاعه ربي. معناتها باذن الله ديما ما تضيعش على الخزمه. اي والله.
2: اي والله بالحق يا عمو قيس كلامك الكل.
0: انا كي نلقى بنوته كيف كنت عمرها 15 سنه وتشارك في برنامج في السهريه وفي الليل وفي الاذاعه، واللي صغار كيفك واكبر منك تلقاهم لاهين بتليفوناتهم ولاهين في عالم اخر، عرفت؟ انا نفرح نفرح نفرح كي نلقى حد من جمهوري بنوته سمحه كيف كنت عمرها 15 سنه. والله يا
2: عيشتك.
0: عايش بنتي ربي.
2: انا نفرح بس ربي يخليك. ربي
0: الله يخليك.
2: نتمنى ربي يرحم عم سيما ان شاء الله.
0: عايش
2: الجنه.
0: بارك الله فيك.
2: عايشك.
0: شكرا لك. يا بسام على خير. نجيو توا من اصغر مستمعة لاكبر مستمعة سنا وقدرا، امي مجيده. مرحبا بك.
3: اهلا بيك يا
0: اخي. اهلا يا جيده.
3: نحوالك يا
0: قيس. لاباس الحمد لله.
3: نحوالك.
0: الله يخليك. يعيشك امي مجيده.
3: الله يخليك يا قيس. راك انت تحكي وانا نبكي يا قيس.
0: لطف عليك لطف عليك. الله يبكيك.
3: على ربيه امك وعلى تعمل ما تحب امك. ربي ينجيك وقت الزيق. ربي يخليك.
0: يعيشك يا
3: ربي. نشكر ميتك لما ما تتعوضش بحد شيء يا قيس.
0: لا حد شيء ما يعوضش
3: شيء. لما كيف شيء دعوة من دعوتها نجيك وتغرقك لا وريك اللم فمش كيفها يا قيس.
0: علاش لما
3: هي ما فهمش كيفها يا قيس؟
0: علاش لما علاش علاش لما يمات نتاع تو يا امي مجيده؟ علاش ما عادش يدعو بالخير؟
3: والله ما نعرف
0: بالله علي.
3: حتى كي يا قيس حتى كي تدعي انت مثلا انا كبيره
0: اي
3: مثلا ونقحد ونشبه وذا خير تقول عليك وما تشتني علي. والله يا قيس والله والله قال خير مثلا إيش كيف وراه
0: والله
3: أسمع يقيم يخلوش كل حد دار خير
0: صحيح. أما ممكن من من من من بين معت المشاكل متاعنا اللي عايشينها في مجتمعنا هي قلة دعاء الخير متاع الوالدين. والله ما تتحس ما عاش الإنساء معناتها خاصة الإنساء معناتها وحتى دعوة البوه به أما تحس الإنساء ما عادش يستعنيه باش يدعيه بالخير لصغارهم
3: مشكلة أنا مثلا ما عنديش صغار مثلا
0: أي.
3: وأنا اللي كلمني واللي مش يقصدني مش يكذا دعا الخير يكذا المطر تصب على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله
0: يا اخي
3: والله ادعى الخير ومش يكلوا كل حد واللي عنده امي يستحفظ عليها قد ما يقدر واللي ميت وميت الله يرحمها يا رب جنة النعيم اما لما يعوضها حتى شيء لا اخو لا اخ لا لا لا لما يماما امك وحدها راي لما وحدها انت تقول وانا نبكي وقال له يا ربي خليها له في ربيته
0: يعيشك
3: يا ربي نجيها في ربيته العزيزة
0: ودعي وبالخير دعي وبالخير مازال على الأقل البركة فيكم مازال البركة فيكم تدعيوا أنتم بالخير على الأقل والله
3: ينجيك وليدي من غريبك
0: بالخير يعيشك يا أمي بارك الله فيك
3: يا عمر علي
0: يعيشك
3: ونسلم يا قيس على من كل يعرف أمك من جيدة
0: يبلغ
3: ويسامحوني راني صرني برشا من كيرت
0: محبابي
3: كنا مريض
0: باللطف يعيشك يا أمي جيدة الله يحيرك يعيشك يا جيدة سبحة يعيشك نيتك زينة صباح الخير نرجع شوية لحفل افتتاح أيام قرطاج الموسيقية دورة 11

0: فين يا مكان؟ القرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات.
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: عشان دقيقة بعد الحديث عودة من جديد للمكالمات التي فيها في سهرة نجوم الليل موضوعها علاش احنا بعاد على الخزمة. علاش يا حاج بازيز؟ مرحبا بك
1: يا اخويا. السلام عليكم يا اخي.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: ان شاء الله يولدكم بعضكم. هيا سيدي يا الغنايه اللي جات كيما يقولوا الاولين قصوا له يده جات باهيه للطنبور اللي تعدى وفاز ده ما يرجع. احنا يا اخي راه بعدنا على الخدمه وما زلنا نزيدوا نبعدوا راه وبعدنا على القيم نتاعنا الكل، لا بقات لا تربيه لا في الدين لا في الاخلاق لا حتى شيء. هيا سيدي تقوم الصباح وتخرج، والله لا تعرض واحد يقول لك صباح الخير
0: صحيح.
1: لا تعرض واحد يقول لك السلام عليكم. والله نعودها 200 مره ونزيد نعودها مره. انا خالص الزنقه على السقيه والحق على ولي يمشي قلت صباح الخير يا ولدي. قال لي يا محاج ايش قلت؟ لا قلت له هذا قلت له لا قلت لك صباح الخير اسمح لي يا ولدي كان قلقت. كيفاش تحب يا سيدي قيس المجتمع يتصلح وقت البومب وزيجيها والبوفيجية واحنا اللي جافتين بلا هو التواصل الاجتماعي هذا يفهمشو لا الام بالخونت متاعها والطفل احنا قبل في الصهريه كيفاش كان ما قال انا مثلا بويا مات الله يرحمه خليني صغير انا وخويا ايش كنا كيفاش الصهريه متاعنا عندنا بيتة كي بقولوا فما في قاعه الوالدة تقدش في شوية فوق والبرارد والبرارد فوق يكون طيب الكويتي وانا وخويا نخرج كمل القراية نتحدوا نتشكروا ونقوموا نطلقوا توا ولا تفهمشي ولا الطفلة تكون ناكي والطفل يكون ناكي بحيث الأم مدرسة إذا أعددت شايف ساعتا طيبة لا عرق إباه. مثلا نرجع للتربية المرأة خلاف الكورزيد وما تمشي انتاحها الظنب شنبها كملت شي الصباح تقوم بكري فهمشي ولا في ساعة تفتروح ترميه في الجرس ساعة ساعة تجيبه راقد وما يقرأ ولبو من الخدمة يتعدى للقهوة يدخل كانت في الليل يلقى عشاء في الطاولة كما يتحب الفور تتربى. احنا قبل كنا المعلمين الله يسكنه بالخير فهمشي ولا وقت اللي يعرفونا في الزنقة في علي المراكي نثبت عليه يفرق سنة شيابنا واللي يلقاه في جيبو قام معناتها سكر الواد يفكونه يقول له يكن يقول له كنت نجيب البوية في الدخل يقول له قول له غدوه يجيني هذا مثال توا التلميذ يشيل له الاستاذ نتاعي يقول له اعطيني شعر ناكلوا احنا قلت كي كنا صغيرات ما فيش كيف اكلوا اغسلوا يدي بعد الاكل وبعده وقبل الاكل وبعده وسميه بسم الله ثم دواء الحجاديه ما سماش بالكل. نرجع للام ربي فم الحي ربي فم كيف امكم والميتين رحم. انا مثلا الوالده نتاعي هي العباطر ابويا كما قلت لك الوالده نتاعي هي اللي رباتني ورثتني كل شيء واسمع ودعاء الخير نتاع الوالدي انسامك كل حاجه في الدنيا هذه تجب تخلفها كل حاجه الا الام لا الا الام ما تجبش تخلفها بالكل. يا اخي صدقني فهمتي ولا الصباح قل له يمي سعيد قل يودي تبعد يا ربك قل له يمي انا خارج فهمتي ولا قال لي برا ولدي يجعلك مسلوب نخرج عندي ودخلتي تاجر يطلع يطلع الدلاع ولا الليم ولا الليم ولا خاصه امي تموت على الفلاح لبس عيبات في قلطوس وزلم يقول لي ودخلتي لا هاكم دخلتي اعطيهم لا ندخل نلقاها في البيت مقابلتي يمي قامك عيبه الباحث وما تقدرش خلي برا يا وليدي يذوقك الدر يبعد عليك المر يذوقك الدر راني تو قاعد نفاص فيه راني في 7000 من الخير الهذا حد اذا ما يتلمناوليش فطور من عند ريم فطور من عند حسان فطور من عند ربط وعند ريال جيد ربي في مالب وربي يهديهم
0: الله يخليك يا حاج بارك الله فيك يعيش شكرا لك على كل الكلمات الجميلة هذه. تحياتي لك حاج بازيز لا سعاد مرحبا بك المكلمات في السابعة. ألو
2: ألو
0: أهلا
2: مساء الخير.
0: مساء النور يا سعاد مرحبا بك. الحمد لله
2: الله الحمد لله عيد سعيد للأمة
0: يعيشك بارك الله فيك عمرها. الله يخليك يعيش أختي بارك الله فيك
2: ربي يخليها لك إن شاء الله.
0: شكرا لك سعاد. جاوبنا على السؤال من وجهة نظرك أنت قبل كل شيء انت معايا اللي احنا بعاد على الخزمة
2: بعاد كل البعض كده بحكم معناتها الام هكا مش ليها بصغارها تكون تخدم ما معناتها احنا توا يعني الأم هي المدرسة فهمتها هي تخدم وني ما تخدمش يزمة لها بصغارة فهمتي ليه معناتها تفرغ تفرغ روحها على خاطر صغيرها باش تربيه باش تربيه على قاعدة صحيحة تربيهم معناتها القيم والمبادئ والسلوك الحضاري زيدا ومخليش هكا
0: معناتها ترى انه مسؤولية الوالدين وخاصة الأم كبيرة برشا انه معناتها نرجعوا المجتمع للخزمة اللي احنا قاعدين نبعدوا عليها
2: هيك خزمتنا احنا
0: دور معناتها دور الوالدين دور المربي معناتها في القسم زادا كيف كيف هكا ولا خاصة معناتها من نشأة من الصغرى من الروضة هكا ولا
2: اي من الروضة اي من الروضة اي من الروضة من الروضة هي اول حاجة هي المدرسة الاولى هي اللي هي الام فهمت فهمت تربي صغيرها معناتها على قاعدة صحيحة على اخلاق فهمت وعلى معناتها يعرف يتحدث مع اصحابه مع اصدقائه يعرف ايش يعرف يتحدث ما دفنش يقول كلام خايب فهمت هيك لا هيك حرام هيك حلال هيك حرام ما انت تمشي تفهمه مقبل ما يتوجه للمدرسة إذا مقبل رغم اللي عمره 4 سنين يجب يعرف الخير والشر
0: يا دكتور سعيد سعاد شكرا لك على المشاركة معي ليلة في نجوم اللي تحيتي لك اللي تجزين أصبح على خير لا نعيمة مرحبا بك يا نعيمة المكالمة فيها ثالثة ألو انقطعت المكالمة التي فيها ثالثة به 26 دقيقة بعد الحداش نرجعوا للأنغام الطربية في نجوم الليل نسمعوا صباح فخري يا بهجة الروح

0: 37 دقيقة بعد الحتش عودة من جديد لسوف موالية وأخيرة من المكالمات الهاتفية. أختي روضة مرحبا بك، مساء الخير. أهلا،
1: عايشة
0: الحمد لله.
1: كل عام والوالدة بخير.
0: بارك الله فيك يا عيشة.
1: ذكرتني بالوالدة اللي عندها عام توني توفيت،
0: الله يرحمها،
1: وهي جزء كبير من حياتي كما انتهى.
0: مازال من المفروض، مازال معناتها حتى
1: انا كانت هي كل حياتي.
0: صحيح.
1: كل
0: صحيح. اما موجوده، مازالت موجوده فيك معناتها.
1: هيك يهنيك ورضات الوالدين عليك ويعطيك الرضا، وديما ديما معناها تدعي عليا بالخير.
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: الله
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
1: الله هناك تسيب كبير في مجتمعنا معناها الحاضر. الصغير لا يحترم الكبير، تطلع في الكار تقول له حتى صغير غريب بالبيه، تقول له قوم من غادي، معناها سقيت وجعني، والمرأة كبيرة سقيت وجعها، تقول له قوم، وكل ما يحترمكش يغذر لك وبرا ما يقومش من الفنجة. أنا ما يحترموش الكبير. وكل
0: شنو السبب اللي خلينا نبعده على الخزمة؟
1: أنا معناها قلة الاحترام و معناها قلة التربية،
0: قلة الدين،
1: قلة الدين. هناك الكلام البذيء برشا في الطريق العام، ومعناها واللباس غير المحشم. أنا قلة أنا بعدنا يسأل على الدين متاعنا، قلة التربية. كيف كنا قبل، كنا احنا صغار نشوف المعلم، نولي وانا واحدة من الناس نولي نرقد، نولي وجهي يحمر وخاف ما يراني كسيدي، نقول واحدة توي يراني نتخبى.
0: تو ما عادش
1: لا شيء. عنا الأستاذ قبل والمعلمة عبارة ربي من فوق والأستاذ والله يسر، كنا نحترمه يسر ونخافه من الأستاذ والمعلمين.
0: الله يخليك يا روضة، شكرا لك صديقتي على المشاركة، وربي يرحم الوالدة، تحياتي لك.
1: عايشك بارك الله
0: ليتك زين، أصبح على خير. نبيل مرحبا بك، 40 دقيقة بعد الحدش. ألو ألو يا نبيل.
2: ألو
0: أهلا، شحالك؟
2: أهلا أهلا بالمعلم،
0: لبس عليك
2: شحال خويا السمح.
0: الحمد لله،
2: حبك برشا راني.
0: يعيشك
2: برشا، ما هدوش.
0: بارك الله فيك،
2: محبتك في الوالدين.
0: بارك الله فيك،
2: محليك محليك محليك.
0: يعيشك يا
2: الله يخليك.
0: يعيش خي،
2: حبك بعد أخيرة.
0: هات ملا
2: هاي الأمي ما معك.
0: هاتا هاتا هي
2: أمي.
0: شو اسمها أمي؟ شو اسمها؟
2: تحبك يا زري.
0: شو اسمها؟ أهلا،
3: اسمها
0: عايشة. أمي عايشة، شحالك؟ لبس عليك
3: يا عايشة،
0: صحة لبس.
2: نخلة طويلة
3: يجي لك مستور مضمون، يفرحك بصغيراتك.
0: يا عايشك أمي عايشة،
3: يجي لك النخل عرق بسمية ورسك بسمية.
0: الله يخليك،
3: عليك على من عديك
0: بيتك لفيك. يا عايشك،
3: يجي لك الناس فوق الجبال، يجي لك سيف اللي يحفظ ولا يتهد.
0: الله يخليك،
3: قري عايشك عايشك صغيراتك.
0: يا عايش أمي، أنا توا خلصت، أنا توا نجم نسكر البرنامج ونمشي. ربي وانسك بها،
2: الله
0: يحفظك محلاها، بالله عليك عليك بتقوى الله، بوس هادي في بلاستي عبارة بستانة من جبينها. الله يخليك، الله يخليك، طول عمرك يا نبيل، محلاها. انا هذه هيك مفاجأة سمحة والله، ما فماش احلى من دعاء الخير يرجعنا يرجعنا للخزمة. والله والله
2: يا اخويا قيس، هيك لمي ما نخرج بداها ندخل بداها.
0: ربي ربي فضلها وربي ونسك بها.
2: عايشك يطول في عمرك ان شاء الله، وفنسك بالميمة العزيزة تحكي عليها. نحبك برشا، انت وانتكم مهدي، ونحبكم ياسر.
0: الله يخليك
2: على الوالدين خاطركم، نحبكم
0: ياسر. يعيشك يا نبيل، شكرا ليك صديقي، بارك الله فيك.
2: الله يخليك،
0: عايش وحي، دي تجزين اسمع الأخير. عبد الناصر مرحبا بك.
4: ألو أخوي عسلام.
0: أهلا، إيش حالك؟ إيه
4: حييك والحي الفريق اللي معاك، وربي يفضل لك الوالدة وإن شاء الله كل عام يحيي بخير.
0: الله يخليك، طول عمرك يا عبدو.
4: والله أعطاك ربي يا أخوي، والله أعطاك ربي، أعطاك ربي، ثم بقاش من دعي الوالدي.
0: عايش وحي، بارك الله فيك عبد الناصر،
4: الله يبارك لك.
0: هاي الخزمة، هاي شنو تقول عليها؟
4: الخزمة أخوي، بعدنا بعدنا بعدنا كما قال الأخوي قبلي، بعدنا ياسر ياسر أخي قبل البورة وتعرف بابا توفى الله يرحمه خلاني عمري 27 عام والله يا أخي قيس عينين النجم نخسر فيه والله النجم نخسر فيه عيني المعلم نخرة من النجم نشوفه نشوف المعلم تخبى نشوف عبد كبير تخبى هو ولا ما عادش ولا تسيب كبير كبير
0: صحيح
4: صحيح. إن شاء الله ربي يحفظنا يا رب.
0: أمين. يعيشك يا عبد الناصر. بارك الله فيك صديقي العزيز على المشاركة. نحن بختي جميلة مرحبا بك يا جميلة.
5: أهلا يا قيس.
0: أهلا لباس.
5: لباس عليك.
0: محيط. الحمد لله عايش أختي بارك الله فيك يعيشك يا جميلة.
5: يعيشك عليك يا
0: فضلك يعيش.
5: وربي إن شاء الله أظلكم ميم يا قيس.
0: يعيشك يا جميلة عايش أختي.
5: وأنا ديما كلمة نقولها الله لا يحرم حد من نمو.
0: أمين.
5: الله لا يحرم حد من أمه خاطر بالرسمي أخويا قيد حاجة ما تصورش قديهش توجع ما تعامل حتى بجدي بش تطرح ما تعاملش الفرح من غير أمك كي تبكي لك على جميع المستمعين تلقاش أمك بحليك اللي تمسح لك دمعك تويسيك كي تفرق قلبك ما تلقاش أمك بحليك كي ما تلقاش حتى شكون يجي يشاركك فرحتك كي تمرض ما تلقاش امك بحذاك انا هذي الكل عشته وعايشته شوف خويا قيد امي كنت لبس عليه كنت لي البو كنا كتلنا البو والخو والصاحبة وخاصة اني خاصة حكمة الصغيرة في خويتي وكان انا عندي اعاقة خويتي الكل معناه كنت هي قريبة لي برشا كنت انا نحسب روحي انسانة رائعة كل عبد الكل خطر عيني هي امي يا ويحي اللي مس حاجة جميلة ولا يدور مس وش كنت يدخل لبيتي ولا مسي حاجتي ولا صدقني كما نقوله حاجك النهار برا مش يسلكوا معناه كنت مدلتني بصفة غريبة لكن ورغم لي وحتى بعد ما عرفت وجيت باش نطلق إلا هي خويتي وقفت معايا وما خلتنيش ريتكي مرضت هي خويا قايل قالت لي كلمة عمري ما ننساها هي غلطة طبية جلطة الصوت وخات المعدة اللي مشيت تعدي عليه شربت بيه بالغلط عطاهولها معناتها غلطة طبية معناها ضربت جلطة شوف رغم لي انا مراش عايش خوي رغم اني مراش صدقني قلت لي كلمة عمري من انساها وعندها 5 سنين كأنها ماتت ان
0: اش قالت لك
5: كتير من نجمت ما تنجمنيش انت كيفاش باش تعانيني هزني لدار المثني قلت لها ما قبل انا بنتك لكن توا انتي
0: بنتي
5: بنت وصدقني خلقت لها مضاعف قوة
0: الحمد لله
5: وبرات منك الجلطة هذه كما كتوفيت أختي عودت نفس الجلطة أخرى في نفس البلاصة معناه
0: هذه رحمة الله طور
5: أنت معناه وقتي معناه كتوفيت منيش مصدقة روحي ما بالرسمي رولي ماتت أمه هاتف أمه حاجات كنتي اللي متنا
0: الله يرحمها وينعمها يا جميلة فرصة ليلة باش ترحمنا عليها الله يخليك يا جميلة شكرا لك صديقتي بارك الله فيك تحياتي ليك لدينا صباح الخير يعيشك يا جميلة
5: بارك الله فيك
0: نجوى
5: الله يرزقك في الدارين عايش خويا
0: شكرا لك به وكملنا نرجع شوية لل في اختتام الايام معناتها ما هو اختتام السهرية نتاع افتتاح ايام قرطاج الموسيقية الدورة 11 شنو فما غادي في التلفزة فما حتى شيء اي به مالا خلينا نختموا سهريتنا الليلة رجعوا المزيكا ولا مازالوا امير في الوطنية جمال المدني قاعد يحكي شوية به قبل ما نوفيو سهريتنا الليلة نحب نطرح سؤال اخير يمكن يكون أهم سؤال في الحصة الكل إذا أكيد سؤال مش يجاوب عليه كل واحد يجاوب عليه وحده تخيلوا لو كان كل واحد فينا يقرر من ليلة أنه يبدأ بنفسه، يحترم المواعيد، يلتزم بكلمته، ما يغشش حتى حد، ولو كان ينجم يجي على روحه، ما يظلمش حتى لو كان عنده السلطة، ما يهينش حتى لو كان متغشش، ما يطلبش من غيره حاجة هو بيده ما يطبقهاش. تخيلوا لو كان كل واحد يراجع تصرفاته قبل ما يراجع تصرفات الناس، يحاسب ضميره قبل ما يحاكم المجتمع، هل وقتها تنجم تتبدل حياتنا؟ هل تنجم العلاقات تولي أكثر احترام؟ هل تنجم الثقة ترجع ما بين الناس؟ هل تنجم الخزمة تولي جزء من حياتنا اليومية، مش مجرد كلمة نستعملوها وقت نحبه ننتقدوا غيرنا؟ يمكن الصلاح ما يبديش بقرارات كبيرة، مش بخطابات رنانة ولا بحملات متاع شعارات، يمكن يبدأ بموقف صغير، بكلمة صادقة، باعتذار مستحق من القلب، باحترام حق إنسان آخر، بقرار إن ما نكونوش جزء من الغلط حتى وكان الغلط منتشر في المجتمع. في الأخر ما نحبوش نخرج من سهريتنا هذه بحكم نهائي على المجتمع، ما نقولوش إن الماضي كان جنة والحاضر ولا خراب، نحبو فقط نخرج بسؤال يرافقنا حتى بعد ما نطفي الضوء وتوفى الموسيقى. قديش احنا بعد على الخزمة؟ الخزمة هذه اللي ضاعت منا موجودة زعمة في المجتمع، ولا يلزم كل واحد فينا يكتشفها من جديد داخل ضميره؟ خاطر يمكن الحيطان اللي بنيناها في حياتنا مازالت فما فرصة باش تستقيم من جديد، يمكن ما فاتش الأوان باش نراجعوا قياساتنا ونصلحوا أخطائنا ونبنيوا علاقات ومجتمع أكثر احترام وأكثر إنسانية. البداية يمكن مش من المجتمع الكل، يمكن البداية مني ومنك ومن كل واحد فينا، باش نرجع من جديد للخزمة. تصبحون على خير وراحة بال.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية
0: والليل

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. ركزت بلدية كرمدا 36 كاميرات مراقبة موزعة على 18 موقعا بمختلف مناطق البلدية لمراقبة النقاط السوداء والمصابات العشوائية، وشددت على أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلويث المحيط يتحمل كامل المسؤولية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. يشارك فريق من المهندسين التونسيين بداية من يوم الثلاثاء القادم في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم، وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة إلى جانب نخبة المختبرات الهندسية حول العالم. أصيب عدد من الفلسطينيين أحدهم حالته حرجة إثر هجوم للعدو الصهيوني فجر هذا اليوم على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن سفن بلاده للنفط تعبر مضيق هرمز دون مشاكل، وأكد أن العلاقة مع روسيا لا يشوبها أي فتور. أعلنت وزارة الصحة بصنعاء سقوط قتيلين وجريحين بغارة سعودية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم استهدفت غربي تعز، فيما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن بأن السعودية شنت هجوما على العاصمة صنعاء. استعاد الجيش الاتحادي الأثيوبي السيطرة على المطار الرئيسي في عاصمة إقليم تيجراي بشمال البلاد، ما يمثل انتكاسة كبيرة لتحالف معارضين في معقله. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.